0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية. نغمة تونسية،
1: نغمة تونسية.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في موال العشاق، وبرشا أغاني نسموهم أما ما نفهموش معانيها أحيان. الليلة اخترت لكم أغنية هي فوق النخل، يعرفوها برشا ناس ويعرفوا الأغاني هذية اللي عندها تاريخ. وفوق النخل هي من أشهر الأغاني التراثية العراقية، واشتهرت بصوت الفنان العراقي ناظم الغزالي، ولكن جذورها أقدم من ذلك. فوق النخل من الأغاني اللي ارتبطت بالتراث الغنائي العراقي، وتدور كلماتها حول الحب والاشتياق ومناجاة الحبيب في صورة شاعرية جميلة مستوحاة من النخيل والبيئة العراقية. هذه الرواية الأولى، وتقول الرواية المتداولة أنه الغنية كانت في أصلها للتراث الغنائي العراقي، ثم أعاد ناظم الغزالي تقديمها بأسلوب الخاص، فانتقلت من التراث المحلي إلى واحدة من أشهر الأغاني العربية. فوق النخل هي تحمل صورة رمزية جميلة، الحبيب في مكان مرتفع بعيد عن المتناول العاشق، وكانت المسافة بينهم تزيد الشوق والحنين. ولكن فما رواية أخرى، فوق النخل يقولوا هي فوق النخل أو فوق إلى نخل، لنا خل. يعني فما رواية أخرى، رواية هذه تقول فوق النخل أصلها يعني باللهجة العراقية، ولكن أصلها هي أصل ديني وتبدلت المعاني ولات عندها صياغة أخرى. فنحكيه على ناظم الغزالي اللي سجل فوق النخل في بيروت، والتوزيع كان الفنان العراقي جميل بشير، وبسبب عدم مرافقة الكورس وقت الكورال العراقي استعان التسجيل بكورال لبناني، وهذايا ساهم في اختلاف نطق كلمة النخل، وأثار لاحقا جدل حول أصل العبارة. من بيروت خرجت الغنية بصوت الغزالي إلى العالم العربي، وليت واحدة من أشهر الأغاني العراقية اللي أعاد غنائها فنانون عرب وعراقيون، اللي كما غناها صباح فخري وغيره. أحنا الليلة مش اسموها بصوت صاحب الغنية، هو ناظم الغزالي.

0: فوق النخل فوق نظم الغزالي، حبينا هكا نرجع للتراث العراقي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، احنا نحاولوا ننوعوا في مختاراتنا الغنائية، نمشيوا بكم توا لتجربة موسيقية رائدة في عالم الرومانسية والحب والشجن. نحكيوا على العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، باش نرجع معاه أشهر أغنية اللي كتبت بروح وجدانية، أغاني لا نسمعها فقط بل تعيدنا إلى أشخاص وأماكن. ربما غنيت حاول تفتكرني بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، نسموها على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. وما نساوش زيدا باش يكون الموعد مع ست كوكب الشرق أم كلثوم في غنية سميت أو لقبت بلقاء السحاب، لقاء جمع كوكب الشرق أم كلثوم مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. نشكر برشا كريم المدب في تأمين هذا اللقاء تقنيا. ندرى عطية معكم على موجات الإذاعة الوطنية في موال العشاق.
1: أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي الكلمة قالوها علي من غيرك يا علي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول إلى جابس، حيث طلع على الوضع البيئي في الجهة وعاين وضعية شاطئ السلام قرب مصب الفوسفوجيبس، حسب ما أفاد مراسل الإذاعة التونسية بجابس محمد علي عكاشة. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تقرر تفويتا في أكثر من 27 هكتارا لفائدة الوكالة العقارية للسكنة بهدف إنجاز مقاسم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية. خدمات جديدة تؤمنها المحفظة الرقمية ولات دينار التي يوفرها البنك البريد التونسي، ومن بينها ترسيم التلاميذ وتسجيل الامتحانات الوطنية وعمليات خلاص الفواتير واستخلاص الحوالات البريدية والبنكية، حسب الممثلة عن وحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي منى الجرامي. في قرية اللغات برجيش من ولاية مهدية، المخيم الصيفي والثاني شعاره مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، ويلتئم من اليوم حتى 14 من أوت، والإطار دعم الابتكار في القطاع التربوي وتعزيز نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في العملية التربوية بما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع التربية. في العالم، ترامب يعلن إزالة الألغام من هرمز والسيطرة على المضيق، ويؤكد أنه سيطالب إيران مستقبلا بتعويضات في طرئ مفاوضات ردا على مطالبات طهران وواشنطن بتعويضات عن الأضرار التي لحقتها خلال الحرب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: عاشق لال الصفر مداح القمر،
4: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
5: سأقول لك.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول إلى جابس حيث طلع على الوضع البيئي في الجهة وعاين وضعية شاطئ السلام قرب مصب الفوسفوجيبس حسب ما أفاد مراسل الإذاعة التونسية بجابس محمد علي عكاشة. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها تلوث. حسب المرصد التونسي للمياه، تونس دخلت خلال جويلية الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية تزامنا مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، ويشدد على أنها أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وزارة التجارة تتجه نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية لتعزيز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. في العالم، تتأهب فرنسا لمواجهة موجة حر خامسة تبدأ اليوم وتتجاوز فيها معدلات الحرارة 40 درجة حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المحلية. وكانت فرنسا شهدت 5764 وفاة خلال موجة الحر الشديدة التي شهدتها بين 17 من جوان والثاني من جويلية، سجل نصفها خلال 3 أيام فقط. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا. الحلقة الرابعة.

0: إنها غرفة كبيرة يا أمليخة، أليس كذلك؟
1: أجل، وأثاثها فاخر كذلك. أظن أنه ليس من هنا، فهذا الحرير الذي على النوافذ والأبواب مستورد من الهند، فقد سبق لزوجي أن جلب مثله من الهند في إحدى رحلاته. هو كما تعلمنا من كبار التجار بمصر.
2: معك حق يا أمليخة، فزوجي كذلك اشتراه منه، إنه حرير خالص.
0: أوه، انظري إلى هذا العدد الضخم من الخدم والحشم الذين في خدمتنا، وعدد أطباق التمار والفواكه.
2: نعم، إنه لبطخ وغنى فاحش تعيش فيه زليخة.
0: كيف لا، وهي زوجة عزيز مصر وصاحب خزائنها.
1: لكن ما فائدة هذا الطرف والثراء وهي فاجرة؟
0: اسكتي اسكتي يا أمليخة، ها هي زليخة مقبلة.
1: يا له من حسن وبهاء تتوفر عليه هذه المرأة.
0: انظري إلى فستانها، كم هو جميل.
3: مرحبا بنساء أكابر المدينة وأمرائها.
0: أهلا بك زليخة.
2: أهلا أهلا، المجد والعزة لك يا زليخة، فأنت بنت أسياد وزوجة سيد.
3: مرحبا بكن جميعا في قصري.
0: شكرا شكرا
2: شكرا.
1: وما هي مناسبة هذه الاستضافة أيتها السيدة الفاضلة؟
3: عندي لكن مفاجأة كبيرة وعظيمة جدا جدا.
0: مفاجأة كبيرة وعظيمة؟
1: هل لك أيتها السيدة الفاضلة أن تلمحي لنا بإشارة عن هذه المفاجأة؟
3: لا، المفاجأة مفاجأة.
0: بحق السماء، نحن بنات الأكابر مرهفات لينات المشاعر. أخبرينا أخبرينا بالله عليك.
3: لا تستعجلن وتفضلن بالأكل أولا.
0: شكرا على لطفك وكرمك يا زليخة.
3: تفضلن، هيا هيا. غير أني أقترح عليكم أن تبدأن بالليمون، فهو صنيعة يدي والأمور بخواتمها.
1: أقلت يا زليخة الليمون من صنع يديك؟
3: نعم، فأنا من غرسه في حديقتي وأشرفت عليه منذ البداية.
1: فكرة جيدة، لنبدأ بالليمون.
3: خذنا السكاكين، فقد حرصت على أن يكون لكل واحدة سكينها.
2: شكرا، هذا لطف منك.
3: أدخلوا يوسف.

0: أبشر هذا؟
1: من يكون هذا المخلوق؟
2: المفاجأة.
0: يا له من شاب وسيم وجميل.
3: لا لا لا لا لا، والله ما هذا من بني البشر.
0: مستحيل أن يكون هذا بشرا.
1: يا له من فتى ويا لحسنه. أحقيقة هو أم وهم؟ أخبرنني بالله عليكم.
0: والله ما رأيت في حياتي أجمل منه، إنه نور ملاك.
3: والله ما أعطي أحد نور هذا الفتى.
2: انصرف الآن أنت.

0: هذا هو العبد المملوك الذي لمتنني فيه، أرأيتن؟
1: أي أصبعي، لقد قطعته. أي أي
2: وأنا كذلك.
1: أي أصبعي.
3: أي حاشا لله أن يكون يوسف من البشر، هذا ملك كريم يا زليخة. أي أي أصبعي أصبعي،
2: دمي دجاجي يتنحل فدمي ينزف.
3: ما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأيناه يا زليخة، ولكن رأيي أن أبتر هذا الإصبع الذي يوجعني. أي مهلا مهلا أيتها الخادمة. أي
1: لا تخافي يا سيدتي، فهذا الدواء من العقاقير المميزة لمثل هذه الحالات. نعذرك يا زليخة، وحق السماء ما رأيت في البشر شبيها له ولا قريبا منه.
0: فهذا الذي لمتنني فيه، بل وحري أن يحب لجماله وكماله، فلقد طلبته لنفسي وراودته فتمنع.
2: ولماذا امتنع؟ فأنت ذات الجمال ومال وسلطة.
0: إنه عفيف نقي يخاف ربه، ولكن إن لم يفعل ما آمره سأسجنه وأعذبه عذابا شديدا.
1: كم هو مؤلم، لقد قطعت أصبعي.
3: وأنا، هل ترين؟ لقد كنت دائما أتحكم في مشاعري، ها أنا ذي أقطع أصبعي، كم أنا أتألم.
0: أنتن أيتها الكريمات الفضيلات المتشذقات المتباهيات، من نظرة واحدة قطعتن أصابعكن، فكيف تريدن مني أن أتجلد وهو يعيش معي منذ صغره؟
1: هاتي أصبعك يا سيدتي كي أضمد لك الجرح. خذي خذي ولا تزيديني ألما فوق ما أحس به الآن.
3: وأنت أيتها الخادمة، تعالي وضمدي جراحي فإنها مبرحة.
1: حاضر سيدتي.
4: على لسان يوسف عليه السلام،
5: قال رب السجن أحب

0: جاهلين.
1: صدق الله العظيم. وبعد الذي تبين من حقيقة يوسف عليه السلام، ورغم كل هذا قرر العزيز أن يسجنه ليحافظ على سمعته وسمعة زوجته إلى حين ينسى الأمر في المدينة.
2: يا خادمة، أين مولاتك زليخة؟
3: في غرفتها يا سيدي.
2: نادي عليها في الحين، هيا بسرعة.
3: ها هي قادمة يا سيدي.
4: هل تريدني يا زوجي العزيز؟
2: نعم.
4: ولما؟
2: لقد قررت سجن يوسف حتى أزيل عنك التهمة رغم براءته وعفته، ولكن كثر القيل والقال عليك، ففكرت أن أودعه السجن حتى حين ليتبين الناس هذا، فإن وصل إلى الملك الريان سيعزلني من منصبي.
4: نعم الرأي يا زوجي العزيز، أسجن.
2: والله سأفعل هذا لمصلحتي فقط. اذهبي الآن. الغبية الماكرة الساقطة. أيها الحاجب.
5: نعم مولاي.
2: اطلب لي كبير الحرس.
5: سيدي الوزير إنه بالباب.
2: أدخله.
5: حاضر سيدي. أيها القائد أدخل.
6: لبيك يا مولاي الوزير.
2: اذهب واعتقل يوسف في الحال.
6: حاضر سيدي الوزير على الفور.
7: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الرابعة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نجاة الخطيب، نعيم الودني، كنزة فريدو، ناجية الوعر، عبد الصمد دينيا، زكي الهواري، العربي الساسي، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: أسفار.
1: يأخذنا إليها أحمد الحذيري ومصطفى الكيلاني.

0: سيداتي سادتي أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في أسفار.
1: ما زلنا مع كتب الرحالة قديما وحديثا، العرب منهم وغير العرب، لنقف من خلالها على الممتع والطريف في حديثهم عن المدن العربية الإسلامية.
0: ما زلنا مع المدن المصرية عموما ومع القاهرة على وجه الخصوص.
1: جاء عنها في الموسوعة الثقافية الصادرة عن مؤسسة فرانكلاين بنيويورك والقاهرة: عاصمة مصر وأكبر مدن إفريقيا تقع على النيل على بعد حوالي 20 كيلومتر من رأس الدلتا.
0: قامت بالقرب من هذا الموقع المدينة الرومانية الحصينة بابلون، وعلى شاطئ المقابل كانت تقوم إحدى عواصم مصر القديمة.
1: أنشأها القائد الفاطمي جوهر الصقلي لتكون عاصمة مصر في أعقاب عواصمها العربية الإسلامية الأولى: الفسطاط والعسكر والقطاع.
0: وعن هذه العواصم العربية الإسلامية الأولى قبل القاهرة يقول جاستون فييت في كتابه القاهرة مدينة الفن والتجارة:
1: كانت هناك عند الفتح العربي قبل كل شيء مدينة الإسكندرية، ولكنها لم تناسب العرب الذين كان عليهم أن يبقوا على اتصال بالمدينة أولا ثم بدمشق ثانيا، وبعد ذلك أصبحت بغداد مصدر السلطة في الدولة العربية الإسلامية.
0: نمت المدينة الأولى الفسطاط التي كانت مركزا إداريا وعسكريا حول حصن بابلي بيزنطي.
1: وهناك قصة طريفة قبلت على أنها حقيقة تاريخية في الشرق والغرب على حد سواء، مفادها أن المدينة نمت تدريجيا حول فسطاط القائد، أي حول خيمته التي عششت عليها وأفرخت يمامة برية.
0: وردت هذه القصة في النجوم الزاهرة لابن توري بوردي وفي الخطط للمقريزي، ولقد أخذت هذه القصة مأخذ صدق إلى أن اكتشفت بردية مكتوب عليها باللغتين اليونانية والعربية، أظهرت العلاقة بين الكلمة العربية الفسطاط والكلمة اليونانية فوساتون، ومعناها المعسكر الذي يحيط به خندق. وسرعان ما اتخذت الفسطاط مظهر المدينة بجامعها الكبير الذي لزم توسيعه في الحال، وبأسواقها التي أحاطت بالجامع.
1: وقدم عمرو بن العاص بجيوش المسلمين إلى مصر وفتح الحصن واختط مدينة فسطاط مصر، فصارت دار الإمارة من حينئذ بالفسطاط إلى أن زالت دولة بني أمية، وقدمت عساكر بني العباس إلى مصر وبنوا في ظاهر الفسطاط العسكر.
0: فصار الأمراء من حينئذ تارة ينزلون في الفسطاط وتارة في العسكر، إلى أن بنى أحمد بن طولون القصر والميدان وأنشأ القطائع بجانب العسكر، فصارت القطائع منازل الطولونية إلى أن زالت دولتهم.

0: سمراد آه يا سمراد يا سمراد يا غزال.
1: لم تتعد عاصمة ابن طولون مرتبة المدينة الإقليمية، أما القاهرة فقد كتب لها أن تتمتع بمجد أبقى.
2: القاهرة مدينة جديدة أنشئت حيث لم يوجد شيء من قبل، وعلى موقع اختير مقدما اختيارا مجددا على سهل رملي، وحسب الرسم الذي كان الخليفة نفسه قد صممه في شمال إفريقيا.
1: قام جوهر قائد الجيوش الفاطمية في الليلة الأولى من وصوله إلى الفسطاط بتخطيط موقع أسوار القاهرة شمالي القلعة القديمة، كما وضع أساس القصر الملكي.
2: وكما حدث عند تأسيس بغداد قبل ذلك بزمن طويل، حين حدد أقدر الخبراء الوقت الذي تكون فيه النجوم فأل خير لمثل هذا العمل، اتخذت إجراءات مماثلة عند تأسيس القاهرة.
1: وجاء في كتاب النجوم الزاهرة أن جوهرا لما قصد إقامة السور وبناء القاهرة جمع المنجمين وأمرهم أن يختاروا طالعا لحفر الأساس وطالعا لرمي حجارته، فجعلوا بدائر السور قوائم من خشب، وبين القائمة والقائمة حبل فيه أجراس، وأفهم البنائين ساعة تحريك الأجراس أن يرموا ما في أيديهم من اللبن والحجارة.
2: ووقف المنجمون لتحديد هذه الساعة وأخذ الطالع، فاتفق وقوف غراب على خشبة من تلك الخشب، فتحركت الأجراس، وظن الموكولون بالبناء أن المنجمين حركوها، فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة في الأساس، فصاح المنجمون: لا لا، القاهر في الطالع، ومضى ذلك وفاتهم ما قصدوه.
1: وكان غرض جوهر أن يختاروا للبناء طالعا لا يخرج البلد عن نسلهم أبدا، فوقع أن المريخ كان في الطالع، وهو يسمى عند المنجمين القاهر، ولهذا سميت المدينة القاهرة.
2: تأسست مدينة القاهرة في 6 جويلية سنة 69 للميلاد، وعينت الأحياء لمختلف الجند بعد ذلك 6 أشهر.
1: وامتدت المدينة الجديدة من المئذنة الجنوبية لمسجد الحاكم إلى باب زويلة، وحدودها الشرقية هي حدود القاهرة الحديثة ذاتها. أما من ناحية الغرب فلم تتعد القناة، وقد بني القصر الملكي مع المدينة في وقت واحد، ووضع أول حجر في الجامع الأزهر يوم 4 أبريل سنة 79، وتم بناؤه يوم 22 جوان سنة 72 للميلاد.

0: يؤكد غاستون فييت أن القصور والأعمال الفنية تمثل البيئة المناسبة لحياة المرح التي كانت سائدة في القاهرة،
1: وإننا لنعرف تفصيلا ترتيب الأعياد التي احتفل بها في الدولة الفاطمية، ومنها أعياد كانت مجرد مناسبات لتوزيع الطعام والمال على الفقراء وإقامة الموائد وتقديم المنح لموظفي الدولة.
0: وكثيرا ما تلاحقت هذه الفرص للعطاء، إذ بالإضافة إلى احتفالات المسلمين السنيين الذين اعترف بهم الفاطميون، وجدت مهرجانات الشيعة وأعياد المسيحيين وأيام أخرى للمرح ألفتها وثبتتها التقاليد الشعبية للبلاد، مثل المهرجانات الصاخبة لوفاء النيل التي تعرضنا إليها خلال الحصة السابقة من هذا البرنامج.
1: وحسب التقاليد المرعية كان السلطان يقدم احتفالين في كل سنة، وذلك في الأعياد العامة، وكان يدعو إليها كبار الموظفين وعامة الناس، وكان يحضر الموائد التي يدعو إليها رجال القصر، أما موائد العامة فكانت تقام في المباني العامة.
0: وكانت مطابخ السلطان الخاصة موجودة خارج القصر، وكان يعمل بها دائما 50 خادما، ويصل القصر بالمطابخ ممر تحت الأرض.
1: وهناك خبر طريف نسوقه مفاده أن 14 جملا كانت تحمل الجليد كل يوم من لبنان إلى مخازن الأطعمة في قصر الخليفة، وكان لكبار الضباط والأعيان نصيب معين من هذا الجليد، وكان بعضه يعطى إلى أهل المدينة عند الطلب لعلاج المرضى.
0: وتركزت أحاديث ابن بطوطة عن مصر على رواية أخبار الشيوخ والقضاة ورجال الدين وكراماتهم، وعلى تفقد الزوايا والتكايا والجوامع والمساجد. أما الملاحظات الجغرافية بشتى أنواعها فقد وردت بشكل ثانوي.
1: ورأينا أن نورد حديثه عن يوم المحمل بمصر، وهو يوم دوران الجمل، يوم مشهود، وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب فيه القضاة الأربعة ووكيل بيت المال والمحتسب، ويركب معهم أعلام الفقهاء وأمناء الرؤساء وأرباب الدولة،
0: ويقصدون جميعا باب القلعة، فيخرج إليهم المحمل على جمل وأمامه الأمير المعين لسفر الحجاز تلك السنة، ومعه عسكره والسقاؤون على جمالهم،
1: ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساء، ثم يطوفون بالمحمل والحداة يحدون أمامهم، ويكون ذلك في رجب، فعند ذلك تهيج العزمات وتنبعث الأشواق وتتحرك البواعث، ويلقي الله تعالى العزيمة على الحج في قلب من يشاء من عباده، فيأخذون في التأهب لذلك والاستعداد. انتهى كلام ابن بطوطة.

0: عشان الحلوة دي.
1: من رحلة ابن سعيد الأندلسي اقتطفنا قوله: لما استقررت بالقاهرة تشوقت إلى معاينة الفسطاط، فسار معي إليها أحد أصحاب القربة، فرأيت عند باب زويلة من الحمير المعدة لركوب من يسير إلى الفسطاط جملة عظيمة لا عهد لي بمثلها في بلد، فركب منها حمارا وأشار إلي أن أركب حمارا آخر، فأنفت من ذلك جريا على عادة ما خلفته في بلاد المغرب، فأخبرني أنه غير معيب على أعيان مصر.
2: وعينت الفقهاء وأصحاب البزة والشارة الظاهرة يركبونها فركبت، وعندما استويت راكبا أشار المكاري إلى الحمار فطار بي، وأثار من الغبار الأسود ما أعمى عيني ودنس ثيابي، وعاينت ما كرهته.
1: ولقلة معرفتي بركوب الحمار وشدة عدوه على قانون لم أعهده وقلة رفق المكاري، وقعت في تلك الظلمة المثارة من ذلك العجاج، فدفعت إلى المكاري أجرته وقلت له: إحسانك أن تتركني أمشي على رجلي، ومشيت إلى أن بلغتها، وقدرت الطريق بين الفسطاط والقاهرة، وحققته بعد ذلك نحو ميلين.
2: إلى هنا تنتهي رحلتنا إلى مصر وإلى القاهرة على وجه الخصوص، فإلى لقاء قريب قادم مع مدينة عربية إسلامية أخرى نقول لكم:
1: في الحفظ دمتم ودامت سعادتكم.

0: أسفار.
1: يأخذنا إليها أحمد الحذيري ومصطفى الكيلاني.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ على إدبار آيات بينات من سورة الإسراء.
1: أعوذ

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورة الإسراء. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى وقاتكم جميعا بكل خير. في زيارة ميدانية، رئيس الجمهورية يطلع على الوضع البيئي بجابس ويؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة. لجنة المشاريع الكبرى توصي بالانطلاق فورا في إنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء في برج العامري واستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحل والمستشفى الجهوي صنف باء في تالا. مرصد المياه يؤكد دخول تونس مرحلة حرجة من الطوارئ المائية وإعادة تهيئة شبكة مياه الشرب من أبرز الحلول. وزارة التربية تدعو المدرسات والمدرسين المشاركين في حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج بين الجهات لسنة 26 و2000، تدعوهم إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية خدمات نقطة إيديوكاسيون نقطة تأن. الديوان الوطني للأعلاف يعلن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم الثلاثاء، وذلك من مخازنه في مختلف الجهات. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت من كل سنة، اليوم تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي في كل ولاية الجمهورية، ويسند جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 26 و2000 حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. وبداية من اليوم حتى 13 من أوت تنظيم معارض لتسويق المنتجات النسائية في مختلف الولايات. في العالم، هيئة البث العبرية تعلن تأخير موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان بسبب التوتر بين الجانبين. بيروت ترفض إجراء المفاوضات قريبا احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من جنوب لبنان. وتل أبيب تحتج لدى واشنطن بشأن نشاط الجيش اللبناني وتدعي تنسيقه مع حزب الله. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
0: حكايات، أصوات ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
0: ساعة من زمان.
4: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
0: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
5: يعطيك الصحة يا شيخ.
0: ساعة من زمان.
6: موعد جديد مع كنوز خزينة الإذاعة التونسية، بين البرامج النادرة والأصوات الخالدة نأثوا حلقة اليوم وساعة من زمان.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: منتزه الأحد، برنامج إذاعي تقديم الإعلامي القدير البشير رجب على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البرنامج حقق نجاح كبير وبقى في ذاكرة التوانسة. منتزه الأحد فقراته تمزج بين الترفيه والإفادة والتواصل الهاتفي مع كبار السن. نبدأها باللحن المميز.

0: نبض الزمان وإيقاع العصر، موعد أسبوعي في منتزه الأحد مع البشير رجب.
1: ساعة من زمان.
2: هذه شارة فقرة عادات تقاليد تراث.

0: أبائنا أمهاتنا سيداتي نساتي سادتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي هو لقاء الأباء والأمهات في محاولة لحل اللغز اللي قدمناه. احنا قلنا علي لبست وحفلت ومشت ورا ناسها وكي كملت زينتها لقت العرس فاتها. وعطينا رقم التليفون 71 576 795. المكالمة الأولى. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك.
0: مرحبا بي.
1: ومرحبا بيك. صباح الزهر والياسمين والورد.
0: أهلا أهلا.
1: أهلا.
0: أم حليمة.
1: نعم.
0: مرحبا بيك أم حليمة.
1: وبيك أكثر.
0: وحليمة والسعدية.
1: حليمة السعدية.
0: مرحبا بيك.
1: نعم.
0: أم حليمة، إحنا ما شاء الله تحدثنا معك المرة الماضية. قلت أن سيادتك عمرك 76 سنة من تطاوين، وعشت مرحلة هامة من حياتك في حياة التنقل والترحال. وتعرفنا من خلالك في وصف جميل رائع جذاب، خلانا نحلمه ونتصوره كأننا إحنا المخرج متاع الصور اللي تقدم فيها، المرحول والجمال وش يهز الجمال والدهان والمزاود والسمن والقربة وإلى آخره، والعشة وكيفاش تخدموها وكيفاش تركبوها، والمرأة مسكينة كيفاش تقوم من الصبحة على استردوك وتبدأ من الصبحة لعقاب الليل وهي تخدم. هكا ولا لا؟
1: هكا.
0: وشوفنا كيفاش هي إلى جانب الرجل متاعها تبدأ تخدم. المحراث بجنبه. وزيد وقت اللي يبدأ حصاد ولا حاجة بجنبه. يعطيك الصحة يا أمي حليمة، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك حتى انت.
0: هيا لله.
1: ايه.
0: المرة الأخرى اللغز ما طلعتاش.
1: ما طلعتاش، هذا الغالب ما قديتش روحي.
0: عليه عليه ما طلعتاش.
1: هو تركيف جاني هو في السماء وأنا في الوطاء. ابعدنا على بعض ياسر.
0: يعطيك الصحة يا أمي حليمة، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: يعيشك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لله.
2: نبض الزمان وإيقاع العصر.

0: نبض الزمان وإيقاع العصر، موعد أسبوعي في منتزه الأحد مع البشير رجب.
1: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.

0: ذكريات إذاعية،
1: درر من خزينة الإذاعة،
2: أسفار بلا جواز، إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزيري.
3: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
5: محمد عبد العزيز العقربي،
6: خميس ترنان،
4: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين.
7: أنا شخصية تجبني.
8: الشيء بالشيء يذكر.
9: إعداد مصطفى خرية.
10: عقد عقيق ومن العتيق. إعداد وتقديم سحنون مختار.
11: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي بحسن كان حساس فوق ما يلزم.
12: في دار عمي سي علالة.
13: سناب
14: يحكيوا على واحد حطاب.
15: برق الليل.
16: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
17: برنامج فني يعده ويقدمه

أهم التسجيلات النادرة نقترحها لكم قالت شهرزاد، برنامج من إعداد وتقديم أحمد الحرار وأبو رضا، ألحان والناس كريم.

قالت شهرزاد، برنامج من إعداد وتقديم أحمد الحران وأبو رضا.

0: الألحان لونس كريم.
1: انسى همومك، فرهد بالك، وازهال الدنيا تزهالك، اضحك ربي زين حالك، واصغى لمحاكي وانشاد مع بطلتنا شهرزاد.

قلنا يا سادة يا الكرام، ولا يحلو الحديث إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا عندما رجع السلطان شهريار من مجلس الشورى، ادخل القصر وعمل فيه دورة، وكي وصل للصالة الكبيرة اشعر بالراحة وارتاح من الحيرة، وعلى سرير الملك جلس، والجواري نصبوا صفرة العشاء وبات الحس. وبعد ما تعشى هو وشهرزاد، بان على وجهه السرور والفرح انزاد، وبقاوا وحدهم وخرجت جميع العباد. وبعد ما عداوا نصيب من السهرية وارتاح هو وهي، وبكل رقة ولطافة وخفة وظرافة، بدات شهرزاد تروي لمولانا السلطان في الخرافة.

0: ملعني يا مولاي يا مالك عزي وهنايا. كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان راجل غلبان اسمه العم خليفة، صاحب نكتة وروحة خفيفة. سنته صيد حوت ومن اللي تزرق حتى تغيب، وهو يجري ورا القوت. وفي جرة الراحة ما هو الشاعر بالراحة، وتشهر في بغداد باسم خليفة الصياد. عايش المسكين في فقر وفاقة، وإذا يشتد به الحال تكثر عنده الحماقة. والفقر يهدي ويضر. وفي يوم من الأيام يا مولاي اخرج خليفة الصياد بشبكته قاصد البحر.
1: ساعة من زمان
2: آخر تسجيل نادر باش نسمعوه في حلقة اليوم هو اللحن الخالد. عنوان برنامج إعداد مكتشف المواهب الموسيقي عز الدين العياشي.
3: اللحن الخالد. للأستاذ عز الدين العياشي.
4: تحية مودة ومحبة إلى مستمعي حصة اليوم من برنامج اللحن الخالد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. واحد من أصدقائي الموسيقيين سمع بالصدفة الحصة السابقة من برنامج اللحن الخالد وسألني عن العلاقة بين الموضوع اللي حكيت فيه واللي يتعلق بالمزج بين مختلف الأشكال الموسيقية العالمية والشخصية الموسيقية التونسية اللي حكيت عليها في نفس الحصة. وهذا السؤال سبق وجاوبت عليه وشرحت للي سألني بأن كل حصة من برنامج اللحن الخالد تبدأ بموضوع عنده علاقة بالإنتاج الموسيقي أو بالتعليم الموسيقي أو بالفرق والجمعيات الموسيقية أو غيرها من المواضيع اللي تتعلق بالحركات الموسيقية في العالم. وبين فقرات كل حصة سمعكم مجموعة أغاني من أعمال أحد الملحنين التوانسة، ونختم كل حصة بإعطاء لمحة موجزة عن حياة وأعمال الملحن اللي سمعناكم أغانيه. وبهذه الطريقة تتعرفوا على ما يجري من أحداث ونشاط في الحركة الموسيقية العالمية والعربية والمحلية، وتتعرفوا كذلك على جل المبدعين التوانسة في مجال التلحين باش ما يبقاوش نكرات قدام أصغر المطربين في العالم العربي.
3: اللحن الخالد.
4: نواصل في حصة اليوم الحديث على المزج بين مختلف الأشكال الموسيقية العالمية واللي لا تستثنى منه أي موسيقى في العالم. والموسيقى التونسية مثل غيرها من الموسيقات تعرضت إلى محاولات من طرف البعض من الموزعين التوانسة والأجانب لمزجها بموسيقات مستوردة ولتطويحها إلى تقنيات موسيقية غربية. ومثل هذه المحاولات بدأت بتوزيع بعض الأغاني التونسية التقليدية اللي كانت تغنيهم المطربة صالحة، وتم ذلك على يد أستاذ موسيقى إيطالي للجنسية اسمه إيمانويل تشيري. كان هذا الأستاذ يعلم العزف على آلة البيانو ويدرس النظريات الموسيقية بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بتونس، وتم نشر هذه الأغاني بتوزيع غربي في أحدى النشريات الموسيقية، وتم إنجاز هذا العمل في منتصف الستينات باقتراح من الدكتور صالح المهدي لما كان يدير المعهد الوطني للموسيقى والرقص ويشرف في نفس الوقت على إدارة الموسيقى بوزارة الثقافة. ومن ضمن الأغاني اللي تم توزيعها وإعادة كتابتها لآلة البيانو أغنية آه يا خليلة في مقام المحير سيكا، وهي من ألحان الأستاذ صالح المهدي. ونفس هذا الموسيقار الكبير كان من دعاة تأسيس الأوركسترا السمفوني التونسي، وقام بجلب عدد كبير من الأساتذة الأجانب لتعليم العزف على الآلات الموسيقية الغربية وتدريس النظريات الموسيقية بالطريقة العلمية الحديثة بما فيها تقنيات التوزيع الموسيقي، اللي أفرزت فيما بعد جيل من الموسيقيين المجددين في الموسيقى التونسية. لكن البعض من المقربين إلى أستاذنا الدكتور صالح المهدوي يقولوا بأنه كان يشجع الطلبة في المعهد الموسيقي على دراسة الموسيقى العالمية والعزف على مختلف الآلات الموسيقية الغربية، لكنه في نفس الوقت كان يعارض بشدة كل من يحاول توزيع الأغاني التقليدية وعزفها بطريقة غربية. أما أول تونسي اللي بدأ يتعامل مع التوزيع الموسيقي الغربي وقام بتوظيفه في القصائد الغنائية أو موسيقى الأفلام أو المسرحيات اللي قام بترحينها هو أستاذنا العزيز محمد سعادة رحمه الله، اللي تعلم التوزيع الموسيقي في أواخر الأربعينات على يد المايسترو اليوناني الجنسية هايدو، اللي كان يعيش في تونس ويعمل في الفرقة السمفونية التابعة لإذاعة PTT القديمة قبل استقلال تونس، وكان يعطي دروس خاصة في مقر سكناه في لفايات، وتعلموا عليه إلى جانب محمد سعادة كل من الأستاذ عبد الحميد بن علجية والعروسي البليري. والشيء اللي شجع أستاذنا محمد سعادة على كتابة موسيقية بطريقة غربية هو ظهور مجموعة من العازفين التوانسة في أواخر السبعينات اللي كانوا ممتازين في العزف على مختلف الآلات الموسيقية الغربية، وكذلك وجود عازفين أجانب ينتميوا للأوركسترا السمفوني التونسي اللي كان يقوده في بداية تأسيسه المايسترو جان بول نيكولي. سحرت عيني صبية أداء حمادي العايدي، كلمات عامر التونسي وألحان الفنان محمد إدريس.

مكتشف المواهب الموسيقي عز الدين العياشي. هو من مواليد 13 فيفري 1945، وتوفى نهار 3 جويلية 2022. يعتبر من أهم الملحنين التوانسة، وعرف واكتشف العديد من الفنانين في الغناء والعزف والتلحين. نذكر مثلا المبدعين الناصر صمود، شكري بوزيان، أمينة فاخت، ذكرى محمد، وعليا بالعيد، وأغلبهم ظهروا من خلال برنامج التلفزي فن ومواهب. ساهم الفنان عز الدين العياشي رفقة الأستاذ فتحي زغندة في بعث الفرقة القومية للموسيقى عام 1983، وتولى الإشراف الفني على مهرجان البحر الأبيض المتوسط في ولاية بنزرت، وأشرف لسنوات على قسم الموسيقى في إذاعة الرياض. لحن عز الدين العياشي أعمال فنية لثامر عبد الجواد وسونيا مبارك وسلمى، وشكون منا ما يتذكر شغنية لأجل عيون الطفولة، شعر عبد الحميد خريف، غناء منى راسم، وتلحين عز الدين العياشي.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: نستوب بسي اسماعيل،
2: الله ينسك.
1: كسبة زرت الجماعة اليوم.
3: الفنان محمد بن علي اللي كتب للإذاعة مسرحيات وقام بإخراج أعمال حبوها المستمعين، خاصة اللي كان يقدمها في مسرح الإذاعة ليلة كل أربعة.

0: يا حسرة يا زمان اللي كان يكتبوا الطاهر المليجي في جريدة الصباح في العدد السادر بتاريخ 2 و9 فيفري 1995، قال إنه الفنان محمد بن علي اسمه الحقاني هو محمد بن أحمد بن مسعود بن عسكر، تولد نهار 17 فيفري 1932 بنهج زنقة الديار الجديدة في تونس. قرا في كتاب سيدي عبد السلام وكمل دراسته في الجامعة الزيتونة. أول مسرحية شارك فيها كان بعنوان البلدي المتمدن عام 1952. صار محمد بن علي واحد من عناصر فرقة الإذاعة للتمثيل، وكان أول دور ليه أبو شوشة للكاتب محمود تيمور، والنساء العالمات للكاتب الفرنسي مولير. أما أول دور مهم ليه في المسرح كان في مسرحية أم عباس إخراج حمودة معالي. أول دور كوميدي نجح فيه كان في مسرحية خاتم سليمان تأليف أحمد بوليمان وإخراج البشير الرحال، وهكا ولات تسند ليه الأدوار الكوميدية، فنجح مثلا في شخصية الحطاب في مسلسل الحاج كلوف اللي تواصل إنتاجه لمدة 4 سنين.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام. أهلا بالحطاب.
1: أهلا. أسمع، حاب أقول لك مسألة اللي واحد مني.
3: ايه
1: فهمتني؟ ايوه
3: حطاب.
1: اهلا بالحاج. شنو احوالك؟ لاباس عليك.
3: بسم الله. مسرت اليوم ما جيت نشي. ايه هاي سيدي اللي ما عنده شاهد الكذاب.
2: شنو زيد؟
3: قول على البيع اللي عملها.
1: انا هاي على كدهمك اللي دهمكها وقعد واحد فيها.
3: قل لي ولا يقل لي.
1: ما هو مشى تسلف 3 دينارات.
3: اي
1: واذا بي صحح في الكمبياء. كيف جاه التنبيه وقراوه له يلقى روحه مصحح على 10 دينارات.
3: يا والله تصديق.
1: يجمع عالدار وفي حوالهم ولا راهم مسكين.
2: فسدت القاعدة بالله. لا لا لا، امشي على نفسي.

0: صورناهم.
1: عام 1966 تم تصوير 8 حلقات من مسلسل الحاج كلوف في استوديو 10، وكانت من إخراج عبد الرزاق الحمامي، ومن بعد إخراج مسلسل أمي تراكي ناس ملاح، وكانت مغامرة وقت قام المؤلف محمد الهمامي والمخرج عبد الرزاق الحمامي بتحويل محمد بن علي من راجل كبير في شخصية الحطاب في الحاج كلوف لشخصية علي ولد أمي تراكي.
2: يا عمي
3: تكلمني يا سيدي بالله.
2: شريتهم مش ضد
3: جدد مش ضد شنو ندبوا بيهم يا وليدي؟
2: نعم عفيها كاملة، وأنا في سوق الفخارية ماشي جاي مركز كنس على بريمة، وليت شريت شراب جدد صحاح نظرة حكا ينفو نفعه صحاح.
3: الله الله الله الله الله الله يا سيما أنا بدي أودي سيما أودي
4: سيما
3: خلق صحاح بالله يقول يا تراك شنعملوا بيهم؟
4: ايوه بس
3: يضربوها احنا مش نعمل سبيل يا عطشان مش نشيلهم صحاح
4: يا رسول الله.
2: يا خليش بيك هكا وليت اصبر حتى تسمع الكلام.
1: 23 أفريل 1998 رحل عنا الفنان محمد بن علي، وفي رصيده عدد كبير من الأعمال الإذاعية والتلفزية والسينمائية. محمد بن علي عاش في ذاكرة الناس خاطر اتخللهم السعادة، وهذا مصير كل عمل جاد، والفنان اللي يحترم إبداعه يبقى أكيد خالد من جيل لجيل.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
4: يعطيك الصحة يا
1: ساعة من زمان. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول أمس إلى ولاية جابس، حيث اطلع على الوضع البيئي بالجهة، وعاين وضعية شاطئ السلام قرب مصب الفوسفوجين، وفق مراسل الإذاعة التونسية بجابس محمد علي عكاشة. رئيس الدولة أكد بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة، خاصة منها التلوث. لجنة المشاريع الكبرى توافق على إدراج مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، وتدعو إلى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجازه. اللجنة دعت أيضا إلى الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تالا، وإنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلي. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي في جميع ولايات الجمهورية اليوم، وإسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي للسنة الحالية حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. وبداية من اليوم وحتى 13 من أوت الجاري، تنظيم معارض لتسويق المنتجات النسائية بمختلف الولايات. في أخبار العالم، سلطات شرقي ليبيا تعلن فجر اليوم مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة بنغازي. أعلام إسرائيلي يقر أمس بإصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان. في الشأن الإيراني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد استمرار إغلاق مضيق هرمز طالما استمر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. وختاما، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين في هجمات روسية جديدة بصواريخ باليستية استهدفت الليلة الماضية العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا كبرى. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
6: عذب الكلام.

مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وكلل سعيكم بالخير والنجاح.

0: جمالك يا صباح الخير يا صباح الخير.
1: المثابرون من البشر لا يدعون العقبات توقفهم في سعيهم للنجاح، إنهم يشعرون بالثقة الناتجة عن معرفتهم أن مواصلتهم المحاولة ستمكنهم من الوصول إلى حيث يريدون، وهم يواصلون السعي ويتوقعون النجاح. أما من ينسحبون فإنهم عادة ما يتوقعون الفشل. تذكر أن النجاح قد يتحقق باتخاذ خطوة واحدة أخرى، وأنك ستخسر كثيرا لو اكتشفت أنك استسلمت قبل وصولك للنجاح بخطوة واحدة. لقد كان توماس إديسون يجرب الشيء 1000 مرة قبل أن يكشف كيف يجعله يعمل، ولم يكن يحبط بل كان يثابر حتى يحقق ما يستهدف تحقيقه، وفي كل مرة يفشل فيها كان ينظر إلى أسباب فشله ويخرج منها بالمعرفة التي تمكنه من تحسين محاولته القادمة حتى يصل لهدفه. ومع ذلك فإن البعض يستسلم بعد محاولتين أو 3 دون أن يدرك السبب الحقيقي في عدم نجاحهم. تذكر قاعدة ثابر حتى تنجح، إن الفائزين لا يستسلمون والمنسحبين أبدا لا يفوزون.

المحبة. صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، هذه واحدة من أثمن النصائح التي تقدم بها جبران خليل جبران للإنسانية، حيث يقول: إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها، وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، وإذا خاطبتكم المحبة فصدقوها. المحبة تضمكم إلى قلبها كأغمار الحنطة، وتدرسكم على بيادرها كي تظهر عريكم، وتغربلكم كي تحرركم من قشوركم، وتطحنكم لكي تجعلكم أنقياء كالثلج، وتعجنكم بدموعها حتى تلينوا.

كلمات من ذهب. قال أحد الحكماء: من اتكل على ذراعيه لا يجوع. ويقول مثل صيني إن قوة شجرة الخيزران تكمن في مرونتها. وقال الإمام علي: من لان عوده كثرت أغصانه. وقال أفلاطون: النعمة الأولى هي الصحة، والثانية الجمال، والثالثة الغنى. وقال رضا ديب عواضة: بقدر ما نكون للآخرين يكون الآخرون لنا. وقال توفيق الحكيم: الصديق عكس الثياب، كلما كان قديما كان أمتن. ويقول مثل عربي: الحكيم لا يضع كل ما عنده من البيض في سلة واحدة.

بالنور. يقول أحمد أمين ناصحا: لا تظن أنك تستطيع أن تكون مهندسا عظيما بقراءتك في الهندسة وحدها، ولا أن يكون زميلك طبيبا عظيما بقراءته في الطب وحده. فالعقل وحدة، وثقافته في أي موضوع آخر تفيده في الموضوع الذي تخصص فيه. فكم أتت فكرة هندسية عظيمة من قراءة كتاب في الأدب أو في الاجتماع، وكم أتت فكرة طبية سامية من ثقافة اجتماعية أو فلسفية. مفتاح هذه المشكلة أن تجتهد أول أمرك، وأن تكون لك هواية في فرع من فروع الثقافة العامة، كنوع من دراسة التاريخ أو نوع من الأدب أو نوع من الدراسة النفسية أو الاجتماعية بجانب دراستك الخاصة، تبدأ فيه على مهل وتحبب نفسك فيه رويدا رويدا، كما أن من يريد أن يمرن نفسه على هواية الزهور أو جمع أوراق البريد أو الرسم أو أي فن من الفنون الجميلة، فإذا صبرت على هذا قليلا قليلا وجدت أن لذتك تنمو شيئا فشيئا، وما تزال كذلك حتى تصبح هذه الهواية إدمانا لا تصبر عليه ولا تستطيع العيش بدونه، ولكنه إدمان راق سام نبيل نافع. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة نجوت ممن يضيعون أوقات فراغهم في الحديث التافه واللعب السخيف والقراءة الرخيصة.

الحياة عمل. صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، ليس أجمل ولا أصدق من وصف الكاتب اللبناني ميخائيل مسعود للفلاح، حيث يقول في هذه اللوحة الوصفية الرائعة: وجهه ملحمة عمرها ثلوج وشموس، وعلى ذلك الوجه الأسمر تقرأ تاريخ الجبل مكتوبا بالتجعدات. أحب الأرض وآخاها وسواها وزرعها واستنبتها، فأعطته الخيرات الكثيرة والخضرة اليانعة. كل حبة من تراب أرضه جبلت بنقطة عرق من جبينه الشامخ الذي منحنى إلا أمام الشجر وخالقه. كريم المعشر على لطف، أجش الصوت على رقة، لا يخاف ولا يرهب، ولا توجد كلمة خوف في قاموسه، فهو قطعة صخر من هذا الجبل، أو كأن الصخرة بعض ما في زنديه من صلابة وقساوة وعنفوان.

وحتى نلتقي أعزائنا المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد، نتمناه لكم مشرقا سعيد. نودعكم على إيقاع هذه المقولات في الوفاء كقيمة إنسانية نبيلة، فكم هو جميل أن يكون الوفاء رائدنا في جميع تصرفاتنا، إذ به تزداد الثقة ويزهر الإطمئنان في النفوس وتسير عجلة الحياة سيرا سليما. وفي هذا المعنى يقول أحد الشعراء: ثبتت على حفظ العهود قلوبنا، إن الوفاء سجية الأحرار. وقال الأحنف بن قيس: من الكرم الوفاء بالذمم. وقال أحد البلغاء: من لا وفاء له لا صدق له. وقيل: الوعد وجه والوفاء به محاسنه.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل عمارة الأرض رسالة الإنسان وربط بين الإيمان والعمل الصالح، فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحث على العمل ويغرس في النفوس معاني الجد والإتقان، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن قيمة عظيمة من قيم الإسلام، بها تنهض الأمم وتستقيم حياة الناس ويشعر الإنسان بكرامته وعطائه، إنها قيمة العمل والإنتاج. لقد جاء الإسلام ليجعل العمل عبادة إذا خلصت النية وأديت بإتقان وقصد بها نفع النفس والناس. فليس العمل مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل هي طريق لخدمة المجتمع وإعمار الأرض وتحقيق الاستخلاف الذي أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان. أيها الأحبة، لقد قرن القرآن الكريم بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، لأن الإيمان الحق لا يبقى حبيس المشاعر، بل يتحول إلى سلوك نافع وعمل مثمر. والمؤمن الإيجابي هو الذي يترك أثرا طيبا في أسرته وفي عمله وفي مجتمعه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وفي هذا الحديث دعوة إلى احترام العمل الشريف مهما كان نوعه، ما دام قائما على الحلال والإتقان. ولذلك لم يكن الأنبياء بعيدين عن ميادين العمل، فقد كان سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يصنع السفينة، وكان سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام يعمل بيده، ورعى نبينا صلى الله عليه وسلم الغنم ثم اشتغل بالتجارة، ليعلم الناس أن العمل شرف وأن الكسب الحلال من أفضل القربات. أيها المستمعون الكرام، إن المجتمع لا يبنى بالأماني، وإنما يبنى بسواعد العاملين وعقول المبدعين وإخلاص المخلصين. فالفلاح الذي يزرع أرضه، والعامل الذي يتقن صنعته، والطبيب الذي يسهر على مرضاه، والمعلم الذي يربي الأجيال، والمهندس والحرفي والموظف، كلهم يشاركون في بناء الوطن إذا أدوا أعمالهم بأمانة وإتقان. ومن هنا كان الإسلام يحارب الكسل والاتكال، ويغرس في النفوس حب المبادرة والاجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره العبد البطال. لأن الوقت نعمة، والعمر هو رأس مال الإنسان، ولا قيمة لهما إلا إذا استثمر في الخير والعمل النافع. أيها الأحبة، ليس المقصود بالإنتاج كثرة المال وحدها، بل أن يكون الإنسان نافعا حيثما كان، ويثمر حيثما كان، وأن يكون طيبا، وأن يكون كلامه طيب، وصاحب أفكار نافعة، وصاحب علم يعلمه أو خدمة يقدمها للناس. كل ذلك يدخل في دائرة العمل الصالح الذي يباركه المولى جل جلاله. ومن أجمل ما يربي عليه الإسلام الإتقان في العمل، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالإتقان دليل على مراقبة الله واحترام المسؤولية وصدق الأمانة للمجتمع، كما أن العمل يغرس في الإنسان الاعتماد على النفس، ويبعده عن سؤال الناس، ويمنحه شعورا بالعزة والكرامة. ما فاتنا الغرب في هذه الأيام إلا بهذا الأمر وبهذه النطقة، ألا وهو إتقان العمل. ما ظهرت نتائج، وما ظهر تقدم، وما ظهر ازدهار، إلا بإتقان العمل. ما أحوج شبابنا اليوم إلى أن يؤمنوا بأن النجاح ثمرة الصبر، وأن الإنجاز يبدأ بخطوة، وأن الأمم إنما تتقدم بالعلم والعمل والانضباط. أيها المستمعون الأفاضل، إن بناء الأوطان مسؤولية مشتركة تبدأ من إتقان كل واحد منا لعمله صغيرا كان أو كبيرا، فإذا أدى كل إنسان واجبه بإخلاص وانتشرت ثقافة المسؤولية والإنتاج عم الخير وقويت الثقة وازدهرت المجتمعات. فلنجعل من أعمالنا عبادة ومن إتقاننا شهادة على صدق إيماننا، ولنتذكر أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى كثرة الأعمال فحسب، وإنما ينظر إلى إخلاصها وجودتها ونفعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في العمل، وأن يبارك في أرزاقنا، وأن يجعلنا من العاملين النافعين لأنفسهم ولمجتمعاتهم، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق أبناءنا إلى الجد والاجتهاد والإبداع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. خلال زيارة غير معلنة أدها أمس إلى ولاية جابس، أين اطلع على الوضع البيئي بالجهة وعاين وضعية شاطئ السلام قرب مصب الفوسفوجيبس، رئيس الجمهورية يؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة، خاصة منها التلوث. التفويت في أكثر من 27 هكتاراً لفائدة الوكالة العقارية للسكنة لإنجاز مقاسم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية، وفق مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة نجم الدين نوار. بداية من اليوم وحتى 13 من أوت الجاري، تنظيم معارض لتسويق المنتوجات النسائية بمختلف ولايات الجمهورية احتفالاً بالعيد الوطني للمرأة. رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي يفيد بأن العمل جار لتعويض النقص المسجل خلال الفترة الماضية على مستوى التزود باللحوم البيضاء، ودعوة إلى الإسراع بتحديد هوامش الربح وضبطها للضغط على كلفة الإنتاج. وزارة التربية تدعو المدرسات والمدرسين المشاركين في حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج بين الجهات للسنة الحالية، تدعوهم إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية خدمات.education.tn. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم فجر اليوم قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مدعوما بعشرات الآليات العسكرية، وأجبر عشرات العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها تمهيدا لهدمها. فرنسا تتأهب لموجة حر خامسة تبدأ اليوم، تتجاوز فيها معدلات الحرارة 40 درجة وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المحلية. الجولة المقبلة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل من المقرر أن تعقد مطلع سبتمبر المقبل، وفق مسؤول أمريكي معربا عن تفاؤل واشنطن بمسار المفاوضات رغم إدراكها للصعوبات التي تواجهها. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأنها أزالت منه الألغام الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. هكا بدينا
7: يوم جديد، يوم سعيد،
6: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
8: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
9: اليوم
6: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
10: الساعة الآن في تونس السادسة صباحا وخمس دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير مستمعينا الأعزاء، في بداية هذا اللقاء الجديد نحييكم. ولقاؤنا هذا إذن يتواصل إلى الساعة 9 الثلاثاء 27/0/1448/11/2026. الفجر كان في 3:55، الظهر بإذن الله في منتصف النهار، و 32 دقيقة العصر، 4:11 المغرب، 7:18 دقيقة والعشاء في تمام 8:53 من مساء هذا اليوم.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: تمام السادسة والربع هنا في برنامج يوم سعيد. فتحية خيري للشجرة اللي نغني عليها.

في الفترة الأخيرة تم افتتاح مؤسسة تونس للتنمية مركز أليف التكنولوجي بسيدي بوزيد، ويهدف إلى مزيد تدريب الشباب على المهارات والتطوير المهني ودمجهم في شركة القطاعين الرقمي والصناعي، ودعم الشركات الناشئة في خلق الوظائف والحفاظ عليها في مختلف مناطق تونس، مع تعزيز التنمية الجهوية الشاملة والمستدامة. طبعا المركز الأخير الذي تم إنشاؤه في سيدي بوزيد يسعى إلى تطوير العمل التكنولوجي الجديد بتمويل مشترك من برنامج الاستثمار والتوظيف الذي ينظمه بنك التنمية في إطار المبادرة الخاصة العمل اللائق من أجل انتقال عادل، التابعة للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. كذلك هذا المركز، مركز أليف سيدي بوزيد، يستفيد من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعمل التكنولوجي، مما يساعد على تمكين الشباب في المناطق بفضاءات تكوين وتدريب جديدة وحديثة مرتبطة بالمعايير الدولية. إذن هناك 6 مراكز عاملة بعد افتتاح مركز سيليانا وباجة، هناك توزر كذلك والقيروان، وكل ذلك من أجل توفير مراكز تستجيب لتطلعات الشباب وتوفر أكثر من 1300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. المركز بصفة عامة يعمل على تقريب فرص التدريب والتكوين والتوظيف من المواهب الشابة في المناطق المستفيدة، والمساهمة في إنشاء نظام بيئي جهوي مبتكر مستدام من خلال دورات تدريبية معتمدة في المهن الرقمية والتكنولوجية، وبرامج دعم التوظيف والتشغيل، ومساحات العمل المشتركة، ومرافق حاضنة للشركات الناشئة، ومختبرات التصنيع الرقمي والمعدات الرقمية الحديثة.

ومساحات ثقافية علمية تعاونية، وكل مركز قادر على استيعاب ما يصل إلى 1000 متكون سنويا في إطار برامج التدريب والتكوين المختلفة. محمد قنديل، جميل واسمر.

بن زرت هذه المدينة الجميلة الساحلية تفكر وتسعى لإنجاز كنز السلاحف البحرية، وتتساءل أو تدعو إلى أن تكون بن زرت بابا للسياحة العلمية كذلك. نعم، نعرف أنه يوم 16 جوان هو اليوم العالمي للسلاحف البحرية، وهذه السلاحف البحرية تعتبر من الكائنات القليلة الموجودة حاليا، وتحدت هذه السلاحف على امتداد العصور وملايين السنوات التغيرات المناخية، فأصبح وجودها نادرا مفيدا خاصة لسلامة المنظومة البيئية، وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه عديد الجمعيات المهتمة والمؤسسات المتداخلة في بن زرت بهذه المسألة البيئية. نعم، نشير أنه في مناسبات عديدة وبشواطئ عديدة، من ذلك في شط غار الملح في جوان 2024 تم العثور على عش للسلحفات المحمية عالميا، وأيضا في سنين رأس جبل تم العثور أيضا على عش سلحفات من نفس النوع، وأخرى في عين الدموس ببن زرت الشمالية، وتم التفطن كذلك لوجود عش جديد في شاطئ رفرف يحتوي على 87 بيضة سلحفات تمثل غذاء الكائنات الدقيقة التي تتثبت في الرمال والطيور وسرطان البحر. نشير أن هذه التظاهرات التحسيسية قد رفعت منسوب وعي نسبة هامة من متسكني المناطق الشاطئية في بن زرت بصفة خاصة. السادسة صباحا و36 دقيقة، سلم لي على بلادي توفيق الناصر.

سلم لي عليها يا مروح وبلادي مشتاق نجيها. كان هذا الفنان توفيق الناصر. نعم كما يقول الزملاء ربما فما شبه على مستوى التلحين وخاصة في أغنية من قد طويلة صالحة للسيدة نعمة. المهم أنه هذه الأغنية مضمونها معبر وأغنية خفيفة. سلم لي عليها يا مروح وبلادي مشتاق نجيها. شادية يا حبيبي عود لي تاني.

كان الفريق برنامج يوم سعيد يواصل هذا اللقاء حتى 9:00 بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية لسعد شبيل، في الإخراج المرئي سيف الطرابلسي، في الإخراج الفني نعم ألفة بشير، في التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي، في الإعداد رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيمة المجري، وأمام الميكروفون حبيب جغام.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الدكتور حكيم.
4: في الصيف تكثر انواع الغله ومع السخانه يكثر استهلاكها وتولي مستحبه. هذه حاجه باهيه، لكن فما حاجه اخرى ما نسيناها، هي نظافه وغسيل الغله مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر، وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
3: الدكتور حكيم.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. في زيارة ميدانية رئيس الجمهورية يطلع على الوضع البيئي بجابس ويؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة. لجنة المشاريع الكبرى توافق على إدراج

0: الدولية لحل النزاع مع طهران. في تفاصيل النشرة، تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس إلى ولاية جابس حيث اطلع على الوضع البيئي بالجهة وعاين وضعية شاطئ السلام بالقرب من مصب الفوسفوجيبس وفق ما أفاد مراسل الإذاعة التونسية بجابس محمد علي عكاشة. رئيس الدولة أكد بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة، خاصة منها التلوث. وافقت لجنة المشاريع الكبرى خلال اجتماعها الدوري 12 أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني على إدراج مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، داعية إلى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجازه. كما دعت اللجنة إلى الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تالا من ولاية القصرين، وإنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلي. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، تنتظم اليوم في جميع ولايات الجمهورية تظاهرات ناجحات ببلادي، كما سيتم إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي للسنة الحالية حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. وبداية من اليوم حتى 13 من أوت الجاري، تنظيم معارض لتسويق المنتجات النسائية بمختلف جهات البلاد. نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث دعا المرصد التونسي للمياه إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. جاء ذلك بعد تأكيده في التقرير الدوري حول خريطة العطش أن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بتسجيل أكثر من 600 تبليغ عن انقطاع الماء، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. عن المرصد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي.
1: إعادة النظر في سياساتنا المائية بشكل عام، توفير التمويلات اللازمة لإعادة تهيئة شبكة مياه الشرب على المستوى الوطني، لأن الشبكة تقادمت بشكل كبير، وتقريبا في 30 سنة الأخرى تقلص الاستثمار في البنى التحتية المائية وخاصة المتعلقة بمياه الشرب بشكل كبير، وتنويع مصادر المياه والتخفيف عن المياه التقليدية بالمياه غير التقليدية وخاصة المياه المعالجة. وأتصور أنه عندما نتدخل على المدى المتوسط في 3 و4 سنين الجايين باش نجدد شبكة مياه الشرب، رانا قادرين باش نربحوا برشا كميات ماء اللي قاعده تضيع واللي توصل في بعض المناطق الى 50% مثل قفصة وجابس. وكذلك اليوم قادرين على انه نحسنوا النوعيه ونخفض الضغط على المقدره الشرائيه امام ارتفاع استهلاك المياه المعلبه من طرف التونسي نظرا لتراجع نوعيه مياه الشرب.
0: احتفالا بالعيد الوطني للمراه وتحت شعار من اجل رياده اعمال نسائيه ناجحه ومستدامه، أطلقت أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. المندوب الجهوي لشؤون المرأة بولاية بن عروس علي بالهادي.
2: هي الغاية منها توحيد مسار التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال بصفة عامة النسائية. فما إشكالية أنه تنجم مثلا صاحبة فكرة مشروع تتجه الإدارة من الإدارات وما تلقيش فيه فرصتها، هذه هنا حبينا نأكدوا على أنه الفرصة دي ما متاح، رغم ما تلقيش فرصتك برنامج هذاك أكيد مش تلقيه في برنامج آخر. كيف ساعات فما سوء فهم للبرامج وفما خلط بين المنح وبين القروض، هذه فرصة باش نوضحوا للمعنيين والمهتمين ببعث مشاريع وريادة الأعمال أنه إحنا لذمتكم كإدارة نحاولوا نمكنوا فعلا المرأة من أنها تبعث مشروعها وتحقق استقلالها المادي.
0: تتواصل اليوم ببرمشيرغا من ولاية زغوان فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته الثالثة.

0: وثلاثين بحضور عدد هام من الأطفال والأولياء. حنان العباسي في المواكبة.
1: احتضنت المكتبة العمومية ببرمشرقة فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بجملة من الفقرات المتنوعة. بلقيس ستالة أمينة مال المكتبة العمومية تضيف:
2: مهرجان الوطني لمصيف الكتاب الدورة 33 بدينا بحملة تطوعية على شبكات التواصل الاجتماعي، سميناها تطوع بمهاراتك، أطلقناها للشباب، المجتمع المدني، لأي إنسان ينجم يتطوع يقدم مهارة، يقدم أي معناها أي خدمة للمكتبة العمومية. حبينا نشاركوا أكثر المجتمع المدني وحبينا نشاركوا الشباب متاع المنطقة والجهة، وخدمنا أكثر على الأهداف اللي رسمتهم إدارة المطالعة العمومية، توظيف آلية الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، خدمنا على فيلم بالذكاء الاصطناعي، فيلم موجه للأطفال.
1: حضور هام من الأطفال والأولياء لخوض تجربة مشاهدة فيلم ثلاثي الأبعاد في الواقع الافتراضي الذي لقى استحسانا كبيرا.
3: هاجيت لحنا المكتبة العمومية لبس النظارات افتراضية، تفرج في فيلم ياسر مزيان، فيه نجوم وصخور وخيال كبير، وتفرهدت وشفت أجواء محلاها.
4: تفرجت في الفيلم عجبني ياسر مزيان، شفت في الفيلم نجوم وسحر وعمل خلطة سحرية.
5: أنا ولية في برمشارقة، جبت بنتي للتظاهرة هذه في المكتبة العمومية. حقيقة الصغار استمتعوا والكبار زاد حقيقة استمتعنا زاد، خاطر خذينا فرصة في أن نشاهدوا فيلم. يعطيهم الصحة، مجهود طيب.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: أخبار العالم، أفادت وسائل أعلام ليبيا اليوم بأن طائرة مسيرة انتحارية استهدفت مجددا خزانات الوقود في مصفة الزاوية غربي ليبيا، فيما وصفته بأنه الهجوم الرابع بالمسيرات على المنشأة النفطية. تتأهب فرنسا اليوم لموجة حر خامسة تتجاوز فيها معدلات الحرارة 40 درجة وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المحلية. تتجه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي من المقرر أن تعقد مطلع سبتمبر المقبل نحو حالة انسداد بسبب رفض تل أبيب توسيع المناطق التجريبية وسعيها لفرض مزيد من الشروط على الجيش اللبناني. وفي آخر المستجدات في الملف الإيراني، تواجه جهود إعادة فتح مضيق هرمز عقبات متزايدة في ظل تبادل المطالب بين إيران والولايات المتحدة، حيث قالت إيران أن الاتفاق على إنشاء ممرات ملاحية جديدة في مضيق هرمز بات في مراحله النهائية، لكنها أكدت أن إعادة فتحه بالكامل لن تتم قبل استجابة واشنطن لعدد من الشروط، بينها إنهاء الحصار البحري الأمريكي ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات وإنهاء الحرب ضد إيران وحلفائها في المنطقة. في المقابل، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات عن الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في صراعات سابقة، إضافة إلى تعويض أسر المحتجين الذين قال إن الحكومة الإيرانية قتلتهم على مدى السنوات الخمسين الماضية. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. في زيارة ميدانية، رئيس الجمهورية يطلع على الوضع البيئي بجابس ويؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة. لجنة المشاريع الكبرى توافق على إدراج مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات طابع الاستراتيجي. مرصد المياه يؤكد دخول تونس مرحلة حرجة من الطوارئ المائية وإعادة تهيئة شبكة مياه الشرب من أبرز الحلول. وفي العالم، واشنطن تعتبر دفع إيران لتعويضات شرطاً أساسياً لأي مفاوضات مستقبلية لحل النزاع مع طهران. شكراً على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
0: كبدينا
3: يوم جديد، يوم سعيد،
0: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
5: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: أهلا بكم أعزائي المستمعين. إذن تبعتم أخبار السابعة ونواصل اللقاء في يوم سعيد حتى التاسعة.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 7:14.
2: في وسط جنينة بحذل ياسمينة،
1: في وسط جنينة بحذل ياسمينة، مع السيدة نعمة.

0: نواصل مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد. طبعا نتحدث عن تصور جديد لمجلة الشغل، هذا ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية. وهل يقصد بذلك مثلا مراجعة هذه المجلة؟ هل من الممكن أن تتوفر على أفكار جديدة؟ معنا الأستاذ حافظ العموري، أستاذ مختص في قانون الشغل.
1: الخبير
0: أستاذ حافظ العموري، صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح النور سيدي حبيب ليك ولمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: إذن كما أشرت في الأول، السيد وزير الشؤون الاجتماعية دعا إلى مراجعة لمجلة الشغل.
2: أي هو أول حاجة نلاحظوا في وزارة الشؤون الاجتماعية معناها شانتي نتاع مراجعة قوانين.
0: طبعاً
2: قانون الضمان الاجتماعي مراجعة معناها جذرية وتصور جديد النهوض الاجتماعي توا مجلة الشغل. صحيح رأى السيد وزير الشؤون الاجتماعية يقول يلزم تصور جديد لمجلة الشغل، صحيح، لأنه راهو عندنا يا سي الحبيب عندنا فصول في مجلة الشغل من قبل الاستقلال
0: قديمة يعني
2: في المجلة.
0: أي قديمة.
2: إذن وإنما راهو ما نجموش نراجعوا مجلة الشغل مراجعة كاملة كلها، ناخذوا بالموضوع بالموضوع كما خذينا المرة الأخرانية المناولة وعقود الشغل.
0: نعم.
2: أنا المقصود، أنا نتصور المقصود بذلك أو بالعمل نتاع وزارة الشؤون الاجتماعية هو احنا ظهرت عنا انماط جديده من التشغيل من الشغل. راهو فما انماط راهي ظهرت في العالم من اواخر التسعينات
0: كيما
2: العمل عن بعد،
0: كيما التيلي ترافاي. صحيح.
2: تو احنا وقتاش حسينا به في كورونا.
0: اي
2: في كورونا حسينا به وخرج امر معنا. شوف التيلي ترافاي تو نحن قاعدين نخدموا في تونس بالتيلي ترافاي في فراغ قانوني كامل. ما عندنا حتى شيء لا في مجلة الشغل ولا أي نص. عندنا أمر في القطاع العام والقطاع العمومي هو ينظم اللجوء وقتاش نعمل

0: ندخلوش في اللي ديتاي، وانما هذا الاطار القانوني للشركات، والشركات بعد في النصوص الداخليه ان شاء الله ترجع الاتفاقيات المشتركه ولا في اطار الاتفاقيات المشتركه، وقتها ندخلوا في الخصوصيات نتاع كل قطاع مهني ولا كل شركه.
1: نعم.
0: حاجه اخرى في الحبيب، بخلاف العمل هذا
1: أي.
0: احنا ظهرت عندنا هالسنتين ولا السنوات الاخيره اللي نشوفوها كل يوم مع بعضنا، هذاك الديليفري، هذاك اللي وصلوا الماكله، اللي بيعوا في الدبشة الديستانس، هيك اللي وصلوا الماشين جايين.
1: نعم نعم.
0: هما راهو عندنا شركات أجنبية في تونس. احنا أخيرا فما شركة كبيرة نتاع توصيل الماكلة، معناها الأجراء نتاعها عملوا وقفة احتجاجية. مشهورة، علاش عملوا هالوقفة الاحتجاجية؟ بمعنى خاطر فما فراغ قانوني. معناها وقت فما فراغ قانوني تولي الشركة تعمل اش تحب.
1: وما تلقاش حق باش تحسبها مثلا.
0: شوف ما تلقى حتى شيء. احنا زاده بخلاف الليفريزون والتوصيل كل شيء، احنا تو فما راهو ظهرت في العالم وقد تطور بسرعه كبيره اللي يسميوها المنصات الاقتصاديه، المنصات الرقميه.
1: صحيح.
0: معناها يلزم يكون واحد في تونس يخدم الصباح في البرازيل والعشية في دبي، هو قاعد في تونس عن طريق منصة وسيطة،
1: يعني البيع على الانترنت. نعم،
0: على الانترنت بطبيعة الحال.
1: نعم.
0: سواء يخدم لفائدة مؤجرة المؤجر المنصة الوسيطة، ولا يخدم اللي هو وحده لحسابه الخاص.
1: وطبعا تطرح مشاكل سي حافظ من ذلك، الجودة فيها. الجودة ساعات يبدأ مشكوك فيها، ما فماش ثقة متبادلة،
0: والحقوق حقوق راهو احنا وقت نتكلموا التنظيم هذا راه حقوق الطرفين، حقوق المؤجر وحقوق الاجير. تتوا بالله الشركه سي الحبيب ماهيش موجوده في تونس،
1: أي.
0: ما عندها حتى مقر. اي باهي، كيفاش تراقبها بتفقديه الشغل؟ كيفاش تراقبها الضمان الاجتماعي؟ انا نشكي بها يا سيدي، شكيت وخذيت حكم. باهي، مع انه لا احنا عندنا مجله القانون الدولي الخاص في تونس تقول لك القانون اللي يطبق، قانون الشغل اللي يطبق هو قانون الدولة تنفيذ العمل، معنى القانون التونسي المادة. نعم. باهي يا سيدي، شكيت بها، ما فيش ننفذ انا. هي ماهيش موجودة في تونس. شنو هي المحكمة المختصة؟ معناها عدة مسائل انا نتصور يلزم تنظيمها في مجلة الشغل باش نعملوا الإطار نتاع هالأنماط الجديدة.
1: صحيح.
0: للعمل، حفاظا على العلاقات الشغلية للطرفين، حفاظا على الضمان الاجتماعي، لانه هذا ما اللي قد نشوفوا فيه يوصلوا في الماكله وغير الماكله. يا اخي عندهم ضمان اجتماعي، يا اخي درا هذوما اجراء ولا يخدموا لحسابهم الخاص؟ ما عندنا حتى فكره عن المسائل هذه. ولذلك شوف، هو القانون يا سي العبيد.
1: نعم.
0: اما يجي استباق لوضعيات راهي باش تاقع على ما فر منها وظهرت في العالم، والا يجي تقنين لظاهره انتشرت في البلاد هذيك، انتشرت في تونس وقاعده تخلق اشكاليات.
1: هي في الحقيقه خلقت حركيه تجاريه.
0: حركيه تجاريه كبيره.
1: أي.
0: وسهلت، راهي سهلت على الناس يا سي العبيد.
1: نعم،
0: راهي سهلت، راهو تسهيل حياه الناس ولات بصفه كبيره.
1: صحيح.
0: ولات انت تطلب هو يوصل لك، حتى من
1: جروب سيرفا. اما ماذا بينا كيف يوصل سي حافظ؟ هذه نقولوها بين قوسين، ولكن مهمه، يحترم الضوء الاحمر وما يطلعش فوق الترتوار.
0: يحترم الضوء لا هكاك مساله اخرى.
1: أي.
0: للي وصلوا واللي غير اللي وصل.
1: ما هو انت اعطيتني توا الكوره باش انا وزعت.
0: أي.
1: سي حافظ، اذا اعتبارا لهذه الاشكاليات المطروحه، مجله الشغل اذا لابد من مراجعتها. كيفاش العمل اذا توا في الوقت الحاضر؟
0: توا العمل انا حسب رايي نعملوا اطار قانوني، نعملوا فصول، مش برشا.
1: نعم.
0: فصول عامه تضبط العمل عن بعد، التيلي ترافاي. هنشوفوا هذا التيلي ترافاي نضبطوه. راهو التيلي ترافاي مش خاطر انا تيلي ترافاي، انت كمؤجر تطلبني في الثلاثه نتاع الصباح ولا تفرض عليا واحد، لا، التيلي ترافاي فيه توقيت. التيلي ترافاي راهو عنده نفس الحقوق نتاع هيك اللي يخدم في الشركه. تو واحد يخدم تيلي ترافاي في داره. انا عندي كتاب على حوادث الشغل من عام 2020، راهو قلت اللي يخدم في داره تيلي ترافاي راهو هيك الدار تعتبر هي مقر العمل. معناه حتى كان يعمل حادث راهو حادث شغل.

0: حتى كان معناه المهم يكون مرتبط بالشغل، ولكن هذا يخلق اشكاليات يا سي الحبيب.
1: المهم يكون اموره القانونيه واضحه وثابته.
0: الامور القانونيه بدنا نوضحوا الامور القانونيه كيف نعم. كيف هذوما الشركات هذوما نتاع الليفريزون هذوما نتاع التوصيل ما يمكنش بالتطور السريع نتاعهم بعدد، رغم انا نتصور ما عنديش عدد، وانا نتصور انا بالاف اللي قاعدين يخدموا. ايه هذاك باش نخليهم هكاك يخدموا من غير اطار قانوني؟ ما نعملوا لهم اطار قانوني، اهو الحقوق والواجبات، ويلزمهم زاد ضمان اجتماعي، مش نخليهم هكاك من غير ضمان اجتماعي.
1: لا كيف تبدا حقوقهم كيف تبدا استاذ حافظ حقوقهم مضمونه يولي هما كذلك ملتزمين اكثر.
0: صحيح. تعرف يا سي الحبيب شنو العلاقه تو مثلا مع قلنا شركات التوصيل؟ هو يعملوا له كونت في البورتابل نتاعو ويبعثوا له، او كعندك راهو ليفريزون مثلا ريستوران، امشي للريستوران الفلاني خذ من عنده ليفريزون هذه وتوصلها في المقر هذاك للسيد هذاك. شنو العلاقه نتاعهم؟ يعني حتى كان يكون خلاف بينه وما بين الشركه، هو الشركه تلقى فيها عندها ممثل واداره صغيره، شنو يعملوا له؟ لا يتصلوا به، لا يكلموا ولا حتى شيء، يبلاكيوا له هكا الكونت نتاعو.
1: نعم.
0: هكا هو معناها بيناتهم معناها اورديناتور تنزل على الزر نتاع الاورديناتور يتبلاكا او كطرتك. وكا هو وين الحقوق نتاع الاجراء هذوما يفرضوا عليهم؟ راهو احنا اللي نشوفوهم عليك الموتورات، راهو حتى هكا الساك اللي عنده على الموتور راهو مش يعطيه له ويشريه من عند الشركه. الموتور نتاعو، الكاسك نتاعو، لاسيرونس نتاعو، معناه ما
1: اللبسه، الهندام، الهندام نتاعو كذلك.
0: اي بطبيعه بطبيعه. هذا راهو هذا شوف، هذا مش ندخلوا في قطاع موازي اخر، باش ندخلوا في قطاع اقتصادي غير منظم زياده على القطاع التقليدي الغير المنظم.
1: باهي توا سي حافظ ماذا ننتظر؟
0: احنا ننتظر توا يقع في مجال الشغل زياده، لانه هو تم فراغ قانوني، زياده فصول تتعلق بالانماط الجديده للعمل. كل الانماط الجديده للعمل،
1: واضح،
0: التيلي ترافاي، التوصيل، كل هذه الانماط الجديده نعملوا لها اطار قانوني.
1: واضح استاذ حافظ العموري، باعتبارك مختص في قانون الشغل اكيد انت باش تنتظر وباش تكون عندك ملاحظات اكيد
0: ان شاء الله.
1: شكرا استاذ حافظ العموري ويومك سعيد.
2: انتم في الاستماع الى الاذاعه الوطنيه التونسيه.
3: في اذاعتنا فقط
4: اصوات حسنه،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركه
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في اذاعتنا فقط اصوات حسنه،
4: اصوات حسنه، اذاعتنا
3: الاذاعه الافضل في تونس.
2: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية، معنا اليوم أنيس الساتوري. أنيس صباح الخير ويومك سعيد.
5: صباح الفل والياسمين سي الحبيب، تحية ليك والأوفياء للإذاعة الوطنية.
1: أنيس، إلى متى ستتواصل هذه الأيام اللاهبة؟
5: اللاهبة اللاهبة
1: والله
5: بين قوسين خلينا نقوله. في الحقيقة معناها هذه المعادلات العادية في الأيامات هذية متاع أوت، معناها العشر أيام الثانيين من شهر أوت.
1: نعم.
5: تقريبا درجات حرارة باش تتواصل في استقرار إلى حدود يوم الخميس نجم نقوله، باش تكون القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور محلي للشيلي.
1: نعم.
5: تونس العاصمة ننتظر 36 درجة كحرارة قصوى كما يوم أمس، يعني حاليا معناها 27 درجة في تونس مع رطوبة 100%، يعني تخلي الحرارة المحسوسة تقريبا في حدود 31 درجة. فيما عدا ذلك عموما باش يكون طقس صافي الى قليل السحب، ريحة من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل واثناء الليل بالجنوب. البحر عموما هادئ الى قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا متموج بعد الظهر في منطقه سيرات. يوم الغد تقريبا طقس في استقرار، درجه حراره ممكن تكون في ارتفاع طفيف بفارق درجه او درجتين مقارنه باليوم، وين باش تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجه في المناطق الساحلية والمرتفعات بين 38 و 43 درجة في بقية الجهات مع ظهور محلي للشيلي. بالنسبة لليل تتواصل السيمة الأبرز ارتفاع نسبة الرطوبة قرب السواحل. يوم الخميس طقس دون تغيير، ثم يوم الجمعة معنا بداية التغير في الوضع الجوي، ممكن تظهر خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، ممكن جهة قفصة أيضا تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر باش يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة إن شاء الله باش تكون في انخفاض طفيف بداية من يوم الجمعة. بالنسبة للأمطار إن شاء الله وحضور الخلايا الرعدية يكون أوضح إن شاء الله يومي السبت والأحد.
1: شكرا أنيس.
5: خلينا نبليس الحبيب قبل ما نختم ونذكره اللي المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم يوم الغد عملية رصد للكسوف مفتوحة للعموم.
1: نعم.
5: إن شاء الله باش تكون مفتوحة للعموم انطلاقا من الساعة 6:30 مساء، باش ننظمها إن شاء الله في 5 أقاليم في الكاف، نابل، القيروان، توزر ومدنين، ولا معناها المنطقة وين معناها يكون فيها الاحتجاب أكثر وضوح هي الكاف وين يبلغ 57%.
1: نعم.
5: شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا أنيس ويومك سعيد.

0: فاطمة تعز علي غناها محمد الفرشيشي. نمشي إلى إطلاق مبادرة تحت عنوان المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. هذه المبادرة أطلقتها أمس الأثنين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. معنا السيدة نادية الناصر، رئيسة مصلحة الاتصال والإعلام الاقتصادي بغرفة التجارة والصناعة بتونس. سيدة نادية، صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير، مرحبا بك.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: بالنسبة باش نعقب على حاجة أنت بديت بمسألة ما تعنيش غرفة التجارة.
0: نعم.
1: وفيت احنا إطلاق أول مركز عمومي لتسريع نمو المؤسسات
0: الصغرى. صحيح صحيح، نعم.
1: والمتوسطة.
0: هذا كموضوع ثاني آخر في برنامج يوم سعيد. إذن غرفة التجارة والصناعة تطلق أول مركز ابتكار لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة. هذا هو. نعم.
1: هذا هو.
0: صحيح.
1: هذا هو.
0: نعم.
1: هو أنفيت يعني احنا قاعدين نحضروا في رويحنا، احنا منخرطين في مشروع بدأ في أواخر سنة 2025.
0: نعم.
1: في إطار البرنامج الأوروبي أنتيريغ نيكست ميت. البرنامج هذا هو برنامج تعاون عبر الحدود يعنى بالبلدين الشريكة حول البحر المتوسط.
0: نعم.
1: من بينهم
0: نعم.
1: تونس المشروع اسمه سبيداب. المشروع هذا هو كما يقول اسمه، هو لتسريع نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
0: نعم.
1: والمؤسسات الناشئة، معناتها المركز هذا الهدف متاعه مرافقة شاملة للمؤسسات والمؤسسات الناشئة من خلال الإرشاد التكوين، وتكون فرصة يعني المركز هذا في التشبيك الدولي لأنه مرتبط مباشرة بمنصة مع الشركاء الستة اللي معانا، ومن بين المهام نتاعو زادة المرافقة على اعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية اللي يعرف عليها بالوجي بالفرنسية.
0: نعم.
1: والاقتصاد الأخضر والدائري.
0: نعم. سيدة نادية، شكون الشركاء معاكم؟
1: الشركاء هما ستة شركاء من ستة بلدين بطبيعة الحال، كما قلنا الرابط اللي يربط بيناتهم اللي هما موجودين على الحوض المتوسط. اليونان يعني هو الرائد المنسق المشروع كما يقولوا الكورديناتور يعني برينسيبال.
0: نعم.
1: الغرفة التجارية بإشبيلية إسبانيا.
0: أي.
1: جامعة العقبة من الأردن.
0: نعم.
1: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر.
0: نعم.
1: ومركز مركز تنمية الكفاءات بقبرص.
0: نعم.
1: ومؤسسة إنجاز لبنان، وبطبيعة الحال غرفة التجارة والصناعة لتونس من تونس.
0: الهدف الأخير شنو بالنسبة لكم انتوما سيدة نادية؟
1: احنا بطبيعة الحال انطلاقا من مهام غرفة التجارة والصناعة لتونس،
0: أي.
1: احنا في خدمة المؤسسة ديما احنا قراب منها ونحاول ندعموها وندعموا الوجود نتاعها على المستوى الوطني والدولي. وندعموها يعني نطوروا، نحاولوا نكونوا نساندوها باش نعاونوها وباش تطور الانشطه نتاعها.
0: نعم.
1: وتربح التنافسيه على المستوى الوطني والدولي.
0: نعم.
1: من خلال هذا المركز باذن الله يعني احنا توا قاعدين يعني نعملوا في برشا انجازات، خاطر نطوروا بالطرف مع يعني مع الشركاء.
0: نعم.
1: اول مستفيدين هما ما بين 15 و25 مستفيد في اول ما نركزوا المركز اللي هو في يعني في خريف 2026، يعني قدرت ربي من هنا لاكتوبر 2026 يكون موجود بالمدرسه التطبيقيه للتجاره اللي هي فضاء يعني تابع لغرفه التجاره والصناعه لتونس، اللي هو زاد بطبيعته مهتم بالتكوين المستمر للمؤسسات.
0: صحيح. نعم. طبعا هذه الشركات والانجازات والبرامج المشتركه عندها اهميتها في موضوع التبادل التجاري وتكثيف هذه الحركة.
1: اي بطبيعة الحال احنا كما قلت لك دور غرفة التجارة والصناعة لتونس ديما المساندة، ديما احنا كما نقولوا حاضرين مع مؤسساتنا ومع المؤسسات الناشئة كل شيء باش ندعموا التنافسية متاحة وانفتاحها للأسواق الدولية.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال يعني من خلال حلقات التكوين مثلا كما قلت لك من بكريكا يعني الحل باش تكسب التنافسية على مستوى مثلا الدولي يلزمك تكون منخرط في ممارسة الحكم البيئية والاجتماعية والاقتصاد الأخضر والدائم.
0: نعم.
1: يعني تكون موجود باش تنافس الدول الأجنبية.
0: صحيح. نعم تقريبا. اي تفضل تفضل.
1: زي سمحني تفضل انت.
0: هذا اللي أتأكد عليه بطبيعة الحال. إذا عندك إضافة تفضل في الأخير.
1: أنا نحب نقول لمؤسساتنا المؤسسات الصغرى المتوسطة والمؤسسات الناشئة نحبهم يتبعوا غرفة التجارة والصناعة لتونس خاطر احنا كما قلت لك هو في إطار مشروع بدينا من 2025 وباش ينتهي في 2028 عفوا يتبعونا من خلال يعني صفحة الفيسبوك نتاعنا صفحة اللينكدين صفحة الموقع الويب نتاعنا باش يشوفوا التطورات وباش نستدعيهم برشا حاجات من ضمنهم تدشين المركز هذايا وبداية العمل به فعليا.
0: نعم.
1: هذا هو. وبش نقول حاجة أخرى كونه المشروع هو باش يوفى رسميا في 2028 لكن الخدمة هذية باش تكون متواصلة وباش تنضاف إلى سلسلة الخدمات اللي توفرها غرفة التجارة والصناعة لتونس لفئة المؤسسات.
0: واضح. سيدة نادية الناصر ذكرنا بصفحة الفيسبوك
1: شامبر دو كوميرس دانتوسكي دو تونس.
0: واضح.
1: اسم
0: نعم نعم.
1: اسم الغرفة.
0: شكرا. إذن سيدة نادية ناصر رئيسة مصلحة الاتصال والإعلام الاقتصادي بغرفة التجارة والصناعة لتونس. أشير الآن إلى ضرورة التدخل من طرف البلدية على ضوء زيارة أمس للسيد الرئيس إلى ولاية قابس لمعاينة الوضع البيئي والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة. وكان سيادته أمس أكد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها ما يتعلق بالتلوث. وأنا نحب أن البلديات يعني تفكر في الأمر من الآن تستعد لموسم الأمطار حتى نتوقع من المخاطر والتقلبات المناخية خلال الفصلين القادمين يعني الخريف والشتاء وذلك حرصا على حماية الأرواح البشرية صونا أيضا للممتلكات وكذلك ضروري أنه تتوفر التجهيزات اللازمة حتى نضمن السير الطبيعي للحياة العامة في مختلف مناطق الجمهورية. إذن ضروري أن تكون هناك تدخلات استباقية جماعية مشتركة وهي السبيل في الحقيقة الأمثل لتفادي مختلف أنواع الإشكاليات العالقة سواء منها الطارئة والهيكلية. العمل يعني أؤكد هنا على العمل لمزيد تفعيل برامج تنظيف وجهر الأودية مجاري المياه البلوعات إزالة الأوساخ فواضل البناء صيانة الطرقات والمسالك التي قد تشهد انقطاعات في حركة المرور خلال موسم الأمطار. ونعطي مثال مثلا في حي شاكر في مقرين ضروري أن البلدية تتدخل وديوان التطهير في أقرب فرصة باش ينظفوا المجاري حتى الأمور تسير بصورة طبيعية. هذا مش يتعلق بحي شاكر في مقرين فقط لأنه جانا تنفود من حي شاكر ولكن تقريبا تقريبا بكل الأحياء وبكل جهات الجمهورية. عندما تتعلق الأم بابنها

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: فلاش سبور. السلام عليكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في أول مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم.

0: أكثر من 20 ملف نزاع في الساعات القليلة الماضية، ومنح الضوء الأخضر للفريق المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم بعد ما كان مهدد بعدم المشاركة هبة جماهيرية يحكي عليها رئيس الهيئة التسييرية سيد كريم العكروت.
1: معجزة عملها جمهورية إتوال وهبة تاريخية للصغار هذيك باش يقعد يحكيوا بها أعوام وعمام، وإن شاء الله بقدر ربي الإنجازات هذه متواصلة، وعندنا ثقة فيهم كبيرة اللي الجماهير العزيزة الغالية هذية اللي هي تجري في عروق. صدقني أني علاش نحكي كلام هذية، على خاطر أني يمكن قابلت عشرات الآلاف من جمهورية إتوال على 3 سنين في الحملات الكل، دورت البلايس الكل، وشفت العباد المحبة الخاصة عندها الإتوال، والإتوال تمشي تجري في دمها وتمثل لها برشا. راهو الإتوال كي تبدا سافابا ومقلقة، راهو تحس الأمبيونس الكل في الساحل وفي تونس وفي البلايس الكل تحسها سافابا. الإتوال كي تتفرد تحس الدنيا كل تتفرد، تحس البلاد تتفرد، الكوميرس يبدأ ونساء ورجال وكبار حبوا الفرحة ترجع للإتوال. هي بالإتوال ترجع، الإتوال ترجع البسطة، مش بالكلام، بالخدمة بالفعل، ويلزم بالريجور بالديسيبلين، ويلزم الناس الكل تتحمس وليتها. هبة دي حكاية فارغة من اللي قادر يعمل جمهور الإتوال، وصدقوني جمهور الإتوال قادر باش يعمل معزات، ماهيش هذه حكاية. تشوف القدام إن شاء الله يا ربي. احنا شنو الهدف نتاعنا؟ احنا نحبوا نلموا الناس الكل، نحبوا الناس الكل يد واحدة، نحبوا الرياضة في تونس تمشي في ثنية نتاع كل واحد الاخلاق، نحترموا بعضنا، نحبوا بعضنا، نقصوا السبان، هذه حاجه مهمه. سورتو اون ديفلوب ليتوال، واذا ما توصل ترجع لبلاصتها، خد تربي بالخدمه بالقلب الطيب بالنيه الصادقه وبالعمل والعمل والعمل والعمل، خد تربي ليتوال شرع بلاصتها.
0: بالنسبة للفريق يواصل تحضيراته في تربص 90 دراهم إلى حد الآن، لعب 5 مقابلات ودية. النجم الرياضي الساحلي والمدرب كريستيان براكوني يركز على خط الدفاع، في 5 مقابلات سجل 6 أهداف ومقبل حتى هدف. آخر مباراة ودية فاز على أولمبي البيجي هدفين مقابل 0. في مباراة ودية البارح في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، نادي رياضي البنزرتي كان فاز على شبيبة العمران 1-0. نعطيكم بعض النتائج الودية بالنسبة للنوادي التونسية. شبيبة القبيل الجزائري كان فاز على الهمهامة نادي حملان 2-0. تعادل 1-1 بين الملعب التونسي وشباب الوزداد الجزائري، والنادي الرياضي الصفاقسي كان فاز وديا على سان بيدرو الإيفوري 1-0. على ذكر النادي الرياضي الصفاقسي، ما زال في برنامجه التحضيري 2 مقابلات ودية. اليوم يدخل السي اس اس في تربص في العاصمة، يوم 13 أوت الجاري الموعد مع مباراة ودية أمام الأولمبي الباجي في ملعب بوجمعة الكميتي بباجا، ويوم 16 أوت الجاري الموعد مع المباراة الختامية الودية بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي قبل انطلاق الموسم أمام نادي حملنف في ملعب حملنف. من جهة أخرى، أعلن فريق ريال ديفاسول بوركينابي عن موافقته من أجل عرض نادي رياضي الصفاقسي الانتداب لاعبو باغري تيرتويس لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة مع حقية الشراء. باغري تيرتويس هو متوسط ميدان دفاعي. كذلك أعلن نادي رياضي الصفاقسي البارح عن فسخ التعاقد بالتراضي مع الجناح الهجومي الكامروني ويلي أونانا. أعلن فريق الملعب التونسي عن غياب الحارس الأول للفريق نوردين الفرحاتي عن الميادين لمدة 2 شهر بسبب تدخل جراحي على مستوى أسفل البطن. إن شاء الله سلامات للحارس الدولي نوردين الفرحاتي. من جهة أخرى، البارح الملعب التونسي يعلن عن تعاقده مع المهاجم بركة الحميدي إلى غاية 2029. انتدابات جديدة في صفوف فريق اتحاد بن قردان. انتداب المدافع أشرف بوراوي لمدة 3 مواسم، انتداب غازي العيادي لمدة موسم وحيد قادم من البطولة الليبية، انتداب أيمن العامري كذلك لمدة موسم وحيد، انتداب كذلك فؤاد التيمومي لمدة موسم وحيد، وانتداب إسلام تاج لمدة 2 مواسم قادم من المستقبل الرياضي بالمرسى، مع تجديد عقود كوادر الفريق. نحكي على المهاجم إدريس المحيرسي وكذلك أيضا برهان الحكيمي. أعلن الكاتب العام لفريق الأولمبي الباجي السيد أحمد العرفاوي البارح استقالته من منصبه صلب الفريق عبر تدوين على حسابه الخاص. أسباب الاستقالة خير عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي كما عبر في التدوين. أعلن نادي حتى الإماراتي رسميا تعاقده مع اللاعب التونسي فراس بالعربي لمدة 2 مواسم. حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم مواعيد عدد من المسابقات القارية الخاصة بالنوادي وكذلك المنتخبات. يوم 8 نوفمبر 2026 سيكون الموعد في جنوب افريقيا.

0: مع مباراة كأس السوبر الأفريقي تجمع بين مولودي سان داونز الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائر. إقامة كأس أمم أفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا تنظيم ثلاثي من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027 على أن تتلقى التصفيات في شهر سبتمبر القادم. تستضيف غانا كان أقل من 20 سنة. تستضيف المغرب كان أقل من 17 سنة. وانطلاق الأدوار التمهيدية سواء بالنسبة للشامبيونز ليغ الأفريقية وكذلك كأس الكاف بين 4 و 6 سبتمبر القادم، مقابلات الذهاب ومقابلات العودة بين 11 و 13 سبتمبر القادم. المنتخب الأولمبي التونسي واصل تحضيرات واستعداد لدورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر القادم بعد نهاية تربص العاصمة وعديد المقابلات الودية. بالنسبة للمنتخب الأولمبي آخرها هزيمة أمام تقدم سقيطة الدائرة هدف مقابل صفر. غدوة الموعد مع الدخول في تربص جديد هو الأخير في مدينة سوسة بالنسبة للمنتخب الأولمبي في مباراة ودية أمام الاتحاد هذا الرياضي المنستيري يوم 15 أوت الجاري على أن يكون السفر إلى إيطاليا يوم 18 أوت الجاري. كرة السلة اليوم الصباح الموعد سيكون مع ندوة صحفية للجامعة التونسية لكرة السلة بالعاصمة لتسليط الضوء على تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لخوض النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 والتي ستقام في قاعة رادس متعددة الاختصاصات من 27 إلى 30 أوت الجاري. ليفربول الانجليزي يعلن عن التعاقد مع المدافع الاورجواياني رونالد اراوخو على سبيل الاعاره من برشلونه الاسباني. في المقابل الهلال السوداني يعين بديل للروماني ريجاكامب المدرب الحالي للترجي، كان مدرب الهلال السوداني. والهلال يعين المدرب الالماني جوزيف زامباور لمده 2 مواسم. جوزيف زامباور كان درب الرجاء المغربي أورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقي وكذلك شبيبة القبائل الجزائر. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم زين، إلى اللقاء. فلاش سبور.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة بولاية جابس، خاصة منها التلوث. جاء ذلك خلال زيارة غير معلنة أدها أمس إلى ولاية جابس، أين اطلع على الوضع البيئي بالجهة وعاين وضعية شاطئ السلام قرب مصب الفوسفوجيبس، وفق مراسل الإذاعة التونسية بالجهة محمد علي عكاشة. تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية وفق تقرير للمرصد التونسي للمياه، داعيا إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. التفويت في أكثر من 27 هكتارا من الأراضي لفائدة الوكالة العقارية للسكنة لإنجاز مقاسم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية، ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار يضيف في برنامج يوم سعيد أن الوزارة وضعت برامج مختلفة لتحسين مناخ الاستثمار وحسن توظيف العقارات في الدورة الاقتصادية. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية وعلى إجراء انتخابات سحب الوكالة من أحد نواب المجلس المحلي لولاية توزر في 27 من سبتمبر المقبل. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم غدا الأربعاء عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بمختلف جهات البلاد. انطلاق فعاليات الدورة 35 للمهرجان الصيفي بقلعة لندلوس من ولاية أريانا بداية من 15 من أوت الجاري لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر ذاته. وزارة الفلاحة تعلن أن تصدير المنتجات الغبية أصبح يستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر أو المخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة بالإدارة العامة للغابات. في أخبار العالم، إصابة 6 فلسطينيين على الأقل في برقة واعتقال 5 آخرين في بيت لحم، 11 في جنين بالتزامن مع اقتحام مستوطنين 3 قرى جنوب نابلس. وسائل أعلام عبرية تفيد بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين ما لا يقل عن 1700 فلسطيني كورقة مساومة في المستقبل، رغم عدم وجود أي رهائن إسرائيليين حالياً. الرئيس الأمريكي يقول اليوم أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً ولن تستطيع ذلك. وختاماً، إيران تعيد ترتيب قيادتها العسكرية مع إصدار المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أمس قرارات بتعيين قادة جدد في مناصب عسكرية أساسية أبرزها رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
3: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا وصل إلى الأسود وهو ناشط بالمجتمع المدني وبالأنشطة الثقافية وغيرها، ولد جزيرة قرقنا، بيننا في الأستوديو في يوم سعيد. سينجي عروس، مرحبا بك وأهلا وسهلا.
2: يومك سعيد سي الحبيب، صباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الوطنية وخاصة يوم سعيد. يومكم أسعد إن شاء الله.
1: يعيشك ربي فضلك ومرحبا بك أخويا ناجي. وقتاش يبدأ مهرجان الدماسة؟ هذه
2: التسبقة، هذه أفونغو، هذه
1: قريبا
2: إن شاء الله من 21 إلى 24 أوت حول الله
1: في قرقنا بطبيعة الحال.
2: دعوة
1: هذه الدورة القادمة قداش؟
2: دورة سادسة بحول الله.
1: دورة سادسة باهي. سيادتك رئيس المجمع المهني لهيكل التكوين المهني كونكت التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، أعطينا عليها فكرة.
2: كونكت هي توا أكثر من 12 سنة. كونكت هي تبعثت مهمتها كما نقول لوتيكا، يعني هي
1: اتحاد الصناعة والتجارة مثلا.
2: الكونكت ما شاء الله من اللي تكونت، كون السيد وهذا بنوجه له تحية، الاثنين هما سي طارق الشريف وبعده سي رجب رسلان. الكونكت قاعدة تقوم في دور كبير، يستلعب دور كبير في تجمعات مهنية.
1: نعم.
2: من شأنها باش تعاضد جهود الدولة في كل القطاعات، خاطر احنا تو في كونكت عندنا مجامع تخص التكوين المهني كما شفت سيادتك اليوم، تخص المخابز. انت على فكرة بالنسبة للمخابز الكونكت هي اللي المادة الأخرى هي اللي أنصفت المواطنين، معناتها وفرت الخبز وقت اللي فما عزوف من جانب آخر. بالتالي الكونكت قاعدة تأدي في وظيفة، أديت وما زالت تأدي في وظيفة اللي هي كما قلت معاضدة جهود الدولة، وكذلك بالأخص في تهيئة المؤسسات باش يكونوا على باجة، معناتها في كل القطاعات.
1: نعم. أنتم أطلقتوا استشارة لاختيار هيكل تكوين تنفيذ برامج تستهدف 3 قطاعات مهنية.
2: واضح. هي في الواقع باش نحطوا البرنامج في إطاره، هي مش استشارة بأتم معنى الكلمة، هو ستان أبيل دوفر، هو كيتشارج، هو كراسة شروط.
1: نعم.
2: لانتقاء المراكز التكوين الخاصة، وهوني كي نقول الخاصة راي المراكز اللي هي ما عندها كما نقولوا احنا منظرة، شهادتها منظرة ومنخرطة في منظومة ملك، على خاطر هوني باش ما نغلطوش المؤسسات والمراكز التكوين اللي ممكن يهمها الموضوع وتمشي تشارك ويقولوا لا ما تنجمش تسحب كراس الشروط لأنك ماكش منخرط في منظومة مالك، وألا شهائد اللي عندك ماهيش منظرة. بالتالي حتى تكون الأمور واضحة، كل معهد، كل مؤسسة، كل كابيني دو فورماسيون أجري بارليتا اللي هي عند أما يزمها تكون منخرطة في منظومة مالك ويكونوا زادة شهادة منظرة.
1: يعني أبرز الشروط، يعني كراس الشروط ايش فيها؟ يعني
2: كراس الشروط أولا هو المحور اللي تو ذكرتهم 3، يعني رياض الأطفال والطاقات المتجددة وكذلك ريباراسيون دي كارت الكترونيك وكذلك الكاميرات سيرفيونس، هذوما محاور يتعلقوا يدخلوا في ادراج التكوين، معناتها الاستشاره الوطنيه، لان ما نقولوش كما قلت لك الاستشاره هي في ابيل دوفر في انتقاء واختيار المراكز اللي هي تتوافر فيها شروط. اولا كما قلت لك سبق وقلت لك المهم وانه يكون منظر وانه يكون منخرط في منظومه ملك بوزاره التشغيل والتكوين المهني.
1: نعم.
2: زد على ذلك يوفر المكونين اللي هم مؤهلين لتكوين الناس هذو. شنو تقول الميزة في دروا تراج هذا الكريدي السحب، حقوق السحب تتسمى هي هذه. الميزة هو أنه المشارك اللي باش يتلقاه التكوين هذا هو مجاني، اللي باش يتلقاه التكوين، لكن المراكز التكوين اللي باش يقوموا بالتكوين متاع الناس هذوما هما الدولة تتكفل بخلاص المؤطرين والمكونين ومركز التكوين في حد ذاته.
1: نعم. قداش تقريب عدد المراكز؟
2: مراكز سي صالح سي حبيب تعد طولت يعني وفان كونت أكثر من 1800، لكن كي تقول لي قداش عدد مراكز اللي هما مؤهلين واللي هما عندهم الهومولوجاسيون يعني التأهيل والشهادة المنظرة التنظير وعندهم زادة منخرطين في منظومة الملك، ما نصورش كان يفوتوا 500-600 مركز، خاطر صعيب شوية. قبل كنا ب 300 تعدوا، متوا ممكن لو انتير اللي هو قطاع في حد ذاته
1: هش
2: باش ما نقولش مهمش، قلت هش احسن الطف. علاش صاحبي؟ على خاطر لهنا كل فما مثل نقولوه في تونس، سود وجهك حشاك تولي فحام، لي شارلاتون برشا. اذا نهيك وانه في العماره تلقى أربعة خمسة مراكز، انا نعرف قبل باش يحل واحد فارماسي يزمو حي فيه 5000 ساكن، يضر لي تعرف انت الحكايه هذه، فارماسي تجي تحل يقول لك لا يلزم على الاقل خمسه. احنا تو ولينا بريمير ايتاج مركز، دوزيام ايتاج مركز، تروزيام ايتاج مركز. هوني
1: انا هو انت تو اعطيت مثال خويا ناجي بالصيدليات، انا لاحظ انه في بعض الاحيان ناقصه الصيدليات، خاصة أنها خدمة أكيدة في الليل وفي كل الأوقات يحتاجها المواطن، وبعد يقعد يلوج على أي صيدلية تكون مفتوحة.
2: وبالرغم من ذاك عندها قانون بكونه المنطقة هذيك يجب يكون فيها عدد سكان محدد باش تحل.
1: صحيح.
2: علاش هذا ما ينطبقش على الكرات السعودية؟ فرصة باش نوجه دعوة لوزارة التشغيل والتكوين المهني والمسؤولين ليها أنه يحينوا كراسة الشروط هذه. إيش معنى إيش معنى إنسان تو من حقه الملاك يا أخوي يقول لك أنا عندي محل نكري فيه، كريت ويبيع في السبابة يقري، أنا مش مشكلتي أنا كريت، لكن أنت كوزارة تشغيل وتكوين مهني ولا إدارة جهوية في حد ذاتها، الإدارة الجهوية هي اللي تحين الكرة الشروط اللي تحطت،
1: يعني تحين وتراقب.
2: تراقب لا هم يراقبوا، شوف هم كيف يقول لك، يقول لك مثل ما يتجمع ما يتحسبش، ما يجي السبت ويتحسب، هم يقول لك احنا كي يجي ياخذ التنظير تو نقفوا له، أنت الوقت تعطيته الوقت تبلعوا مسكين هو في كرام تاع عام وماتريال ومن بعد جيت حاسبه بعد ما يتخذ تيمو كل شيء يكون من الأول من الكراس الشروط، تقول له راهو أنت عندك الحق باش تحل كذا كذا، هات توفر فيك شروط هذه، هات قبل ما نراقبك نعطيك. أنا أش نعمله أحنا سلحبيب، نعطيه المقرون وما نعطيش الكرتوش، أي واش باش تصطاد الهواء، نعطيك لاغريمون ونستناك حتى تجي تطلب التنظير، اي كي تجي تطلب التنظير وانا نشد لك جول غادي، هاي بابا وين الكراسي وين الكراسي وين وين وين، مش هكا من الاول. كراس الشروط هذه تنص على قوانين واضحه باش انا تو هذا مش الجمعه الاخرى تعاركوا يا خويا، هذا ماشي قيد عند السونتر هذا والاخر هبط، قالوا انت مش كلمتنا احنا جيت باش تقيد عنا، برا فكوا بعد انت شكون يقيد عند شكون. هوني لا كونكورونس دي لويال اللي هي مش معقوله واللي هي من مشمولات وزارة التشغيل والتكوين المهني، خويا والسيد وحبيبي وخونا السي رياض شود وزير التشغيل اللي هو ولد الوزارة هذاك، علاش احنا متشجعين على خاطر لولا، وحتى اختنا المديرة الجهوية تو مبروك عليها ريسامون الاخت صندس شدت مديرة الإدارة الجهوية يعطيها الصحة،
1: وين
2: هذو مطالبين هوني في اوراق لنا مونوبري
1: نعم
2: الإدارة الجهوية للتشغيل مش بعيد عليك برشا، مشكورين لكن يلزم
1: فما تعملش ببليسيتي عايش
2: والله طوي خلصونا خلصوا مش مشكل.
1: المجمع المهني لهياكل التكوين المهني إلى أي مدى ممكن يتدخل باش تتسوى الأمور وتتحسن الظروف؟
2: هذا سؤال نستنى فيه عندي برشا، تعرف علاش سي الحبيبة؟
1: نعم
2: احنا وين تكون في عنا مداخلة واللي يكون عنا مشاركة،
1: نعم
2: الا وانه نلقاه صد باش نقولش منيع برشا قدر حاولنا باش نقول، هو هذا الشريك الاجتماعي وين نجي نقعدوا مع الوزاره يقول لك لا احنا لوتيكا تقعد معنا شريك اجتماعي، ايتيك كونكت ما زلت ما هي شريك اجتماعي، هذا ما مش معقول. احنا عندنا رخصه تو اكثر من قريب دخلت 15 سنه وتجي تقول لي مش شريك، علاش نرجعوا سي الحبيب للتحيين، نرجعوا لعملية التحيين، احنا ما عندناش اجور، ما نحطوش اجور دعنا. احنا نحطوا قوانين ونحطوا رسوم كذا وما نحطوش ما نحينوهاش، احنا وصلنا تو في القرن 21 ليا ولينا بالانتيليجونس ارتيفيسيال، يا حبيبي تشوف ترجع تحيرك الدوسيات القديمة وحطها اجور، راه مش معقول، مش معقول يا سي الحبيبي. انا اليوم هالدروات راجل تحكي عليه انت، لو كان سالتني سؤال اخر قلت السي عروس قداش يشارك من واحد، تو نقول لك راه من 500 يجينا واحد ولا اثنين.
1: علاش
2: صحيت؟ قلت لي علاش الطريفة اللي خلصوا بها اللي فورماتور هذم
1: ضئيلة
2: من عهد لا قعدت بينا انت ممكن العلوش ولا لك بزوز ملايين توا. احنا الطريفة قعدت ديما تاكسي سو لو بارام دو لا تي اف بي، تاكسي لا فورماسيون بروفيسيونيل اللي هي 15% 25% اي سي سويت. ما توصل الفورماتور توا ساعته كان يخلص ب 10,000 وب 15,000 وتسلكها معاه، توا تقول له الساعه نتاعو ولا قليله باش يقول لك 50 دينار 40 دينار.
1: نعم
2: اي، لكن انت يا حبيبي سعرك انت للدوله ما قلت لك هذا بلاش عاد، ما هو لا نمشيش للي يعجبك رخصه طيح نصه هذا بلاش، لكن المركز اللي باش يشارك يقول لك ما خلصنيش يا سيناجي. تو انت جيت تشجعني لكن قلنا هذا، قلناه العديد من المرات ووصلناه للمسؤولين وصلت يا ودي راجعوا طريفه نتاع خلاص العباد هذم، راهي الفورماتور ولا المعهد ولا ذا ما عادش كما قبل.
1: ان شاء الله العلاقه تكون اكثر يعني تكون مرينه.
2: أكيد لا، هي شوف احنا حتى كي ما تكونش مرينة نخليوها مرينة. احنا عندنا طريقتنا الطرق الخاصة،
1: عندكم دبلوماسية
2: يلزم. انت ما تتعديش سي الحبيب وما تعديش حتى مساج اذا ما تكونش عندك دبلوماسية. لازم تكون دبلوماسي وتقنع وتوعد، لكن ان شاء الله نحبوا نوعدوا ما نخالفوش. احنا نحبوا نوعدوا
1: وتكون قبل كل شيء صادق،
2: سي كريديبيليتي، سي لا كريديبيليتي،
1: يلزم المصداقية. سيناجي عروس، شنية المجالات انت ذكرت لي مثلا رياضة الأطفال، كاميرات المراقبة، يعني شنية المجالات العمل هذه؟
2: عديدة
1: عديدة
2: عديدة برشا، يعني انت كل مجمع كل اختصاص، يعني احنا توا جبنا ممكن رياضة الأطفال وقينا فيها إقبال كبير لا لشيء، لأنه بعد الحادثة اللي صارت في نصر وقتها مشاكل احنا ما هو هكاك، احنا ما بعد ما نفهم الحاجة لما
1: ما تصير المشاكل
2: تصير هكاك، لكن احنا
1: في المهم ان نسعى لتفاديها.
2: يعطيك الصحة، نسعى لتفاديها، والأهم يقول لك الوقاية خير من العلاج.
1: نعم
2: يا اخوي احنا ما نستناوش حتى تصير العادة ونعمله، لكن في كونكت وخاصة في مراكز التكوين الخاصة، ولو انه كما قلت لك سبق وقلت لأخويا القطاع الله غالب مازال حتى هو مازال ماخذاش على اسس قاعده صحيحه، توا قاعدين مجالات اللي تتصور انت ملك المخابز اكثرش من ربه فيك، الفريب استاذ
1: توا الفريب قطاع حيوي،
2: قطاع حيوي لا صحيح. عنده مجمع
1: اسمعوا بين قوسين قاعدين يغليو
2: ولا فريب لوكس شو يعني هو الفريب لوكس؟
1: لا محل في بعض الأحيان تلقى حاجة محترمة وباهية
2: وعنده كليوناته
1: أي.
2: لا عنده الحرفاء بتاعه، وفما ناس من رغم اللي هي متيسرة
1: ساعات تلقى حاجة في الفريب أجمل و أهم من اللي موجودة في محل تجاري هكا،
2: وهو كذلك راقي
1: أي راقي.
2: شوف التونسي راه ذواق ومغروم بهندامه برشا، بالتالي اش خلاهم الكل يجي يكركروا ويجيبوه من تركيا، توما ما هو من اللي جاك من برا في عينك احلى مشكلة، لكن احنا نحبوا نشجعوا المنتوج التونسي، توا احنا ككونكت ولا كلنا نخدموا على اساس وانه المنتوج التونسي وليد العاملة التونسية وكل ما هو تونسي نقفوا معاه.
1: ولكن المنتوج التونسي رغم ذلك رغم المشاكل وكذا

0: في قرقنا سخونة توا.
1: قرقنا بحكم انها دايره من البحر بالاربع شيرات اكيد باش تقال الهواء متلطف شويه.
0: نعم.
1: في باش ما نقولوش في الهم ما تختار، نقولوا في الهواء وفي السخانه ما تختار.
0: اللي يمشي القرقنه يلقى متعه مع البحر ومع الاهالي ومع والله رغم المشاكل.
1: والله قرقنه هي والله يعطيك صحه سي الحبيب، كي عرفت على قرقنه وانت من حب من محبي قرقنه.
0: نعم.
1: وهذا يشهدوا ليك به. تبقينا قرقنه راي في حاجه أكيدة وماسة
0: إلى مزيد الرعاية.
1: مزيد الرعاية
0: والاهتمام.
1: والاهتمام.
0: نعم.
1: وخاصة قطاع النقل. احنا توا سي الحبيب راه اللي يحب قرقنا برشا توا يعرف قرقنا، يمشي يشد الصف ويعرف اللي فيها، لكن كي تهبط القرقنة نمشي معاك الهواء النقي، العباد اللي لبس بيهم، لكن قرقنا
0: طيبة الناس
1: حتى علاقتنا وجوا. احنا مشكلتنا رانا في الجزر يا سي الحبيب، وانت سيد العارفين راهي خصوصية الجزر في العالم كامل، راهي قرقنا يلزم تتمتع بحاجه اسمها خصوصيه الجزر.
0: نعم.
1: احنا ناهيك تو سي الحبيب النقل احنا معضلتنا الكبيره في النقل، احنا حتى الماء تو مقصوص مش مقصوص تحكيش.
0: على كل حال خويا ناجي ان شاء الله في فرصه اخرى نحكيو اكثر على قرقنا
1: ان شاء الله.
0: باش نسمعك المقطع الغنائي هذا وبعد نرجع لك.
1: الله يخليك.

0: لن نعود سيناجي عروس إلى موضوعنا حول المجمع المهني لهيكل التكوين المهني كونكت التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.
1: وهو كذلك.
0: نعم.
1: هذا المجمع سي الحبيب سبق وقلت أنه هو في خدمة المؤسسات.
0: نعم.
1: وخدمة حتى الأشخاص والأفراد اللي هما كما قلت لك اللي مش يتمتعوا توا بالتكوين في حقوق السحب الفردي أو حتى الجماعي، فهو مش يتمتعوا به بتكوين مجاني، وهذه فرصة
0: في ثلاثة قطاعات.
1: لا لا في القطاع في هذو الثلاثة الأولانيين خرجناهم. على ولاية أريانا وعلى ولاية منوبة في الوقت الحاضر، عندنا برشا قطاعات أخرين. لا كل ما هما
0: نذكروا بالقطاعات الأولى هذه الثلاثة،
1: قلنا رياض الأطفال،
0: رياض الأطفال
1: كاميرا المراقبة
0: صحيح،
1: وصيانة الكارت الإلكترونيك
0: هاي،
1: وكذلك فما
0: صيانة البطاقات
1: الإلكترونية.
0: نعم.
1: فما مش يدخلت عليهم المخابز.
0: نعم.
1: فما تكوين لمديري ومؤسسات المراكز التكوين المهني بذاتها.
0: نعم.
1: نحطوهم هم على باج كيف كيف، علاش احنا نكونوا في مديرين للتكوين باش نحطوهم على باج يكونوا أجور زادة باش فما ملمين، وكل فترة فيها توا الوزارة لانسيو دي زاكسيون دو فورماسيون، معناتها مجال التكوين في أي قطاع. قلت لك احنا مجمعنا متعدة والحمد لله، وهذا الكل يندرج في سحب الفردي، حقوق السحب الفردي والجماعي.
0: نعم.
1: والناس هذوما دعوة ليهم باش هما يجيو بكثرة، مش مشكلة خاطر هما ما يتكفلوا بحتى منه. لكن المراكز هي اللي ما تجيش بكثرة ما تشاركش، عوزوف كلي على المشاركة سي الحبيب، وتسبق وقلت لك وأنه
0: أي إذن كيف نتجاوز هذه المشاكل ومسألة العزوف؟
1: ولا هو أنه نحاولوا باش نعدلوا ونحينوا حكاية التسعيرة هذه متاع التكوين أجرة المكونين، بس خطر كان المركز ما تعرف نسبة ربحه، هامش الربح متاعه باش يكون بعد ما يخرج الخلاص اللي فورماتور وخلاص الانفراستركتور اللي عملها وانسيت سويت، يلقى روحه مش يزيد بنجيبه، بالتالي ما يعزف ما يجيكش. فهوني دعوة للمسؤولين على وزارة التشغيل والتكوين المهني لتحيين، وعديناه برشا مرات هذا وطالبناه، وإن شاء الله يلقى أذان ساغية في القريب العاجل.
0: نعم. المراكز موجودة وين؟
1: المراكز موجودة

0: ده في كل ولايه،
1: في كل الولايات،
0: كل ولايه،
1: كل
0: وكل ولايه. والافونتاج هوني ولا الميزه هو انه اي مركز ينجم يشارك في لكن شكون يشاركوا؟ المطلقين، المطلقين يتبعوا الولايه. المركز ينجم يجيب بن قردان وياخذ المرشي، لكن المتلقي انا على ولايه ريانا ما يجينيش متلقي من تونس، يجب يكون تابع لولاية ترينا، كل جهة تخدم منظوريها ومواطنيها.
1: نعم.
0: وهذا وكذلك معقول معنا.
1: صحيح. تقريب سيناجي عروس، هذا أهم ما يمكن أن تقول في الموضوع هذا.
0: أكيد، ومشكورين على لفتة النظر هذه ومعالجتكم مثل هذه المواضيع اللي تعرف سي الحبيب، وأنه بالتكوين، بالتكوين تو باس بار لا فورماسيون.
1: صحيح.
0: تكوين، إذا كان أول صورة هبطت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، فبالتالي اطلب العلم من المهدي الى اللحدي.
1: نعم.
0: فاحنا حتى التكوين اللي تعمل فيه الوزاره ومجانيه التكوين على طريق السحب الفردي والجماعي من شانها باش تشجع المطلقين، فبالتالي حاولوا بالشجعوا زاد المكونين، وانه نعطيهم حقهم وبس، مش طالبين حاجه كبيره هما المكونين ولا مراكز التكوين. يلزمهم لفتة هكا واقعية وتحديد كل المسؤوليات اللي من شأنها أولا هو تنظيم القطاع، هو كما قلت لك تو، هذا أنه يحلوا 4-5-7 في بعض الكونكورونس دي لويال، تحاول باش الوزارة والإدارة الجوية بصفة عامة تتدخل لفض مثل هذه المشاكل.
1: نعم سيناجي عروس، نعرف حماسك حول يعني برشا مجالات، ناشط أنت في المجتمع المدني، محب لقرقنا ولتونس بطبيعة الحال، متحفز أنك تنجح مهرجان الدماسة، وانت بعثت لي أخيرا اللافتة نتاع ملف دعم مهرجان الدماسة في الدورة السادسة، ونذكر اللي باش يكون من 21 إلى 24 أوت الجاري في العطايا بقرقنا.
0: مشكور سي الحبيب على اللفت الكريم، هذه باه دعوه، خلينا المؤسسات احنا كنا نطلبوا الدعم، راهو الدعم لا لشيء بانه باش نحيوك المنطقه هذيك ونعرفوا بجهتنا وتدخل في برنامج
1: ان شاء الله تلقى الدعم من المؤسسات الموجوده في جهتك
0: ان شاء الله مثلاً. احنا مؤخرا عملنا الملتقى العالمي، العالمي لي الفنون التشكيلية،
1: تشكيلية
0: بل الأخت بنت عمي سهيل عروس تعرفها أنت، وتعرف الفنانين اللي هبطوا التشكيليين اللي هبطوا
1: حتى ليجوا أجانب،
0: لا كلها أجانب، هي جابت أكثر من 30 واحد أجانب. سهيلة وزوجها سي ماهر قربة على الحق نجري، ووزارة السياحة مشكورة شجعتنا باش نظمنا الملتقى الثاني قرقنا ترسم العالم،
1: أي
0: يعني لوحات شيء كبير،
1: تراث بحري فريد وشراكة تصنع المستقبل،
0: المستقبل والحدث.
1: نعم شكرا ناجي عروس،
0: كل الشكر ليك سي الحبيب وللأخوة في الكواليس، ده ما ننساوهمش، نشكرهم الناس كل
1: طبعا، عبد اللطيف وألفة وسيف وكل
0: تحياتنا للناس كل، وخاصة نرجع نقول سلم برشا على أهالينا في جزيرة قرقنا، وعلى كل أنا ماذا بيا كان تسمع سي الحبيب، نشكر شكر خاص للسيدة ضحى بن رمضان لمدير دار ثقافة
1: في قرقنا،
0: في قرقنا اللي هي مشرفة هي والأنسة نجوى الشلي والأخ أحمد الشلي ووليد خليف على أنهم يحرصوا، وكذلك الجمعية العطايا جمعية المبادرة والتنمية بالعطايا على رأسها سي منصف الشلي، كلهم مشكورين باش ينجحوا هذا، ودعوة اليوم الأحد فما حملة نظافة باش تكون في ميناء العطايا، هذه دعوة
1: خارق العادة هذه بربي فيما يتعلق، عطيتني فرصة أنت باش نقول كلمة، برشا حملات تنظم في مختلف أنحاء الجمهورية تاع تنظيف الولايات البلديات المجتمع المدني، إيه الحملة وإن كانت تسمية ما عادش ولات يعني مشكوك فيها، يعني اليوم ننظفوا جمعة كاملة برشا جمعيات نتاع شباب الكشافة المصايف، إيه بعد 3 أيام ترجع الأمور كما كانت، إيش عملنا عنه؟
0: هذا يندرج في لا يغير
1: يزم العقلية نتاع المواطن
0: حتى يغير ما بين فسه، هذا هي الحملة، أنا الخير في الحملة الجانب حملة نظافة، فما شكرا بالله احنا دي سيمينار حوار، أما شو أقول لك سي الحبيب هي عقلية، نرجعوش إلى العقلية،
1: ومرة أخرى مئات المرات تنعلق يا رسول الله تبدأ راكب في كهربة مزيانة
0: صحي
1: وشريها بهكا وتتظاهر بها وتلوح دبوزة من الشباك، تو معقول هذا؟ وزيد على هذا تلقاه يسمع في غناية ماستر، في كرهبته.
0: اي لا هذا هذا هو شغب.
1: مسكينه هالكرهبه قداش تعاني، مسكينه كرهبته.
0: الله يقدر خير.
1: ما نحكيوش عاد على السرعه المفرطه على طرقات والحوادث.
0: شو الحوادث يعني؟ ما فماش صيف ما يخلوش من الحوادث.
1: صحيح. شكرا،
0: شكرا لك حبيب،
1: يعيشك
0: الله يخليك. يعيشك،
1: الى اللقاء ويومك سعيد.

0: هذه آخر إنتاجات الفنان كاظم الساهر. وزارة الأسر والمرأة والطفولة وكبار السن أطلقت أمس الأثنين كما قلت اليوم في يوم سعيد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. بالطبيعة تحدثنا على هذا الموضوع السيدة حنان البنزرتي مديرة شؤون المرأة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. سيدة حنان صباح الخير.
1: صباح الخير سيدة والسادة المستمعين ويوم سعيد للناس الكل.
0: مرحبا بك أهلا وسهلا. إذن المبادرة هذه أطلقتها أمس الاثنين.
1: المبادرة هذه هي مبادرة وطنية تم إطلاقها أمس الاثنين لتتواصل على مدار السنة في كل الولايات. هي مبادرة لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. خذينا لها شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة.
0: هي جت في وقت متاع الاحتفال بعيد المرأة.
1: هي
0: بالصدفة.
1: هو الحق هو عمل متواصل. احنا اخترنا سنة 2026 سنة ريادة الأعمال النسائية.
0: انطلقنا
1: في العيد اليوم العالمي للمرأة 8 مارس بتقديم الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035. ووصلنا العمل كيف كيف في المجال هذايا. وفي بمناسبة العيد الوطني للمرأة أطلقنا المبادرة هذه مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بتتواصل كما قلت على مدار السنة في كافة الولايات. قلنا اخترنا أنه الانطلاق تكون في معتمدية من معتمديات في كل ولاية لتشمل كل المعتمديات الباقية في كل ولاية بطبيعة الحال.
0: نعم.
1: الهدف من المبادرة هذه أنه نقربوا المعلومة للمرأة ولا النساء صاحبة الأفكار والمشاريع إلا اللي راغبة أنها تبعث مشروع من عندها بذرة فكرة.
0: نعم.
1: وتحب تطورها بشوي مشروع قائم الذات.
0: نعم.
1: أو أنها عندها مشروع وتحب تزيد تطور المشروع متاعها لتضمن ديمومة المشروع متاعها. هذا هو.
0: أي كيف؟ أي تفضل.
1: شاركنا معنا كل المكونات. يعني هي ما هوش لقاء فقط يجمع النساء في الجهة في المعتمدية اللي تم اختيارها للانطلاق، وإنما هناك مشاركة للهيكل الحكومية، هيكل التكوين، هيكل المساندة، البنوك الشريكة. هي تجاوب على كل التساؤلات وتوجه النساء وترافقهم باش تنجم تأمن المرافقة متاع النساء هذه في مختلف مراحل تركيز المشروع متاعها بلغة بسيطة، بلغة تنجم تفهمها المرأة أو الفتاة الراغبة في بعث مشروع أو تطويره، حسن منا أنه المعلومة تكون وصلت على مستوى لا مركزي، تجاوزوا المركزية إلى اللامركزية. كيف كيف من جهة أخرى نحرص على تأمين النفاذ إلى التسويق. يعني تحبوها
0: طبعا طبعا اللي صاحبت المشروع تخدم وتتعب لابد أن تقوم بترويج الإنتاج متاعها.
1: بالضبط هو هذا هو. عليك علاش قلنا سميناه مسار توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. يعني مش الفكرة الأساسية إنها تكون عندها فكرة.
0: نعم.
1: تطورها لكن تستفيد من تطوير المشروع هذيك مش أحداث فقط، وإنما تسوق المنتوج والإنتاج اللي هي وصلت عملته
0: طورته. السيدة حنان إلى أي مدى الوزارة أنتم كوزارة تعاونوا النساء باش يوصلوا الإنتاج متاعهم ويتوزع في الأسواق؟
1: هو احنا عنا معناها في برنامج الوزارة عنا كما تعرفوا برنامج رائدات، عنا خط تمويل على برنامج رائدات المولو. هذه المسار هذه لتقريب المعلومة. كيف كيف عنا سنة الفارطة أطلقنا فضاءات التسويق والمرافقة في الجهات، كيف كيف نعملوا على مساعدة النساء على تسويق منتوجاتها في على مستوى جهتهم في الفضاءات هذه، فضاءات مرافقة وتكوين وتسويق. أيضا مشاركوهم في المعارض بمناسبة أيضا العيد الوطني للمرأة، نظمنا معارض لكل النساء في الجهات، معناها في 24 ولاية هناك معارض جهوية للنساء المنتفعات ببرامج الوزارة. يعني نحاولوا بكل الوسائل أنه لا نقتصر على إحداث المشروع أو المراقبة فقط والتوجيه، وإنما أيضا نحرص جدا على تمكين المرأة من تسويق منتوجها في السوق الوطنية.
0: واضح.
1: وإن شاء الله نحاول أن نسمق أيضا على السوق الدولية مع شركائنا في المجال هذا.
0: والمهم سيدة حنان المتابعة
1: بطبيعة الحال.
0: أي.
1: احنا نسميهم الوفيات للوزارة، لأنهم هم لا تقتصر العلاقة بين الوزارة ومندوبيات الجهوية فقط عند إحداث المشروع، وإنما هناك مرافقة متواصلة ودائمة وعمل مستمر مع كل المنتفعات ببرامج الوزارة، وأيضا غير حتى المنتفعات نجم تكون منتفعة من برنامج وزارة أخرى أو هيكل شركة أخرى وتستنجد بالوزارة، فنوفر لها كل المعلومات وكل المرافقة اللي تتماشى مع خصوصية الطلب متاعها وخصوصية احتياجاتها هي.
0: صحيح. نعم، شكرا سيدة حنان بن زرتي مديرة شؤون المرأة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. يومك سعيد
2: يا ست. قديش الساعة؟
0: اي يا ست قديش الوقت؟
2: قديش الساعة
0: محمد سلمان؟
2: قديش الساعة لو حامل ساعة ما سألك وحياتك مش حامل
0: توا الوقت عندي في الاستوديو 8:47 دقيقة.

مش قصدي عرق الخطواتك ولا أعرف يوم ملاقاتك، مش قصدي عرق الخطواتك ولا أعرف يوم ملاقاتك، في عندي موعد وحياتك

0: يا ست قديش الساعة؟ محمد سلمان. محمد سلمان كان يشتغل في القطاع السينمائي، هو مخرج سينمائي وأدى سجل بعض الأغاني. عجبني اليوم مقال جريدة لابريس، لو بارانغون دو لا كريتيك دراماتيك، حول النقد المسرحي، وأعطت مثال الكاتبة صاحبة المقال فايزة مسعودي بالكاتب المعروف الناقد محمد مومن، نموذج في النقد المسرحي، هل ترى أنت ما أراه أنا؟ نمشي إلى نشاط جمعياتي مهم، خاصة مع قرب، ما أقولش قرب لا محالة، ولكن فما استعدادات توا للعودة المدرسية، وكذلك استعدادات للمولد النبوي الشريف. دار نبيلة للمكفوفين قاعدة ناشطة وتجمع في التبرعات. السيدة نبيلة إسماعيل، صباح الخير ويومك سعيد. أهلا وسهلا.
1: يومك أسعد سي الحبيب، تحياتي ليك للسادة المستمعين والخيان كل بالإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك نبيلة إسماعيل، نعرف حماسك ونشاطك من سنوات عديدة في أنك تعاون من هو في حاجة إلى المساعدة، بارك الله فيك. جمعية دار نبيلة تواصل العمل متاعها؟
1: اي نعم اي نعم، احنا الحمد لله يا ربي ديما نخدموا متواجدين وعملنا متواصل وما ندخروش جهد في ادخال البسمه والفرحه لفئه المكفوفين وضعاف البصر، خاصه من العائلات ما نحبش نقول انا المعوزه، انما اللي تكون ضعيفه الدخل جدا.
0: نعم.
1: الحمد لله احنا في شهر جويلي عملنا مصيف، عملنا رحله خاصه بذوي الاعاقه البصريه. كان
0: فين المصيف؟
1: كان بنزل،
0: ما تقولش النزل، ما تقولش وين الجهة.
1: لا مش باش نسمي النزل، مش باش نسمي لا مش باش نسمي، ما تخافش. نعرف انه يعني بالنسبه لفئه المكفوفين احقاق الحق كانت ولا تزال يعني محرومه من
0: الابحاث. أيوة وين وين مشاو؟
1: مدينة الحمامات.
0: في الحمامات
1: بأحد النزل
0: إن شاء الله، إن شاء الله يكونوا تفرهدوا إن شاء الله.
1: لا ما شاء الله ما شاء الله، عملنا لهم جولة بالقطار السياحي، جولة بالسفينة القراصنة، وعملوا جولة مش جولة معناها أكتي أكوالانت. الحمد لله كان يوم أو أيام، هي ثلاثة ليالي وأربع أيام، الغايه منه اللمه والتجانس ما بين بعضهم.
0: صحيح.
1: والانسجام اكثر منه حتى ترهيب.
0: وان شاء الله نبيله جمعيه اخرى تشتغل كيفكم وتفرهد برشا ابناء واطفال في حاجه
1: إن شاء الله.
0: الى إن شاء الله. الرعايه
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وحاليا توا قاعدين نحضروا ان شاء الله للمولد النبوي الشريف، ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير والامه الاسلاميه الكل ينعاد عليكم بالصحه والعافيه يا رب. قاعدين عاملين حملة جمع تبرعات طبعا بعد ما خذينا الرخص اللازمة من السلطة المعنية بالأمر.
0: نعم.
1: كذلك استعدادا للعودة المدرسية إن شاء الله، عندنا 220 تلميذ السنة باش يقع توزيع الحقيبة المدرسية.
0: نعم.
1: مجهزة من جميع الأدوات، الكتب، الميداعات، الكراسات، وإن شاء الله ربي يعاوننا وربي يقدرنا باش نجمو قدر المستطاع. طبعا هو يقول لك احمل الجماعة ريش، والحمد لله احنا مؤسسات الدولة وحتى المواطنين والتوانسة بصفة عامة نقول ديما الرحمة موجودة والقلوب الرحيمة موجودة والحمد لله.
0: نعم. شفت أمس في فضاء تجاري الشباب اللي يخدموا معك
1: متطوعين.
0: هذاك علاش علمت انا بالنشاط نتاعكم. انا نلوم عليك انك ما بعثتليش المره هذه.
1: والله شوف، اولا انا راني من نوع نخدم معناها ما نكذبش عليك، ما نحبش يقولوا هاي تشهر وهاي
0: اي ما فيها باس، ما هو باش تعطي المثال ماله.
1: صحيت اي نعرف والله هو صحيح، انا ديما راني بالعكس انا ضد نقول ديما الحاجه الباهي علاش ما نوريوهاش، علاش ديما نوريو كان في الخايب لين واحد اصبح
0: باش اللي ما يعمل شيء يحشم على روحه يولي يعمل على الاقل ويعاون.
1: صحيت
0: اي، وان شاء الله العائلات والناس والنساء والرجال اللي يدخلوا يقضيوا ويصرفوا يعاونوا شويه يعاونوا.
1: اي لا الحمد لله ان شاء الله، والله ان شاء الله احنا شوف
0: يعني الساعات نلاحظ فما اعانات محتشمه جدا يعني.
1: اي صحيح صحيح، هاكا معناها تطير ملام وكا، ولكن فما ما شاء الله زاده، فما تلقى تونسي اخر ما شاء الله ساعات يقضي قضيه ما شاء الله معناها تنور يعني فهمت. وفي نهاية الأمر شوية منا شوية منا شوية منا نلقاو رواحنا نعطيو
0: أي
1: معناها مساعدة محترمة اللي تملى العين بصراحة.
0: واضح. اللي يحب يعاون كيفاش يتصل؟
1: يتصل برقم الجمعية 55 227 401 أو على صفحة الفيسبوك اللي
0: لا
1: هي
0: لا
1: جمعية
0: نبيلة نبيلة عاود عاود.
1: نعم.
0: 55 227 401 55 227 401 هذا رقم التليفون,
1: التليفون.
0: الخاص بدار نبيلة
1: نبيلة الدولية المكفوحين.
0: نعم, نعم.
1: صفحة فيسبوك جمعية دار نبيلة الدولية المكفوفين بتونس.
0: نعم.
1: العربي يتواصل معنا زادة فمشكون له بالصفحة ويجاوب وكل شيء.
0: شكرا نبيلة إسماعيل,
1: يعيشك سي الحبيب, إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
0: يومك سعيد, إلى اللقاء.
2: سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة, سبقني سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة, سبقني سبقني.
0: أحلى ختام صوت العندليب عبد الحليم حافظ. شكرا لسعد شبيل القاعة الفنية المركزية, ألفة بشير الإخراج الفني, سيف الطرابلسي الإخراج الرقمي, التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي, رانيا بوتوريا الاعداد, المكتبه الغنائيه الفونوتيك متاعنا, ليلى جلاصي, نجوى العربي, نسيمه الماجري. حبيب جغام يحييكم, يتمنى لكم يوم سعيد, ونلتقي غدا باذن الله.

0: الحقني اوام الحقني الحقني اوام الحقني عالجنة الحلوة سبقني.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 12 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية لو جاردان دي زامان، نص ودراماتورجيا وإخراج معز عاشوري. مع تتويجها بجائزة أفضل إخراج في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مسرحية روضة العشاق باش تخلي الجمهور يعيش تجربة بصرية فكرية تعتمد على قوة النص، جمالية الإخراج وتنوع العناصر الركحية، وباش تزن الفضاء كله تأمل ونقاش حول علاقة الإنسان بأفكاره ومعتقداته. عمل مسرحي باش يخلينا نعيشه رحلة عميقة في عوالم التصوف وأسئلة الإنسان حول الحرية، الإيمان والبحث عن الحقيقة في حكاية تجمع بين قوة الكلمة وجميل الصورة. نهار الأربعاء 12 أوت في مسرح الحمامات، الموعد باش يكون مع مسرحية روضة العشاق. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الدولة يؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة بولاية جابيس خاصة منها التلوث. تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية وفق تقرير للمرصد التونسي للمياه، داعيا إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه. التفويت في أكثر من 27 هكتارا من الأراضي لفائدة الوكالة العقارية للسكنة لإنجاز مقاسم سكانية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية، وذلك في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 26. وأفادت الوزارة بأن آخر أجل لتقديم الترشحات الأحد 16 من أوت الحالي. في أخبار العالم، إصابة 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء اليوم في هجوم للمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة. غارة من مسيرة إسرائيلية على أطراف مدينة النبطية جنوبية لبنان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إنه طالما استمر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. أنا اليوم مشيت في البحر، مشيت ببابلة قليبيا، مشيت بحر مع العائلة. بحر قليبيا هو صنف في 2014 السابع عالميا حيث نقلني وصفقني متاع البحر متاع قليبيا. دوك العشد من برشا في أجواء عائلية جميلة جدا. فقط فبش ننفت نظر الحاجة كي شفت قلبي وجعني، نشوف برشا عائلة تيجي ويجيب ما مفتورهم دي اللي عبت يا خالة ما فيها بيس ويجيها بيفطر على الشط. من بعد نشوف شعبات تغسل في المعون في المرقة في الشط، راهو عيب ما عليها ما يجيش واحد يبدأ يقوم وبعدها مرمي تقاطة تغسل وزيوت ودرشنو ما فيها بيس باش تجيب حاجة تاكلها. بعد يكلم مساخ نتاعك شي ساشي وتهزها طياشة في البوبيل معونك تغسلو في الدار يا مدام. بتجيب دلي عباتيق ما فيها بيس، قصتو في الدار، حطو في بلاسير في حوكان ضعيفة، بعد راح اغسلها في الدار. انت تعيش الامبيانس تحب عليها، تجيب ماكلة نظيفة من دارك، تو تتفضل هاد انت وعائلتك وما تمسخش البحر. يعيشك، شكرا.
7: وصل صوتك.
8: انا شوفير تاكسي حبيت ندخل في الاذاعه الوطنيه على الموتورات تاكسي وسمعت ليفريزون بصفه عامه. هما ربيعينهم صحيح، اما راهو يعرضوا في حياتهم في حياه غيرهم للخطر بحكم الجري اللي يجيو فيه وبحكم الديفياسيون اللي ديما يعملوا فيها زيكزاك. نقولوا احنا بالعاميه اللي يعملوا فيه ما بين الكرهب راهو سيسوا روحكم وربيعينكم، اما راكم الشيء اللي تعملوا فيه راهو يعرض في حياتكم انتوما خاصه للخطر وحياه غيركم للخطر. يجي دوبل عليك على اليمين وبعد يرجع لك اليسار قدامك وما عندهمش كاسكا، وفي الليل ما غير ضوء، وكان عنده ضوء تلقاه كالضوء الجديد اللي عملوه الابيض يشهرك انت حتى في عيني. وقبيله بركة واحد يسوق قدامي بشلكه بصبع، وهما ربي عينهم يخدموا على روحهم ويلقطوا في خبزه كيف في كيفهم، لكن خدمتهم فيها ريس عليهم وعليا وعلى المواطنين اللي يهزوا فيهم معاهم.
7: وصل صوتك.
9: انا ولد لفايات ونعيش في الخارج اكثر من 30 سنه. اللي غاضني كيف نروح ومش ديما نروح، انه الماده والكياسات ديما كالعاده نفس الفوضى نفس الوسخ ونفس الحفور الزاده ونفس البوبيله ونفس باش تكلم السلطات وبيان باش تكلم البلديه ما عندهم ما يضيفوا بحكم الناس نفس طريقه الخدمه نفس كل شيء. على الاقل خلينا نواجه المواطنين اللي خارجوا في البوبيله في الصباح وفي الليل وفي العشي. شوفوا على الاقل قدام دياركم وشوفوا كل انهج هذيك توذيك حاله تا واحد ما يحشمش معناتها كيفاش يخرج البوبيله معناتها تبقى مفرطه وباجي لقاه تفزع. علاش كل ما تلقى البوبيله تلقى الماء بجنبها وتلقى الزبله نتاع البوبيله فارغه من داخل والزبله نتاعها على جنب وزيدك الوسخ هذاك خلاف هذا معناتها الماده المكسره وليها المرقعه واللي قدام دارو عمل كيف ما يحب هو. ثماش منظر واحد موحد معناتها تلقى كل ماده مقسمه على ثلاثه اربعه خمسه معناتها محلات كل واحد مزين قد زي راسه وبارسا الماده تلقى فيها الوسخ وبالات الحيوانات الحشيش نتاع الجر. الا باش نتكلم البلديه الواه نتكلم في البلديه، خلينا نتكلم المواطنين على الاقل باش يحاولوا يفهموا رواحهم. والله شيء حشم راه.
7: وصل صوتك للاذاعه الوطنيه. اعداد ضياء الدين الكريفي.
2: اذاعه الجمهوريه التونسيه.
10: القضيه الوقت الصعب من الستريس
2: بدل الساعة
4: بدل الساعة بساعة
2: وخليك معنا.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا أجل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: في الصيف تكثر أنواع الغلة، ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بالشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد أن قضية التلوث قضية وطنية والعمل المستمر كل يوم لمتابعة الأوضاع حتى تكون تونس خضراء ناصعة في كل مكان، وذلك خلال تحوله أمس إلى شاطئ السلام بمدينة جابس حيث اطلع على الأوضاع البيئية بالجهة. كما تحول رئيس الدولة إثر ذلك إلى المستشفى الجامعي بجابس وعاين درجة الاكتظاظ وقلة الإمكانيات. لجنة المشاريع الكبرى توافق على إدراج مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي. بداية من اليوم الديوان الوطني للأعلاف يحدد سعر البيع بالحاضر وذلك من مخازنه بمختلف الجهات، وذلك في مستوى 866 دينار للطن الواحد، وبالنسبة إلى البيع بصفة مؤجلة حدد السعر في 868 دينار للطن بالنسبة إلى أجل خلاص ب 45 يوما و 871 دينار للطن في أجل 60 يوما و 874 دينار للطن في أجل 90 يوما عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمانا بنكيا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح باب الترشح لطلبة تونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا. وأفادت الوزارة بأن آخر أجل لتقديم الترشحات هو الأحد 16 من أوت الجاري. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تطلق طلب عروض لانتقاء مراكز تكوين خاصة منظرة ومنخرطة في منظومة مالك وفقا لكراس شروط، وفق ما كشفه نائب رئيس بكونكت ناجي عروس على موجات الإذاعة الوطنية. في أخبار العالم، إصابة شخصين جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة نابطية جنوب لبنان، وبيروت تتمسك بالدبلوماسية رغم تصعيد تل أبيب. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إزالة الألغام بمضيق هرمز، ومسؤولون عسكريون يحذرونه من استخدام القوة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
4: الاذاعه الوطنيه تقدم
5: صباح التوانسه.

0: صباح التوانسة مع ريم بالشعلية. صباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا، صباحكم مبروك، أهلا وسهلا بيكم، صباح جديد من صباح توينسا، نستقبلوه مع بعضنا بالخير إن شاء الله يا ربي بالأخبار المزيانة زيدا. 13 أوت 2026، إن شاء الله يكون نهار مبروك علينا وين ما نحن موجودين، في كونجي نخدمه، نحضروا في فطورنا، نقضيوا في قضيتنا، دخلنا المرشي نقضيوا في قضية الجمعة، فمش كون يقضي بثلاثة ويمشي للسوق متاع نهار ثلاثة، وين ما انتوا موجودين مرحبا بكم. بعد شوية نعطيكم مفتاح آخر من مفاتيح الدنيا هذية، ونحكيو اليوم أكثر على العلاقة اللي تكون مع الشريك، باش نعطيو فيها ممكن مفتاح تعاونكم على أنها تكون الحياة أسهل بقدرة ربي مع الكوتش صابرين المديوني. بعد شوية اليوم كنا لباس وقليل احنا الحقيقة بنستقبلوا بحضينا الاختصاص هذي تنزلوا نحكيو عليهم بعد شوية، الطب الباطني دكتورة سوهي حديد بعد شوية مختصة في الطب الباطني، نحكيو على مرض الجفاف بصفة عامة، لكن نحكيو زادة على متلازمة ال نخليك انت تقدمها هذولي دكتوره، نخليك انت تقدمها هذولي خير باش نقدمها بالاسم الصحيح نتاعها. على كل، هو كمرض بالاساس هو مرض الجفاف اللي نحن بالنسبه لنا نحن ممكن نقيموه بطريقه غلطه، هي باش تعطينا بالضبط شو معناها الجفاف في البدن. احنا في العاده ديما نركزوا على البشره اكثر حاجه نقولوا جفاف في البشره، ولكن اليوم يمكن نمشيوا لاكثر من هكايا، وكما قلت نحكيوا على مرض خاص متلازمه من مرض خاص نحكيوا عليهم بعد شوي. منال نفاتي شيف منال نفاتي ندخلوا معها الكوجينة بعد شوية، وزيدا نطيبوا دبارة سهلة وماهيش غالية بالكل، على خاطر الباز متاعها هي السردينة وكعبر السردينة، أتوا من بعد نشوفوا كيفاش باش نستعملوهم. اليوم أعرف حقك مع سامية موسى، وموضوعنا إذا كان أنا نستعمل شبكة الاتصالات العمومية باش ننشر فيها فيديوهات مثلا مريبة أو فيديوهات فيها إساءة للغير أو فيها كلام يسيء إلى الغير أو فيها إشاعات لهنا، وأنت تحب تطلب حقك، كيفاش تطلب حقك وشنو يوفر لك القانون التونسي في هذايا. التوجيه الجامعي مازلنا معاه، ويمكن تكون هذه آخر حلقة معاه، على خاطر مازلت عنا دورة النهائية للتوجيه الجامعي، واللي من المفروض وبقدرة ربي زمها تكون ناجحة معنا حتى حل آخر لأنها تكون ناجحة، فبإذن الله باش تكون ناجحة. كيفاش تكون ناجحة؟ مدام كوثر المرواني مديرة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكون ضيفتنا بعد شوية. نختموا مع أسماء العلاقي مهندسة ديكور داخلي باش نشوفوا كيفاش الذكاء الاصطناعي ينجم يعوض دور مهندس الديكور الداخلي، وهل بالحق ينجم وألا لا. صباح توينسا لليوم، هذه فقراته وهكا تكون موزيكته.

قالوا لبنان بعد غياب أنا حنيت هديي هديي من ترابك أنا حنيت وراسي على عتابك أنا حنيت تحية إلك يا لبنان العرب.

0: العشرة واربعة عشر دقيقة. شل نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا في سباحة وينسا لليوم. مفتاح الدنيا نبدأه اليوم مع صابرين المديوني. مفتاحنا يقول قبل ما نقدم على خطوة الزواج شو ما الحاجات لازم نثبت فيهم مليح؟
1: مفاتح الدنيا.
0: صابرين المديوني اهلا وسهلا بك.
2: صباح النور.
0: شو الاحوال؟
2: يعيشك ميرسي. يعيشك.
0: موضوع مهم برشا. أيه. في الصيفيه هذه
2: مهم برشا باش نتفاداو المشاكل الاسريه، وخاصه بعد ما كثرت برشا نسبه الطلاق، دونك نحاولوا نلقاو حلول باش نتفاداو كل المشاكل هذيك. شوف ريم، الاشخاص قبل ما يتعرفوا على بعضهم اللول بالكل يبداو منبهرين بك الخصال الحميده والحاجات الباهيه اللي فينا وكيفاش حبينا بعضنا، لكن هذا ماهوش كافي باش نقول اي لشريك حياتي ونوافق. انا اخترت نعطيكم اهم اربع حاجات تخليني نقول هذا هو شريك حياتي اللي نجم نكمل معاها بقيه العمر.
0: حلو برشا.
2: اول حاجه عندنا المبادئ والقيم. لازمني نعرف المبادئ والقيم تاع شريك حياتي. علاش؟ خاطر لازمهم يكونوا متوافقين ومتشابهين مع المبادئ والقيم نتاعي، على خاطر ما نجمش نتنازل عليهم. التنازل على المبادئ نتاعنا حاجه تالم برشا، وهوني راهو مش معناها لازمنا نكونوا نسخة من بعضنا، بالعكس هو لازم يكون فما اختلاف، لكن هل الاختلاف هذي يخلينا نجمو نتعايشو وإلا باش يعملنا مشاكل من بعض؟ باش نعطيك مثال باش نجمو تفهموا شو معناها المبادئ والقيم.
0: صح.
2: مثلا شخص سواء مرأة ولا راجل، أنا باش نحكي على أشخاص. شخص العائلة بالنسبة لي هو مبدأ، بالنسبة لي هو يخمم كل نهار سبت وإلا أحد يلزمو يمشي طلع العائلة، ذيك حاجة ساكخي. الشخص الآخر بالنسبة لي هو الويكاند لصحاب، خرجة مع الأصحاب، تكويرة، قاعدة في القهوة هكيك. هذا مش معناه هذا صح وهذا غلط، هي الحكاية كلها مسألة مبدأ كل إنسان وشنو المبادئ اللي عنده باش يمشي بها في الحياة متاعه. هذه الحاجة الأولى.
0: إيه، معناتها لهنا زادة معناتها وين نرد في بالي على المبادئ، نرد بالي على مبدأ المسؤولية بالنسبة لي هو شنو ولي نشنو، والصدق بالنسبة لي هو
2: هذيك ها باش نجيب. برشا حاجات تدخل فيها راه كيفاش نتقاسموا المهام. فما شكون يقول لك أنا تربيت في عائلة أمي وبابا يتعاونوا في كل شيء، شارع وداء، هذاك مبدأ بالنسبة لي. الشخص الآخر تربى البو يخدم ويجيب الفلوس، الأم هي تتلهي بشؤون المنزل وبالصغار وكل في الداء،
0: يقعد يرى المرأة هي كانت تهتم بشؤون
2: فوالا، خاطر هذاك المبدأ نتاعو. دونك على هذاك يزمهم يحكيوا في كل شيء من الأول ويتحاوروا، راهو الحوار مهم برشا.
0: أما النقطة هذه نقطة المبدأ،
2: أي
0: النقطة مفصلية، معناها بالحق إذا كان المبادئ مختلفة تماما، معناها تفهم مبادئ نجم نقعد ونحكيوا فيها. احنا حتى هنا مع مروان بوهجة كوتش خبير في تطوير الذات، هو زيدا قال فما حاجات لا نقاش فيهم، فما حاجات نجمو نتناقشوا فيهم، وفما حاجات زوز متوافقين عليهم. اللي متوافقين عليهم صحة وفرح،
2: صحة وفرح.
0: اللي لا نقاش فيهم هذوكم هما المشكلة
2: بالضبط،
0: اللي أنا هذيك ما نتنزلش عليه وانت هذيك ما نتنزلش عليه،
2: على خطر المبدأ نهار اللي نتنزل عليه بالقوة بالغصب بسبب لي ألم.
0: صحيح.
2: الألم هذيك باش نولي أنا معاش نحيش مرتاح معاك البختونيغ نتاعي. دونك المبادئ نتاعنا
0: غصب على روحي نولي اني نكون في حياته السيده ذاك
2: بالضبط. باهي، نتعداو للحاجه الثانيه، المفتاح الثاني المهم هو اني هي لازمها شويه ذكاء، هذا اني نعرف رديت فعل الشخص اللي تعرفت عليه وقتاش، وقت اللي يتغشش، وقت اللي يشوف ولا يسمع حاجه ما تعجبوش، وقت اللي انا نختلف معاه في رايه. هوني نشوف كيفاش كانت رده فعله، هل كان انسان هادي ورده فعله متوازنه وتناقشنا وحكينا واسمعني وفهمني، وإلا كان شخص في صيد غشش يولي يصيح يعيط ما يعطينيش فرصة أنه يسمعني، توصل ساعات للإهانة، قلة الاحترام. دونك هذا مهم برشا أني نعرف وردوا بهلكم تغلطوا وتقولوا تو بعد العرس يتصلح، على خاطر الحاجة هذه نكتسبوها على مر السنين. هو هوني الإنسان يدرب عقله، مثلا درب عقله نتغشش نصيح.
0: أي زيدة فما شكون يقول لك انا نقبل ما مش مشكل، انا بيدي مخشيش مثلا امراه او راجل.
2: اي
0: شكون يقول لك نقبل، فما شكون يقول لك هذا عكسي تماما
2: بالضبط،
0: فما شكون يقول لك انا نقبل الغش الى حد ما، حتى الحد ذاك انا معقول نخاف لما بعد يتعدى حدوده، فما شكون يقول لك لا مادام انا نعرف حد وين ما نخليش يفوت حده. دونك هنا المفتاح عندك انت
2: بالضبط.
0: لاحظوا بالضبط، اغزر مليح بعينيك، لاحظ مليح وبعد قرر
2: وقيس روحك معه.
0: صحيح. وبعد قرر هل تنسجموا، هل تنجموا تعديوا لبعضكم من اللحظات هذيك نعم او لا.
2: بالضبط.
0: هذا المفتاح الثاني. الثالث،
2: المفتاح الثالث، هل الشخص اللي تعرفت عليه ناضج ومسؤول بما فيه الكفاية ولا لا؟ هل ينجم يتحمل مسؤولية الأسرة سواء ماديا وإلا معنويا؟ هوني لازمهم يحكيوا في تقسيم المهام بعد، فهمتني معناها؟
0: بعد علول يلزم
2: اي اما بعد في الحياة اليومية.
0: خاطر
2: هما من الاول شنو خروج ودخول، فماش مسؤوليات متقاسمه من الاول. بعد مسؤولية يلزم يتحكي فيهم.
0: نشوف كيفاش نعرف إذا كان هو السيد هذي اللي مقابلني مسؤول أو لا. حتى كما قلت أنت، هي الفترة الأولى فترة انبهاء.
2: صحيح.
0: دونك أنا مدامنا نخرج وندخل ونضحك ونلعب وصفاء.
2: أول حاجة نشوف كيصيروا كليزام بخيفو وإلا كالأزمات اللي الإنسان مش محضر روحه لها، حتى في خدمته ولا مع عائلته، من حديثه نفهم أنا هو كيفاش يتصرف. نشوف هل الإنسان كان قد المسؤولية وناضج وعرف يخرج من الأزمة هذيك، وإلا قرر انه يلعب دور الضحيه ويقول لك انت غلط، العائله غلط، الخدمه غلط، الانتوراج كله غلط. وهوني باش يحمي نفسه، خاطر هو ماهوش ناضج وماهوش مسؤول، ما ينجمش يكون هكاك. دونك هي كلها راي ذكي كما قلت انت، نعس هكا
0: مراقب فعل دور المراقب في حياتك،
2: فعل دور المراقب. وحتى كي يبدا يحكي لي على عائلته على اصحابه على خدمته، انا نبدا نشوف كيفاش يتصرف مع عارفك كيفاش يتصرف مع هذاك، كله مهم، راه مش لازم معناها كان معاك انت.
0: الرابعة
2: حاجة مهمة برشا برشا برشا، هي كيفاش أنا نكون معاه، كيفاش نشوف روحي في العلاقة هذيك. هل نكون إنسان مرتاح على طبيعتي، نجم نقول لا وما نخافش، نجم نخالف الرأي ما غير ما تسبب لي مشكلة، نجم نطور في حياتي في العلاقة هذيك، ننجح في خدمتي، ننجح على الصعيد الشخصي. دونك هذه حاجات مهمة برشا، وأهم حاجة أني نكون نعيش معاه مرتاح وفي أمان.
0: هنا يمكن زاد التخيل، أنا نغمض عيني ونطرح على روحي الأسئلة هذوما.
2: أنت
0: بعد عام ولا بعد عامين ولا بعد 10 سنين كيفاش ترى روحك في وسط العلاقة هذيك؟
2: بالضبط،
0: مهمة ياسر.
2: بالضبط،
0: خاطر أكيد جدا فما راه كل واحد فينا عنده صوته الداخلي، عنده حاجة الداخل، شنو الفرق؟ فما اللي سكتها وفما اللي يسمعها.
2: أكيد.
0: دونك فينا الموكي نقعد مع روحي، راه باش نسمع روحي، باش نكون صادق مع روحي،
2: لازمني نفهم روحي ونعرف روحي زاد شنو نحب وش ما نحبش، باش نعرف اسكو الشخص هذاك يتماشى معايا ولا يتوافق معايا والا لا.
0: شكرا يا لالا، يعطيك صحة صابرين المديوني، مختصة وخبيرة في البرمجة اللغوية العصبية وتطوير الذات، وفرحانين انت معنا اليوم. أربعة مفاتيح مزيانين برشا، نعاودوهم في فيسع. مفتاح لولاني
2: نعرف المبادئ والقيم،
0: ما يلزمهم يكونوا منسجمين
2: بالطبيعة، شوف ردة الفعل خاصة في حالة الغش والغضب أي حاجة تقلقه
0: بكل صدق،
2: فوالا نشوفوا هل هو مسؤول وناضج وإلا لا. والرابعة كيفاش أنا نكون، كيفاش نقيم روحي في العلاقة هذيك.
0: شكرا ألف شكر صابرين المديوني، شكرا لك.

0: لاباس.
1: اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله ديما لاباس يا ربي، واحنا موجودين بفقرتنا هذه باش تكونوا انتم ديما لاباس، خاطر راهي المشكله مش في المرض، المشكله في المعلومه توصل صحيحه ولا لا، نعرف نتصرف مع المرض متاعي كما يجب ولا لا. لطف عليكم الناس الكل، اما راهو حتى الشفاء قرار. وقت اللي نقرر باش ننفع روحي، نسمع الكلام، نلتزم، ما نكونش انا الضحيه. يا لطيف، انا مريض، انا ما نخلطش، انا ما نجمش، انا محروم. لو نخرج من الدوره ذيك ونقول انا في طريق الشفاء، وانا قاعد تو في مرحله باش نسمع فيها الكلام ونتعدى بها باللي قاله لي طبيبي كل خاطرني باش نبرا، وغير ما نرى روحي وانا الحمد لله لاباس، وانا نمشي ونجي، وانا نضحك، وانا ملموم مع حبيبي وصحابي، تقصر عليك ثنيه مليح وتولي تنجم تسمع كلام طبيبك مليح. لطف عليكم والله لا يمرضكم. جينا اليوم على مرض مش معروف برشا، اللي هو الجوغرين، ويظهري ما عارف شو نسيه بالكل، انا خاطر قعدت مهما في اسمه حبيش نقول لكم عليه لو انا متاكده منه. جوغرين، متلازمه الجوغرين، شنو هي؟ ممكن دخلتنا باش تكون عن طريق مرض الجفاف بصفه عامه. نشوف مع دكتورتنا منين تحب تبدا تحكي فيه. دكتوره سهى حداد، مختصه في الطب الباطني، نهار كسعد ليال.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه.
1: هو الطب الباطني وحده يزمو حلقه،
2: وي
1: خاطر بالحق، خاطر مازلنا ما عندناش كعقليه نمشي للطب الباطني. وقتاش نمشي له الطب الباطني؟ وقت اللي طبيبي اكهو، هذيك اخر مرحله. الوغ هي كنت تبدا بها انت من المراحل الاولى، تربح برشا وقت وتربح برشا دويات، تنقيس في برشا دويات. دونك هذيك فريمون لازمنا نجيو عليها مره. الاختصاص هذايا الطب الباطني يلزم يدخل في عاداتنا، على خاطر هو ينظم لك حياتك، ينظم لك امراضك. انت عندي سكر وعندي دم وعندي كذا، يجي هو يلخص لك الدويات الكل، ما نقعدش ندوي السكر وحده والدم وحده. تلقى ساعات الواحد ياخذ 10 حرابش في النهار و11 حربوشه في النهار، واحنا عندنا الطب الباطني ينجم يلخصهم لنا. فان شاء الله تنجيو عليه مره
2: ان شاء الله باذن الله.
1: اليوم نحكيو على مرض الجفاف هكا دكتوره.
2: اي مرض الجفاف او متلازمه الجفاف، اللي هو مجموعه اعراض تعطي جفاف في العينين، تعطي جفاف في الفم، جفاف في الجلده، جفاف في المناطق التناسليه عند النساء. جفاف العينين كيفاش يعطينا؟ حموريه في العينين، حكه في العينين. المريض يقول لك نحس عيني تتحثرب، نحس برمل في عينيا، فمه يبدا شايح لاصق، ما ينجمش يتكلم، ما ينجمش يمضغ، ما ينجمش يبلع بسهوله، ما ينجمش حتى يتنفس ساعات في بعض الاحيان. الجلده تبدا شيحه، معناها المتلازمه هذه نتاع الجفاف بصفه عامه هي تمس الغدد اللعابيه والغدد

0: الدمعية والغدد اللي تعطي إفرازات في الجسم.
1: ويلزمهم يكونوا باش نقولوا متلازمة، يلزم ثلاثة مع بعضهم،
0: مجموعة أعراض موجودة.
1: اليوم صبحت فمي شايح وغدوة كيف كيف، خاطر أسافواغ شنو اللي كليتش حاجة مالحة ولا بديتني قريب ولا حاجة، نقول أه أنا عندي متلازمة الجفاف.
0: صحيح. أنا علاش نركز عليها متلازمة الجفاف؟ على خاطر هي علامة تنجم تكون كما لمبوبة متاع الخطر، إذا شعلت يلزمنا نتلفتوا لرواحنا ونشوفوا فماشي حاجة من داخل هي سبب. معناها إذا كان تكرروا الأعراض، إذا كان استمروا معنا، وقتها يلزمنا نمشيو نباشروا الطبيب نتاعنا باش يطلب التحاليل اللازمه ويعرف شنو السبب. شنو حبيت انا المساج ولا الرساله اللي حبيت نوجهها للسادة المستمعين، انه راهو متلازمه الجفاف تنجم تخبي برشا امراض داخليه اذا كان تكررت واذا كان استمرت معنا.
1: باهي، باش نجيو خطوه خطوه. انا احنا معاك دكتوره ونشوف شو معناتها تكررت، شو معناتها تعاودت، ما معنى قعدت في الوقت. نجم عندي انا 24 ساعه قعدت برشا، نجم بالنسبه علميا ومع الدكتوره تقول لي لا، راهو كي نقولوا قعدت يعني اكثر من جمعه مثلا. دكتور نجيو لهذا كله، لكن من الاساس دكتوره الاسباب، علاش ينجم الانسان تجيه المتلازمه الجفاف هذيا؟ السبب من شنو تنجم تجي؟
0: باهي، الاسباب متعدده. اول حاجه الدويات، علاش مهم ديما كي نمشيو لطبيبنا نهزوا شكارتك الدواء، نقول لهم الدروس نتاع الدواء هذاك يلزم يكون موجود معانا. علاش؟ على خاطر بعض الدويات اذا كان نحيوها فقط يتنحى الجفاف، كيما دويات ضغط الدم. بعض دويات ضغط الدم، مش الكلهم، فما بعض الدويات من الاثار الجانبيه نتاعها انها تعطي الجفاف. بعض دويات الاكتئاب او التوتر النفسي زاد تنجم تعطي المخلفات او الاثار الجانبيه كما الجفاف. بعض الدويات الحساسيه زادا، مش الكلها. دونك مهم ياسر ان نعرفوا شنو الدواء ينجم كي نحيو الدواء هذاك، مش وحدنا اكيد ديما باستشاره الدكتور،
1: خاطر هو باش ينحي لك ويعوض لك، مش
0: يخليك هكاك، باش يعطيك بديل اللي ما يعطيكش الاثار الجانبيه هذوكم كما الجفاف. عندنا زادا من بين اسباب الجفاف مرض السكري، كي بدا السكر نتاعنا مش معدل، المريض يقول لك فمي لاصق، فمي شايح، نشرب برشا ماء، هذاك راهو دليل انه سكرك مش معدل. المريض اللي عنده والغصة البخيلة، الغدة البخيلة، ينجم يكون عنده زادة الجفاف. بعض الحالات متاع الالتهاب الكبدي الفيروسي صنف سي وإلا مرض فقدان المناعة المكتسبة، ينجم يكون عنده الجفاف. بعض المرضى اللي عندهم الأورام واللي يعالجوا بالعلاج الإشعاعي لغاديوثيرابي، من المخلفات الجانبية متاعها مرض الجفاف أو متلازمة الجفاف. ونجي والأهم حاجة اللي أنا ديما نحب نحكي عليها ونفتخر بالاختصاص متاعي اللي هو الطب الباطني، ونحب ديما نعرف به، اللي هو اختصاص يشمل برشا أمراض، معناها مناعية بالأخص. شو معناها أمراض مناعية؟ معناها أمراض تمس جهاز المناعة، معناها تعمل خلل في جهاز المناعة. جهاز المناعة متاعنا لا يلزم يخدم بالزايد لا بالنقص، يلزم قد
1: فما تعديلة.
0: البدن شي يصير فيها في الأمراض هذه؟ يولي يصنع في أجسام مضادة تهاجم وتحارب في البدن بروحه، تعطي من بين الأمراض المتلازمة جوجرين هذه اللي تعطي الجفاف.
1: أما اللي فهمته من كلامك دكتورة وأنه ممكن نوقفها المتلازمة هذه، مش مشغول معناها.
0: أكيد
1: إن متى نجم نوقفها، نجم نسيطر عليها بالسهل أو بالصعيب.
0: أكيد
1: كانها جاية من دويات معينة، كطبيب باطني ينجم يبدل لك دويك بدواء آخر وتمشي الأمور كي تزيد فوق الماء، أو إذا كان جاية من أمراض أخرى، من غدد، من مرض غدد، من الراديوثيرابي، من حاجة أخرى، نجم أنا كاختصاص طب باطني نجم نعلمك تتعامل مع المرض ونعطيك الأضداد اللي تنجم معناتها توقف هذا حسب
0: الحلول. أكيد
1: موجودة،
0: أكيد فما الحلول الوقائية. أول حاجة باش ما تخليش الجفاف يزيد على قدام، باش نقصوا منه، وفما الحلول العلاجية، وديما نرجعوا للطبيب. علاش؟ خاطر هو باش يشخص السبب باش يعطيك الدواء.
1: باهي، انت قلت قبيله باش نرجع لها رواديه، باش نرجع للحلول معناها
0: الوقائية
1: ونرجع للحلول من بعد العلاجيه.
0: اكيد،
1: لكن قبلها هي انت قبيله قلت فما علامات حمر كان شعلوا، انا مهم ببرشة بالنسبه لي انا العلامات الحمر، بما اني عرفت الاسباب شنوما تويك العلامات الحمر، علاش باش لا نمشي نخاف اكثر من اللازم.
0: اكيد،
1: ولا نستهان ونقول اي سيغيان طبيبه قالت دويه اكتئاب بتبيعتي ثلاثة شهور ونحيهم، ولا بتبيعتي لا نمشي هكا. شو هما العلامات الحمراء الالارمونت اللي تقول لي اقف هنا، يلزمك متابعه دقيقه مع دكتور مختص في الطب الباطني.
0: اذا كان مثلا الشيح في العينين عمل لي تحسس متكرر في العينين، اذا كان احمرار زاد على قدام، اذا كان فمي ولا لاصق وعندي حتى صعوبه في البلع وحتى في بعض الاحيان صعوبه في التنفس، ماذا بينا ما نوصلوش نحن المرحله ذيك. الاعراض اذا كانت تكررت معنا ودامت معنا في الوقت اكثر من شهر ولا شهرين، راهو ماهيش حاجه طبيعيه، راهو يلزم نمشيو لطبيبنا وهو يطلب ساعات يطلب حتى تحليل الغده.
1: شهر ولا شهرين
0: اي من ماذا بينا ما نفوتوش زاده، مش معناها اذا كان حاجه تكررت.
1: والله انا ماذا بيا جمعتي
0: اكيد وانا معاك وانا معاك وانا معاك.
1: علاش علاش الانسان ما تخلقش باش يتوجع؟
0: اي
1: علاش يخلي روحه لين يتوجع؟ هذيك هكا العقليه نتاعنا اكلي ليه ما ناخذش الدويات، الدويات بعد تقلقني في المعده في الكبده، وانت عندك طب يتبعوك بعد.
0: اكيد اكيد.
1: علاش تقعد تاكل في وجيعتك وتحمل في وجيعتك باش انت ما تستعملش
0: الدواء؟ واحنا صبورين ولينا نصبروا والكل. لا ماذا به الانسان
1: خاصه توا كي الدواء زاد 500% باش نوليو نصبروا اكثر من اللازم.
0: الحمد لله.
1: نمشيو للحلول الوقائيه ساعه قبل.
0: الوقائيه اول حاجه باش نحكي بالاخص على المتلازمه نتاع الجوكرين. انا بالنسبه للشيح اللي في المتلازمه نتاع الجوكرين، الشيح في الفم، يلزم نشربوا برشا ماء. مهم جدا الماء، شربان الماء. زادا لازمنا ناكلوا مثلا الحلوى ولا الشفينغام اللي بلاش سكر باش نحفزوا الغدد اللعابيه نتاع معناها الفم. زادا كيف كيف فما حبوب تعاون الغدد اللعابيه والدمعيه باش تخدم. بالنسبه للعينين فما دموع صناعيه يعطيها لنا طبيب العينين حسب الحاله وحسب درجه الشيح باش تعاون الغدد الدمعيه انها تفرز دموع.
1: فما موارد كان قبل يقطروا
0: اي وفما توا دموع صناعية خاطر ادابتي تمشي مع حالة المريض.
1: وكل الورد ينفع؟
0: وي ديما حاجاتنا الزمنية هذيك ما نستغنيوش عليها. اكيد لا تنفع، اذا كان ما نفعتناش مش باش تضرنا باذن الله. عندنا زادة بالنسبة للجفاف نتاع الجلدة، الكريمات معناها اللي نطريو بها الجلدة نتاعنا. عندنا زادة السبل الوقائية نحب نحكي عليها بالاخص المرضى اللي عندهم الشيح متلازمة جوكرين واللي يلبسوا العدسات اللاصقة اذا كان للنظر ولا اذا كان للزينة والكل هذيك بحكم الوقت تنجم زادة تزيد في الشيح. احنا زادة تو معرضين ياسر للشاشات بحكم ليزيكرون للتليفون وللورديناتور والكل، راهم هذوكم الكل يزيدوا في الشيح. الكليماتيزور زادة اذا كان معرضين ياسر لمكيفات التبريد ولا للهواء الشايح كيف كيف الشيح ينجم يزيدنا. دونك يلزم في الحالة هذه الكل نحاولوا نشربوا برشا ماء، ناكلوا برشا سلطة، نعملوا برشا رياضة باش نعرقوا ونشربوا الماء. شربين الماء مهم جدا.
1: علاجيا
0: في بالنسبه لمتلازمه جوكرين حسب العضو اللي تمس. خاطر علاش متلازمه جوكرين مثلا تنجم تعطينا الشيح في العينين ولا الشيح في الفم وفي الجلده فقط، كيما تنجم تمس لنا اعضاء مهمه في البدن كيما الشيح الكلاوي كيما الشيح الرويري كيما احتلال الاعصاب الطرفيه او الاعصاب المركزيه. وهوني العلاج راهو سيلي كورتيكويد ونزيدوا معاهم ساعات الدويات المثبته المناعه ولا حتى في بعض الحالات مستعصيه العلاج بيولوجي.
1: دونك لهنا باش ما ندخلوش غادي بالكل، نجمو نخدموا على الوقايه مليح مليح.
0: الوقايه
1: حتى وانت في فتره العلاج وقت اللي تقوم بهذوما بالخطوات هذوما اللي ماهمش صعاب بالكل، انه نعمل رياضه، انه نشرب برشا ماء، انه ناكل برشا سلطه، انه نحط ان شوينغام في فمي سون سكر، انه عيني نقطر فيهم حتى طرف ما ورد. فما حاجات اللي معناها حتى وانا في العلاج وقت اللي نعملهم يعاونوني على انه فتره أكيد. العلاج تاعي تكون اقصر وتكون خير
0: والدواء يكون انفع وما نستحقوش للدويات هذوما الصعاب اللي قلنا عليهم.
1: فما دكتوره الشيح نتاع الجلده يقولوا انه من اصعب انواع الشيح على خاطر ساعات تعملوا برشا الكريم وشي وباقي جلده شيحه وتعمل التكميش وتكبرك قبل وقتك وكل شيء. شو الحل فيه
0: هذا؟ ديما نقول لك شربين الماء، ليجين دو في، يلزم نشربوا برشا ماء، نعملوا برشا رياضه، يلزم نستعملوا كريمات متعده وما نستعملوش وحدنا، راهو برجوع ديما للطبيب الجلديه راهو يعاوننا زاده باش نختاروا نوع الكريمه اللي تمشي مع الجلده نتاعنا.
1: مرض يبرى
0: باذن الله، قدرة ربي لكل داء دواء.
1: ما عادش يرجع؟
0: شو نقول لك ما عادش يرجع، هو مرض مزمن يمشي ويتحير بالنوبات، لكن احنا الهدف ان نتبعوا عليه باش نقصوا من حده الاعراض ومن الفريكونس معناها ريكولونس تاع النوبات نوخروا فيهم.
1: شكرا لك دكتوره سهى حداد، شكرا لك، يعطيك الصحه.

0: بيننا ومنفعة.
1: نهاركم أسعد ليان. شايف من النفيتي عودة ميمونة.
2: صباح النور.
1: والله فرحت برشا كي شفتك اليوم.
2: عايشك حطينا توحشتكم برشا.
1: والله حتى نحن من فريق صباح توينس بدينا مع بعضنا الرحلة بديناها مع بعضنا. فرحت اللي شفتك بحضينا اليوم مرة أخرى.
2: عايشك.
1: باللي غصيت متاعك بالروح بالجو ذيك بكل شيء.
2: إن شاء الله.
1: وليه والراجعة شو محليها؟ قالت والله ما نتعبكم وما نشقيكم، كاين حاجه رخيصه على قدكم تنجموها
2: هكا ولا
1: السردينه
2: شفت
1: اوميغا 3 ومنفعه وشيء
2: البنه والمنفعه
1: صحيت. شو عندنا اليوم في المنيو؟
2: اليوم خممت في السردينه. علاش؟ على خاطر توا وقتها وديجا كيف ما قلت ريم اللي هي منافع كبيره ما تتعدش بالحق مش كان اوميغا 3. مي التوينسه بصفه عامه استنسنا ديما نعملوها مقلي اكثر من
1: هيك. تفكر قبل في اللحوم العربي في الصيف كي تتعدى تشم كان ريحه السردينه المقليه والفلفل المقلي. راهو الصيف على لازم فما واحد في الحومه
2: تحس الديار كل تبرسك نفس الفطور هذاك هو فهمت مقلي وسردينه. دونك اليوم قلنا علاش ما نعملوش بالسردينه كعابر كيما نعملوا الكعابر نتاع اللحم المفروم ولا نتاع ستيك دو تانت تيب بيهم اي حاجه نحبوا عليها كيك سوا صوص ولا مقرونه ولا نحبوا احنا. دونك هوني باش ناخذوا السردينه نتاعنا بعد ما نظفناها وكل شيء باش نحطوها في كاسكيس على ماء جوست مش باش تفور برشا ريم على خاطر هي ديجا ما فيهاش روح جوست باش تاخذ شويه باخذ نتاع التفوير هذاك ومن بعد نحيوها من الكاسكيس ونحيو اكل السلسول نتاعها كامل. علاش التفوير؟ على خاطر هو اللي يسهل لنا باش تلم الكعابر نتاعنا. دونك بعد ما نحينا السلسول نحيناها في الكاسكيس ونحينا السلسول نتاعها وقتها باش نحطوا لها شويه ثوم وشويه كرويه شويه كمون مش برشا وشوية ملح بالطبيعة. وهوني نحبوا نحطوا شوية فلفل مدشش وإلا هريسة عربي تبننها برشا بالطبيعة خيط متاع زيت وتتلم السردينة متاعنا الكل. هوني علاش ديما نقول شوية كمون مش برشا على خاطر دي بريفيرانس احنا استنسنا ديما في الحوت بصفة عامة نعبيوه بالكمون نقولوا حوت دونك كمون وقت اللي احنا حاشتنا باش نطعموا النكهة الصحيحة نتاع الحوت نتاعنا راهو فما في لي زيبيس نتاعنا حاجات تلمون حطوهم برشا يقتلوا الروح نتاع الحاجه الصحيحه هذيك. دونك احنا حاشتنا باش نطعموا السردينه كيف ما هي دونك ما نحطوش هوني برشا كمون نحاولوا نحطوا شويه جوست تفاح وبرا مش برشا. بعد ما لمينا الكعابر نتاعنا سي وقتها نجموا نقليوهم في شويه زيت كيما نجموا نحطهم توا على الفراير على ما شاء الله فهمت نبعد على الزيت نبعد على كل شيء. دونك تولي في
1: ثم اللي حتى يحطها مثلا فرينة عظم شابلور ويدخلها الارفراير تجيه
2: اي تجيه السفورم كل كفتة راهو احنا توا نحكيو على كعابر نتاع سردينة نجمو هي
1: تجيه كيما النوغيتس تجيه كيما سي ابو بخي سا كيما في عود نعمل كعابر
2: اسكالوب اسكالوب تعمل
1: ايه دايوغ فما برشا مثلا نحكي حتى ماميتي مثلا قبل تعملهم كعابر سردينة هذوما تنطحي سلسول وسردينة نية وتهرس السردينه تهرسها بالقديح
2: صحيح
1: وهي نيه ونبدا نثبت عليها مليح تحط لها ثومها
2: كل شيء كل شيء تهرس مع بعضها وتبدا بنينه برشا
1: تعبرها بالماء وترميها في مقرونه ترميها في صوص
2: في
1: تقليها دونك فكره وبنينه يا جماعه راهي بنينه برشا برشا
2: بنينه برشا بنينه برشا. وهوني احنا نجمو كيما قلت نجمو نمشيو في حكايه الفراير باش تكون حاجه بلاش زيت بلاش كل شيء. نجمو زادا ما نضطروش نعملوا مقرونه ولا حاجه نعملوا صوص فريشكا نتاع الطماطم نتاعنا طماطم حيه نتاعنا فهمت شويه ثوم شويه كرويه قرين فلفل شويه بطاطا كان نحبوا رنديله بطاطا هكا
1: بنينة برشا بنينة برشا
2: سلايطه تونسيه مفوحه بشويه كعبه تفاح وشويه نعناع وشويه زيت زيتونه وملح فهمت.
1: اما عجبتني حكيت اللي تحطها في صوص
2: اي بيان سور تحطها في صوص هي اصلا حتى كي باش تحط تعمل صوص طومات نجم هي بيدها تسقطها في الصوص هي من بعد هي والفلفل يبدا مقلي معناها يعطيو نكهه بنينه برشا برشا على فكره ريم في الساحل مثلا الصوص مش كيما احنا نعملوها في تونس يعني بنينه برشا. علاش؟ على خاطر يسقطوا فيها توسكيك عابر كيما هكا، ولا الفلفل بيدو المقلي، ويسميوها هما يسميوها الفلفل المقلي، ما يسميوهوش صوص كيفنا احنا نقولوا صوص طومات ولا كذا.
1: فهمت؟
2: بنينه برشا برشا برشا برشا، وتلقاها حتى
1: زاد عندهم ياكله بنينه وفلفله.
2: حتى الكرويه اللي هي يفوحوا بها كرويه كعب حيه، حتى الكمون يحطوه كعب يهرسوه بالتهريس بالمهراس يحطوه وقتها حي، يعطي نكهه اخرى وبنه اخرى.
1: وبالحق راهو شايف كل حاجه حيه في وقتها وتعطي نكهة أخرى
2: بالطبيعة،
1: غيرش احنا نستصعب ولينا كل شيء.
2: أي.
1: اما راهو اللي داخل بكيف يحب يعمل حاجة بكيف،
2: هذا هو
1: راهو. ما احنا قبل السردينة تتنحالها سلسولها زادها من لي غوسيت غرومير مثلا، الله يرحمها وينعمها مثلا مميتي، السردينة يتنحالها سلسول وتطيب لها صوص طومات وتتفرش
2: كل
1: هاتو هذاك، وتتحط لي غوندير نتاع الفلفل نتاع البطاطا نتاع القارص، تدخل الكوشة من بعد تفقس فوق العظم.
2: أي. بنينه بنينه بنينه برشا،
1: راهي اون ديغي لا فهمت طاجين لا عجل باسكو صوص، وتعدي بالصوص وكل شيء، وان ميم تو عندك السردينه اللي هي لذيذه ياسر ومنفعه كبيره برشا. جوستومون
2: علاش انت تو اللي جبت عليها هذه هي الكغاتان تاع السردينه، سوف كو ناقصه علاش؟ خاطر حطوا فيها فوقها العظم كهو، حطوش فوقها جبن، خاطر ديما حط الازرق نبعدوا على
1: نبعدوا على الجبن،
2: على الجبن. مي هذه حاجه من الحاجات اللي تعطي اني راهو مش لازم الحوت لازم نقليول، معناها نجمو نخرجوا على برشا روساتات اخرين وبنين برشا برشا برشا برشا وصحه ومنفعه.
1: ودايوغ اللي عطيتها لنا انت التفويره هذيا بالحقيقه ياسر نصورها باش تكون اسهل،
2: هي التفويره باش تسهل لك
1: تنحيط
2: السلسول، خاطر برشا عباد يقول لك يا اخي انا توكي باش نحيها نيه نوحل فيها وكيفاش وكل شيء.
1: اللي قد روحه في الني طو ميو، ما كانش هاو عنا روسات سهله
2: بالطبيعه
1: وبنينه برشا
2: بالطبيعه.
1: شكرا ليك شيف منين نفيتي، يعطيك صحه. بعد شويه من بعد موجز الساعه 11 نرجع معكم ثلاثة فقرات، باش ندخلوا لفقرة القانون والإساءة للغير عبر شبكات الاتصال، شو يقول فيها القانون، كيفاش نحمي روحي، كيفاش نجيب حقي سورتو. ثم فقرة التوجيه الجامعي، النصائح الإخرانية بكل اللي نعطيوها لنجاح دورة نهائية للتوجيه، ونختموا مع مهندسة للديكور الداخلي أسماء العليقي. خلينا نشوفوا هل اليوم الذكاء الاصطناعي بالحق خذا بلاصة لو ديكوراتور ولا لا.

0: جمهور مهرجان بوغانين، موعدكم مع عرض كاتارسيس للموسيقار عبد الرحمن العيادي، وذلك في سهرة الأربعاء 12 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغانين انطلاقا من 10 ليلا. يشارك في هذا العرض عدة أسماء على غرار الفنان الكبير عدنان الشواشي والفنانة الأردنية مكادي نحاس. تباع التذاكر بموقع guichet.in، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغانين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة بولاية جابس، وذلك خلال تحوله أمس إلى شاطئ السلام بالجهة.
3: شاطئ السلام تبع تونس والقضية وطنية. لا تبع فيها كل قضية وطنية، ولا بد من حل.
4: لا أمراض
3: ولا عديد المناطق الأخرى في تونس لا تقل على تلوث من جابس. ونعمل من أجل تونس والقضية بتاع التلوث، قضية رأي بتاع تونس كل، يرجع الحر وترجع الخيرات الكل للجابس.
2: وشدد رئيس الدولة على أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها.
3: هناك مجموعة اللي تم إصلاحها وما تديش إلى الانبعاثات، هذيك قاعدة. ولكن العمل في مرحلة أولى للحلول العاجلة، وتم دراسة الموضوع من كل الجوانب حتى نلقاو حل جذري ونهائي.
5: هذا تفكيك الوحدات معناها يحملوا عوام ما يشتغل مش نقلها،
6: وهذا نحاولوا ديما نشتغلوا عليه.
5: معناها أعطينا الانبعاثات ما اشتغل، ويعطينا عيش الهواء صافي نقي.
2: بداية من منتصف نهار اليوم، الإعلان عن نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة مؤسسة خاصة بدولة الكويت لانتداب أخصائي في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية. وأفادت الوكالة أنه يشترط على المترشحين الحصول على شهادة علمية في الاختصاص إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، وأن لا يتجاوز سن المترشح 50 سنة. في أخبار العالم، المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية تتجه نحو حالة انسداد بسبب رفض تل أبيب توسيع المناطق التجريبية وسعيها لفرض مزيد من الشروط على الجيش اللبناني. مسؤول إيراني يقول سوف نستعيد نحو 95 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز المفقود بحلول سبتمبر المقبل. ومقتل 9 أشخاص في هجمات صاروخية روسية على أوكرانيا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
7: الإذاعة الوطنية تقدم
8: صباح التوين.

0: اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله نهار مبروك على تونس الكل وين ما انتم تسمعوا فينا. موضوع مهم ياسر باش نجيو عليه تويكا مع الاستاذه ساميه موسى. احنا اليوم نحبوكم تعرفوا حقكم، خاطر كل واحد فينا عنده حق، وما تخليش روحك للتهديد من حتى حد. الإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو يقول فيها القانون؟ كيفاش نحمي حقي؟
1: عارف حق. عارف حقك.
0: أستاذة سامية موسى، نهارك أسعد بن موسى، نهارك أسعد الأيام.
2: صباح النور، صباح الفل، مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا على الحضور أستاذة.
2: شكرا على واجب.
0: موضوع ياسر مهم. هاو توا احنا كان نرجع عنا شوية هكا 24 ساعة الأخرانية على موقع التواصل الاجتماعي، توا نلقى ناس مهبطين، نساء ورجال يشطحوا في مهرجانات، توا نلقى تصاور متاع نساء تشطح في عروسات، توا نلقى دي بيبليكاسيون مؤذية، كل واحد يسب في الآخر.
2: أي صحيح.
0: وساعات يعملك انفو بروفيل باش يسبك به، تبدا تلوج انت شكون اللي هبط لي وشكون. هل الفضايح هذه اللي وليت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي لا جات بها لا اخلاقنا لا تربيتنا لا عاداتنا لا ديننا لا حتى شيء حتى شيء حتى شيء، هذه انا نجم نحمي حقي بها بالقانون التونسي؟
2: اكيد اكيد. أه؟
0: أكيد. مش على خاطر مواقع تواصل وانا حر وذاك بروفيلي ومتاعي وانا حر نعطيش نحب، لا
2: لا ما عندكش الحق.
0: باهي
2: باهي لهنا
0: مين تحب تبدا؟
2: نبدا على الإساءة. الإساءة إلى غير عبر شبكة الاتصالات العمومية. إيش معناه الإساءة؟ الإساءة أنك أنت تتعمد القيام، تتعمد جودي بيان، تتعمد معناها أنت عندك ركن النية أنك تتعمد الإساءة إلى الغير من خلال مجموعة من الأفعال اللي هي السب، الشتم، السخرية، التنمر، التهكم، هتك الأعراض، هتك الشرف، هتك الشرف العائلات. هذه هي الإساءة إلى الغير عبر شبكة الاتصالات العمومية. إيش معناها الاتصالات العمومية؟ اللي هي المنصات الاجتماعية، الفيسبوك، التيك توك، الميسنجر، وحتى البريد الإلكتروني، وحتى الاسماس، معناها الميساج العادي. لهنا جابيه المشرع التونسي دخل لحماية الفضاء العام.
0: حتى الميساج العادي.
2: حتى الميساج العادي.
0: يعني أنا كون قاعدة يجي واحد يبعث لي ميساج يسبني فيه، نهزك الميساج ونمشي نشكي.
2: تشكي إذا كان فيه ضرر، ألحق بك ضرر، خاطر هذه
0: يعني قلتك سبني.
2: سبك.
0: أيه.
2: هذا اسمها إساءة، إساءة، أنت تعمدت باش تسيئني، باش تضرني، باش تلحق بيا ضرر. لهنا المشرع التونسي دخل لحماية الفضاء العام، المنصات الاجتماعية، من خلال مجموعة من القوانين. أهم القوانين هو الفصل 86 من مجلة الاتصالات، اللي يشقى للفصل هذا: من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم يتعرض إلى عقوبات سجنية. راهي العقوبة السجنية من عام لعامين أو بخطايا مالية. لهنا المشرع كان صارم، كذلك المرسوم عدد 54 لسنة 22، راهي فما عقوبات سجنية، راهي الإساءة جريمة، جريمة خطيرة. برشا ناس في بالها جريمة هينة، في بالها حاجة سهلة.
0: ما نتعدينا بسنوات فوضى.
2: أي
0: ناس كل تقول شو تحب واكتبها على الحريات.
2: ماهيش حرية.
0: ونجم نجي نشد واحد معناها نسمعه ما لا يكره، مهما كان البوست نتاعه، مهما كانت قرابته، مهما كانت البعد.
2: ما عندوش الحق.
0: صحيت.
2: ما عندوش الحق. الإساءة، فرق بين الإساءة وفرق بين حرية التعبير. لهنا تقف حريتك وانت تلقى حرية غيرك. تنجمش انت تسب وتشتم وتتهكم وتقول حرية التعبير. ليه؟ انت كي لهنا كتسيء عندك النية باش تضرب الشخص الاخر. راهو تلحق اضرار.
0: اي تلحق اضرار بتبيع.
2: تلحق اضرار. راهو عندها اثار سلبية. فما ناس توصل للانتحار. فما ناس تخسر شركتها.
0: فما ناس سكتة قلبية بالوقت. راهو خاطر ما حملش انه السيد هذاك بقربه تلمو يحبه تلمو قريب له تلمو كذا، ما فهمش وما تصدم في انه
2: ما يجيش. مش معقول زادة انت انك تعمل فو بروفيل وتدخل ومن وراء الشاشه تقول ما يعرفني حتى حد. ليه؟ فما قانون لهنا. انك تهبط فيديوهات، والا في الحفلات تتعمد باش تتهكم على ناس في حفلات معينه وتهبط صور وتهبط فيديوهات، والناس تبدا تسب وتبدا تكتب في لي كومونتير وعادي يقول ليه القانون هون يعاقب.
0: هذا عشناها مع فنانين جاوا من عمنا، واللي ظهر لي نتذكر وقتها فنان معروف برشا وقتها لهنا، ومرأة بحد ذاتها هي اللي صوروها وقاعدة تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي. أي
2: أي.
0: إخويا احنا نمشي معك، فرضاً أنا نمشي معك في فرضية أنه المرأة هذه غلطت في السلوك متاعها، أو الرجل هذا غلط في السلوك متاعها، نمشي معك. من أنت باش تحاسبه؟ من أنت باش تفضحه؟
2: ما عندكش الحق باش تهكم، ما عندكش الحق باش تسب، وما عندكش الحق. تعرفش أنت السب والشتم ولا والتهكم شنو يترتب عليهم النتائج؟ نجم تنجم توصل للانتحار، فما ناس وصلت للانتحار.
0: توا كان انا مش انا اللي هبطت الببليكاسيون، مش انا اللي هبطت التصويره، اما انا كومونتيت عليها مع بقيه العباد.
2: ما عندكش الحق.
0: اكلمتين الكومونتي والكل اللي هم يتحاسبوا.
2: انت هبطت، فما شكون هبط التصويره وجيت انت عملت كومونتير اه. يمس يلحق الاذى ويلحق بضرر ايه؟ بشخص الطرف الاخر ايه؟ ما عندكش الحق. ينجم مولى التصويره يشكي بيك، يقدم ضد القضيه، يشكي بالناس كل، ومن حقه باش يشكي بالناس كل، يعمل معاينه عن طريق عاد المنفذ قبل حذف التدوينه، خاطر فما ناس تعمل تدوينات وما بعدش تمشي تحذفها، تحب تبرد قلبها على صفحات التواصل الاجتماعي. مش معقول راه انك انت تسب وتتهكم وتشتم وتعملها من الكل وبعدها تمشي تحذف.
0: نجيو للعقوبات بالمراحل نتاعها، معناها اذا كان ان سامبل كومونتير، اذا كان انا اللي هبطت، اذا كان فو بروفيل، اذا كان هددت وعندي معناها عندي ما يثبت اللي انا نجيو عليهم.
2: قبل كل شيء انت باش تعمل فو بروفيل
0: ايه؟
2: وتقول ما يطلعونيش وما يعرفونيش ليه، فما فرقه مختصه في الجورجاني، فما فرقة مختصة في العوينة مختصة في الجرائم الإلكترونية، عندها لوجيسيال معين نجم تطلعك أينما كنت. معناها أنت كجيت تعمل فو بروفيل وإلا تعمل كومنتير وتقول أنا شخص أنوني مانيش معروف ما يطلعونيش، لا يطلعوك لهنا، رد بالك راهم يطلعوك مادام فما فرقة مختصة راهم يطلعوك. الشخص شنو السؤال بالضبط؟
0: قلت لك العقوبات حسب الجرائم هذه، خاطر مش كيما واحد حط كومنتير، كيما واحد هو اللي هبط التصويره، كيما واحد هدد وعندي ما يثبت انه هدد، دونك انواع العقوبات.
2: لهنا بالنسبه للعقوبات انت كشخص متضرر يزم تثبت الضرر، يزم تثبت شنو الشخص اللي عمل لك، انت تعمل معاينه عن طريق عاد المنفذ، تعاينك الاساءه، السب، الشتم، التهكم، اي نوع من الاساءه،
0: دي كابتور ديكرون
2: مهما تكون
0: مع
2: المهم الاساءه ايه؟ تمس بيك، تمس بشرفك ايه؟ تمس بيك، انت تعمل معاينه
0: تمس بحياتي، تمس. فما ناس صوروهم يشطحوا في مهرجانات مثلا، والديهم في بالهمش ولا من بعد صارت كوارث عائليه
2: والا عروسات. انا نستدعاك العرس باش انت تهبط مرة تشطح، فما أزواج
0: تتقلق،
2: يبدأ راقد يقوم يلقى مرته على الفيسبوك تشتعل على الفيسبوك
0: ايه.
2: هذا مش ضرر،
0: ضرر. أنا في الأخر مشيت لدار خويا ولا أختي وفي بالي في الأمان وفي بالي ما بين عائلتي وفي بالي
2: انت مستدعي في عرس ايه. احترم خصوصيات الناس، هذه اسمها خصوصية، انت يزمك تحترمها، ما تنجمش تكومنتي ولا تعمل أي حاجة تحت معناها تقول حرية التعبير وحرية درشنا ليه، يزمك راهو نص قانوني صارم، راهو فما عقوبات سجنية لهنا. النص الفصل 86 جاء واضح، جاء واضح وصريح، ما حددش شنو العقوبة بالضبط، أما قال من يتعمد الإساءة إلى الغير عبر شبكة الاتصالات العمومية أو إزعاج راحتهم. معناها أنا قاعدة في الدار جيني تليفون نص الليل، أنت تطلب وتعلق وتطلب وتعلق
0: ايه؟
2: ولا تبعث لي ديز اس ام اس وإلا تقلقني حتى ايه؟ حتى في الصباح في ايه؟ كل وقت
0: ايه؟
2: اسمه إزعاج الراحة ايه؟ أنا النجم نشكي بيك، يزم نثبت هذا الضرر أي طريقة، بتبيع ديما عن طريق معاينة عن طريق عدل التنفيذ نثبت هذا الضرر ونتقدم شكاية إلى السيد وكيل الجمهورية لهنا، يتعهد بالقضية ويحيلها للمحكمة المختصة. لهنا القاضي ينظر في ملابسات القضية ويعطي العقوبة حسب الوقائع وحسب مادية القضية.
0: هو اللي يحدد، مش قانون يحدد يقول لك مثلا على نشر فيديو فيه 5 ملايين أو فيه عام أو فيه
2: لا فيه فما عقوبات. مثلا احنا كيفش نحكيه تتسيء من يتعمد الإساءة، لهنا عندك من عام حتى العامين أو بخطية مالية من 100 إلى 1000 دينار أو بالعقوبتين. لهنا ترجع السلطة التقديرية للمحكمة. لكن لهنا فما عقوبات أخرى تصل حتى 5 سنوات وتصل حتى 10 سنوات إذا كان أنت تعمدت الإساءة كيبدأ موظف عمومي.
0: واضح.
2: أنت لهنا أضريت وألحق الضرر وأذى بالشخص هذك. لهنا المرسوم 54 يوصل حتى 5 سنوات. فما برشا حالات ما نجموش نحكيو فيها خاطر بحكم ضيق الوقت، لكن حبيت نقول راهو القانون يجرم، راهو القانون يعاقب،
0: وراو القانون يحميك ويحمي خصوصيتك ويحمي حياتك. شكرا لك أستاذة سمية بن موسى. شكرا لك.
2: شكرا على واجبك.

0: التحفيز، وفما اللي ياخذها من منطلق اخر يقول لك به خلينا نشوفوا اشارات رب العالمين، ولا على في اللي بقى يكون طريقي وتكون ثنيتي باهي. كيفاش ننجحها هالدوره النهائيه هذيا باش نبعد على كل ما هو ما يحفزنيش، ونبعد على كل ما هو تفكير سلبي يوخر بيا التالي. موعدها وتفاصيلها وكيفاش ننجحها، لهذا الكل تعطيه لنا مدام كوثر المرويني، مديره الاصلاحات بالاداره العامه للتجديد الجامعي بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. مدام كوثر نهارك مبروك.
1: نهارك زين مدام ريم، عسلامة. بونجور
0: اولا ساعة مشكورين على كل ما قدمتوه فها الصيفية هذية، حضرتنا للدورات متاع التوجيه في اكثر من مناسبة، الحقيقة معناتها خدمة كبيرة وتحسوا انه تلميذ كيمشي مستحيل ما يخرج بالمعلومة، استحالة.
1: نشكرك ساعة مدام ريم على دونك، ونشكر الإذاعة برشا على التغطية كالعادة والمرافقة اللي تتواصل معناتها للوقت هذايا متاع وليداتنا وبنياتنا. بالنسبة للدورة النهائية مدام ريم، راهي بدات من 7 إلى 9 أوت 2026. اليوم وليداتنا وصلت لهم الإرسال عبر الإرساليات القصيرة، معناتها نجموا يدخلوا باش يشوفوا النتيجة نتاعهم، جاهم معناتها الريزولتا باغ اس ام اس. مازالت اوفيسيلمون يلزمها تبدا على البلاتفورم، معناتها تلقاوها محطوطة دونك ان شاء الله غدوة لو 12 باش تبدا محطوطة دو فاسون اوفيسيل على النتيجة معناتها الدورة النهائية على البلاتفورم. سينو انت قبيلة قلت إشارات رب العالمين لا تنتهي ولا تنتهي، و سي غراس معناتها السيزون معناتها احنا نجموا نكملوا نعيشوا زاده. ديما فما نقول بصيص من الامل اللي هو يجي من من القوه الربانيه. اللي فما هذه دوره اعاده التوجيه، اعاده التوجيه اللي باش نحكي عليها انا،
0: اللي هي نهائيه هكا ولا هي اخر حاجه؟
1: هي افكتيفمون هي دوره استثنائيه. دونك شنو معناتها ساعه دوره اعاده التوجيه؟ هي دوره اللي تمكن معناتها كل طالب من تعديل التعيين الاصلي نتاعو وتحصل عليه كلكو سوا في الدوره الرئيسيه ولا في الدوره النهائيه، دونك حسب مجموع النقاط نتاعو وحسب اثبات المواهب الابداعيه. مثلا تبدا عنده موهبه في احنا انتم تعرفوا اللي فما برشا شعب تتطلب المواهب في تقريب جغرافي، بالنسبه للي مثلا يسكن في بلاصه وهو يجي بعيد على بلاصه اللي هو يسكن فيها، نحكي بصفه جغرافيه معناتها بيان سور. بالنسبه للتقريب الجغرافي بالطبيعه نولي ونحكيه على اعاده توجيه لاسباب صحيه ودونك اسباب اجتماعيه. بالنسبه لاعاده التوجيه وبيدو فيه نوعين، بين النوع العادي هو لأسباب عادية، كيفاش يدخل يعمر بطاقة الاختيارات بالطبيعة ديما على البلاتفورم اللي هما يعرفوها، ما فما حتى منظومة
0: orientation.in
1: effectivement هذيك الرسمية مدام ريم. دونك تتعمر الاختيارات المرة هذه ماكسيموم 5 شوا، دونك يلزم ماكسيموم تاعو هو يكون 5 شوا، 5 اختيارات يقوم بتعميرها. نعطيكم لمحة على الاجيل هي من 15 و19 اوت، دونك تردوا بالنا راهو باش همش الاجيال من 15 اوت الى 19 اوت يدخلوا على موقع التوجيه www.orientation.in باش يحطوا الاختيارات نتاعهم. دونك وبالطبيعه راهو فما ديما حكايه الكاباسيتي داكري وحكايه معناتها السكور. السكور بالنسبه لي معناتها اعاده التوجيه لاسباب عاديه، هو معناتها ما عندوش معناتها اسباب صحيه ولا اسباب اجتماعيه باش يقعد ديما مربوط بالسكور. دونك كيفاش السكور معناتها فو بوفي بوزي لا كيسيون، السكور يتحدد حسب الدليل نتاع اللي باش تهبطوا الوزاره ان شاء الله معناتها ما بين 12 و13 اوت باش يهبط.
0: هو فما دليل هبط من بعد الدوره
1: اللي نحكي هذاك افكتيفمون توريت بعد الدوره النهائيه مدام ريم باش يهبط ان اوتر جيد. واضح اللي فيه سكور، اللي فيه سكور اش معناتها
0: ينجم يتغير، دونك من الدوره الرئيسيه للدوره النهائيه سكور بوتيتر ينجم يتغير.
1: بيان سور مجموع نقاط اخر موجه لسنه 2026 هو باش يختار حسب واحد اخر واحد توجه للشعبه هذيك، تفهمي؟ دونك هذايا بالنسبه للاسباب العاديه، تو نحكيو على اعاده التوجيه لاسباب صحيه واجتماعيه. كيف شو يدخل يعمل؟ يدخل يعمر دونك الاختيارات 5 اختيارات 5 شوا ماكسيموم. دونك يمشي يحط يا ملف صحي معناتها يا ملف طبي يا ملف اجتماعي بلوتو. دونك اسباب
0: وين يحطهم؟ عندكم بلاصه في البلاتفورم ولا في
1: فما فما بلاصه؟ هو كل شيء على البلاتفورم باش يصير وكل شيء معناتها اونلاين. فما بلاصه لاسباب عاديه معناتها يا اعاده توجيه يدخل يكتب اسباب عاديه، والا بلاصه اخرى كيف اون اوتر روبريك اعاده التوجيه لاسباب صحيه، ستادير هو بالطبيعه يلزم يثبت راهو هذايا خاطر فما لجنه صحيه فيها ممثلين وزارة الصحة باش يحضروا كل مدوك اللي باش تكون معناتها

0: جدية الملفات راهو مش أي مرض. دونك كان عنده حاجة هكا ما نعرفش إلا اون مالادي كرونيك بيان جوستيفي اتسيتيرا. دونك اللي تثبت دونك باش يتم معناتها ينجم يتحصل على لابروباسيون دو سون دوسيي. وإلا كما قلت لك لوتر روبريك الأسباب الاجتماعية. أسباب اجتماعية بالطبيعة دونك كان يكون عنده مثلا بالطبيعة هذا الكل يتم إثباته راهو خاطر كما قلت لك الملفات يتم دونك يلزم إثباتها بصفة جدية. بالنسبة للوضعية العائلية شهادة عدم انخراط بالصندوق الوطني ضمان اجتماعي إذا الأم مش تخدم مثلا، شهادة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثلا بالنسبة للي بارون ديفورسي حكم طلاق مثلا مضمون الولادة اللي هما عندهم برشا صغار مثلا الأم في حضانتها وفي كفالتها برشا أطفال تنجم هنا ما معناتها تنجم تعدي دون سو كادر دونك أن دوسيي معناتها سوسيال يتسمى. هذا الكل ينجم يقوموا به علاش ليه لتعديل التوجيه. نعاود نذكر بالأجيال دونك ما بين 15 و19 أوت تحل البلاتفورم تاع التوجيه الجامعي www.orientation.tl هكذا دونك نجموا وديما فما بسيط من الأمل. أنا أقول ما تفقدوش الأمل يلي ما خذيتوش الشوا نتاعكم توا معناتها في الدورة هذية النهائية راهو مازالت فما دورة استثنائية إن شاء الله باش تتحل دونك ما بين 15 اوت و
1: 19 اوت وتكون هي نورمالمون سكروا بها السنه
0: جوست عندي انا عندي معناتها جوست فما اكسبسيون مدام ريم لكل مبدا هناك بعض الاستثناءات راهو تستثنى من اعاده التوجيه لاسباب صحيه واجتماعيه شعب الطب والصيدله وطب الاسنان والشبه الطبي معناتها اللي فيها باراميديكال سبيسياليتي دو باراميديكال كلها تستثنى من اعاده التوجيه لاسباب صحيه واجتماعيه. وزاد الاجازات اللي توجب اختبارات انت تعرف فما شعب فيها اختبارات سيكوتكنيك الكل هذيك ما ينجمش يشارك فيها دونك الطالب باش
1: يعاود إعادة التوجيه فيها
0: لأسباب اجتماعية وصحية. هذوما الكل ما يخضعوش دونك تسألني تقول لي ما هي الوثائق التي يجب تقديمها لأسباب اجتماعية. دونك بالنسبة للوثائق شنو هي دونك شهادة كما قلت من مؤسسة معناتها رعاية اجتماعية شهادة في الأجر بالطبيعة معناتها شهادة أجر الدخل مثلا نتاع لي بارون شهاده عدم الانخراط اذا البو مش يخدم ولا الام مش تخدم اتسيتيرا وضعيه العائليه اذا عندهم ان دوسيي دو مينيستير دي زافير سوسيال حكم طلاق كما قلت اون كا دو بارون ديفورسي شهاده وفاه الوالدين اون كا دو زاده مثلا امراه ارمله تلقى روحها وكيجير معناتها دي زونفون وكل اسا شارج وثائق كل ما يثبت الوضعيات الاجتماعيه اخرى زاده كان ثم ما نعرفش انا شهاده فقر ولا
1: ونقعد
0: وكل بالنسبة للأسباب الصحية، الأسباب الصحية يلزم الملف يكون مدعم بالوثائق الضرورية. راهو مش سامبل دوموند. راهو كونت اون بارل دان دوسيي، اون بارل دي جوستيفيكاسيون. إلفو بيان دونك جوستيفيي سون دوسيي، إيش معناتها؟ نسخة من بطاقة التعريف المترشح، نسخة من الملف الصحي المدرسي للمترشح، فما دي مالادي معناتها اللي هما يبدا عنده مرض ملي هو يقرا في المرحلة الابتدائية معناتها.
1: أما نرجعوا مدام كوثر، نرجعوا أنه كل ما هو اختصاص طب صيدلة طب أسنان طب أسنان وباراميديكال ما يخضعوش للي كنت تحكي فيه هذا كل
0: وكل شعبة فيها الاختبار
1: وكل شعبة فيها اختبار واضح مدام دوك إذا كان فهمت إذا كان فهمت مليح من كلامك مدام كوثر مرويني مديرة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عطيتنا ساعة الأجيال اللي هم مهمين برشا فتح الأجيال لإعادة التوجيه 15-19 أوت وفما إعادة توجيه هذيك العادية أنه أنت ما عجبكش التوجيه نتاعك بدلت رايك وفما إعادة التوجيه
0: استيعاب وسكور هذيك دونك الأسباب عادية فقط الاستيعاب وسكور نعاود ونقول بربي أنا نوصيهم نقول لهم ديما أدخلوا على سيت الوزارة أدخلوا على سيت الوزارة راهو الموقع الرسمي اللي هبنزلنا باش إن شاء الله باش يهبط بيانتو أونتر 12 13 فيه سكور جديد سكور جديد نتاع آخر واحد توجه للشعبة
1: شكرا
0: هو يقيس على روحه يقيس على روحه سكور وخلت معناتها ولا لا ولا
1: واضح شكرا لك مدام كوثر المرويني ألف شكر شكرا لك تلقاو الفيديو هذي على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان للي مازال يحب يعدل في التوجيه نتاعو التفاصيل الكل عطتها لنا مدام كوثر المرويني الحقيقة بدقة فنتصور أنه أي سؤال باش تلقاو إجابة عليه في الفيديو هذي

0: حكا أحلى.
1: وصلنا لحكا أحلى. إن شاء الله تكونوا ديما أحلى أحلى بروحنا أحلى بالأكسسوار متاع حياتنا إحنا نحطوهم وإحنا نقروا أنا نحطوهم أحلى بالناس الباهي اللي دارين بينا أحلى بأخبارنا الحلوة المزيانة أحلى ببرامجنا زيدا المزيانين والحلوين وأحلى زيدا وإحنا زينوا في رواحنا وفي ديارنا وهذه الحقيقة الهدف منها فقرتها كأحلى أنه نزينوا رواحنا وديارنا وكل حاجة موجودة في حياتنا الفضاء الداخلي اللي هو ينجم يكون دارك ينجم يكون بيروك تنجم تكون أي بلاصة الأتوليه نتاعك البلاصة العزيزة عليك هذيك اللي غادي تحط فيها الأقل ستريس نتاع نهارك الكل هل اليوم بالذكاء الاصطناعي نجم أنا لك حموري وداري وزينتي وكل شيء ولا نقعد ديما مستحق لمهندس الديكور الداخلي أسمع عليكي نهارك أسعد ليام
2: عايشك
1: هذا هو سؤالي أنا اليوم نجم نحط كل شيء على شات جي بي تي ويعطيني الدنيا الكل
2: سؤال مهم برشا مثلا أنا نحكي لك أنا كأوتيليزاتريس وإلا أنا كأرشتك دانتيريور
1: طبعا باهي تبعتيني ساعة كأوتيليزاتريس خاطر احنا كلنا مستعملين
2: باهي
1: وبعد نجي وزيد الجانب متاع الأرشتكتور
2: أنا مثلا نحب نبدل داري نحب نبدل السالون نكون بريسي أكثر باش نوصل المعلومة
1: باهي
2: مثلا السالون تاعي نبعثها أنا في تصويرة اللي منعرفش أنا التشات جي بي تي ولا منعرفش لي زوتي كلهم تاع الانتيليجونس ارتيفيسيال نستعملوا فيهم ونقول له بربي بدل لي السالون هذيا ونعطيه الحاجات اللي حاجتي بيهم
1: اقرب لنا شويه الميكرو
2: اي هكا صافا نورمالمون نعطيه الحاجات اللي حاجتي بيهم يعطيني هو روندو هكا بارفيت راها تصويره مزيانه وكل تعجبك تقول هذيا باش نطبقها كيما هي في الاسباس نتاعي نقول لك انا فازي باش نبدا انا طاش نطبقها كيفاش معني انت مازال تعرفش اسكو هذاك بنفسه في الاسباس هذاك يطبق في الاسباس نتاعك ديمونسيون
1: راه ولينا نعطيوه ديمونسيون لشات جي بي تي
2: باهي نحكي
1: ولينا نعطيوه الدنيا الكل
2: راه اي مثلا احنا بينا
1: نجرب صورها لي ولا يقول لك صورها لي
2: يعطيك الروندو كيما هو كيما انت تحب ولي كولور ولي تحب انت نقولوا له احنا نعمل هكاك هو يعطيك الروندو اما ليكزيكوسيون اسكو لي ماتريو اللي باش تستعملهم كيفاش باش تعرف وأبار كل شيء تعرفهم اسكو دورابل ولا شنو باش تستعمل باش يطلع لك هكاك معناها احنا كي نحكيو اكزيكوسيون نحكيو تأطير شكون باش يأطرك باش توصل الروندو هذاك اللي هو بارفي غيالمون في التصاور فهمت
1: اي
2: دونك في اللحظه هذه ما نعرفش انت كيفاش باش نجم تتصرف يعني كيفاش باش تعملها الاكزيكوسيون هذه
1: كيبدا انا عندي شويه ذوق
2: اي اسكو لك لي راج اللي عطاهو لك بارفي اسكو لورينتاسيون ولا البلاصه البيت هذيك ديجا تجي صاله هي ولا نجم تكون بلاصتها في بلاصه اخرى راه
1: دونك يعطيني نجم يعطيني باش نعدل اما ما نجمش يعطيني باش نبدل او باش نبني او باش نجم يقرب لي شويه الامور اما ما نجمش يمنعني من خسائر
2: صحيح وكي يقربك هذاك يعاوننا نحن انت كي تجيني ككليون تجيني فاهمه تقولي اسمعي راني نحب هكا وانصحني اسكو تجي ولا معني هو قاعد يلعب معانا مش يلعب ضدنا غير معني هو باش يعطيك شي يجي يقول لك ها واش عندك انت باش تخدمها في مخك تقول اسكو ليكزيكوسيون باش تكون لي حاجه كيما هكا بالضبط تصويره بارفيت كيفاش باش نطلعها شنو مالي ماتريو شنو مالي كولور منين باش نجيب معني حاجه تشبه لك هكا بالضبط مثلا راهو اللي احنا ما نحبوش رانا الكوبي كولي انت كي باش تجيني نجم نطلع لك حاجه مخير وفيها ليدونتيتي نتاعك انت في شخصك
1: طبعا على خاطر في الاخر بكل العمل الانساني هو قرا السيد هذا قرا برشا باش يعرف يربحك فلوس باش يعرف يربحك في صحه دارك في صحه الغرفه هذيك باش يعرف يربحك نفسانيا ساعات انت تجم تحط لي لون وانا نقول بون تنمشي والله قالوا حط لي تشات جي بي تي الاخضر لي توندونس مثلا نجي نحطه لكن نفسيا انا ما نرتاحش الاخضر بكل
2: هذاك علاش لاخشتك دانتيريور يعرف الانسان يعرفك انت شنو كيفاش تعيش يعرف عاداتك باش يحكي معاك خاطر هو ديجا باش يحاول يحقق لي بيزوان نتاعك كيما هما هو ديجا شنو هو تشات جي بي تي عنده باز دو دوني عنده دوني عنده معناتها ماهوش نتاع كل انسان وحده هذاك علاش كارشتيك دانتيريور تخرج لكل انسان اسباس اونيك عمرك ما مثلا انت الاسباس نتاعك وحده عبد اخر راهو الاسباس نتاعو مش باش يكون عنده نفس الذوق مش باش يكون عنده نفس لومبرانت باغ كونتر هو يخرج لك ليك انت والغيرك والغيرك نفس الاسباس نفس
1: كيفاش نجم او وقتاش نجم نستعان به وقتاش نجم يكون لي حاجه ناجعه بالحق معناها بون مشيت وعملت حاجه ناجعه وربحت وقتاش
2: توا نحكيو كارشتيك دانتيريور انا توا باش يجيني انت كليون تقول لي اسمعني اسمرني انا حاجتي بالشومبر هذيا وهي الباليت دو كولور اللي عندي وكل شيء انت في مخك مشوشه الفكره نقول لك هيا اجي نعطيك اكزومبل وانسبيراسيون فينيتين ونعطيك تصويره تحب حاجه كي من هكا تشبه في نفس ستيل انت ماذا بيك دونك نتحطوا على السكه طول دونك هو سهل لي حاجه كبيره برشا نسمعك شنو تحب انت بالضبط راني نحب هكا نعطيك اكزامبل مثلا اسباس ينجم يكون ماهوش نتاعك راه ينجم يكون ماهوش نتاعك الاسباس اما ينجم بعديك معناها انا نعمل له تراديكسيون على الاسباس نتاعك ونخدمه لك دون لي نور
1: وتولي عندنا البيس الاولى الوثيقه الاولى بتاع الانطلاقه تجيني في ثواني
2: صحيح
1: وبعد نبني عليها هي لا هذه كذا لا بيتي راهي غربيه مش شرقيه
2: صحيح
1: لا راهو مثلا فيها شباك برك مش زوز دونك نبدا وقتها نبنيو على غادي
2: راه مثلا بيتي صغير انا ما يجيوهاش لي كولور سومبر هذوما نتاع الموبل راهي باش تغمهي لي باش تولي اونكومبري قول لك انا لي بيت هذه راهي صغيره ستيل هذا ما يجيش فيها وكها معناها فهمت نجمو نسلكوا امورنا بتشد بيتي
1: شكرا لك اسمع عليكي شكرا لك يعطيك الصحه شكرا لكم انتم تبعتونا في صباح توينسا والتقانا غدوه الحي كان عشنا ما حبيت نشكر شاكر بالقسم في الاعداد عالتي في السيت في التنسيق سيف الدين ترابلسي في الاخراج الرقمي وفي لا فاتن حسني فاتن ما عادش تخرج كونجي تخرج كونجي ترجع ننسى راني فاتن حسني في الاخراج وريم برش عليا في الميكرو ونتلقاو كيما قلت غدوه الحي كان عشنا فقره اخرين وموسيقى اخرى ومن الغادي في امان الله ناس كلت ما تعب وقتكم.

ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا حتى عند امرأة

0: تهواها القلب هي الدنيا.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الدولة يؤكد أن المؤسسات والمنشآت العمومية ليست للتفريط، مشددا على أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهالي جابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم، وذلك خلال تحوله أمس إلى شاطئ السلام بمدينة جابس. بداية من منتصف نهار اليوم الأعلان عن نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. اليوم انطلاق اختيار الاختصاصات للطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 2025، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار وفق وزارة الصحة. وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا 2026. في العالم، مقررون أمميون يؤكدون أن الإبادة الجماعية مستمرة في غزة، وتتزامن التطورات الميدانية مع استمرار القيود على وصول الغذاء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن امتلاك واشنطن لثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران، مشيرا إلى إزالة كل الألغام بمضيق هرمز. وقطر تعلن إحراز التقدم في المفاوضات بين مسقط وطهران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
8: لما تصيف
9: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
10: من 6 ل 8 متاع العشية،
11: وانتي تحت الباراسول
9: تاكل في البامبالودي
11: ولا تقرمش في الكاكي،
9: نقترح عليك كتاب تقراه،
11: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
9: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
11: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
9: متاحف،
11: حسيلو معانا كينك حاضر.
9: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
11: وإذاعة الشباب.
9: لما تصيف بريحة البلاد.
5: المشهد الآن
8: الجولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
12: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نصف نهار وثلاثة دقائق باش نقعدوا معكم في المشهد الآن إلى حدود ماضي ساعة موعد نشرة الظهر للأخبار، متابعات قراءات تحاليل لآخر الأخبار الوطنية. تحية تجيكم من كامل الفريق، فاتن حسني في الإخراج، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، حنان بوربيع وليليا الحسيني في الإعداد والتقديم، واليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية صهيب المزريقي المحلل السياسي. مرحبا بك.
13: أهلا وسهلا ليليا، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين وفي الإذاعة الوطنية التونسية.
12: طبعا عودة على أبرز الأخبار الوطنية، الخبر الرئيسي البارح كان تحول رئيس الجمهورية إلى جابس ومتابعة ومعاينة الوضع البيئي. بعد الفاصل نأخذ أبرز ما جاء في هذه الزيارة.
8: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
12: زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ولاية جابس البارح صهيب، الرئيس كانت نقل إلى شط السلام، اطلع على الأوضاع البيئية، أيضا مشى للمستشفى الجامعي بجابس، شاف الإمكانيات، شاف التجهيزات، تحدث على نقص هذه التجهيزات. مجموعة من التصريحات في كلمة رئيس الجمهورية، باش نتوقفوا عند مجموعة من المحاور. قضية البيئة قضية وطنية، ومدينة جابس دفعت الثمن باهظا نتيجة المجموعة مع الكيميائي. هذه كانت من أبرز كلمات رئيس الجمهورية البارح.
13: نعم ليليا، احنا نعرفوا اليوم انه المسألة، خاصة انه رئيس الجمهورية قيس سعيد يعني كانت هذه الزيارة هي استجابة لدعاوي الاهالي او دعوات الاهالي من اجل زيارة يعني رئيس الجمهورية الى جابس. ايضا هذا يذكرنا بالاساس بالممارسة الديمقراطية الشعبية الجماهيرية المباشرة، واحنا نعرف ليليا انه في نوفمبر 2025 يعني كانت هنالك مجلس علمي قد تكون برئاسة السيد علي بن حمودة من اجل النظر في حلول آنية واستعجالية من أجل يعني الذهاب أكثر إلى أن تكون يعني هنالك على الأقل تجاوز لهذه هذا التلوث. أيضا كانت أول جلسة في 18 نوفمبر 2025، إذن الرئيس اليوم يعني يتجاوز هذا البعد التقني الإجرائي ويتوجه إلى البعد السياسي الشعبي الجامع، خاصة قد لمسنا ذلك ورأيناه في الاستماع للشباب ومطالبتهم، وأيضا تشريك المواطنين وتشريك الشباب من أجل يعني إيجاد حلول واقعية وحلول نابعة من إرادة الشعب في تلك اللحظة. أيضا ليلي اليوم وقت لحنا نشوفه أنه رئيس الجمهورية يتنقل إلى جابس ويشرف على هذه الزيارة، نشوفه أنه فما تأكيد بالأساس على أن الموضوع ليس محل مزايدات سياسية، لأنه احنا رينا أنه تم توظيف للأسف هذا الملف من أجل مزايدات سياسوية بغيضة في حقيقة الأمر، وللأسف الذين هم اليوم يمارسون هذه السياسوية البغيضة هم الذين تورطوا سواء في فترة السبعينات وتوجه الدولة التونسية إلى النيو ليبرالية المجحفة التي كانت في عهد الهادي نويرة رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس حبيب بورقيبة، أو في سنة 2018 بين المتاجرة السياسية، وإحنا نعرف سنة 2018 هي كانت سنة انتخابية خاصة في المناطق البلدية، يعني بين المتاجرة السياسية من جهة، وبين النقطة الثانية وهو الفساد الذي يعني تورطت فيه الأطراف الحاكمة خاصة في العشر سنوات الأخيرة من ناحية أنها اقتنت آلات ومعدات غير صالحة للمعالجة، وأيضا كانت فيها مضاربة مالية.
12: هذا كان أشار له رئيس الجمهورية ضمن تصريحاته اللي قال من أشعل نار الفتنة أراد التفريط في المجمع الكيميائي والاستثمار في مآسي الأهالي. ولكن ضمن الإجراءات اللي قاعدوا ينتظروا فيها الأهالي البارح، رئيس الجمهورية تحدث صراحة بأنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة وسيقع الاقتصار على تشغيل الوحدات التي وقع إصلاحها. نعتبر أنه هذا الحل النهائي المقدم اليوم في ملف التلوث في جابس.
13: شوف لي، خلينا ننطلقوا بالنقطة بالنقطة. النقطة الأولى الأساسية في اعتقادي أنه يعني اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد يحمل المسؤولية مباشرة للذين يريدون يعني الاصطياد في المياه العكرة، وهما كانوا متسببين رئيسيين في الحالة اللي وصلنا لها اليوم، خاصة أنه احنا نعرفوا ليليا أنه اليوم فما منظومة كاملة تشتغل، يعني حتى للأسف من داخل الإدارة التونسية هنالك من يعرقل يعني عملية الإصلاح الصحيح، وهنالك من يعرقل هذه العمليات اللي ممكن انها اليوم تنقذ الحالة الصحية اللي متواجدة خاصة لأهالينا في جابس. إذن اليوم رئيس الجمهورية في كل زيارته ليلي، احنا وقت نشوفه ليس فقط في جابس، نشوفه دائما في كل الزيارات، انه هنالك اصطدام بالمنظومة. إذن هو وجود للمنظومة اليوم يستوجب على رئيس الجمهورية تفكيك هذه المنظومة، والتفكيك يكون في اعتقادي بحلين اثنين. اولا إعادة تعصير الإدارة وبإعادة بناء الإدارة. احنا نعرف انه الإدارة التونسية من فترة الستينات اليوم تشتغل يعني ملي خرجوا الفرنسيس عملونا النظام الإداري هذايا، والفرنسيس في حد ذاتهم يعني بدلوا النظام الإداري نتاعهم مرتين وثلاثة، واحنا مازلنا شادين فترة الستينات. يعني هذايا في حد ذاته هو سيكون عقبة امام عملية البناء وعملية الإرادة السياسية الحاصلة اليوم. ايضا ليليا البعد الثاني اللي ممكن انه يقضي على المنظومة هذه هو البعد التشريعي، البعد القانوني، لانه يعني انت اليوم وقت تعمل قوانين عصرية ومعاصرنا وقوانين تخدم الإرادة السياسية من أجل إعادة البناء من جديد، فهذا في حد ذاته
12: يعني
13: هو تحجيم المنظومة.
12: إذن أزمة المجمع الكيميائي هي أزمة منظومة وأزمة تشريعات وأزمة إدارة، وإلا حلول تقنية وعلمية حديثة تقطع مع هذا الإشكال البيئي.
13: هي مقاربة شاملة ليلي، وقت نحكيه على المقاربة لابد أن تكون هنالك يعني حلول تشريعية مع حلول عملية تقنية بالأساس مع الحلول التي يجب أن تكون تحمي الصحية اللي باش تحمي المواطنين. لأنه احنا رينا على غرار يعني زيارة رئيس الجمهورية إلى شط السلام، ريناه أنه مشى للسبيطار، يعني أوتوماتيكمون فما عملية بيئية متكاملة، لأنه في نهاية المطاف هذا التلوث البيئي سيكون له ارتدادات على صحة المواطنين.
12: ارتداد، ولازم يلقاو الرعاية الصحية ويلقاو التجهيزات ويلقاو المستشفى العمومي. احنا باش نبداو في التفصيل أكثر في هذه الزيارة، باش نبداو ونرجعوا على جزء من كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ثم نستقبلوا ضيوفنا من مدينة جابس.
14: السلام عليكم. السلام. السلام تبع تونس، والقضية وطنية ولا بد من حل.
15: أكثر أمراض، أكثر أمراض عنا حياة سيد رئيس.
14: نعرف والقضية بتاع التلوث، قضية رأي بتاع تونس كل، تم تطهير تونس من التلوث الحقيقي، التلوث السياسي.
16: كنت من ضمن الطلبة متاعك.
14: مرحبا بك.
16: علمتنا القانون الدستوري، وعلمتنا كيفاش نحافظ على هذا الوطن.
14: نعم.
16: وعلمتنا كيفاش الحقوق. سيد الرئيس بعثت لك برشا رسائل. سيد الرئيس
14: توصلني الرسائل وما تجيش حتى رسالة.
16: سيد الرئيس راني مشت، راني شطية بنت المكان هذي.
14: لا نعرف وعددنا كبير من
16: المكان هذا. سيد الرئيس راني المنطقة متاعنا الهوية متاع الدكرة بقضية التلوث. سيد الرئيس فهمتني،
14: وشفت الحلول اللي قدوها شباب
16: البحر هذي، مش لقي الكلام نتو البحر هذي، كنا نلعبوا فيه، كنا نعوموا فيه، ذكرياتنا
14: الهوية
16: فيه، كنا نقتاكم منه نأكل منه.
14: الأول جراد البحر بالنسبة للحوت مشابه لا لن تطمس، ستعود جابس كما كنت أعرفها في العرب الستين. هناك مجموعة من اللي تم إصلاحها وما تديش إلى الانبعاثات، هذيك قاعدة، وتم دراسة الموضوع من كل الجوانب حتى نلقاو حل جذري ونهائي. هذا تفكيك الوحدات معنا يحملوا عوام، ماش دار باش نقلها، معنا اعطينا الانبعاثات معش تاخد، ويعطينا عيش الهواء صافي. نعم مع التفكيك، ولكن التفكيك يقتضي اعوام، وهناك تصور استراتيجي مع فريق العمل لجملة من الحلول. بالنسبة للوحدات التي لا تعمل وتخرج منها انبعاثات يتم بطبيعة الحال واضحة خارج العمل، وهناك ما تم إصلاحه في المدة الأخيرة، الانبعاثات نقصت، الشعب يريد تفكيك شبكات الفساد.
12: هذه جزء من كلمة رئيس الجمهورية في جابس البارح في شط السلام ثم في المستشفى، خاصة عن المسألة البيئية في جابس والتلوث. حكى مع المواطنين، حكى مع الأهالي، حكى مع المسؤولين المحليين، حكى على يعني إيجاد حلول وإيقاف العمل بالوحدات الملوثة. خلينا نعرف أكثر تفاصيل على هذه الزيارة مع مراسل الإذاعة التونسية في جابس محمد علي عكاشة. أهلا وسهلا، مرحبا محمد علي.
17: تحية ليك حنان، وتحية لكل المستمعين اللي ذاع الوطن.
12: مرحبا بيك، معك ليليا في المباشر، زميلتي حنان هي في الأعداد. محمد علي، إذن أهم المحاور والمواضيع هي كانت الملف البيئي. احنا سمعنا مقتطفات من كلمة رئيس الجمهورية، أعطينا شنو حكاية بالضبط مع الأهالي، مع المواطنين، مع الجهات المحلية.
17: بالفعل ليليا، وتحية ليك ليليا الوطنيه، تحيه لكل الزملاء في الاذاعه الوطنيه. رئيس الجمهوريه البارح تحول كما ذكرت لولايه جاب، تحول للمنطقه الصناعيه وكذلك لشاطئ السلام، وهي اقرب منطقه للمنطقه الصناعيه تحديدا في جاب المدينه، ونزل حتى للشاطئ وين موجود معناها كميات كبيره من الفوسفوجيبس معناها اللي غطت الرمال اللي موجوده في شاطئ السلام، وهو من الشواطئ على فكره اللي ممنوعه من السباحه، ووزاره الصحه كل سنه يعني تمنع السباحه في هذا الشاطئ باعتبار قربه من مصب الفوسفوجيبس وكذلك قربه من المنطقه الصناعيه. قلت يعني رئيس الجمهوريه تحول على عين المكان مع والي الجهه، عاين الوضعيه وتحدث مع الاهالي بخصوص الوضع البيئي وتردي الوضع البيئي. ملاحظه مهمه هذه لانه كل الناس المتواجده كانت متواجده خلال الزياره مساء امس يعني بصوت واحد البارح تكلموا على الوضع البيئي ورفعوا شعار انه الشعب يريد تفكيك الوحدات، ما كانش فما مطالب ذاتيه شخصيه بخصوص وضعيات اجتماعيه وما الى ذلك، لا كان فما مطلب اول ووحيد هو ضرورة إنقاذ الوضع البيئي في ولاية جابس باعتبار أنه هناك العديد من المواطنين اللي ضروا من خلال يعني التلوث الهوائي وعديد الأمراض اللي معروفة واللي حكينا فيها سابقا في عدة مناسبات، يعني مضرين هم أقرب منطقة مناطق السوق شط السلام أنوش وشمة المناطق المضرة، يعني رفعوا شعار أنه يلزم يكون فما حلول جذرية، ورئيس الجمهورية وعد المواطنين أنه يكون فما حلول عاجلة للقضاء على التلوث الهوائي في جابس، وطالب المواطنين أنهم يكونوا يعني يد واحدة مع السلطة ومع الدولة بخصوص اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على التلوث
18: الهوائي. محمد علي عكيش، نعم نمشي للمحطة الثانية هي المستشفى.
17: المطلب الثاني بيحث عليه هو الوضع الصحي اللي طالبوا به معناها المواطنين، وتحول رئيس الجمهوريه للمستشفى الجامعي تحديدا للقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي، وعاين عديد النقائص الموجوده في المستشفى الجامعي، وتحدث كذلك رئيس الجمهوريه عن الحمله اللي قاموا بها عدد من المواطنين وعدد من رجال الاعمال في جابس اللي قاموا بتوفير مكيفات هواء بالنسبه لعدد من الاقسام الموجوده في المستشفى الجامعي، يعني فما عديد النقائص في الحقيقه اللي موجوده في القسم الاستعجالي وفي المستشفى الجامعي بجابس، ووعد رئيس الجمهوريه انه باش يتم النظر في وضعيه هذا المستشفى واتخاذ جمله من الاجراءات لتهيئه هذا المستشفى لاستقبال المرضى في ظروف جيده وتقديم خدمات صحيه جيده للمواطنين والمقيمين في هذا المستشفى الجامعي، وكذلك عقد جلسه في مقر الولايه مع عدد من نواب المجلس المحلي وكذلك نائب في مجلس نواب الشعب عصام الجابري. كنت اتحدث منذ قليل مع احد النواب اللي كانوا حاضرين في الجلسه وذكر لي انه يعني رئيس الجمهوريه كان ملم بكل مشاكل الجهه، كان ملم بالوضع البيئي بالتلوث وكذلك بالوضع الصحي وبكل اشكاليات الجهه، حتى انه تطرق للمشاكل المروريه الموجوده في جهه جابس، وعلى اثر تحول للمشروع اللي تم انجازه حاليا هو مشروع انجاز جسرين على مستوى طريق الكورديش وكذلك طريق شارع باريس، وهو مشروع يعني بتمويل سعودي وتونسي شراكه تونسيه سعوديه. على كل قلت يعني الجلسه كانت في مقر الولايه، كانت جلسه مطوله، ووعد رئيس الجمهوريه انه بيتم اتخاذ اجراءات عاجله منها انه بيتم ايقاف كل الوحدات الملوثه بالمجمع الكيميائي التونسي، وهل انه ايقاف الوحدات هذه يتطلب انه يتم ايقاف تحويل الفوسفات في معامل المجمع الكيميائي التونسي، هل انه باش يتم تصدير الفوسفات خام يعني من للاسواق الخارجيه، عديد الاسئله تطرح حاليا، هل انه باش يتم يعني اعاده معناها تهيئه وانجاز يعني معامل جديده او اعاده هيكلتها، هذه أسئلة مطروحة الآن على وزارة الصناعة والمسؤولين.
18: شكرا محمد علي. محمد علي عكاشة مراسل الإذاعة التونسية من جابس، باش نقعدوا في جابس. قلت لنا في جلسة الولاية البارح كانوا حاضرين أعضاء من المجلس المحلي، معايا على الخط أحمد قفراش نائب المجلس المحلي جابس، من الناس اللي كانت مهتمة وملمة بالملف البيئي وملف التلوث في جابس منذ البداية. أحمد قفراش مرحبا بك، أهلا وسهلا.
19: التحية ليك وتحية لضيوفك وتحية لكل من يستمع إلى الإذاعة الوطنية.
18: مرحبا. نبدأ من حيث انتهى مراسل الإذاعة التونسية محمد علي عكاشة جلسة الولاية البارح، هل كانت لطرح الحلول وتقديم الحلول أم للاستماع من جديد لأبرز الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف الثقيل؟
19: صحيح، ربما جمعت بين الأمرين، يعني هي استماع مجددا للإشكاليات المطروحة، ونعتقد أن رئيس الدولة عبر عليه بأن التشخيص أصبح واضح، وهذا في تصريح معنا عبر على هذا بكل دقة، قال أن أصبح التشخيص الآن واضح، ولكن تم الحديث أيضا حول الرؤية وحول طريقة الحل لهذه المعضلة، المعضلة البيئية اللي وصفها معناها رئيس الجمهورية مجددا بالجريمة البيئية واغتيال البيئة في جبل. إذا كان اليوم قسم الموضوع على مستوى الحلول، لأن التشخيص ربما أصبح واضح لدى الجميع، ولكن على مستوى الحلول فما تقسيم للحل على جزئين أو على مرحلتين إن صح التعبير، مرحلة أولى والمرحلة اللي عبر عليها رئيس الجمهورية بالمرحلة العاجلة، والمرحلة الثانية اللي عبر عليها بالمرحلة اللي تتطلب رؤية استراتيجية وطنية على مستوى قطاع الفوسفات ككل. وهذاك علاش وصف أن المسألة البيئية ما عادش ذات بعد جهوي، بل أصبحت اليوم عندها بعد وطني. في المسألة العاجلة واليوم عبروا عليها أهلي جابس مجددا في لقائهم برئيس الجمهورية بأن الشعب يريد تفكيك الوحدات وإنهاء مأساة التلوث، وهذا كان أنصت له رئيس الجمهورية وتفهم هذا جيدا، وعلى مستوى العاجل كان إجابة رئيس الجمهورية واضحة ومباشرة خلال هذه الزيارة بأنه لن يقع تشغيل الوحدات الملوثة المنتهية اللي لا يمكن أو ليست لها قابلية الإصلاح. الوحدة اللي لم تعد لها قابلية الإصلاح لن يقع تشغيلها مجددا.
18: فما سقف زمني، فما تاريخ، فما نقاط يعني تشير إلى وقتاش ينتهي العمل بهذه الوحدات الملوثة، ومن وقتاش، من أي تاريخ نحكي على عمل الوحدات اللي تمت صيانتها فقط؟
19: يعطيك صحة. وهو هذا هو الجزء الثاني ربما من الـ من الـ من الـ من الطرح، لأنك يتحدث رئيس الجمهورية على أن اليوم عاجلا، كي نحكوا على العاجل يحكي اليوم آنيا، يعني يوقع وقف إشغال الوحدات اللي غير قابلة للإصلاح. في الجزء الثاني وفي الوضعية اللي فيها المنشآت اللي هي قابلة للإصلاح ولا وقع إصلاحها ولا اللي هي الآن بصدد الإصلاح، هذا هو احنا بينا نطرحناه اليوم على سيد رئيس الجمهورية، أن اليوم مطلوب هي وضع هذه الخارطة الزمنية وخريطة الطريق وهذه الرزنامة اللي تكون فيها أجال محددة، لأن حكاية رئيس الجمهورية أن اليوم تفكيك الوحدات إزالتها بالكامل هذا يتطلب مدة ويتطلب وقت، وهذا هو اليوم الحقيقة احنا كنا اعتبرنا أن رئيس الجمهورية عبر على بمعنى إقرار الجانب البيئي أو الجريمة البيئية في جابس، وكنا ننتظر القرار. اليوم جينا في جزء أول، ربما العنوان الكبير من القرار أصبح واضح، اليوم ننتظر هذه ربما القرارات التفصيلية أو الرزنام أو الخارطة كيف سيقع التعامل مع هذا الملف في المستوى السنوات القادمة.
18: واضح.
19: بخارطة أو رزنامة واضحة، ونحن نعتقد ونؤمن بأن الملف يتطلب معنا حل على مراحل، يمكن من وقتها إزالة الوحدات الصناعية الكيميائية الملوثة، وأهم شيء أن اليوم الإعداد أو البناء لمنوال اقتصادي جديد لولاية جابس يكون مبني على خصائص الجهة وعلى مقاوماتها، وهذا كنا قدمنا فيه طرح وفيه رؤية لرئيس الجمهورية اللي كان زار جابس رغم منذ سنة 2013
18: مضمنة في مخطط التنمية، هذه الرؤية الإصلاحية لمنوال التنمية وفي علاقة بالمجمع الكيميائي في جابس.
19: هذا أكيد جدا، هذا ضمناه ضمن رؤيتنا كمجمع محلي جابس المدينة في مخطط التنمية 2026-2030، وقلنا راه المنوال الاقتصادي في ولاية جابس يبنى على خصائص الجهة، وعبرنا على هذا أن اليوم جابس هي بالضرورة وبالجغرافيا وبالتاريخ هي لابد أن تكون مقاومتها مبنية على السياحة، على الفلاحة البحرية والبرية، مبنية على الاستثمار وعلى الميناء التجاري بوابة إفريقيا، هذا الميناء اليوم اللي يحتوي أو يضم أكبر غاص على مستوى الجمهورية، ميناء قابل أن اليوم يفتح آفاق شراكة كبيرة مع القطر الجزائري الشقيق، واليوم بالعكس الميناء التجاري للأسف دفع ضريبة أنه محاذي أو للمنطقة الصناعية والمجمع الكيميائي. اليوم هذه أبواب المنوال الاقتصادي وعناوينها أو ربما الركائز التي
18: واضح وعلى الصناعة النظيفة. علاش لا أحمد قفراش، شكرا ليك نائب المجلس المحلي جابس المدينة. باش نسمعوا المجتمع المدني، باش نمشي مباشرة للناشط في حملة أوقف التلوث خير الدين دبية. مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
20: مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين كل.
18: الشعار الرئيسي كان منذ بداية هذه الحملة هو تفكيك الوحدات. البارح رئيس الجمهورية كان أقر إيقاف الوحدات الملوثة. شنو اليوم تقديركم كنشطاء في الحملة لهذا القرار، إيقاف الوحدات أم تفكيك الوحدات؟ هل تعتبروا اليوم فما فرق بين الزوز مطالب هذوما؟
20: هو بالنسبة للي سمعناه ما سمعناش قرارات يوم أمس. اللي سمعناه هي حتى في صفحة الرئاسة وإشارة إلى أن الوحدات الملوثة لن يتم تشغيلها وسيتم تشغيل إلا الوحدات التي تم إصلاحها.
18: نعم.
20: يعني نحب نقول أن المجمع الكيميائي التونسي كل وحداته هي وحدات ملوثة، وهذا بالأرقام الرسمية وبأرقام المجمع بذاته. يعني اليوم المجمع الكيميائي التونسي تبني منذ السبعينات بتكنولوجيا الخمسينات، وفي الفترة هذه ما كانش فهم المعايير البيئية. فالمجمع الكيميائي في أفضل حالاته، معناه في في في لما تكونش فهم أعطاب أو خلل فني أو تسربات، هو يتجاوز المعايير الوطنية 40 مرة و 50 مرة في مادة البخارة مع أكسيد الكبريت وفي الأمونياك وغيره. وهذا وكأن الأمر العادي أن يكون ثم تجاوزات باربعين وخمسين مرة. اللي صار في الاختناقات هو تجاوز للمعايير 200 و300 مرة. يعني في أي دولة في العالم يتم محاكمة الناس المسؤول على الشيء هذا؟ ذاك علاش المجمع الكيميائي التونسي بتلك التكنولوجيا وبالوحدات الحالية المهترئة اللي استهلكت كل مراحل، يعني معناها مدة الصلاحية نتاعها، يعني اليوم أكثر من 50 عام.
18: نعم.
20: هذه وحدات أصبحت في حالة مترهلة. هذا كان موثق حتى في صفحة الرئاسة في أيامات الحراك.
18: نعم خير الدين. نعم باش نمر معاك النقطة ثانية بكري أحمد قفراش وحتى مراسل إذاعة. يقال أنه في اجتماع الولاية البارح تم الحديث عن زوز مراحل من الحلول، الحل العاجل بإيقاف الوحدات الملوثة والحل المستدام بوضع استراتيجية جديدة لعمل قطاع الفوسفات وعمل المجمع الكيميائي في جيبس. هذا بالنسبة ليكم ما يعبرش على طلبات الأهالي؟
20: بالنسبة للأهالي كان أولا القرارات هي قرارات قديمة منذ 2017، والمطالب هي طلبات قديمة، ونحب

0: وإلا نقل المجمع الكيميائي خارج جابس، هذا اللي نفهمه من كلامك.
1: هو فما هو القرار، الموقف كان تفكيك الوحدات وليس معناه إيقاف الوحدات يعني التفكيك الفوري للوحدات، هو خارطة زمنية يعني تكون سريعة، لأنه ضيعنا برشا وقت. اليوم يظهر لي بالنسبة للأستاذ قيس سعيد، يعني هو كان صرح حتى يوم أمس، قال كنت بين الشباب منذ 2013، يعني
0: نعم يعرف جيدا هذا الملف رئيس الجمهورية. نعم
1: يكون رئيس الجمهورية كان موجود معنا في الحملة وكان مطلع، وكان ممكن حتى خطابة راديكالي أكثر منه.
0: إكراهات اليوم الوضع الاقتصادي والتشغيل والوضع الاجتماعي وكل هالمعطيات هذه تنجم تطرح حلول بديلة عوضا عن يعني تفكيك الوحدات؟ فما حلول أخرى تؤدي إلى نفس النتائج اليوم المطلوبة؟
1: تم تفكيك الوحدات، تم جريمة، تم الدولة لما تقوم بجريمة هذه جريمة الدولة، والدولة هي المسؤولة على المجمع الكيميائي التونسي وهو مملوك من قبل الدولة التونسية.
0: نعم.
1: لا يمكن في أي دولة تحترم نفسها أن الدولة هي اللي تقوم بالجرائم. لا يمكن زاد قبول أن اليوم رئيس جمهورية أستاذ قانون دستوري، يعني وهو أستاذ قانون في دولة، الدولة تنتهك فيها القانون. اليوم قرار تفكيك الوحدات لا يمكن التراجع عليه، وكان موقف المواطنين واضح، الناس كلها بشعار واضح،
0: مطلب رئيسي تقول تفكيك الوحدات، وضع رزنامة.
1: الدولة هي لازم تعطي البدائل،
0: واضح، وضع رزنامة دقيقة والدولة تقدم البدائل. خير الدين دبي، شكرا لك، شكرا على مداخلتك الناشط في حراك حملة أوقف التلوث. قبل يعني أذان صلاة الظهر سهيب، خليني نختم معك هذا الجزء من الملف.
2: هو شوف ليلي، اليوم وقت نطالبوا احنا بتفكيك الوحدات، ونشوفوا يعني خاصة الدعوات اللي موجودة اليوم، احنا نجم نتفهم ومطالب بأهل جابس، لكن اليوم ما هيش بالطريقة سهلة أو بطريقة يعني سلسة أنه على أساس باش نهز حاجة ونحطها في بلاصة أخرى. إذن هي تستوجب عملية مقاربة جديدة، على خاطر إذا كان باش نهزها ونحطها في بلاصة أخرى يعني حتى المواطنين الموجودين في بلاصة أخرى باش يحتجوا زادة، ويقول لك هذا توزيع للموت وتوزيع لغير ذلك. فبالتالي اليوم المقاربة اللي باش تكون هي في اعتقادي الحل الأسلم في اللحظة هذه هو إيقاف العمل بهذه الوحدات الملوثة، إلى أنه تكون فم مقاربة جديدة مبنية على أساس الأنصاف من جهة المواطنين، وأيضا أنه الدولة ما تخسرش الروتينية العمل متاحة والبعد الاقتصادي، لأنه في نهاية المطاف اللي احنا من ضمن الركائز الاقتصادية الموجودة في تونس هو الفوسفات. كيفاش اليوم باش نجموا احنا نلغي ولا فك الوحدات هذه؟ وهو في نهاية المطاف أيضا ليليا باش نختم لعل وقت الأذان يداهمنا، يعني ما نجموش نمشيه في منطق قصوي وما نجموش نمشيه أيضا في منطقة لين. المنطقة الراهني وإلا اللحظة الحالية تنجم تمشي فيها أنك على الأقل تحبس يعني الوحدات الملوثة هذه، إلى أنه يأتي ما يخالف ذلك، وإحنا هنا نستناو إلى اللحظة هذه في تقرير اللجنة اللي عملها رئيس الجمهورية في نوفمبر 2025 وخذها التقرير متاحها الأولي، أكيد باش تكون عندها يعني استتباعات واقعية وعلى أرض الواقع وتكون عملية.
0: نعم.
2: وممتون يعني تكون حتى المواطنين يستفادوا من هذه التجربة العلمية.
0: باش نمشي للمحور الثاني اللي هو اجتماع رئيس الجمهورية داخل المستشفى الجامعي بعدد من المسؤولين، وانه عاين الاكتظاظ وقلة الامكانيات بهذا المستشفى.
2: مرة اخرى ليليا نشوفوا انه رئيس الجمهورية لم يكتفي فقط يعني بالذهاب الى الوحدات، والا لم يذهب الى شط السلام، وانما كان هنالك ربط منطقي بين الوحدات وبين المستشفيات. اليوم وقت نشوفوا احنا المستشفيات عملية الاكتظاظ، نشوفوا انه فما نقص في المعدات، نشوفوا فما نقص في الادوية، نشوفوا انه فما حتى نقص في الاطباء الاكفاء. هذا كله يخلي اليوم الدوله التونسيه تعاود تفكر من جديد، تعاود ترسم خارطه جديده على مستوى وزاره الصحه. بالاساس احنا نعرفوا انه اليوم وزاره الصحه تقوم بمجهودات جباره على الاقل الى حد هذه اللحظه في اطار عمليه الاكتفاء، سواء بالاطباء الداخليين او انها حطت يعني خاصه الوسام المستشفيات الجامعيه في بعض المستشفيات الجهويه على غرار جندوبه. وغيرها من أجل أنها تطور الخدمات متاحة، من أجل أنها تقرب الخدمات للمواطنين التونسيين حفاظا على الصحة التونسية.
0: نعم احنا باش نرجعوا لجابس باش نكملوا مع جابس بعد أذان صلاة الظهر. باش يكون معنا على الخط محمد الكون نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وثامر مزهود النائب بمجلس النواب اللي كانوا حاضرين البارح في زيارة رئيس الجمهورية وفي الاجتماعات اللي عقدت للحديث عن الوضع البيئي والتلوث في

0: في مدينة جابس راجعين بعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحدث في تونس.
1: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم لقناة يتواصل في المشهد الآن. نحن باش نحكيو عما حدث البارح في جيب زيارة رئيس الجمهورية. سمعنا المجلس المحلي، سمعنا المجتمع المدني، سمعنا الصحافة الوطنية. خلينا نمشي ونسمع النواب، وباش نبدأ بمجلس نواب الشعب النائب عن جهة جيب ثامر مزهود، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، تحيه ليك ولكافه الساده والسيدات المستمعين ولضيوفك الكرام.
1: مرحبا. هل كانت هذه الزياره منتظره بالنسبه لاهالي جابس، وهل حسمت ملف التلوث بعد كل اللي تحدث فيه رئيس الجمهوريه البارح، وبعد تنقله لشط السلام وللمستشفى واستماعه للاهالي؟
2: بقدر ما كانت الزياره منتظره ومتوقعه من طرف السيد رئيس الجمهورية، بعد كل الحراك اللي حصل خاصة في الملف البيئي، وبعد كل معناها المطالب والاستحقاقات اللي معناها تعاني منها أو اللي تنقصها جهة جابس، كانت هذه الزيارة منتظرة، وكان سقف انتظارات الناس هو أعلى مما تم الإعلان عليه في الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية اليوم. كانت الناس تستنى في قرارات رئاسية ثورية تنصف الجهة هذه، خاصة بعد ما وقع إقرار عشرات المرات أن جهة منكوبة، وهذا يوقع إقرار عشرات المرات من رئاسة الجمهورية في شخص سيادة رئيس الجمهورية برشا مرات. وكنا ننتظر أن تكون فيه قرارات تتعلق بالمجال البيئي فيما هو آجل وفيما هو عاجل، ويوقع إعلان عليه سابقا كذلك من طرف الرئاسة، وخاصة بعد ما أصبح بين لديها تقرير الفريق الذي تم تكليفه، وهو تقرير نهائي فيه معناها معاينة كاملة، وفيه توصيف كامل، وفيه تشخيص كامل، وفيه مقترحات حلول. ثم الحلول العاجلة وثم الحلول الأجلة. كنا ننتظر أن يقع الإعلان على خارطة الطريق في كيفية التعامل مع الآجل ومع العاجل، ولكن ما كانش بالشكل المنتظر من طرف معناها مواطني جابس. كذلك في الجانب الصحي، لأن نعرف أهمية المرفق الصحي، ونعرف أن وجود مركب كيميائي في جهة جابس بذلك الحجم، نعم، انجر عليه من أمراض ومن معناها معاناة في المسألة معناها الصحية، كان يقتضي وجود مرفق صحي متطور في جهة جابس على الأقل معناها يلبي حاجيات الناس، سواء الحاجيات العادية معناها في حقهم الدستوري في معناها مرفق صحي متطور يلقوا فيه كل معناها استحقاقاتهم، أو في مرفق صحي يليق بما ينجر على تلك الأمراض، على ذلك المعناها على التلوث اللي ينجر من المركب الكيميائي التونسي، وما تضطرش الناس للمعاناة على زوز مستويات. المستوى الأول هو التلوث وما يجر عليه، والمستوى الثاني هو التنقل
1: ضعف الخدمة الصحية
2: وعدم وجود مرفق صحي متطور في الشيء.
1: واضح.
2: مستنوا أن يقع إعلان على الأقل على إحداث مستشفى جامعي في جابس يلبي حاجيات الناس ويخفف معاناتهم جراء سياسات واختيارات للدولة في عقود سابقة.
1: نعم، ثامر مزهود شكرا لك، النائب بمجلس النواب عن مدينة جابس. مستشفى جامعي، تخفيف معاناة الناس من التلوث ومن الإشكاليات الصحية الناجمة عن هذا التلوث. باش نختم مع سي محمد الكو، ما نعرفش إذا كان حاضر معنا، مازال ما هوش حاضر معنا، النائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. باش نرجع لك سهيب في التعليق في هذا الملف. البارح رئيس الجمهورية أشار أنه الشعب يريد بيئة خالية من جميع أشكال التلوث، بمعنى ايه المجازي والحقيقي، وقال انه جابس ضحية للتلوث البيئي والسياسي. هذا الملف طبعا فيه ايادي سياسية، محاولات للتوظيف السياسي، ولكن في نفس الوقت فما حقيقة التلوث القائمة اليوم، فما الواقع وما اريد به من يعني تدخل سياسي من خلال هذا الواقع.
3: نعم ليلي، هو بين التوظيف السياسي وبين الواقع هنالك خيط ناظم لابد من تبيانه وتفكيكه، لانه اليوم وقت نشوفه احنا الناس اللي تطالب بالتوظيفات السياسية او توظف في هذا الملف سياسيا، اللي هو ملف انساني وملف بيئي، يعني هما في حد ذاتهم كانوا مجرمين في تلك الفترة. ولما نتكلموا على 10 سنوات الاخيرة، نتكلموا على الناس اللي هي اليوم تطالب بتوظيف العملية السياسية في البيئة في حد ذاتها، يعني هما كانوا هما المتسببين فيها. اول حاجة من ناحية يعني انهم ما عملوش رسم استراتيجي في الوقت هذاك، من جهة اولى. من جهة ثانية اليوم نتكلموا على الناس اللي سرقت الاموال خاصة نتاع المعدات وخذات بها معدات لا ما فيهاش للمواصفات اللي باش تعالج بها الملف البيئي. ايضا ليلي النجم تكلموا على ملف الفساد اللي كان موجود في سنه 2018 والدوله التونسيه فتحت فيه تحقيق. اذا هذوما اللي كانوا يحكموا فينا في 10 سنوات ويحبوا يوظفوا مساله توظيف سياسي هما المجرمين المباشرين في حد ذاته. لان اليوم ايضا وقت نتكلموا حتى على عمليه التلوث البيئي والتلوث السياسي، فايضا حتى الناس اللي كانت قبل سنه 2010 والناس اللي تدعي انها هي يعني تغريبيه في الفتره هذيك وغيرها هم اللي كانوا متسببين خاصه في انتهاجهم للسياسه الليبراليه. نعم. في فتره السبعينات. نعم. اذا التلوث البيئي حاصل وموجود وواقع وهو متراكم لسنوات من جهه ثانيه. هذا التلوث البيئي لا يخلو من تلوث فكر سياسي متخلف ورجعي يريد ان يقفز على هذه الحاله الانسانيه وعلى الحاله البيئيه ويوظفها توظيفات سياسيه ضيقه من اجل خدمه مصالح سياسيه معينه لصالح ليس لصالحهم هما رولي للاسف، وانما لصالح هما في حد ذاتهم تتشغل فيهم وتوظف فيهم قوى اجنبيه، وهما في حد ذاتهم اللي باركوا، وهما في حد ذاتهم اللي يستدعوا في القوى الاجنبيه من اجل انها تفرض حصار اقتصادي. نعم. على الدوله التونسيه.
1: شكرا جزيلا صهيب المزريقي. احنا نعتذر، سي محمد الكو عضو المجلس الوطني للجهات والاقاليم يعتذر عن التدخل في المباشر. باش نخرج فاصل صغير ونواصلوا مع اخر اخبار المشهد الوطني.
0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
5: دبلة جوا حبيب هي من ديري لي دبلة جوا حبيب يا مديري.
0: يوسف التميمي
6: عامل معروف يا سنة عامل معروف عامل
0: لذاع الوطنية تونسية 100%.
7: المشهد الآن.
1: في المشهد الوطني البارح كان فما اجتماع للجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، نظرت في توسعة محطة إنتاج الكهرباء برج العام لاستكمال مستشفى تالا القصرين والمدينة الرقمية بالنحلي. رئيسة الحكومة قالت أن استكمال المشاريع هذه أولوية قصوى ودعات الهياكل العمومية لمضاعفة الجهود. وزير التجهيز والإسكان أصلاح الزواري حكى أنه توسعة محطة برج العام للكهرباء باش يحسن المردودية باش يزيد 400 ميجاوات باش يحسن من وضعية قطع الكهرباء المفروض يدخل حيز العمل انطلاقا من صائفة 2027. وزير الصحة مصطفى الفرجاني حكى على مستشفى تالا النموذجي اللي باش يكون فيه مخابر وبنك دم وأقسام إنعاش واستعجالي وعيادات خارجية ونهارية. ووزير تكنولوجيات الاتصال صوفيا الهميسي قال إنه المدينة الرقمية بالنحلي ستعزز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. هذه كل مشاريع كبرى ننتظر انها يعني تدخل حيز العمل. صهيب المزريقي، والبارح كانت محور اهتمام هذا الاجتماع في رئاسة الحكومة.
3: نعم ليلي، هذه القرارات خاصة لذا ما اردنا ان نقول بانها قرارات اجتماعية صارمة في آن ذاتها، لانه لما نتكلم على ازمة الكهرباء وازمة الطاقة خاصة اللي عشناها في الصيفية نتاع السنة اللي هي ما كانتش فقط في تونس.
1: نعم.
3: وانما كانت
1: شهر
3: يعني
1: جويلية.
3: في شهر جويلية ما كانتش في تونس فقط وانما كانت يعني في بلدان حوض المتوسط بصفة عامة. أيضا ليلي وقت نشوفوا إحنا إضافة توربينات جديدة خاصة غازية اللي باش توجد في برج العامري اللي من شأنها أنها تضيف لنا أكثر من 400 ميجاوات، وإحنا رينا يعني أثناء يعني عملية الاستهلاك وعملية الطلب للطاقة لا تتماشى مع عملية الإنتاج بل تفوقها أكثر من 1400 يعني ميجاوات. للأسف الدولة التونسية يعني أو شركة الكهرباء والغاز بالأحرى ما كانتش يعني في مستوى إنتاج هذه المفارقة بين الطلب الاستهلاك. ايضا وقت نشوفوا احنا التوربينه هذه الغازيه الجديده على الاقل من شانها انها تدعم الطاقه، توفر لنا على الاقل الامن الطاقي، ايضا تلبيه الطلب المتزايد. ايضا باش نشوفوا ليلي وقت لرئيس الحكومه تتكلم على الهياكل العموميه اليوم التي يجب ان تتدخل ويجب ان تسرع في هذه القرارات، نجموا نشوفوا انه هنالك توجيهات صارمه ان صح التعبير خاصه في مجال الاستثمار والطاقه، وايضا دعم الشبكه الوطنية في الكهرباء والغاز من أجل يعني سد التنقيس. أيضا نتكلموا على تحويل منطقة التكنولوجيا، نتكلموا على بالأساس يعني على النحلي باش نشوفوا أنه فما تحويل للمنطقة اللي تتحول إلى قطب تكنولوجي، وهذا في حد ذاته باش يكون نقطة استقطاب للاستثمارات العالمية. أيضا باش يكون هو جلب للاستثمار، باش نحكيه على تطوير يعني البحث العلمي، وباش نحكيه أيضا على تحفيز
1: يفهم من هذا الاجتماع أن الرقمنة، الطاقة، الصحة هي من أوكد الأولويات بالنسبة للمشاريع الكبرى للدولة التونسية. شكرا سهيب، خلينا نستقبل ضيفة المشهد بعد الفاصل.
7: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
1: ضيفة المشهد هي الناشطة السياسية ورئيسة منظمة الشباب العربي ألفة تبان. سعادة باستقبالك بحضينا ألفة، مرحبا.
8: شكرا وسهلا ومرحبا بالسادة المتابعين للإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بيك. خلينا نعملوا جولة، شكوني ألفة تبان اليوم؟ النشاط المدني، النشاط السياسي، التيار القومي، تقرب أكثر للعمل المدني، تحب كيف نقدموك، وإلا للعمل السياسي؟
8: في الحقيقة هو أصلا بداية النشاط تاعي هو نشاط مدني بالأساس، لكن التصدي للشأن العام يتطلب بعض العمل السياسي، والقضايا الوطنية ما هيش متداخلة في المدني وفي السياسي، وكي تلقى روحك في الصدى للقضايا الوطنية ودعم القضايا الوطنية فأنك مش تحكي في السياسة. السياسة معناتها موجودة في كل المجالات، وهذا أنا نشوف روحي، معناتها نشوف روحي، نشوف أنه السياسي والمدني مش منفصلين
1: مش منفصلين. رئيسة المنظمة العربية للشباب العربي، خلينا نبدأ بأبرز المواضيع اللي ديما تخدموا عليهم، السيادة الوطنية والقرار الوطني من المحاور اللي ديما تكتب عليهم وتصرح فيهم. مواضيع السيادة الوطنية اليوم، وانت جاية من العائلة القومية، فيها تعارض ما انك انت جاية من هذا البعد القومي، وإلا لا ما فماش خلاف بين النفس القومي اليوم والدفاع عن السيادة
8: الوطنية؟ بالعكس، نشوف المسألة الوطنية والمسألة القومية مش منفصلين، معناتها الوطني لا يتناقض مع القومي. تونس في مجال، معناتها دولة عربية في المجال المغرب العربي وفي المجال العربي، وانغراسها في بيئتها هذا شأن طبيعي. المسائل السيادية الوطنية السيادية ما تتعرضش مع المسائل القومية، بالعكس كل القوميين كانوا معناتها مساندين للدولة الوطنية وللمسائل الوطنية على مر التاريخ. قوميين هما بنات الدولة الوطنية على مر التاريخ، من مصر إلى سوريا إلى العراق إلى ليبيا إلى تونس. معناتها تاريخ القومي وتاريخ العائلة القومية هو تاريخ بناء الجمهوريات العربية.
1: نعم، علاش سألتك وحليت القوس هذا؟ لأنه دفاعك عن العلاقات التونسية الجزائرية خليك يعني كما نقوله محل انتقاد، أنه كأنه هذا الموقف فيه تكريس للتبعية للجزائر، أنت اللي تدافع على وجهة نظر الأمن المشترك الإقليمي.
8: نعم، النجم نحطوها في إطارها المسألة هي، هو التصريحات هذيك والبيان اللي بدرنا به كان في إطار رد على بيان نشوفه فيه أنه ضرب للعلاقات الاستراتيجية والعلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة الجزائر، وإدخال المسألة العلاقات الخارجية في تجاذبات سياسية في الساحة الوطنية. ونحن نشوفه أنه مسألة هذه معناتها تضر بمصلحة تونس، بالعكس مش تمس بالسيادة، التجاذبات السياسية الداخلية هي اللي تنجم تضر بواقع العلاقات. ونحن توا الواقع متاعنا الجغرافي، كي تحكي على الجغرافيا السياسية وواقع المنطقة، الجزائر دولة جارة كيما ليبيا معناها واللي قاعد يحصل في ليبيا والهواجس الأمنية والمشاكل الأمنية يلزمها تنسيق. الإرهاب والجريمة المنظمة كذلك يلزموا تنسيق, ما نجموش نخدموا لأن الشبكات هذه في حد ذاتها هي شبكات إقليمية ودولية ما تستعرفش بالحدود وتتجاوز الحدود هذيك, هذاك علاش لابد جزء من التصدي لها داخلي وأمني وسياسي داخلي, لكن في جزء آخر لازم يكون فما تعاون إقليمي ودولي.
1: يعني اليوم تعتبر مكافحة الجريمة والتهريب والاتجار بالبشر والإرهاب هي يعني ملفات إقليمية, ملفات مغاربية أكثر منها ملفات محلية.
8: نعم, هو أكيد ظاهرة الإرهاب والجريمة أكيد عندها جذور داخلية تتصل بالوضعية الاجتماعية, تتصل بالتنمية في المناطق الحدودية إلى غير ذلك, لكن مربوطة بشبكات دولية وشبكات إقليمية وشبكات دولية تفكيك. معناتها إذا كان نحكيه على الإرهابي الذي يحمل السلاح لا يكفي التصدي للإرهابي الذي يحمل السلاح. تونس مرت بفترة سيئة معناتها في العشرية السابقة في علاقة بملف الأمن الدولة وملف في الإرهاب, لكن نحن الحمد لله طوى في وضعية متقدمة. نحن نتوجه طوى التفكيك هذه الشبكات, أنه محاربة العمليات الإرهابية قبل الحصول متاحة, يعني عمليات استباقية. العمليات الاستباقية هذه ما تنجمش تصير إلا ما يكون فما تنسيق, فما تنسيق استخباراتي, فما تنسيق أمني مع دول الجوار على خطر هذه مرتبطة بالحدود متاعنا بالأساس. معناتها شبكات التهريب الجريمة المنظمة والإرهاب والكل هي شبكات مرتبطة بالحدود ومستهدفة في الحدود متاعنا بالجزائر وتونس. هذاك علاش أنا نشوف مع الإضرار التحدث عن شأن السيادة الوطنية أنه دخلوه في حقل المزايدات إضرار بأمن تونس. معنا
1: موضوع التدخلات الخارجية وأنه يتم توظيف هالجرائم هذية من تهريب وإرهاب وغيرها اللي زعزعت الأمن الداخلي للبلدين سواء في تونس في المغرب العربي أو في خارج هذه الدول.
8: نعم, أنا شو أقول لك بالنسبة في علاقة بالإرهاب, راه هو يتغذى من والجريمة. الإرهاب والجريمة يتغذيوا من عدم الاستقرار, هشاشة الوضع الأمني وهشاشة الدولة, وكذلك زيادة يتغذيوا بأنه استغلال الظروف السياسية وعدم وما فهمش أنه يكون ما فهمش وحدة وطنية. فهمت, وتكون فهم تجاذبات سياسية. أنا أشوف أن المسألة الوطنية يلزمها تكون جامعة لكل التونسيين باختلاف المشارب متاحة ومو باختلاف معناتها اختلافاتهم سواء كانت معارضة أو موالات أو غير ذلك. وهذا اللي شفناه في البيان, راهو كي نحن أصدرنا البيان معناتها كانت الناس الموقعين فيه كان فيه معناتها كانت تعاطي واسع معاه, وكان باختلاف المشارب متاعهم واختلافاتنا السياسية واختلافاتنا الفكرية شاركت الناس معناتها وتفاعلت مع البيان ذاك.
1: نعم, ألفة تبين, أنت رئيسة منظمة الشباب العربي, وما يقال عن الشباب التونسي على الأقل أنه فما العزوف على الحياة السياسية وأنه ماهوش منخرط برشا. اليوم فئة الشباب اللي تتعاملوا معها في تونس وإلا في العالم العربي, كيفاش ترى إصلاح الحياة السياسية والاقتصادية في دولنا, وهل تهتم بهذه الحياة؟ إذا كان تعطينا نسبة, يعني فما اهتمام مباشر وإلا ضعيف هذا الاهتمام؟
8: هو صحيح الاهتمام ضعيف بالشأن العام بالنسبة لقطاع الشباب, لأنه الشباب مهمش حبينا ولا كرهنا. حتى في بعد الثورة والانتقال الديمقراطي الشباب ما كان يتوقع, معناتها أنه الحراك كان شبابي بالأساس في تونس, الحراك التغيير كان شبابي, لكن في الأخير معناتها كان الشباب ما لقاش يدور معناتها في المؤسسات الحزبية وغير ذلك, وفي الحياة السياسية تم تهميش الشباب. تم سن قوانين في الفترة السابقة في علاقة بالمرأة والشباب وكذلك ما تطورتش القوانين هذه باش تخلي فما مجال للشباب باش ينشط. وعلى فكرة المشكلة الشباب في تونس هي مشكلة الشباب في المغرب وهي مشكلة الشباب في مصر وهي معناتها المشكلة عامة
1: دونك خطر المخدرات الهجرة.
8: نعم كي نتحولوا في الديبا ونناقشوا شباب معناتها عربي في مختلف الأقطار نلقاو نفس المشكلة، مشكلة التنمية، مشكلة غياب الأفق، الرغبة في الهجرة، شباب عنده حلمة تهميش. وهذه راهي مش مشكلة الوطن العربي بالأساس، هي مشكلة دول الجنوب والدول الأفريقية والدول النامية
1: نعم كيفاش نحلوها الإشكاليات هذه، إشكاليات دول الجنوب كما تقول أنت بمعركة السيادة الوطنية وإلا بمعركة الاقتصاد الوطني؟ وهل أنه اليوم الاستقرار الاقتصادي والدفاع عن السيادة الوطنية هما زوز مسائل متناقضة أو متنافرة؟
8: لا بالعكس مش متناقضة، هو راهو الاستقرار، استقرار الدولة هو اللي يخلي الاقتصاد والاستثمار يسير. واحنا شفنا تضرر تونس اقتصاديا في الفترة السابقة وعدم الاستقرار السياسي، احنا تو الانتعاشة او بعض الاستقرار قاعد يوفر لنا في جزء من التنمية اللي عملنا فيها 2.1 معناتها اللي نحن وصلنا في 2020 معناتها الا 7 معناتها في معناتها وعملنا أرقام ضعيفة برشا، قاعد الأرقام تستقر وتتحسن وهذا مربوط بالاستقرار، لكن هذا غير كفيرة. معناتها لازم يكون فهم مشاريع، لازم استهدف الشباب، قضايا الشباب الأساسية التشغيل معناتها لازم نخلق موارد شغل، نشوفوا مسألة معناتها فتح الباب المناظرات وفتح الباب التشغيل من طالت بطالتهم وفي المسألة في الوظيفة العمومية غير ذلك، لكن زيادة لازمنا نشوفوا أفاق أخرى للاستثمارات في علاقة بالشباب وتحسين الوضع معناتها الاجتماعي.
1: نعم ألفة تبين هذه أراءها صهيب المزريقي، خلينا نتناقش وتقول انه معركة السيادة الوطنية ماهيش متنافرة مع معركة النجاح الاقتصادي، رغم انه البعض يرى انه هالضغوط الخارجية بسبب الاصرار على حماية السيادة الوطنية تنجم تخسرنا نقاط اقتصادية.
3: اكيد ليلي، شوف انا بحكم قراءتي القليلة نوعا ما خاصة لبعض الافكار السياسية مثل القومية العربية او الماركسيين وغيرهم، يعني اللي شدني نوعا ما في القراءة القومية انهم دائما ما يربطون ثلاث نقاط أساسية اللي هي الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية. يعني وقت نحكيه على الوحدة، إذن يجب أن تكون وحدة وطنية صماء، والوحدة الوطنية الصماء اللي موجودة يعني في الفكر القومي على غرار لائات الثلاث لجمال عبد الناصر، يعني قد نرفع في تونس لائات ثلاث جديدة وهي الوحدة الوطنية باستثناء ثلاث الذين لم تتلطخ أيديهم بدم الشعب التونسي، الذين لم تتلوث أيديهم بسرقة مال الشعب التونسي، الذين لم يستقوا على تونس وعلى شعبها وعلى أبنائها بالخارج ولم يستجلبوا لنا الخارج في إطار أنهم يريدون أن يستقوا علينا وأن يكونوا هم في نهاية المطاف يعني أشبه ما يكون بالحمر التي يمتطيها الأجنبي والخارج. في إطار هذه الوحدة الوطنية الأولى ستفضي بنا إلى أن نكون متحررين أو نكون أحرارا، إذن وحدتنا هي نقطة بدايتنا نحو أن نكون أحرارا، وأن نكون أحرارا على ثرواتنا، وأن نكون أحرارا على سيادتنا، وأن نكون أحرارا على مقدراتنا، وأن نكون أحرارا في استقلال قرارنا الوطني، سيكون هو المدخل إلى العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. هذا ما بني عليه في اعتقادي الفكر القومي، وقد يمكن تصلح لي ألفة يعني في النقطة هذه، وهذا في نهاية المطاف ليليا هو اللي بيش أدي بنا اليوم انه نكونوا احنا فعلا يعني احرارا على هذه الارض. وهذا باش يؤدي بنا ليليا يعني النقطه اساسيه ومركزيه وجوهريه، انه اليوم احنا نجموش نقدمه الا اذا ما كنا يعني عندنا جبهة وطنية، والجبهة الوطنية هذه نعم. هي اللي باش تكون صمام الأمان أمام كل التدخلات الخارجية.
1: جبهة وطنية كصمام أمان، شكون ينجم ينتمي لهذه الجبهة؟ رئيسة منظمة الشباب العربي ألفة تبين حسب رأيك.
8: صحيح، هو ما نجموش نبنيه بلاد خاصة في الواقع إقليمي الجديد والواقع اللي تمر به الأمة العربية والعالم بصفة عامة، والتغييرات والحروب والحرب على غزة وإلى غير ذلك معناتها، والحرب على إيران وكل معناتها، فما برشة مشاكل اقتصادية قاعد يمر به العالم. ما نجموش أن نمر تونس، ما تنجمش السفينة متاحة تسير وتمر إلى بر الأمان إلا بالوحدة الوطنية. لكن الوحدة الوطنية هذه راهي في وقت ما كانت قولة حق أريد بها باطل. يعني من هم، لازم نسألوا من هم الوطنيون؟ هل نقيم وحدة وطنية بغير وطني؟ لازم نكون على الوحدة الوطنية بنبنيوها بالوطنية. هل نقيم وحدة وطنية بناس تستدعي التدخل الأجنبي؟ هل نقيم وحدة وطنية بناس تطلب عقوبات مع تونس؟ خلينا نحدد مثالش الخط الوطني اللي نجم نتعاملوا به مع بعضنا، مصلحة تونس اللي هي بالأساس، شنية الخطوط الحمراء اللي أي طرف سياسي أو فاعل سياسي ما يزمش يتجاوزها معناتها. نعم. على هذه الأرضية النجم نكونوا نقولوا تتأسس هذه الوحدة.
1: واضح النشطة السياسية ألفة تبين، شكرا لحضورك. شكرا لك صهيب المزريقي، تحيات كامل الفريق. بعد شوية تلتقيكم نفيسة حسني في نشرة الظهر للأخبار.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
10: الدكتور حكيم.
11: في الصيف تكثر أنواع الغلة، ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقه فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
10: الدكتور حكيم.
12: الإذاعة الوطنية،
13: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
12: متعة الاستماع.
14: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
15: وفي عناوينها، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارته إلى ولاية قابس أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي. في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تسليم أكثر من 300 مسكن اجتماعي في الفجة من ولاية منوبة. في العالم، قطر تعلن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى شاطئ السلام بمدينة قابس، حيث اطلع على الأوضاع البيئية بالجهة وشدد على أن ما حصل في السنة الماضية لا يجب أن يتكرر، مؤكدا أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية.
16: قضية وطنية ولا بد من حل. عديد المناطق الأخرى في تونس لا تقل تلوث من قابس، والقضية بتاع التلوث قضية رأي بتاع تونس كل، يرجع الحر وترجع الخيرات الكل قابس. اليوم باش ناخذ المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك تجي المرحلة النهائية اللي قضاء تماما على التلوث. أعطينا الانبعاثات ما عشتها، ويعطينا عيش الهواء صافي نقي، فانتظار ترجع قابس كما كنت نعرف.
15: وأكد رئيس الدولة أن المؤسسات والمنشآت العمومية ليست للتفريط، مشددا على أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهالي قابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم.
16: المؤسسات والمنشآت العمومية سيتم إن شاء الله العمل من أجل أن تبقى تونسية خالصة وتبقى ملك للشعب التونسي.
17: نعم مع التفكيك، ولكن التفكيك يقتضي أعوام، وهناك تصور استراتيجي مع فريق العمل لجملة من الحلول. بالنسبة للوحدات التي لا تعمل وتخرج منها انبعاثات يتم بطبيعة الحال وضعها خارج العمل، وهناك ما تم إصلاحه في المدة الأخيرة، الانبعاثات نقصت، وهناك بعض الأخطاء لا بد من تداركها.
15: وتحول رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر ذلك إلى مقر ولاية جابس، حيث اجتمع بالوالي وعدد من نواب الجهة قبل أن ينتقل إلى المستشفى الجامعي بجابس، حيث عاين الاكتظاظ ونقص الإمكانيات. دائما في شأن الوطني، حيث تم اليوم الانطلاق في تسليم 310 مسكن اجتماعية بتقسيم الفجة من ولاية مندوبة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعية. وأفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري في تصريح لخولة سليتي بأنه من المبرمج تسليم الدفعة الثانية من المساكن الاجتماعية خلال الأسابيع القادمة، باستثناء 216 مسكنا من المبرمج تسليمها السنة المقبلة.
18: البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تم إنجاز تقريبا حوالي أكثر من 1500 مسكن اجتماعي، 617 مساكن فردية، وكذلك مساكن اجتماعية قرابة 18 عمارة اللي فيها 930 مسكن. بالنسبة لكلفة للمشروع ككل هو 105 مليون دينار، فيه تمويل من خزينة الدولة وكذلك من الصندوق السعودي للتنمية. أتممنا وأنجزنا كامل مرافق المشروع، والبرنامج متاعه هو أكثر من 1500 مسكن. انطلقنا في عملية التوزيع اليوم ب 310 مسكن، يعني القسط عدد 5 الرياض. بالنسبة لنا نعتبره هذه بداية، إن شاء الله في الأسابيع القادمة يتم تسليم تقريبا بقية المساكن ما عدا القسط عدد 2 اللي هو صارت فيه فسخ صفقة، واللي العدد متاعه تقريبا في حدود 216 مسكن، باش يتم تسليمهم إن شاء الله معناتها عند انتهاء الأشغال اللي هي مبرمجة في سنة 2027.
15: كما أوضح وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري الفئات المستفيدة من البرنامج.
18: المستفيدين هما الحقيقة العائلات اللي هي من فئة ضعيفة ومحدودي الدخل، عادة معناتها يكون هما ما بين صفر سميج، معناتها نجم يكون دخل ما عندوش دخل جملة، وكذلك معناتها حد في حدود 3 معناتها سميج. هي في شكل عقود تمليك عن طريق كراء مملك زي ذا كيف أقساط شهرية، تعتبر نوعا ما مساهمة منهم. من بين اللي مستفيدين هو معناتها منظوري مؤسسة فداء اللي العدد متاعهم تقريبا 28 اليوم سلمنا البعض.
15: إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري التي أعلنت لدى إشرافها اليوم على موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان 2026 أن المشاركة النسائية في هياكل البحوث والمختبرات الوطنية تناهز 60%، ما يعكس وفق كلمة نقلتها سلوى المجري ريادة المرأة التونسية في المجالات الأكاديمية.
19: تشكل الطالبات 66.8 من إجمالي طلبة التعليم العالي العمومي، وتسجل المرأة التونسية حضوراً متفوقاً في الاختصاصات الدقيقة مثل العلوم الحياتية 88.96%، العلوم الفيزيائية 79.3%، في مجال الصحة 72.8%، علوم الإعلامية 50.4%، والهندسة 47%، وهي تحتل المرتبة الثانية عالميا في هذه المجالات، كما تتصدر المشهد الأكاديمي في مرحلة الدراسات العليا بنسبة 64.9% من مسجلي الدكتوراه و 72.5% في مجال ماجستير البحث، لتتوج هذه المسيرة بمشاركة نسائية تبلغ 59% في هياكل البحوث والمختبرات الوطنية.
15: وقد تحصلت الباحثة خولة الخميري على جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان 2026 حول موضوع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، عن بحثها بعنوان أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على المياه الزرقاء في تونس.
20: دكتوراه في الهندسه المائيه ومهندسه اولى في المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبه لنا نحن استعملنا الذكاء الاصطناعي في عديد مجالات، المجال تصحيح المعطيات المناخيه العالميه ورديناها ملائمه لتونس، وزاد استعملنا الاقمار الصناعيه.
15: تنظم بداية من اليوم في كل ولايات الجمهورية معارض جهوية، على أن ينتظم انطلاقا من يوم غد معرض وطني بقاحة الأخبار بالعاصمة، تشارك فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن. رئيس مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة لطفي العياري أكد أن هذه المعارض ستساهم في دعم المنتوج المحلي وتشجيع المبادرات الاقتصادية النسائية.
2: السنة ثم 24 معرض على مستوى جهوية في مختلف ولايات الجمهورية، ومعرض وطني في شارع الحبيب بورقيبة بقاعة الأخبار بالعاصمة. المعارض الوطنية من 11 إلى 13 أوت، والمعرض الوطني باش يكون قد تربي من 12 إلى 16 أوت. تشارك فيهم حوالي 300 امرأة بالمنتوجات متاعهم في الصناعات التقليدية ولا في تحويل المنتوجات الفلاحية. إن شاء الله تكون الإقبال كثيف، باش الهدف متاع الوزارة اللي يتمثل في تسويق والتعريف بالمنتوجات متاعهم يحصل بقوة رب.
15: تطلق غرفة التجارة والصناعة لتونس خلال شهر أكتوبر المقبل أول مركز ابتكار لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، بهدف مرافقة هذه المؤسسات ومساعدتها على اعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصاد الأخضر والدائري، وفق ما أفادت به لبرنامج يوم سعيدة رئيسة مصلحة الاتصال والإعلام الاقتصادي بغرفة التجارة والصناعة لتونس نادية الناصر.
21: احنا منخرطين في مشروع بدا في اواخر سنة 2025 في اطار البرنامج الاوروبي انتيريغ نيكس ميد. هو برنامج تعاون عابر الحدود يعنى بالبلدين الشريكة حول البحر المتوسط من بينهم تونس. المشروع اسمه سبيداب، كما يقول اسمه هو لتسريع نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة. مركز هذا الهدف متاعه مرافقة شاملة للمؤسسات والمؤسسات الناشئة من خلال الارشاد التكوين، وتكون فرصة للتشبيك الدولي لأنه مرتبط مباشرة بمنصة مع الشركاء الستة اللي معنا. من بين المهام نتاعو زادة المرافقة على اعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصاد الأخضر والدائري. أول مستفيدين هما ما بين 15 و 25 مستفيد. الأول ما نركزوا المركز في خريف 2026 بالمدرسة التطبيقية للتجارة اللي هي فضاء تابع لغرفة التجارة والصناعة لتونس، اللي هو زادة مهتم بالتكوين المستمر للمؤسسات.
22: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
15: أكدت قطر أن المحادثات الجارية بين سلطنة عمان وإيران بشأن الأوضاع الراهنة ومضيق هرمز وصلت مرحلة متقدمة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي اليوم أن بلاده تدعم أي صيغة تضمن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة وعدم تحوله لأداة ضغط سياسي. في المقابل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثلاث استراتيجيات تعتمدها إدارته للتعامل مع إيران، مؤكداً تشديد الضغط الاقتصادي والسيطرة على الأصول الإيرانية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. على الجبهة اللبنانية أصيب شخصان اليوم جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة النبطية جنوب لبنان. في الأثناء، لبنان يواصل الضغط عبر الولايات المتحدة لدفع الكيان الإسرائيلي إلى الالتزام بالمسار التفاوضي. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارته إلى ولاية جابس أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي. في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تسليم أكثر من 300 مسكن اجتماعي في الفجة من ولاية منوبة. في العالم، قطر تعلن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية.
4: معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
5: الاذاعه الوطنيه متعه الاستماع.

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: إن شاء الله خير. صوت الكلاب ما سكتش. حليل حليل، من هو اللي قصدنا في عقاب الليل؟ إن شاء الله خير إن شاء الله خير.
2: من هو اللي قصدنا عقاب الليل؟
1: إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير.
3: العابد الغلام الشاوش.
1: العابد حليلي، العابد الخطاس سعيد المبارك يا أخي. يا ولدي عالسلامة عالسلامة. هالليلة المباركة، هالليلة السعيدة، قمرة 14 نورت لك طريقك وجابتك لينا.
3: القدرة والمكاتيب اللي رمتني ليك يا شاوش يا أخوي.
1: الله الله يا سيدي، يا مرحبا، مرحبا بيك، مرحبا. قل لي العابد، من اللي معك؟
3: بنتي تبر.
1: تبر بنتك؟ يا مرحبا يا مرحبا، هاي زوز زوز. يا وريدة يا وريدة، يطول لي جاي. هذا حبيبي اللي حكيت لك عليه، هو وبنته الضياف عنا. مسعود يا مسعود، تسمعني يا طفل، تك على برشني وفيسة حضر والعشان ضياف. يلا تحرك.
4: الله يبارك.

0: يا رب يا محمد وكيلي، ثلاث أيام تو تعدوا وليدي ميت بالحياة.
1: أجاك أجاك أمشي أجاك عايش وخير. كل مرة باش تهبل على ولد راهي.
2: سي نورمال شيك كي بديتها كيما تكون انتوما. أو مسيو باغو خرج من البوست.
0: يعيشك يا طبيب، طمني يعيشك.
2: هات بتارة مدام، ودك كوي وصغير وصحته باهية.
0: منا
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أحبارة أحبارة أحبارة فيق
2: فيق صار فيق من أنكار فيق
1: أحبارة فيق فيق يا أحبارة.
3: الوقت الحلو في ساعة يتعدى يا العابد يا أخوي. ثلاثة أيام يا أخي تعدوك البرق.
4: العشرة الطيبة صافية ما كيفها شيء. المهم نجيتك باش نودع عندك السعيات والبل والداب ودبر لي لهم بيعة.
3: بيعة؟ كيفاش قامت بيع في رزقك وتعري في راسك؟
5: اسمعني قول لي العابد، حاجتك بالفلوس قول، خير ربي موجود وما عنديش مزية معاك.
4: بارك الله فيك، ما عادش النجم يا شاوش يا أخوي. الذري هربوا علي وقعدت راسي راس الغشيرة.
5: حوله
4: باش نزيد نمرمدها في شرتي.
5: اسمعني على كل حال مانيش مسيبك، راك تحت لي من السماء.
3: يا حسرة يا حسرة، تتذكر أياماتنا في جامع الزيتونة يا العابد؟
4: يا حسرة أيامات مشت دون رجعة.
3: دون رجعة؟ هي هي هي هي محلاها الكلمة، وحدها اللغة العربية العابد.
4: يا شيخ يا أخويا، مشى صغرنا وكبرنا وكثرة همومنا

0: وتوحشنا وياه ذابيا.
1: أدبر ارمي حمولك على ربي وما فما كل الخير، ما تخافيش.
2: تعبت، مانيش عارف علي لا ميت لا حي.
1: حتى هي من الغريب سمعت بها الكاف الكل، والخمر يغني ومعروف فارس من فرسان الكاف.
2: زيدي شعلي لي ناري يا ناس يا حنان.
1: لطف لطف على خيتي، والله ما قصدتها. سامحيني يا دبر، سامحيني، ان شاء الله ما فما كان الخير.
2: ان شاء الله يا ناس يا خيتي ان شاء الله. هاني وصيت مرت عمي صغير باش تعلمني، ان شاء الله تلقى مرسول. يا رب يا رب يسمعنا علم الخير.

0: الأمور ما عادش تعجب يا الحامي.
1: محرز خويا الاستعمار يفهم كل لغة واحدة. فرنسا هاي متربعة في تونس وما تدرج ليها. وطلعين هم عاملين فترية في طرابلس.
0: الخطة واضحة بين فرنسا وإيطاليا. عندي مدة تبع في الأخبار اللي قاعدة تدور سكريتو بين دكانات البرت الفرنسيس وطلعين. تحس ثم طبخة تحضر.
1: محرز خويا نعرفك صنديد. ما تفلت حتى معلوم.
0: كون هني.
1: الدكارات الفرنسيس وطلعين خليهم تحت عينيك. الفرنسيس بيدهم قاعدين يحرشوا في اللغة مع التوانسة. القنصل النمساوي اللي كنت نخدم معاه قبل ما يخرج من تونس فهمني برشا حاجات.
0: أحامي خوي والديك راضين عليك اللي ارتحت من الحمالة والشقا في المارشي سنترال.
1: الله ورضيت الوالدي. القنصل النمساوي عاملني عبارة واحد من عائلته. حتى في الكونجي متاعه يهزني معاه للنمسا وعلمني كل شيء، وهو اللي شد صحيح باش ناخد برمي.
0: ايه اش خلى الفرنسيس عاملين لك حساب في الطريق؟
1: وهذه حاجة معاونتني برشا، خاصة وقت اللي نهبط الامدادات لطرابلس.
0: أما رد بالك يا الحامي، الثقة في الاستعمار لا.
1: ما توصيتيم على نواح.
0: المهم وقتاش هبط؟
1: هم جماعة يحضروا في الامدادات ممكن آخر الجمعة.
0: ربي سهل إن شاء الله.
1: وانتي توا ركز على البرد.
0: تهنى تهنى. وقتاش الموعد قبل الصفر؟
1: عندي موعد مع الطاهر الحداد وبعد يعمل رب.
0: سلم لي عليه برشا هاك الرجل الطيب.
1: سلم عليه وحدك باش نتقابلوا ثلاثة مع بعضنا، باش ننسقوا تحركاتنا كل واحد من جهته.

0: ملا نهارات تتعدوا علينا.
1: الحمد لله يا ربي، ولدي رجعت فيه الروح.
0: الحمد لله. ثانك يا سيدي خويا، كمل الفرح متاع ولده حتى بالساكتة ما يسالش.
1: بري يجيبها لك يا مبروك، نادعيت وربي ما يرجعها. لطف لطف على وليدي، هيك شربة ماء من سيدي منصور من البرادة الفخار كيما تحبها أنت باردة. إن شاء الله فيها الشفاء والدواء لوليدي، صحة وفرحة.
0: نايب باش ندخل نرتاح شوية، سامحوني من الصباح ونايم على الصبيحية والتحقيق.
1: برا نتحيه الرب يا سيدي عمر.

0: تو ما زلت شادد صحيح في البيوع على العابد اخوي.
1: هذاك اللي كتبه انت تعرف.
0: باهي يا سيدي، ما انا هاني بعثت الطفل ولدي لجماعه تجار من الجوازين، معروفين في الاسواق الكل، وان شاء الله ما ثم كان الخير.
1: نزيدكم معروفك يا شاوش يا اخوي، وفرحتك بيا وبنتي نحكيها الحفار قبري.
0: اللطف عليك يا راجل، تيرك عشيري وخويا.
1: واصعبها كلمة خويا، في هالوقت ما عادش عندها حتى قيمة.
0: هيا عاد هيا عاد، صلي على النبي يا العابد اخوي، راك قاري وفهيم وحافظ الستين.
1: يا حسر على الدنيا يا شاوش يا خويا، باللي مات بيا الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كل شيء يتبدل، كلمتي ما عادش مسموعة عند خيوتي.
0: هيا عاد صلي على النبي يا العابد وسامع، نعرف قلبك طيب ومش متعبغينا.
1: توجع يا شاوش، توجع برشا.
0: العابد خي يرمي حمولك على ربي، وكيما تقول انت المكتوب ما منه هروب.
1: ونعم بالله،

0: أيما أنا نحب نفهم تو وعلاش قلتي من كان كواي في الناس يصبر على كي يراعوا.
1: أواخذي الخمر وليدي يا أخي، نسيت اللي عملته؟ وليدي يعمل عقلك.
0: قلت لك مش مني يا يما، مش مني، ضحكتها خسرتها تتزغري تتهل تو في وذني.
1: كان حبيت وليدي في جرتها جاتك ضربة مكانة يا كبدي وزعمة مت.
0: ايه برا يا حبارة برا يا يما، قلت ليك الشي أقوى مني.
1: بالطبيعة الشي أقوى منك، مسحور وراس سيدي عمر مسحور.
0: ما غير ما تحلفي بسيدي عمر، قلت لك راي ساحرتني بزينة. تعرف كيفاش يا يما؟ غدو الفجر نقصد ربي نلوج على رحيلها ونحط.

0: النمس وليدي برحمة أمينتك عقله.
1: واش واش بيه؟ أخي هبل؟
0: تهبل تخش الخلاء.
1: يما عليها توك.
0: نعم هاني سكت وخليت هيكم واسعة وعريض.
1: واسعي بالك يا خالتي حبارة واسعي بالك.
2: هذا كهو تتغشش تخرج.
1: والله حرام عليك أمينتك مش تقتلها. مش خصنا وكان جبت أمينتي حية.
2: ربي يرحمها ارتاحت من منظرك وريحتك الزفرة.
1: ريحتي الزفرة؟ باهي يا الخمر. اقعد فيها وحدك غرت
2: كبوم. تجي هني تجي هني وماشي والله ما تقعد. الزيت شتو وانت تتعزز علي غير يا شيرك الخمري.
1: وني محسوب وش مصبرني عليك ما يكانك العشرة حلو ومر عديناه مع بعضنا. هم خسارة خسارة يا الخمري.
2: ايش بيك
1: تو ني قلبي عاض علي في جرتك العوق حديت يرني ما حصلتوش.
2: غلب عليك
1: الضربة اللي عطاها لك دخلتني بعضي هبلت ما عادش نعرف المسارب والمغاغير أما ما عنده وين هارب لابد ولازم يحصل.
2: باهي باهي اش قولك نمشو نلوجو عليه
1: تو قبل الغدو
2: ما تفهمنا
1: الخمر اللحم
2: والنمس السكين.

0: أقناو أسمعني يا الرعشة، راني نعرفكم القوازين مزورين.
1: هاو بداها
0: هيا عاد خليني نكمل كلام. الراجل هذا راهو محسوب خويا ومضار، أقرب حساب الماء والملح اللي بيناتنا، وعطيه سوم باهي
1: باهي يا سيد. والله على خاطرك أنت.
0: هيا على خاطرك أنت قناوة، راني نعرفك كي تبدأ تبسس. احشم احشم.
1: لا نبسس لا شيء، خليني نقلب السلعة وبعد أحكم أنت يا سيد. تحبش هك
2: على الظالين أمين؟
0: على الظالين أمين العابد، على الظالين أمين. أنت خليك ساكت يا سيد، راك ما تعرفش قناوة، خليه يزس كيما يقول هو. ويجي أنت الراح الراح، نحكي لك اش عملوا القوازين مع اليهودي في تونس وقت اللي باعوا للصوف، كيفاش دخلوا أربعة وخرجوا خمسة. الراح
1: زيد شوش دي بتلحن.
0: ليش من لحن دي برا زس انت عاد، وخليني نام على صاحبي حلالي. هاي برا برا زس، هاي ومبعت لو انت فاهم. وي
1: زيد والله زيد
0: دي برا زس. لا ليش الراح الراح.

وسبوني وانا ما نسبك ولا شتهالك وجيعه وكرهوني هالخمري على ناجل حبك

0: يا ربي شو عملت؟ ليلي منه ليلي منه، شويات اللي كبرتهم تباعوا، الحاشي كان يشرب من كفوف يدي، العجل وشتين التوامة اللي ولدتهم النعجة صارت يكون تنشيخ معاهم وقت اللي يشبعوا ويولوا يرقصوا في العطيلة، والكلب اللي ديما يمشي معايا للبير نجيب الماء وهو يحميني. يا ربي راني مرضت وزاد دايا.
1: كنتم مع
2: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إيناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
1: ضيوف الشرف:
2: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
1: ساعد في الإخراج علي قياد، توظيب الإنتاج سلاح العمدوني، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
2: مع تحيات عماد الوسلاتي.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: معنا احنا بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
5: فلاش سبور، مرحبا بكم في ثاني مواعيدنا الرياضية. لبداية البرنامج الرسمي للجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم، دفعة أولى بشكون نهار السبت 22 أوت، بداية من 4:30 في ملعب باردو، الملعب التونسي مع النادي الصفاقسي. في الطيب المهيري تقدم ساكيت الدائر مع شبيبة طال عمران، في ملعب بن قردان الاصطناعي اتحاد بن قردان مع نادي حمام لنف، وفي انتظار تعيين الملعب مباراة لأمل حمام سوسة باش تكون في مواجهة للاتحاد المنستيري. الدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد 23 أوت أيضا 4:30 التوقيت في ملعب رادس، مباراة الكلاسيكو بين الترجي والنجم الساحلي. في الملعب البلدي بالمتلاوي، نجم المتلاوي يستضيف النادي الإفريقي. في ملعب 15 أكتوبر، النادي البنزرتي مع مستقبل المرسى، وأخيرا في مركب جرجيس مباراة الترجي الجرجيسي والأولمبي الباجي. المدرب المساعد في النادي الإفريقي أحمد التويهري باش يلتحق بالمدرب فوزي البنزرتي في فريق الاتحاد الليبي. المدافع المالي اسماعيل سيمبارا باش يجري اليوم الفحوصات الطبية مع نادي الافريقي قبل التوقيع على عقد ب3 سنوات. في النجم الساحلي، الإطار الفني بقيادة براكوني قرر انتداب متوسط الميدان الهجومي الجزائري الفرنسي سفيان شادر بعد فترة اختبار في طرابلس حمام بورقيبة، وبعد الخضوع للفحص الطبيب باش يتم امضاء عقد ب3 سنوات. النادي الصفاقسي دخل بداية من اليوم في تربص تحضيري جديد بالعاصمة، يتواصل حتى نهار 16 أوت بمشاركة 26 لاعب، وفي زوز مباريات ودية باش تكون ضد الأولمبي الباجي نهار الخميس ومع نادي حمام لنف نهار الأحد. الملعب الجبسي المنتمي للرابطة المحترفة الثانية برمج تربص تحضيري بعين دراهم لمدة 8 أيام، بداية من نهار السبت في زوز وديات مع نادي بسكرة الجزائري وفريق آخر حسب الموجود بمركز التربصات. حسب آخر الأخبار، السباح التونسي البطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي لن يشارك في دورة الألعاب المتوسطية بطرنتو بداية من 21 أوت الحالي، في انتظار أنه نعرف الأسباب الرسمية والحقيقية حول عدم مشاركة أحمد أيوب الحفناوي. إلى كرة السلة. اليوم الصباح كان الموعد مع ندوة صحفية لمدرب المنتخب عادل التلاتلي ورئيس جامعة كرة السلة سفيان الجريبي للحديث على تحضيرات عناصرنا الوطنية للنافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، نافذة تحتضنها بلادنا من 27 أوت حتى 30 أوت. وهذا المدرب عادل التلاتلي يتحدث على التحضيرات والحظوظ لمنتخبنا.
6: والله تحضيرات بهين مع الاولاد، خدموا اون دي كونديسيون صعب شويه سخانه متعرف برشا حاجات، دونك خدمنا بوكو دونجاجمون يعطيهم الصحه الاولاد. دونك جو تيان توجور لي رمارسي باسكو كيما قلت لك ماهوش ساهل باش واحد السيف يخلي العائله والكل ويجي باش يدخل ليكيب ناسيونال. حظوظنا كيما قلت اوني دون اون بول صعيبه، لي ترو ديزيكيب اللي باش نلعبوا لهم سي دي جوور اللي تو تشوفوا الروستر نتاعهم، انا لاعبيه كبار ولاعبيه تلعب ان بي اي وروليغ والكل، هذاك ما يخوفناش خاطر لعبنا ضد لاعبين اخرين زاد كاليبر عالي. ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله دي سي لا، وفي ان غران ترافاي اليوم فيزيك والكل، دونك ان شاء الله افيك ماتش اميكو اللي يصيروا في تركيا ان شاء الله نكونوا اكثر جاهزين. انا ان تريبل ايكيب، تونس حشتها بولادها، نحبوا نفرحوا شويه بشورتو سالتراد راهي كبيره وواسعه، وجمهور الباسكيت راهو ما يخوفش، جمهور نتاع عائلات والكل، لا سال سلا كريماتيزي دونك ما فما لا مشكل تاع سخان على برشا حاجات. جيبوا صغاركم يجوا نتوما تفرجوا، دونك ان شاء الله يجيو يعاونونا يعاونوا بلادهم كيما احنا قاعدين نعاونوا. ان شاء الله لا بور لا رولونس دو باسكيت دو بون ريزولتا يحسنوا برشا برشا من الامور.
5: وكان حاضر في الندوة الصحفية ايضا اللاعب فارس العشيلي وجه رسالة للجمهور التونسي من اجل الحضور، خاصة وانه المهمة ماهيش سهلة.
7: والله المباريات ماشي باش تكون سهلة، باش تكون ترومات صعاب، جورة كل باش يعملوا عليهم يحطوا كل شيء في الترام، لازمنا جمهورنا يساندنا ويعاوننا في الجرادان. ان شاء الله نشوف الصالة معبية وندير للناس الكل تتفرج.
8: رجوع تاع التحضيرات لحد
7: الان كيفاش صاير؟ والله احنا في مومون صعيب برشا، قاعدين نترينيو اكثر وقت مرتين ثلاث مرات في النهار، فيزيكمون قاعدين نحضروا مليح، الناس الكل تعبوا، وان شاء الله نكونوا حاضرين في الترومات.
8: ونفسينا نتاعنا عندكم عليهم فكرة اكيد وتبعتوا.
7: عندنا عليهم فكرة جنوب السودان وكاميرون كابير، هذا لنا فكرة لعبناهم، عملنا كوب دافريك كامرون وكابير نعرفهم مليح، نفسينا قويين وإن شاء الله نكونوا جروب به احنا ولحمة به، وإن شاء الله نربحوا ماتشات.
8: الحظوظ نتاعنا بين هذا
7: الكل على الورق نجم يكون أقوى منك، لو تعرف شنو نجم يصير هو في الكور خاصة الباسكيت. على الطريقة نجم زوم بلجيكا جنوب السودان ماهيش في نهارها ما تمشيش معاها الكورة ولا حاجة، نجمو نربحوا، الحظوظ كل موجود.
8: كان معاكم مساج للجمهور باش تخليوا الجمهور يتشجع ويجي يتبعكم ويشجعك؟
7: والله نعرف جمهور برشا جماهير تونس راهم مغرومين بالباسكيت، يجيو يشجعونا ويقفوا معنا وان شاء الله ربي معنا فرحوكم.
5: نذكر بموعد مباريات المنتخب في النافذة الرابعة بقاعة راد، 27 أوت ضد منتخب كافير، 28 أوت ضد الكامرون، ثم آخر مباراة 30 أوت مع جنوب السودان. مباريات منتخبنا كلها مع السبعة العشية، والرسالة أكيد وصلت من المدرب عادل التلاتلي وأيضا من لاعب فارس العشي للجمهور باش يكون حاضر ويدز مع المنتخب الوطني التونسي، خاصة أنه الأجواء تعودنا بها في قاعة راد تكون ممتازة، برشا فرجة وبرشا جو تكون حاضرة في مباريات كرة السلة، والجمهور ينجم يكون موجود بصغار بكبار بداية من 17 كل مباريات المنتخب. أيضا كان حاضر اليوم في النادو الصحفية المدير الفني لجامعة كرة السلة نضال عبد الكريم اللي تحدثنا معه على التغييرات الجديدة في نظام البطولة المحترفة وموعد الانطلاق بالنسبة للموسم الجديد.
9: جديد هو فما زوز تغييرات جوهريه مقارنه بالموسم الفارط. المرحله الاولانيه الموسم هذا باش تكون بنظام المجموعه الواحده، معناها اون بول يونيك اللي فيها 12 اكيب باش يلعبوا 11 ماتش لي 11 ماتش ريتور، صافي 22 ماتش. بالنسبه للبلاي اوف والبلاي اوت باش يدخلوا لي كلوب افيك لو كابيتال بوان تاع الفاز الاولى. التغيير باش يصير بالنسبه للسوبر بلاي اوت، الموسم الفارط كانوا الاربعه الاخرين هما اللي يلعبوا بنظام البطوله. بالنسبه للموسم هذا الفريق اللي ماخذ المركز التاسع باش يلعب ضد الفريق المركز 12 والمركز العاشر ضد المركز 11 بنظام نفسه نتاع السوبر بلاي اوف، يعني بيست اوف 5 نصف نهائي. زوج الفرق الخاسرين هما ينزلوا للقسم الثاني، وزوج الفرق الفائزين هما مش يقعدوا في القسم الوطني، لان لاحظنا في الموسم الفارط كونه الفاز نتاع السوبر بلاي اوف بدات مباشره نلقاو فما فريق تقريبا نازل من قبل ما يلعب الفاز كلها، وبالتالي هذا ينجم ياثر على المستوى نتاع السوبر بلاي اوت، وتنجم تكون يعني الحظوظ نتاع الفرق ما عادش متساوي. الفريق هذا ينجم في البدايه يلعب مختلف خاطر حظوظ نتاعو ويولي المباريات الاخرى يسلم، وبالتالي ما عادش ثم تكافؤ في الحظوظ. رينا كونوا نطبقوا نفس الفورمول نتاع سوبر بلاي اوف، دونك الاول الرابع ثاني ثالث والخاسرين هم اللي ينزلوا القسم الثاني. مبدئيا البطوله تبدا 26 سبتمبر، اخر الموسم مازال بالضبط.
5: قبل من كامل نذكركم بالبرنامج الافتتاحي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الأولى على دفعتي نهار السبت 22 أوت 4:30 الملعب التونسي نادي سفيرتسي، تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران اتحاد بن قردان نادي حمام لنف وملحم ممسوس الاتحاد المنسيري، ثم نهار الأحد الترجي نجم الساحلي نجم المتلاوي نادي الإفريقي نادي البنزرتي مستقبل مرسى والترجي الجرجيسي مع الأولمبي البيجي. هكا نكون وصلنا لختام أخبار الرياضة، بعد شوية نفيسة حسني في مجزم باسع الثانية، أجمل تحيات شهير الكيف في لما.
10: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خليت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحة صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس، بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقات حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في زيارة ميدانية، رئيس الجمهورية اطلع على الوضع البيئي بجابس ويؤكد على أن المؤسسات والمنشآت العمومية ليست للتفريط، مشددا على أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها. في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تسليم أكثر من 300 مسكن اجتماعي في الفجة من ولاية منوبة، ووزير التجهيز والإسكان يكشف عن برمجة تسليم الدفعة الثانية من المساكن الاجتماعية خلال الأسابيع القادمة باستثناء 216 مسكنا من المبرمج تسليمها السنة المقبلة. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة بداية من اليوم، عارض في كل ولايات الجمهورية، ومعرض ينتظم بداية من الغد في العاصمة بمشاركة حوالي 300 من الحرفيات وصاحبات المشاريع للترويج لمنتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن. غرفة التجارة والصناعة بتونس تطلق خلال شهر أكتوبر المقبل أول مركز ابتكار لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، بهدف مرافقة هذه المؤسسات ومساعدتها على اعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصاد الأخضر والدائرية. بداية من منتصف نهار اليوم، الإعلان عن نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة، على أن تعلن النتائج بداية من يوم غد الأربعاء عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. في العالم، إيران تعيد ترتيب قيادتها مع إصدار المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قرارات بتعيين قادة جدد في مناصب عسكرية أساسية أبرزها رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد إزالة كل الألغام بمضيق هرمز، ويطالب في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي بتعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات. وزارة الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وتتهم الإدارة الأمريكية بالتواطؤ في هذه الجرائم، وتعتبر أن صمت مجلس الأمن الدولي وتقاعسه يشجعان الكيان الإسرائيلي على مواصلة انتهاك سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها الوطنية. في الأثناء، لبنان يواصل الضغط عبر الولايات المتحدة لدفع الكيان الإسرائيلي إلى الالتزام بالمسار التفاوضي. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن. علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
1: إذاعتنا الوطنية.
2: اسمع وخليك على الموجة.
0: على الموجة.
2: على الموجة.
3: هذه هي إذاعتنا الوطنية، إذاعة الجمهورية التونسية، ومنها يأتيكم صوتنا في هذا اللقاء المباشر على الموجة. إن شئتم على موجة البحر، إن شئتم على موجات الأثير، أيضا إن شئتم على موجات الأحاسيس بين الضغط والارتياح، وإن شاء الله في مرتبة الارتياح لكلكم. إن شئتم أيضا على موجات الطقس، ونحن نعيش موجة حر على كل الموجات. احنا نرافقكم في هذا التوقيت يوميا من الساعتين حتى الأربعة متاع العشية. لقاء اليوم يأمن كل من كريم المدب على الكونسولات في الهندسة التقنية، فاروق الزارعي في تأمين الصورة، وعبد اللطيف صيد في التنسيق العام للحصة، ورابع الثلاثة هذوما زملائي أحلام ساحلي من أمام ميكروفون هذا الأستوديو اللي يحمل اسم كل من نبيل بن زكري وليدة ليلي ربي يرحمهم. 6 دقائق بعد الساعة 2، بعد ساعتين نغم الافتتاح بصوت منير الترودي في عرض الزيارة، هذا العمل الفني اللي ما زال يواصل تأثيث بعد سهرات المهرجانات طيلة أكثر من عقد، تقريبا عنده 10 أو 12 سنة وما زال الجمهور يقبل عليه.

أكيد معكم وين ما كنتم الإذاعة الوطنية، وخلينا نعطيكم أحوال الطقس إذا كان فما برنامج قيلولة ولا تبحيرة ولا عمل ولا أي كان. أجواء اليوم الثلاثة 11 أوت أجواء صيفية بامتياز، شمس حارة لكن الحرارة مستقرة أو عادية كما يقولوا المهندسين بتاع المهد الوطني للرصد الجوي. طبيعي أنه تنشهتوا هذا يعني هذه الموجة الحارة الليامات هذه. البحر قليل الاضطراب، ملائم جدا للسباحة والأنشطة الشاطئية في أغلب السواحل. ونجيو للتفاصيل، الطقس الصافي إلى قليل السحب بوجه عام في معظم مناطق البلاد. درجة الحرارة تتراوح ما بين 35 و 38 درجة مئوية، هذا رو في المناطق الساحلية والشمالية يعني تونس العاصمة الحمامات وسوسة، بينما ترتفع في المناطق الداخلية الوسط كما القيروان وقفصة والقصرين، وفي المناطق الجنوبية توصل 40 و 42 درجة مئوية. الرياح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة السرعة يعني ما بين 15-20 كيلومتر في الساعة. مؤشر الأشعة فوق البنفسجية، وهذا يهمكم الناس اللي تتجول على ساقيها في الشارع وإلا اللي في الشطوط، مؤشر الأشعة فوق البنفسجية اليوم مرتفع ومرتفع جدا، يصل إلى 9 درجات، وهذا يتطلب منكم الحذر من التعرض المباشر للشمس خلال فترة الظهيرة الكل، معناتها لابد من واقي الشمس ولابد من المظلة. حالة الشواطئ والسباحة، وفقا لبيانات المعهد الوطني للرصد الجوي فإن البحر سيكون قليل الاضطراب عموما. شواطئ الجنوب الشرقي كما جربة جرجيس كابس الطقس حار جدا والبحر قليل الاضطراب ومناسب للسباحة. شواطئ الشمال بنزرت وتبرقة البحر قليل الاضطراب أيضا والسباحة ممكنة وآمنة مع وجود نسمات بحرية منعشة. الله الله في تبرقة توا. شواطئ خليج تونس اللي هي المرسى حلق الويد قرطاج أيضا البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الظروف ممتازة ومستقرة للسباحة. شواطئ خليج الحمامات والوطن القبلي يعني نابل وقليبيا أجواء مثالية جدا للسباحة ومستقرة، والبحر قليل الاضطراب وملائم جدا للاستجمام. أما شواطئ الساحل والوسط سوسة والمستير والمهدية فأنه أيضا البحر هادئ والسباحة ملائمة جدا طيلة النهار. إن شاء الله تتمتعوا الناس اللي مازالت في إجازة، الناس اللي رجعت للعمل بالتوفيق. أيضا نحب تحية أيضا للسواق اللي شادين إثنية، بعد شوية نعطيكم حالة الطرقات، لكن نحب نحيي بالخصوص سواق التاكسي اللي تعرفوا الفترة هذه ما يكثر الطلب على التاكسيات. البعض منهم يقف ويهز والبعض آخر يرفض. أنا نحب نحيي خصوصا السواق التاكسي اللي مازال عندها احترام لأخلاقيات المهنة متاعهم وتقف للناس وتهزهم ما تقولش وين ماشي، وإلا ما نهز كان هذيك على طريق كيفاش كريم شسمه التطبيق. أيوة التطبيق اللي ولات موضة توا، يما بالتطبيق ولا ساعات يبدأ بجنبك ويقول لك تخدم التطبيق، مش معقول بالكل. تحية كما قلت سواق التاكسي الشرفاء.

0: خبرني على حالي. عمل جماعة الثنائي الفنان الشعبي عبد الكريم البنزرتي بالمطربة نورة أمين، تحية لهم الاثنين وزوز أصوات نفتقدوهم الآن في الساحة الفنية. خبرني على حالي وتوا باش نخبركم على أحوال الطريق.
1: طريق سليمة،
0: طريق سليمة طبعا نتمناوها للجميع. تشهد حركة المرور توا في تونس الكبرى تقريبا سيولة عادية إجمالا مع وجود تغييرات مرورية هامة واكتظاظ في بعض المحاور الرئيسية بسبب تواصل أشغال الكبرى وبعض الحوادث هنا وهناك. رب يحمي الجميع إن شاء الله. أبرز نقاط الاكتظاظ والتغييرات المرورية توا نلقاوها في المدخل الجنوبي للعاصمة بسبب أشغال جبل الجلود. يشهد هذا المحور تعديلات مرورية هامة تم بموجبها تقليص عدد الممرات تحت الجسر في اتجاه وسط العاصمة إلى ممر واحد، ويستمر هذا الإجراء تعرفوا لمدة 45 يوم بداية من نهاية جويليا خرج البلاغ، في حين تم الإبقاء على ممرين للقادمين من بن عروس نحو وسط العاصمة، وهذا اللي سبب اكتظاظ كبير خاصة في أوقات الذروة. كيف في الاتجاه المعاكس الآن فما بعض الاكتظاظ. محاور تونس الكبرى في العادة تسجل ديما حركة مرورية كثيفة نسبيا في مثل هذا التوقيت، وتعرفوا توا توقيت ذروة لأنه الناس الكل تقريبا خارجة من الخدمة متاحة. نشوفوا أنه الاكتظاظ المروري في المدخل الجنوبي للعاصمة، أيضا نلقاوه في المدخل الغربي للعاصمة. طرقات السيارة تواصل، فما أعمال صيانة استباقية لتأمين التنقلات الصيفية والذروة المرورية، فما ذروة مرورية أيضا في طرقات السيارة. لذلك نوصي دوما ودائما بالانتباه لعلامات التشوير الأرضي المؤقتة وتخفيض

764 حادث مرور منذ بداية السنة أسفرت عن 795 قتيلا لطف، رغم تراجع إجمالي عدد الحوادث بنسبة 19%، إلا أنه نسبة الوفيات للأسف ارتفعت بنحو 10%. حياة الإنسان التونسي عزيزة وغالية، استحفظوا على رواحكم، ردوا بالكم على رواحكم. أعلنت الحماية المدنية أيضا اليوم عن القيام ب 154 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات بركة، بخلاف تدخلات الحماية المدنية في مناطق أخرى. إذن خلال 24 ساعة الماضية فما 154 تدخل للحماية المدنية، وتشدد السلطات على ضرورة الالتزام التام بالسرعة القانونية كما قلت لكم، وترك مسافة الأمان، لابد من مسافة أمان كافية لتفادي الحوادث الظرفية. ما تعرفوا ساعة القضاء لها غفلة، وربي يحمي الجميع إن شاء الله، وربي يستركم وين ما كنتوا ماشيين، وربي يقضي الحوايج. مازلنا معاكم مواصلين، وما زلنا في النغمة التونسية والفن التونسي والأغنية التونسية، ومن التراث التونسي باش نسمعوا براس جدودك يا فتومة كريم، ومعها طلي وزيد الطلة، وهذه بطريقة الذكاء الاصطناعي، الأغنية هذه مخدومة لكن تقعد ديما من قاع الخابية.

هذا محمد بن صالح المطرب والمؤدي الطربي التونسي المعروف، كنا نسمعه فيه في إعادة لريت الزين. محمد بن صالح نفتقدوه أيضا في المهرجانات السنة، وعنده صوت متميز، هو اشتهر بصوته القوي وقدرته الكبيرة على أداء الأغاني الطربية الأصيلة والكوكتيلات التونسية والعربية، وتتفكروا الكل أنه برز محمد بن صالح إعلاميا وجمال لأول مرة بعد مشاركته المتميزة في برنامج المسابقات الشهير أرب أيدول. محمد بن صالح نفتقده في المهرجانات الصيفية، لكن اسم آخر يسجل حضوره وبقوة في المهرجانات الصيفية اللي هو صابر الرباعي، يعني النجم التونسي صابر الرباعي يستعد لإحياء سلسلة من الحفلات ضمن جولته الصيفية في تونس لصيف 2026، في عنده لقاءات متعددة باش تجمعوا بالجمهور التونسي في عدد من أبرز المهرجانات التونسية، طبعا وسط أجواء صيفية معتادة على التوانسة. صابر الرباعي أعلن على جولته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان دعاء الجمهور متاعه إلى مشاركته هذه المواعيد المنتظرة، وأكد أن الجولة ستكون فرصة للاستمتاع بأجمل أغنيات وأجواء المهرجانات، وكتب قال: الجولة الصيفية التونسية، شاركونا في المهرجانات القادمة واستمتعوا بأجمل الأغاني والأجواء الصيفية. بهذه العبارة يدعو صابر الرباعي جمهوره اللي باش يقابلوا في 13 أوت من خلال حفل ضمن فعاليات مهرجان سوسة الدولي، قبل ما ينتقل صابر الرباعي إلى مهرجان نابل الدولي في 16 أوت، ثم يلتقي جمهوره في مهرجان صفاقس الدولي في 17 أوت، على أن يحيي في 19 أوت حفل ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي، وتتواصل الجولة في 21 أوت مع حفل مرتقب في مهرجان جابس الدولي، ويختتم الجولة متاعه نهار 22 أوت بحفل ضمن فعاليات مهرجان مدنين الثقافي الدولي، ليكون صابر الرباعي بهذا على موعد مع 6 محطات فنية متتالية خلال شهر أوت الكل. وهذاك علاش أعطى للجولة متاعه عنوان سماه الطرب التونسي في شهر أوت، أو جولة شهر أوت كما قال هو، أو سمر تور أو جولة أوت، هكا سميها على كل حال. ويقول: استعدوا ولا تنسوا أنكم تكونوا حاضرين للموسيقى والشغف والعروض الحية الاستثنائية. وتأتي هذه الجولة لتؤكد استمرار حضور صابر الرباعي على مسارح المهرجانات التونسية. تقريبا كل عام موجود صابر، حيث معناتها ديما يسجل حضوره في العديد من المهرجانات. السنة يمكن مخر شوية لكن هو موجود.

الكيف. صبر ربيعي شيخ ونفس الحال نتمنوه لكم انتم ما شاء الله، يا ربي تكونوا شيخين وين ما كنتوا مستمتعين باللي نقدموه لكم على موجات الاذاعه الوطنيه. وتوا وقيت باش نعطيكم جديد احدث الانتاجات الغنائيه التونسيه، ديما نحكيوا على الانتاج التونسي. احدث اغنيه للفنان حمزه الفضلاوي، تعرفوه هذا مغني تونسي شاب دخل للساحه الفنيه ما عندوش مدة، لكن اشتهر بمشاركته المتميزة في برنامج المسابقات الغنائي الشهير The Voice، تعرف من وقتها، وقدم لاحقا العديد من الأغاني والحفلات الطربية والتونسية، وكانت عنده جلسات فنية مختلفة مثل صوت الخليج وفي تلفزيون قطر، وأطلق أعمال خاصة ناجحة منها الأغنية هذه اللي باش نسمعوها، واللي هي دخلت قائمة التوب 10، يعني في قائمة العشرة الأغاني الأوائل اللي ماخذة صدى كبير على اليوتيوب. هيلا هوبا حمزة الفضلاوي.

0: اليوم مع أحلام سحري. ديما معكم، ديما على الموجة،
1: ديما معكم وديما على الموجة، وإيقاعاتنا عالية على موجات الإذاعة الوطنية. هيلا هوبا كنا نسمعوا فيها بصوت حمزة الفضلاوي، كما قلت لكم أحدث إنتاجات حمزة الفضلاوي وأحدث الإنتاجات الغنائية التونسية اللي دخلت القائمة التوب 10 على اليوتيوب. وبش نمشي ومواصلين في الأنغام، وديما الموجة عالية على موجات الإذاعة الوطنية. مونيا عبد العالي، يا موج البحر.

هذه منى عبد العالي كنا نسمع فيها في شكل مناجات، أغنية في شكل مناجات كانت تناجي موج البحر على لسان شكون، على لسان ولد الصحاري. في نفس الوقت باش نسمعه عبير النصراوي اللي تقول لا تدخل البحر، تدخلوش البحر، علاش يا عبير؟

0: تدخل البحر. لا تدخل البحر عبير النصراوي. عبير النصراوي اللي كانت عندها البارح مشاركة متميزة في مهرجان سوسة الدولي اليوم 11 أوت 2026، اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان والمخرج والكاتب الفاضل الجزيري اللي غادرنا في 11 أوت 2025، عن عمر يناهز وناهز 77 سنة بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 5 عقود، ترك خلالها فاضل الجزيري بصمة بارزة في المسرح وفي السينما وفي الموسيقى في تونس، وما زال لليوم بعد عام على رحيله يستمر حضور فاضل الجزيري في الذاكرة الفنية التونسية من خلال أعماله كما الحضرة، كما النوبة، كما المحفل، كما مسرحية جرانتي العزيزة آخر عمل مسرحي قدمه. مازال هذه الأعمال تخلي حضور الفاضل الجزيري موجود في الذاكرة الفنية التونسية وموجود في السجل الفني التونسي، وعنده مكانة الحقيقة فاضل الجزيري كأحد أبرز الفنانين اللي ساهموا في تطوير المشهد الثقافي التونسي وصناعة جزء من ذاكرته لن يمحى أبدا.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزي.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jam në efri mje.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. تم اليوم الانطلاق في عمليات تسليم 310 مسكنا اجتماعيا بتقسيم الفجة من ولاية منوبة، وذلك في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. ووزير التجهيز والأسكان أصلح الزواري يفيد في تصريح لخول سليتي بأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة تسليم الدفعة الثانية من المساكن الاجتماعية.
4: البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تم إنجاز أكثر من 1500 مسكن اجتماعي، 617 مساكن فردية، وكذلك مساكن اجتماعية قرابة 18 عمارة فيها 930 مسكن. كلفة للمشروع ككل هو 105 مليون دينار. أنجزنا كامل مرافق المشروع والبرنامج متاعه هو أكثر من 1500 مسكن. تلقنا في عملية التوزيع اليوم ب 310 مسكن، يعني القسط عدد 5 الرياض. بالنسبة لي نعتبره هذه بداية، إن شاء الله في الأسابيع القادمة يتم تسليم تقريبا بقية المساكن ما عدا القسط عدد 2 اللي هو صارت فيه فسخ صفقة، واللي العدد متاعه تقريبا في حدود 216 مسكن يتم تسليمه إن شاء الله معناتها عند انتهاء الأشغال اللي هي مبرمجة في سنة 2027.
3: وزارة الصحة تعلن الانطلاق اليوم في عمليات اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي بالنسبة لكافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري. الباحثة خولة الخميري تتوج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس لسنة 26 و2000 عن بحثها حول آثار التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه. عملية رصد للكسوف الجزئي للشمس والذي ستشهده تونس يوم غد ينظمها المعهد الوطني للرصد الجوي بعدد من الولايات. ختاما، وفي ليبيا تواصل جهود مكافحة حريق مجمع مصفاة الزاوية، والمؤسسة الوطنية للنفط تعتزم إعلان حالة القوة القاهرة. وكالة أنباء مهر الإيرانية تعلن وصول وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي إلى طهران ظهر اليوم بهدف إجراء مباحثات حول اتفاق إنهاء الحرب. البرلمان اللبناني يقر اليوم إلغاء عقوبة الإعدام ليصبح لبنان بذلك أول بلد في الشرق الأوسط ينهي رسميا هذه العقوبة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: اسمع. وخليك على الموجة.
0: على الموجة.

0: هي هي طير البرني طير البرني طارق ترجة ترجعنا بها في الجزء الثاني من برنامج على الموجة. توا ماضي 13 دقيقة وكلمة بخصوص هالأغنية. أنا الحقيقة سمعتها في أكثر من أداء لأصوات عدة ومنها برشا نسخ، لكن لم أجد أروع من هذا الأداء لطارق ترجت. الحقيقة أداء عالي راقي جدا. تحية لطارق ترجت وتحية لجربة لكل أهالينا في جربة، وباش نقعد في جربة اللي نستقبلوا منها ضيف موجود في تونس لكن يغني جربي ويؤدي جربي، ونقل المحفل الجربي لتونس والكامل أنحاء الجمهورية نستقبلوه.
1: ضيف الصيف.
0: ضيف الصيف ضيفنا اللي منورنا الآن وهنا على موجات الإذاعة الوطنية عبر الهاتف جوهر السعيدي، كان المفروض يكون بحذانا معذور لأنه الليلة عنده سهرية ويلزم يرتاح، هذاك علاش احنا ما حبيناش نلحوا عليه برشا واكتفينا بالهاتف. وعلى كل حال هو ديما منورنا سواء بالحضور أو عبر الهاتف. أهلا وسهلا ومرحبا جوهر.
2: عسلامة، مساء النور، مساء الخير، عسلامة حلوة، عسلامة جميع مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك.
2: المكالمة الحلوة هذه وعلى التقديم هذايا.
0: يعيشك.
2: وإن شاء الله يا ربي يعديوا معنا وقت مزيان إن شاء الله.
0: يعيشك. كنا نسمعوا في طارق ترجة، تعرفوا طارق؟ عندك شي عليه فكرة؟
2: عندي عليه فكرة ما مش كبيرة برشا الحقيقة.
0: أي.
2: وهذا تقصير مني شوية معناها.
0: أنا ننصح كي تهبط الجربة التقي أسأل على طارق ترجة والتقي به، من الموسيقيين التونسيين المتميزين وقاعد يخدم في خدمة كبيرة الحقيقة في جربة. طارق عنده سنوات وسنوات موجود في الساحة، وكنا نسمع فيه في هذا الأداء الرائع لطير البرني. نتمنى لك أنك تعمل نفس المسيرة جوهر السعيدي وأكثر تألق. علاش ليه المحفل الجربي ترند المهرجانات، مهرجانات 2026 جوهر، والليلة عندك حفلة
2: إن شاء الله. أي بحاول الله، الليلة عندنا حفلة في مهرجان ياسمين براد إن شاء الله. إن شاء الله يكونوا في المواعيد، باش تكون سهرية كبيرة برشا.
0: أي نعم.
2: حضرنا كالعادة، حضرنا الموسيقى نتاعنا ولبستنا التقليدية وديكور
0: البلوزة الجربية والظلالة
2: وإن شاء الله يا ربي تكون سهرية كبيرة كبيرة برشا في مهرجان رادس أو قريب. الناس الكل اللي في تونس لهنا إن شاء الله فرصة باش يجيو بحذانا
0: يلتحقوا بيك،
2: ويجيو اللي يعرف المحفل الجربي.
0: أي.
2: اللي يعرف المحفل الجربي أكيد باش يجي، واللي ما يعرفوش فرصة باش يكتشفوا إن شاء الله.
0: مؤكد
2: تعملوا برشا جو معنا.
0: طبعا الفضاء فين بالضبط في رادس؟
2: مسرح رادس، في مسرح
0: هذا هو نزيدوا نذكروا به باش أي نعم أي نعم. المحفل الجربي عفوا الإطار العام متاعه باين في الاكسسوار، في البلوزة، في الظلالة، في المرافقين متاعك أيضا الطبالة اللي صاحبوك بلبستهم التقليدية المعروفة. هذا على مستوى الشكل جوهر، المضمون أيضا أغاني جربية؟
2: أكيد أكيد، هو المحفل الجربي يعني 90% أغاني جربية. تعرف
0: أي.
2: المحفل يكون يكون يكون معناه يتغنى الالوان الكل، يتغنى وحتى اغاني يعني تراثيه تونسيه.
0: أي.
2: من جهات الكل يعني، لكن بنسبه 90% هما اغاني تراثيه يعني جربيه. وهذه يعني كما تعرف معناها عندنا في تونس معناها حتى تلقى زوج جهات عندهم تراث مشترك، بس يتغير اللحن ولا يتغير بعض الكلمات، لكن الاغاني هي هي، لكن كل جهه وطريقتها. حتى ثم أغاني بعض الأغاني الليبية اللي ولات تراند
0: صحيح،
2: أما باللون الجربي
0: صحيح،
2: بالطريقة الجربية وبالإيقاع الجربي وبآلة استعمال آلة الذكرى اللي هي آلة تراثية معناها آلة من آلة الفولكلور.
0: سمر بن عمارة،
2: سمر الأستاذة سمر اللي معانا زادة،
0: تحية للفنانة سمر بن عمارة، أول تونسية عازفت ذكرى.
2: عازف ذكرى اللي الحقيقة كانت الفكرة فما البعض استحسنها برشا، يعني أغلبية استحسنوها الفكرة. اللي عنصر النسائي راه مهم برشا برشا برشا، في حياتنا وفي فننا وفي موسيقتنا وفي كل شيء.
0: شنو هو مهم؟ شنو هو مهم؟ قد ما قد ما تقول مهم وشوية، وخاصة سمر هو
2: وجود المرأة مهم.
0: نعم صحيح سمر، عفوا قصيت على حديثك، نقص على حديثك بالعسل يا جوهر. سمر أنا نعرفها منذ بدايتها الأولى، المرأة هذيك مرأة مغامرة وفنانة حقيقية، أنها تصر على احتراف العزف على آلة الذكرى، راهو ماهوش بالسهل، راهي تحديت برشا حاجات باش عملت كارير وعملت اسم معتبر سمر بن عمارة. تحية لها الحقيقة.
2: مجيش من فراغ، تحية لها، مجيش من فراغ. هي زادة يعني ابنة معهد العالي الموسيقى كما تعرفوا زادة. الحقيقة أغلبية المشرفين على المشروع الفني هذا هما أساتذة أو أبناء المعهد العالي الموسيقى، ناس أكاديميين، ناس فاهمين فاش قاعدين نعملوا. يعني أغلبية المشرفين وإلا في الإطار الموسيقي وكل شيء، معناها رانا نحافظوا على التراث بصفة كبيرة برشا، وعدم مساس بالتراث نتاعنا، ما نمسوش الألحان، ما نغيروهاش، والكلمات نحاولوا كيف ما كلام أحرص نهذبوه لكن ما نغيروش في المضمون. هذه هو اللي يخلي المحفل الجربي بيجوه، هو التراند، هو أكثر بروجيات معناها في جو الجربي هو اللي مطلوب ونال استحسان الجماهير. خاطر الحقيقة معناها صحيح أضفنا آلة عصرية باش يكون زاد الجيل الجديد باش ينجم زاد تكون له خفيفة وتكون له حاجة معناها ينجم تقبلها بسهولة، لكن ما مسيناش في يعني في المضمون. هذا هو أهم حاجة، ورسالة زادة اللي بروجي الأخرين معناها إن شاء الله ما يمسوش المضمون، ما توليش دي جي وما توليش حاجات أخرين. راهو الفولكلور سي فولكلور، معناها ما لازمش نشوهوه ولا ما لازمش نخرجوه من المضمون نتاعو، من الهوية.
0: بالضبط استعملت جوهر عبارة مشروع فني، ضمنيا نجمو نفهمو منها انك انت تحب تعمل طابع خاص بيك، انه العرض راهو خاص بيك، في رد ضمني ايضا على خصومك بين ظفرين، على بعض الناس اللي قاعدين ينتقدوا فيك وينتقدوا في المحفل الجربي. جوهر
2: والله الحقيقة هو معناها زي ما ينكروا حتى حد، اللي فكرة المحفل الجربي بيجوهر انطلقت عن طريقي أنا واللي كانت التراند، معناها زي ما في حتى بالعكس زي في لازم فيه يعني نفهمنوا مجهود كيف ده، ثم فنان وإنسان أكاديمي ومتكون موسيقيا وإنسان عنده معناها سي في محترم، معناها صحيح من نقع أنا شاب تونسي كل شيء، أما عندي سي في محترم، معناها مانيش ولد اليوم ولا عندي أكثر من 11 سنة في الميدان هذا، معناها ما عملتش بروجي هكيكا معناها اعتباطية. الحكاية كان فيها برشا ريشيرش وبرشا
0: عندك أكثر من 11 سنة جوهر، أما برزت مؤخرا بالمحفل الجربي.
2: لا برزت عندك نظرة 2021، برزت بجاي على بالي أكثر من 8 مليون مشاهدة،
0: برزت على اليوتيوب الأغاني الخاصة. نعم
2: بيانسور هذي هو جوهر، ما جوهر ماهوش المحفل الجربي فقط، معناها جوهر هي استمرارية مسيرة جوهر. المحفل الجربي المحفل الجربي اللي كان تراند عن طريق جوهر، معناها نشوفنا قبل فما جو الجربي وفما يجيبوا طبال الجربة ويجيبوا الفولكلور، لكن التراند والحفلات الكبيرة اللي عملت مئات الالاف والملايين المشاهده يعني اللي كان فيها معناها جوهر موجود، هذه اللي بدينا فيها البروجي هذي اللي هو المحفل الجربي بيجوهر، اللي كان مش حاجه اسم موسيقيه. بروجي شفنا قبل شريف علوي ولا برشا فنانين معناها كبار عملوا دي بروجي في اللون الجربي، كانت شريف علوي والمحفل،
0: صحيح
2: ثم فايزه اشتغلت برشا مع طبيب
0: فايزه المحرسي الله يرحمها،
2: فرقه الجزيره وفرقه الله يرحمها ونعمها وفرقه الرمال، يعني شفنا اللون الجربي برشا فنانين سبقوني ومعي سبقوني تجربة وسبقوني فهمت في اللون هذي، ونشروا الأغنية الشعبية في تونس والأغنية الفولكلورية. لكن دارنيير مو يعني السنة هذه اللي هو تراند راهو الحفلات نتاعنا، هذاك علاش معناها مش نوجه هنا في رسالة، معناها ما عنديش رسالة الخصومي، بالعكس هو الناس تميز راهو كي تحضر لنا احنا ولا تحضر العروض منافسة، هو المحفل قايم على الفنان، راهو المحفل ما نجمش تكون اللي تعرف من غير فنان يغني.
0: صحيح طبعا
2: هي المحفل في جربة ولا في برشا مناطق، يعني المحفل يكون بالفنان اللي يغني. احنا نشوفه في العروض يعني فما عروض أخرى راهو كورال، معناها ما فماش فنان يغني، فما كورة فهمت، ما فماش معناها
0: فما كورال وفما انت تحاول زيدا اسمح لي جوهر تحاول تعمل الشو زيدا في العرض متاعك من خلال الطبيلة المصاحبين ومن خلال عزفة الذكرى سمر، يعني فما فرجة
2: ولبسة المحفل سمر احنا عنا روزو معناها نشتغلوا في العروض الكبيرة، يعني نشتغلوا بأكثر يعني بسمر وبفتحي وبأيوب اللي هم كلهم أيوب الصامت زيدا نوجهلوا تحية حتى هو أيوب. معناها نحكي لك أكثر من لباس، أكثر من عازف في كل آلة،
0: معناتها مشروع فني كامل متكامل جوهر السعيدي. انقطع الهاتف، نعاود نتصلوا به جوهر لانه الحوار مازال متواصل معاه، عشان نتحصلوا عليه. في الاثناء نسمعوا واحده من اغاني جوهر. جوهر كما كان يحكي عنده أغاني خاصة به أيضا، إلى جانب ترديده للأغاني الجربية أو أغاني التراث، هو أيضا حريص على أنه يعمل إنتاج خاص كريم. عنده من بين الأغاني اللي تعرفت على اليوتيوب كما كان يحكي أغنية بعنوان معلم، هذه من إنتاجاته، وعنده برشا إنتاجات غنائية. هو يحاول منذ سنوات أنه يرسم طريق خاص به، فيه الإنتاج الذاتي الإنتاج الغنائي، وفيه أيضا هذا الحفر في الذاكرة في التراث. رجع معنا جوهر، مازال مرجعش، نمشي ونسمعه. موجود جوهر.
3: موجود.
0: مرحبا مرحبا مرحبا. كنت نحكي في الأثناء وقت اللي غبت علينا شوية، نحكي على إنتاجك الغنائي الخاص. قلت أنه جوهر، إلى جانب أنك قاعد تبحث في التراث الجربي وتراث الجهات باش تعمل هكذا عروض، أنت أيضا قاعد تنحت في طريقك من خلال الإنتاج الخاص، وعندك سنوات وأنت قاعد تنتج جوهر.
2: صحيح صحيح. نعم. معناها كما قلت لك، انطلقت انطلاقة متاعي كانت من 2000 أواخر 2014.
0: نعم.
2: 2014 بدينا اشتغلت مع العديد من يعني من الأسامي القديرة في الميدان الفني في تونس، منه نذكر منهم يعني نصر ثمود، منصف البلدي، محسن الماطري، موني الغذاب، إلى آخره، يعني العديد من الأسامي الكبيرة. بديت برشا أغاني، يعني عندي في رصيدي قريب 20 أغنية. يعني نشتغل زادة في الاستوديو، أنا ملحن وعازف عود
0: ما شاء الله. وانت اكاديمي ايضا، دارس موسيقى.
2: نعم، بالضبط، من المعهد العالي موسيقى، عملت الليسانس والماجستير في الموسيقى والعلوم الموسيقيه. هذا هو يعني، هي من اللي انا صغير يعني متكون في الموسيقى وقريت موسيقى، وكانت هذه حلمتي، يعني حلمتي انه نسوق التصوير التونسي لبرا، في تونس يعني وخارج تونس، باللبسه نتاعنا التونسيه، بالاغاني التونسيه، بكلمات تونسيه، بلحن تونسي. هذه هو يعني الحلمه نتاعي، وان شاء الله ربي يوفقني فيها
0: ان شاء الله.
2: كلنا نعتزوا كفنانين تونس، يعني ما فهمش علاش يكونوا فاضل شاكر نتاع ولا رغب علامة ولا
0: وديع. لا عندنا اصواتنا وعندنا اسماء،
2: جوهر طبعا تونس ورؤوف ماهر تونس وعديد اصوات تونسيه اللي تسوق تونس يعني باساميهم هم، ما فهمش علاش
0: يعني
2: كل فنان تونسي يبرز.
0: نعم.
2: قارنوه برمز آخر معناه من الوطن العربي، هم يزيدون شرف أكيد، لكن نفتخروا برواحنا شوية ونعتزوا بكوننا بالفن متاعنا. علاش ليه؟ شوف الأسامي الكبيرة اللي عنا في تونس لليوم، كيما هادي جويني، كيما العديد يعني من رموز الفن في تونس، كيما علي الرياحي، سي علي الرياحي، معناه برشا رموز كبيرة اللي اليوم يسمعوا فيها البرة ويبرتجيو لها في الأغاني متاعها ويبرتجيو لها في الحفلات نتاعها. هذا هو اللي شرفنا ونعتزوا به، يعني فمش علاش منون جوش ومن
0: وعلى خطاه هؤلاء نسير او تسير. جوهر، بعد شويه باش نسمعوا لك واحده من انتاجاتك الخاصه معلم اللي ماخذه سكسي على على اليوتيوب الاغنيه هذه، لكن قبل انا نحب نسالك سؤال، هو الحقيقه مش من عندي، من بعض المستمعين اللي يعرفوا انه جوهر ولد باردو، لكن اش مهزوا الجربه يعني، علاش هذا الحب؟
2: أصلي الأصيل نعتز بكوني معناها أصيل ولاية كفصة، كفصة البيه اللي نعتز بها، ونشكر خالي زدا ذي تحية الخالي الممثل القدير الفاضل جلنزة، تصور اللي عرفتوه في دورة محام الممثل القدير الفاضل جلنزة،
0: تحية ليه.
2: يعني عائلة فنية كيف كيف، يعني عندي العديد من الأسامي معناها في الوسط الفني يعني من العائلة.
0: نعم.
2: وأنا كيفاش علاقتي بجربة من اللي أنا صغير، كنت ديما يعني في جربة، في الصيف في جربة، عندي أصدقاء، عندي جزء من العائلة، يعني عندي جزء من العائلة كبير يعيشوا في جربة.
0: نعم.
2: كان عندي علاقة كبيرة وطيدة برشا بجزيرة جربة، وكنت ديما موجود في جزيرة جربة من اللي أنا صغير، حفظت اللون الجربي وتكونت فيه، وكنت ديما يعني نسمع، والأغاني متاعي كان ترجع الأغاني متاعي كان ديما باللبسة الجربية، وكان ثم برشا في كلام أغانية جربي كما يا غالية ويخلي لي قدك، وذوما برشا كلمات.
0: مش نسمع حتى في معلم يظهر لي فما عبارة جربي.
2: معلم هي تصور كامل في بروجي المحفل الجربي، أغنية استنان البروجي المحفل الجربي ديجا هي جربية أغنية جربية أغنية جديدة يعني كلماته ألحان وتوزيع نعم. لكن في اللون في الموسيقى الجربية يعني في التيم الجربي
0: واضح.
2: هذا هو هذا هو علاقتي بجربة ونوجه تحية كبيرة كبيرة كبيرة لكل الجرب الكل والعائلتي غاديكا والحبابنا وأخواتنا وأصحابنا والناس الكل في تونس الكل
0: يفضلك وتحية لك أنت وإن شاء الله بالتوفيق في سهرة الليلة بسرعة جوهر قبل ما نودعوك أعطينا الكالندري متاعك العروض القادمة
2: والله
0: فين باش تكون موجود
2: القادمة الكونفيرمي القادمة الكونفيرمي أنا نقولوا عنا لوتريز فيلاج كان عنا إن شاء الله بقدرة ربي 17 مهرجان بوحجار بالمستير وعندنا 25 مهرجان جرزونة ببنزرت هذوما اللي يعني الكونفيرمي المدوكم بالمواعيد القادمه في
0: ابانها
2: موجوده في الصعبة بالضبط
0: ان شاء الله
2: فما مواعيد مازالت ماهيش بمعنى 100% كونفيرمي دونك تلقاوها اول ان شاء الله ما تصح تلقاوها موجوده على صفحتنا المحفل الجربي باي جوهر ولا صفحتي انا جوهر ولا جوهر السعيدي على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
0: ألف شكر نورتنا وشرفتنا على موجة الإذاعة الوطنية. نخليوك تمشي ترتاح توا أعمل القيلولة اللي يلزم باش جمهورك يستمتع معاك الليلة في رادسة المحفل الجربي
2: إن شاء الله بقدرة
0: ربي باي جوهر
2: ويجو قدانا في رادسة.

0: اليوم مع أحلام سحري. ديما معكم، ديما على الموجة،
1: ديما معكم وديما على الموجة. وإن شاء الله اختياراتنا الغنائية والمواضيع اللي طرحناها عجبتكم. نحب تحية كبيرة، تحية من القلب المدام زنيخة اللي عجبوها الأغاني، مدام زنيخة الهمامي. ألف شكر على الإطراء متاعك، إن شاء الله ديما تقعد في المتابعة أنت وسي فاضل الهمامي، واحد من أوفى أوفياء الإذاعة الوطنية. قبليك أحكينا على ذكرى وفاة الفنان فاضل الجزيري اليوم 11 أوت، تمر عام على ذكرى فاضل الجزيري اللي يقعد في القلب وفي الذاكرة، وأعماله ديما خالدة ودخلت للتاريخ ودخلت السجل الغنائي أو السجل الفني عموما في تونس، لأنه فاضل الجزيري يخدم المسرح وخدم السينما وخدم الموسيقى وخدم الشو والعروض وكل شيء. من الحاجات اللي قعدت في الذاكرة التسجيلات اللي عنا، هذا التسجيل من النوبة باش نسمعوه بعد شوية بصوت الفنانة ليليا الدهماني، لكن قبل حبيت نقول لكم هذا البلاغ الصادر عن مهرجان إصفاقس الدولي اللي توا أصدر بلاغ أعلن فيه إلغاء العرض المبرمج للفنانة أمينة فاخت يوم 13 أوت القادم، وذلك إثر طلب رسمي

تقدمت به الفنانة إلى إدارة المهرجان بتاريخ 8 أوت الجاري ويتعلق بإلغاء العرض. يعني هي طلبت أمينة فاخت باش تلغي العرض، وأكدت الهيئة المديرة لمهرجان صفاقس الدولي أنها ورغم أسفها لهذا الإلغاء أوفت بكافة تعهداتها التنظيمية واللوجستية والإدارية والإشهارية، مشيرة إلى أنها حرصت على توفير جميع الظروف والإمكانيات اللازمة لإقامة الحفل في موعده وإنجاحه. وإحنا نقول إن شاء الله المانع خير.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: هذه هي الإذاعة الوطنية للناس الكل في الأثناء، وإحنا على هذه الإيقاعات ونعيش هذه الأجواء. الحقيقة أنا شخصيا ما نجمش نمر من هذا البرنامج مرور الكرام من غير ما نشير للحادثة اللي صارت البارح، لأنها تجسد قمة انهيار القيم الإنسانية، سقوط حق الحياة وعدم وجود الأمان وغياب تام لأبسط قواعد الرحمة الأبوية وحماية الضعفاء تجلات البارح. الحقيقة أنا مصدومة من حديثة البارح، ذاك الرجل، ذاك المواطن اللي وذاك الأب، الحقيقة حتى كلمة أب لا تطلق عليه، اللي قام بإلقاء طفلتيه، واحدة 6 أشهر والأخرى 3 سنوات أو 4 سنوات، من شرفة المنزل متاعه بالطابق الثالث، وأسفرت الفاجعة عن وفاة الرضيعة وإصابة شقيقتها بحالة حرجة. الحقيقة صدمة كبيرة واستنكار واسع من عند المواطنين الكل. أنا البارح قعدت مصدومة، وأكيد انتوما كيفي، لأنه في الحادثة اللي صارت البارح ضرب جوهري للقيم الإنسانية والأخلاقية. يعني كيفيش معناتها هل الضغط النفسي هكا يوصل بصاحبه؟ هل الضغوط العصبية والظروف الصحية توصل للدرجة هذه؟ وعلاش نخليه رواحنا حتى نوصلوا للدرجة هذه؟ وين الدعم النفسي والاجتماعي؟ وين الطب النفسي؟ يعني لابد راهو العلاج النفسي راهي حاجة ضرورية لنا الكل، رانا الكل معناتها يلزمنا نشوف الأطباء النفسيين. فما ناس تبدأ متقلقة نفسانيا لكن تخاف ولا تحشم أنها أو تتحرج أنها تمشي لطبيب نفسي. راهو طبيب نفسي كيف كما طبيب القلب، كما طبيب المعدة، كما أي طبيب آخر، راهو ولا ضروري. الحقيقة أنا حبيت نتوقف عندها الحادثة هذه لأنه كما قلت فيها اهتزاز لمنظومة القيم الأسرية في تونس. معناتها وين ماشيين؟ كل مرة نسمعوا في حاجة كيفاش البيت التونسي، الأسرة التونسية، المفروض أنه الفضاء هذا يكون آمن، كيفاش يتحول إلى مسرح للجريمة؟ معناتها ما الحادثة هذه مرعبة، لكن فما حوادث أخرى زادة صارت كيفها، كما حوادث القتل. يعني شنية هالوحشية اللي ولات في الشخصية التونسية؟ علاش هذا؟ يعني أنا الحقيقة والله مصدومة وما لقيتش حتى تعبير، كل التعبير خانتني. معناتها التعبير الوحيد اللي نجم نعبر به لقيته في هالأغنية هذه، الأغنية المغربية، هي أغنية مغربية مشهورة، كلماتها تقول مالكم عباد الله، شبيكم يا ناس، وين ماشيين؟

الفنان المغربي كبير حيمي كنا نسمع فيه في مالكم يا عباد الله، ما بقاو الأحباب يسألوا، ما بقات الجرى هي العباد الملاح قلالوا، يعني قلوا أودي غير الكراهية، يعني وين ماشيين. الحقيقة أغنية اجتماعية معبرة جدا على بعض الحالات الاجتماعية، ونقول بعض خاطر ديما نسبوا في الأشياء، والحمد لله مازال الخير في الدنيا ومازال الخير فينا احنا التوانسة. توا 47 دقيقة بعد الساعة الثالثة، احنا تقريبا كملنا كل فقرات هذا اللقاء المباشر على الموجة، ونختمه باش نختمه ببليغ حمدي في أداء لذكرى كلماته ألحان بليغ حمدي زي الزمن. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب ترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 26/2027. الباحثة خولة الخميري تتوج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس لسنة 26/2000 عن بحثها حول آثار التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه. ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد بالمناسبة أن نسبة المشاركة النسائية في هياكل البحوث والمختبرات بلغت نسبة 59%، وأن عدد الطالبات يمثل 66.8% من إجمالي طلبة التعليم العالي العمومي. وحدات الحماية المدنية تنفذ 628 تدخلا خلال 24 ساعة الماضية للنجدة والإسعاف على الطرقات وإطفاء الحرائق. ختاما، سفارة تونس بالبرازيل تدعو كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة عند الحاجة، وذلك عقب الزلزال الذي شهدته أمس والذي أدى لوفاة أكثر من 100 شخص. في مصر، مقتل 18 شخصا على الأقل أغلبهم من الأطفال إثر اصطدام شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان عمالا زراعيين. قرار وزاري في تايلاندا يقضي بتعليق إصدار تراخيص الأسلحة النارية عقب إطلاق نار دام شهدته مدرسة الأسبوع الماضي نفذه فتى قبل أن يقدم على الانتحار. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv. هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة والإصرار إلى عزيمة والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة، أصحاب الهمم.
4: في أن الكرام، وين ما كنت، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد وأسبوعي من برنامج أصحاب الهمم، ديما على موجات الإذاعة هذية اللي تحكي على قصص الإرادة والعطاء عبر برنامج أصحاب الهمم. نمرحوا في البرنامج هذية الكلمة للأشخاص ذوي الإعاقة اللي تحديوا كل صعاب. مش هذا برك؟ البرنامج هذا زاد يكرم كل اللي مدلهم يد الدعم والمساعدة من عائلات ومربين وإخصائيين وجمعيات ومتطوعين. مساحة اليوم نكتشف فيها نماذج ملهمة تأكد إلي الاختلاف ماهوش عائق، وإنه الإنسانية تقاس بقدرتنا على مساندة بعضنا البعض. الأستاذ العزيز والقدير غازي المروعي اللي هو زاد من فقد البصر كان احتفى مع عدد من التلاميذ المتطوعين المرافقين للمترشحين المكفوفين ببن عروس. كان فيديو أروع فيديو تقريبا وصلني، محليه مزيان ومن أروع الفيديوهات اللي تلقيتها. قديش فيه طاقة إيجابية، قديش فيه نية صافية وحب، قديش فيه منطق ومعنى متاع أنه الناس الكل إيدينا مع بعضنا، نعاونوا بعضنا وحمل الجماعة ريش، وإن شاء الله يا ربي في البلاد نوصلوا الحق وديما الإضافة لذوي وذوات الإعاقة. حكايتنا ما توفيش بالطاقة الإيجابية بطبيعة الحال، بعد شوي باش يكون عنا استضافة من نوع خاص، استضافة لإنسان قدم الدعم والمساندة لفئة ذوي وذويات الإعاقة. نحكي لكم عن إنسان عمل عملية ولكنه قدم كل طاقته واستنزف طاقته باش يقدم حفل اختتام سنة الدراسية في كل من الكبارية ورادس ونابل وغيرها من الجهات والولايات. نستعرفوا عليه بعد شوية. حصتنا توا بدات، مرحبا.
5: أين مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أين من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا؟ أين معاكم؟

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم،
2: أهلا وسهلا بكم. هذا برنامج أصحاب الهمم، هما صناع الأمل، وديما نرافقوكم عبر موجات إذاعة الجمهورية التونسية. حكايتنا باش تبدأ برشا طاقة إيجابية وبرشا أخبار مزيانة، وبطبيعة الحال في فقرة سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم.
2: استضافتي باش تكون بداية مع سي سعيد الحجاجي، رئيس جمعية أولياء وأصدقاء المعاقين برادس. سي سعيد نورتني، أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
3: مرحبا، يعيشك.
2: شني حويلك؟ صحة لاباس؟
3: شكرا على هذه الاستضافة.
2: شكرا ليك لتلبيه دعوتنا، شكرا ليك على كالمجهود اللي ريته. وحبيت أنا على غالب معناها راني نقول حاجات كيما من النوع هذايا باش يعرفوا اللي بالحق هالبرنامج هذايا مش يكرم فئة ذوي الإعاقة فقط، بل أيضا الناس اللي تعاونهم. فعم سعيد عمل عملية دقيقة وعلى سقيه وغيره الكل، ولكن أنه أشرف على مجموعة كبيرة من حفلات اختتام السنة الدراسية، كنت حاضرة وباش ننقل لكم كل المشاعر والأحاسيس، وننقل لكم زادة ملاحظاتي، ملاحظات اللي زادة تحكي على وليداتنا تبارك الله كيفاش تطوروا، كيفاش مش صامدين فقط، بل إنهم ملتزمين بالغناء بالحركات بالمسرح وغيره، نفسيا تحسهم تطوروا بارابور على عمناول، وإن شاء الله يا ربي عام جاي خير من السنة. بطبيعة الحال مش هذا يجي من فراغ، فما برشا تعبوا مجهود للإطار المشرف بما فيهم السيدة أروى بن حسونة أخصائية نفسية، وهي ضيفتنا اليوم. أروى مرحبا بك، أهلا وسهلا. شني حويلك؟ لباسة؟
4: الحمد لله.
2: قبل ما نوجه الكلمة العام سعيد، هل أنه نفسيا أنا نكون عادية ولا مش عادية وقت نحضر حفل ختام السنة الدراسية ومن ذبية نشتح؟
4: عادية جدا، عادية جدا،
2: عادية.
4: بالحق بالحق راني أنا مسميتك صوت الجمعية.
2: الله يفضلك، عايشك يا أروى، خليك يا ربي. بعد شوي نزيدوا نحكيوا معاك أروى بن حسونة. عام سعيد حفلات مصلي على النبي ولا نفسية محتاجة الحفلات من نوع هذي؟ مشيت للكبارية انتشيت وابتهجت، مشيت الرادس عرفت زدت في الريتم والطاقة الإيجابية. انت ما كنتش كنت ود البارح في بالي في نابل هكا ولا ليه بالضبط الحفلات هذي؟ خلينا منزل تميم بالضبط.
3: هي حفلات آخر سنة، هي تتويج العمل المربيات، تتويج العمل سنة كاملة مع كل الوليدات هذاكم، وين وصلوا في بالعمل النفساني والنسبة بالعمل التربوي، وين وصلوا وشفتوا على عينيكم شنو وين احنا توا الدرجة اللي احنا فيها. الحقيقة الحقيقة مشينا مشى باهية، لو ان الدولة متاعنا كما قلها تعاوننا شوية باش نخرج بها القطاع هذا اللي هو فيه
2: الحقيقة. هو اللي يمشي للحفلة الحقيقة حفل اختتام السنة الدراسية يلاحظ قديش فما تطور، خاصة بالنسبة للناس اللي تتابع أبنائنا وبناتنا من الفئة هذه اللي هما موجودين في المراكز اللي تتدخل لفائدة فئة ذوي الإعاقة، ولكن يلاحظ اللي فما مجهود. صحيح أنا خزرت نص الكيس المليان، ولكن فما زادة نص كيس فارغ باش نحكيوا عليه ونزيدوا نبحثوا فيه. كنت وقت اللي قاعدة في الحفلة عم سعيد لاحظت اللي فما برشا خدمة، فما برشا تأطير، فما المربيات قاعدين يرافقوا، وكالحب من المربيات بيوم هما عم سعيد عم سعيد عم سعيد، أسرة مع بعضكم. الحمد لله
3: الحمد لله
2: الحمد لله
3: الحمد لله. علاقتي بالمربيات في أنحاء الجمهورية أنا علاقة طيبة برشا، علاقة بو وبناته. بالفعل علاقة بو وبناته، وعندي شوية دعم أنا باعتباري كنت في التعليم وكنت في حاجة معناتها اللي عندي مازلت عندي حاجة في التربية. فهمت؟
2: وعندك إرادة إنك ترافق الفئة هذه وتوصلهم إلى بر الأمان.
3: وعندي إرادة رافقوا فيها الفئة هذه على خاطر الحقيقة هي آخر اهتمامات الدولة متاعنا.
2: للأسف.
3: والجمعيات لولا الجمعيات راهي عندنا مراكز مسكره وراهي ورم الوليدات رم في الديار و و و
2: وفما اللي فيهم حتى معناه من اللي معناه والده متوفي، فما اللي ايتام قاعدين.
3: عندنا كل عندنا برشا حكايات، كل جميع الفئات موجوده. عندنا جميع الفئات موجوده، وهما ما يلقوا الملجأ نتاعهم هي وقت تمشي وتجيبه بالكار وتحطه في المركز باش يعدي اك 7 سوايع ولا 8 سوايع عديها في المركز.
2: بهين مهمين،
3: يمشي ويلقى ويلقى ما ياكل ويلقى ما ياكل ويلقى ما ملبسوه زاده مرات لازم ندبروا
2: لبسه الكورال عليكم انتوما، انتوما اللي امنتوها ولبسه مزيانه كانت وكسبابط وكل لي اكسسوار والكل كل شيء عليكم انتوما،
3: ويكثر خير من الخير
2: يفضلهم
3: راهو الخير مازال مرسوم في الدنيا هذه، مازال عند عباد برشا عباد
2: لاباس كثر خيرهم الناس لاباس يكثر خيرهم
3: الحقيقه. وقت يلقوا زاد ناس منضبطين يلقوا ناس منضبطين ويلقوا ناس يمدوا يديهم ويلقوا ناس معناتها فئه طيب راهم ما يبخلوش حتى على شيء.
2: اكيد اكيد ان شاء الله ربي يفضلهم، وهذه هي تونس المزيانه اللي فيها ناس الخير. عم سعيد في الحفله ريت فما التزام كبير بالغناء والموسيقى، فما حضور وذهني متميز، فما القى، فما وليدات وبنيات قاعدين يقوموا بعمليه الارقى الالقى وفاهمين الكلمات، وانه سي زهير زاده اللي قاعد اشرف على الكورال معناها يسيطر، هي كلمه مبالغ فيها، ولكن انه مع فئه هذيك المساله تحتاج الى سيطرة. ليه ما شاء الله عليهم الموسيقى ودورها في تاهيل هالميدان.
3: ان شاء الله نستدعاوك باش نشوف الحفل الكبير. احنا عندنا لا جروند كورال اللي قاعده تصير في كل عام، لا جروند كورال فيها 80 صغير. وقت تشوف 80 صغير تيل 3 سوايع وهم واقفين يغنيوا وتقول جاميه اللي هم الناس هذوما عندهم اعاقه ذهنيه. ولا وجامي باش تقول المحتوى اللي هو في روسهم الاغاني هذه، مالك فيش تقول لي انت هذا متعنده تخلف ذهني ولا عنده.
2: صحيح انت صحيح، وعملت الملاحظه دي
3: التزام وهو واقف وكذا معناتها حاجه حاجه حاجه اخرى.
2: وملتزم بالكلمات والكل وكان
3: هذيك عمل، هذاك عمل نفساني وعمل تربوي وعمل موسيقي اللي هو وصلنا لك المرتبه هذيك.
2: استاذ الموسيقى متوفر في كل المراكز موجود؟
3: لا هذاك خلصوا فيه،
2: هذاك تخلصوا فيه.
3: هذاك نجيبوا فيه خلصوا فيه. انا طلبت من السيد الوزير اللي مش نذكر
2: اللي هو وزير سابق،
3: اي قلت له اعطينا استاذ في ولايه مثلا في ولايه بنعروس في ولايه تسعتيني استاذ، ما دام المراكز قريبه لبعضها ينجم يعطيني انا في الجمعه هذه يعطيني سويعتين ويمشي الجمعه الاخرى يعني في المركز هذاك يعطيني سويعتين. على غالب
2: ما وقعتش الاستجابة،
3: ما وقعتش الاستجابة وما سمعنا كلام مش به.
2: على غالب خسارة، مؤسف الشيء اللي صار. نذكروا اللي هو وزير سابق، هل دقيت باب الوزير الحالي سي عصام الأحمر راهو يدعم في ذوي الإعاقة؟ وفي كل مرة أنا راني ونوجه مراسلة للبرنامج هذايا يتجاوبوا معايا ويتفاعلوا.
3: سي عصام الأحمر اجتمعنا معاه في آخر شهر ديسمبر كجمعية كتنسيقية نتاع جمعيات الأم هي فهمت، وعندنا برشا حاجات الحقيقة. وقاعدين نستنوا التوا في بالنا لويت عن اجتماع، أنا في كل يوم نقولوا عن اجتماع. وإحنا نستنوا التوا
2: إن شاء الله ما تزيدوش تستناو بعد المرور الإعلامي هذا. إن شاء الله سي عصام خاطر هو راهو خدام الحقيقة وراهو ينصت لمشاغل
3: الحقيقة، هو مشى معنا في خطوة كبيرة مرة، وان شاء الله يتمم
2: عملنا خطوه اخرى، الخطوه هذه باهيه ان شاء الله يا ربي الخطوه الجايه تتحقق فيها المطالب نتاع ذوي الاعاقه. مطالبنا شنو هي ميساج؟ خلينا نخفوا على السيد الوزير وقت تمشيو له ما نقولولوش حشتنا حشتنا، يقول لكم راني سمعتكم عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وهي مطالبكم.
3: احنا نطالبوا بسلطه الاشراف لفتح قنوات حوار جدي في من اجل ايجاد حلول كفيله للنهوض بالقطاع هذا. القطاع شنو فيه؟ هو أكثر شيء احنا عندنا المربين والمربات هما قاعدين يخلصوا في خلاص.
2: اي
3: ومشهم في مستوى زملائهم اللي هم على خاطر السيد الوزير وقت اللي عملنا المركز الدولي جاء خذا فئة وزادها فلوس وخلى البقية في اللوطة. فهمت؟ معناتها قاعدين نعانيوا في مشكل اخر نتاع الناس اللي هي مش قاعده تخلص، ناس مش قاعده
2: واللي هو حله موجود
3: في الوقت اللي يلزم. هو الحقيقه مع السي الاحمر قال راني بحول الله مش نلقى لكم حل
2: ان شاء الله
3: وباش
2: ان شاء الله خاطر صدقا يا سي عصام معناها وانقل بكل امانه راهم قاعدين يبذلوا في مجهود كبير، راهو قاعدين مش فقط ياثروا في صغيراتنا بل يحبوهم. انا ريت من بعد كل حفله كيفاش يبداوا يعانقوا في بعضهم ويحملوا في بعضهم، راهو اللي عنده إعاقة مش اللي يجي يحبوا ولا يبوسوا، لا لا، راهو ما معناها هما صادقين، راهو يشمئز من العبد الخايب ولا اللي عمل له حاجة خايبة، ويتعاطف بشكل كبير مع الإنسان اللي قدم له المساعدة. فمريت كان الحقيقة كل حب فك اللمات اللي عملتهم. أستاذ موسيقى طالبين أنه زاد تسويت وضعية
3: العاملين بمختلف أصنافهم، فهمت؟
2: أي
3: فما حاجات أخرى اللي هي يلزم وقت نقعدوا معها
2: نحكيوا
3: فيها
2: إن شاء الله يا رب يقع تحديد موعد في القريب العاجل.
3: على خاطر شوف احنا مثلا عندنا جاوا وقفوا الدعم نتاع بناء مراكز، وقفوا في الوزارة وقت كنا احنا ناخذوا في عندك أرض يعطيوك فلوس باش تبني المركز، فهمت؟ وقفوا. عندنا دعم نتاع البرامج، كي تجي مش تعمل في برنامج في مركز تطلب دعم يعطيوك دعم، وقفوا. ملك فيش باش نتحركوا، فيش باش نمشيوا، فهمت؟ وعندنا توا احنا في الشهر اللي فات مشينا اقتنينا أرض في منزل بوزيان فيت مركز غاديك، شريناها الأرض، فما شكون اللي جابنا شوية فلوس واحد كل شيء مشينا شرينا الأرض، لكن باش مش نبنو
2: لازم تتوفر،
3: يلزم الدولة على الأقل تعاوننا في الباب هذايا، واللي تحت السقف عليه شنو نعملوا؟ ما نخرجناه كارين ليه، عندنا مراكز كارين ليها، كارين ليها مش كل يخلص فيهم، يخلص فيهم المكتب الوطني، يخلص فيها الجمعية الأم، فهمت؟ معناتها هالحاجات هذه يلزمها تتصلح ويلزمها يلزم ينظروا لنا كمكاتب، يلزم ينظروا لنا كفروع تربية مختصة فيها ناس قاعدة تخدم، ناس قاعدة تتعلم، ناس قاعدة
2: تبذل في مجهود،
3: مش ممكن باش نخلوها في المستوى هذا اللي هي موجودة فيه تو.
2: سي سعيد حكينا على الحفلة المزيانة وكاللبسة الأزين وكالصورة النموذجية والاستثنائية، ولكن فما سؤال يتطرح، ماذا بعد الحفل اختتام السنة الدراسية لوليدات والبنات هذوكم وين باش يمشيو؟ ونعرف اللي انتم ترافقوا إلى حدود 30 سنة، كيف كيف بعد 30 سنة وين يمشي وشنية مصيرهم؟
3: هذاك الحاجة اللي احنا قاعدين نجروا عليها توا. عندنا 15 سنة كمكتب وطني مثل جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين نلوجوا على أرض باش نبنوا مركز للكهول، أعطاونا زوز أراضي فكوهم لنا في ولاية أريان،
2: بعد ما أعطوهم لكم
3: فكوهم، فهمت؟ ولا اللي يخرج من بعد 30 سنة يمشي تحت حيط
2: ويستغلوا
3: استعمالات أخرى.
2: صحيح،
3: الاستعمال
2: مؤسف،
3: حاجة مؤسفة وين نوصلوه احنا لدرجة ما نجي نلقاه في الحديث، فهمت؟ لا عملنا له معناتها اماكن الحرفية اللي تعلمها ويكون في اماكن معناتها محمية وفي ورشات محمية وكل شيء، ويخدم واحد وكل شيء، وتكون عنده حياة مهنية هو بيه ولا واحد كل شيء
2: يتلهي فيها ويدبر
3: فيها، فهمت؟ كيما موجود عنا كيما موجود في الخارج، فهمت؟ فما ورشات محمية وتلقاه ساكن في اماكن باهية، عنده البيسين، عنده سينما، عنده وين يمشي، عنده يتحرك، معناتها فك المساحة هذيك، فهمت؟ وما يضيعش. احنا اللي يخرج 30 سنة يمشي ويزيد البو والأم يتوفاو وما يلقاش اشكون اللي هزو،
2: واللي هما
3: يخوفنا اكثر شيء.
2: اي اكيد،
3: صدقني مش نحب نقول كلمة، مش نحب نقول كلمة اللي هي بكيت تمكينا، وكل مرة وقت نجتمعوا بالأمهات ونجتمعوا بالواحد وكل شيء خاطر احنا نجتمعوا بهم الأولياء، تقول لك ان شاء الله نهار ولدي ولا بنتي قبل نهاري انا،
2: اي
3: لشكون مش نخليه،
2: اي
3: فهمت؟ هذه علاش؟ على خاطر احنا فاقدين لو كوتي سوسيال، فاقدين
2: الطمأنينة
3: اللي هي مش تجي من بعد اللي الدولة مش تكفل
2: معناها الولي والولي الأولياء يتمنوا يتوفوا ولادهم
3: قبلهم
2: هم باش يتهنوا عليهم.
3: سامحني الله غالب،
2: لا الله غالب، هذه مؤسف وتقالت قبل في أكثر من مرة. احنا زادة لازمنا نشخصوا الواقع ونحكيوا الحكاية وما فيها زادة باش نلقاو حلول، فوالا احنا من موقع الحدث. باهي عم سعيد، أنا قلت اللي لاحظت تو بعد شوية باش تحكي لي على كالتابلويت المزيانين ريتهم في الكبارية في مركز الكبارية، باش نزيدوا نحكيوا على حفل للترادس، ولكن انا اللي لاحظته انه الوليدات نفسانيا متطورين لباس الحمد لله يا ربي، ما فماش كلي عنف، ما فماش كلي تنقيز ياسر، والا ربما بعض الحركات اللي هي نفسيا عندنا لها تفسير. كانوا ما شاء الله عليهم مريقلين وحاضرين. هل مدام أروى عندها
3: عمل نفساني؟
2: أيوة
3: طيب. عنا عمل عنا دي بسيكولوج متاعنا الحقيقة خايمين بواجب كبير في اللي سنتر متاعنا، وحتى وعنا روى عنا المربيات مختصات على خاطر يتغيرت الدنيا الكل. ما عادش عنا تو قبل كنا المربيات اللي جايبينهم، احنا جايبينهم معناتها من الموجودين. هذه عندها سنة باك، هذه ما عندها حتى باك بلس دو، هذه ما عندهاش حتى باك، ودخلناها على خاطر وقتها ما فماش، ما عندناش حتى باش نخلصوهم داخلين متطوعين فهمت. ومن بعد كي جات الاتفاقية دخلناها من ناحية كل شيء، لكن من بعد جات فئة أخرى اللي هي في المربيات المختصات، والمربيات المختصات هم مختصات في الميدان هذاك فهمت، مع ما توجد من تربية نفسية موجودة كاملة. وتحكينا
2: أروى يا أروى أروى بنحسونة هي أخصائية نفسية، نعرفك حجم حجم المسؤولية عندك والكل هو عبد سوي، فما بالك اللي فيه اختلاف ربما لهنا إذا

0: مثلا عندنا 80 ولا قداش عام سعيد من صغير موجود في المركز
1: 70 صغير
0: فوالا دونك الاخصائي النفساني هنا شنو قاعد يخدموا بالطبيعه ما يخدمش وحده الاخصائي النفساني عندنا برشا فريق متعدد الاختصاصات ونجبد لك عليهم بعد هنا شنو نخدموا الدور الاخصائي النفساني ياخذ معناتها يطلع على الملفات الطبيه يطلع على الملاحظات نتاع المكون نتاع المربي ملاحظاته هو الشخصيه كي يدخل صغير عنده معناتها من جمعتين فما اكثر وينقي الصغار اللي باش ياخذهم اون شارج ضمن هذاك جدول نتاع التعهد النفساني اللي هو فيه شنو يعمل الاخصائي هنا يقوم تقييمات واختبارات نفسية تقيس الذكاء وكما تعرف تقيس الحاجات اللي فونكسيون كونيتيف معناتها القوية والضعيفة وزيدا يقيم السلوك حسب مراجع علمية بالطبيعة يخرج التقييم ومن بعد شنو باش يعمل ومن بعد باش يحط خطة تعديل مش تعديل سلوك يحط خطة برنامج أو بلوتو معناتها بروجي ثيرابيوتيك اللي هذا فيه برشا حاجات معناتها راهو الأخصائي هنا يحط البروجي ثيرابيوتيك يصمم بالحق مصمم يصمم برنامج علاجي مخصص لكل صغير مع مراعاة قدراته البرنامج هذا باش ما نطولش عليك بغيف ما شنو فيه المهم فيه تطوير المهارات المعرفية كسوا يستحق انتباه ذاكرة ميموار اللي هو يستحق تعديل سلوك ولا نعطيه استراتيجيات معناتها باش نقصوا مش باش نقولوا نتخلصوا نقصوا شوية من السلوكيات السلبية نعمل زادة دعم نفسي وكهو الطفل يستحق ثقة بالنفس واخيرا واللي هي الاهم اللي لاكومبانيومون بارونتال اللي هو الارشاد الاسري اللي انا راني شدت عليه وعملنا له ديجا في الجدول كل جمعة نصدعوا الصغير خاطر على شنو فيه الارشاد الاسري انا ديما نقول راهم لي زونفون سون لي ميغوار دو لوغ بارون معناتها انا كي الولي يعاونني بالكدا معناتها نقدم انا بالبريزون شارج نتاعي 70% شنو فيها شو اسمه الاكومبانيومون بارونتال فيها اول حاجه اللي باغ اكزومبل يجيك بارون رافض اعاقه ولده
2: صحيح
0: والا معناتها ما يحبش يتجوزه ما يحبش يشوفها دونك نحن شنو نعملوا هنا نحن نعملوا دعم نفسي نكسروا كل حاجه نكسروا الديني باش نجموا من بعد نعطيه استراتيجيات يتعامل بها بطرق صحيحه في الدار خاطر راهو نخدموا انا في السونتر ولا زميلاتي لازم يخدموا في الدار راني بالحق ونزيد نقول راهو لازم تاخذوا معانا في الدار باش نقدموا بهم هاك شفت انا متاكده كان يزيدوا يخدموا معانا شفتوا النجاح هذا يزيد يمشي لقدام بالحق فهمت في الحاجه هذه
2: من الخدمه ايوه من
0: حاجه اخرى
2: اسمها سيدي
0: كملنا البروجي ثيرابيوتيك كملنا
2: البروجي اروى تخدم كيما في التلفزه تحط لك
0: الصغير قدامها والله رسنا لها نهزوها باش نلقى وقت
2: انا راني نفدلك اما نعرف اللي فما مجهود نعرف
0: كملنا البرنامج البيداغوجي هذه نحب نفسره الاولياء نجتمع معناتها ما نحطوش تو نبدا نخدم به قبل التطبيق نجتمع مع فريق متعدد الاختصاصات اللي فيه اخصائي في علم النفس الحركي اخصائي علاج طبيعي اخصائي تقويم نطق مربي اذا كان الطفل اللي ناخذوا فيه اون شارج باش نحكيوا عليه تحت 16 سنه اذا كان والمكون اذا كان فوق 16 سنه ومع زاده مشكورين باساتذه الانشطه البدنيه اللي بالحق عاملين مجهود جبار
2: كبير
0: اي خاطر راهم يدعمونا راهو بالكدا خاصه في ثقه بالنفس دونك مع
2: حتى ينحي طاقته السلبيه على الاقل
0: راهو كي يعمل اكتيفيتي سبورتيف انا نقول لك الديشارج وكان تعرف الكورتيزول الكل يخرج تسيب ديشارج معناتها فريمون معناتها تحلي
2: ربي اروى اما نعرفش انا باش نتعصف عليك لما حاله اما كي يجيك ولي رافض اعاقه ولده هذا قاعدين نشوفوا فيه بختو الحقيقه كيفاش معناه تحكي معاه
0: اغزر
2: فما دي زيكزيرسيس يقوم
0: هو الحمد لله في المجمل كي جينا معناتها الولي ترقى الطفل نتاعو اللي عنده موهبه والولي نتاعو مش قاعد يشوف فيه
2: صحيح
0: فهمت دونك نحن ندخلوا له مدخل الموهبه اللي عنده الطفل اللي نشوفوا فيه نحن اللي موهبه معناتها راه بالحق
2: لقينا مواهب في المراكز نتاعنا في الكباريه
0: ومواهب نحن عندنا برشا مواهب
2: مثلا
0: عندنا موهبه الرسم كيما
2: ريتها
0: يوسف
2: ريتها حاجه مزيانه
0: موهبه الغنيه راهو غيان كو تقف زاده على البوستور نتاعك وتغني وتقلد فنانه زاده ديك راهي موهبه عندنا مواهب اخرى زاده عندنا ما شاء الله عندنا دي جيني بالفرش انفورماتيك عندنا السباحه عندنا السباحه وذيك باش نحكي السباحه انا باش نحكي وعندنا زاده على الانشطه الرياضيه زاده كيف عندنا برشا خذوا لي ميداي في الانشطه الرياضيه برك الله عليهم شغل معناتها شغل بلون
2: ما شاء الله عليهم قوه وينجموا يتميزوا
0: بالحق وي في باش نبداو من بعد في البرنامج هذاك لحظه بركه فوالا جوست كملنا توا خلينا نكمل نتاع الارشاد الاسري انا اللي هو معناتها راهو هو الاساس ومفتاح لكل المواهب وكل التواصل بريزون شارج فهمت بهذه المناسبه نشكر زميلاتي زاده اللي يخدموا معايا راهم يخدموا صباح الليل معناتها فريمون يعطيهم الصحه زاده هما ضمن جدول نتاع التعهد يعملوا به جوست حاجه بركه نحب نجبد في الكوتي هذاك في الارشاد الاسري راهو زاده عندنا حاجه اخرى انا نحكي لك عليها هذيا نخدموا مع الصغيرات حسب ضمن التعهد النفساني ومش ناخذ الاطفال الكل اللي يستحقوا ولكن الدعم
2: النفسي مش الكل لازمهم مرافقه نفسيه فمش اللي عنده اختلاف فما
0: اللي يستحق فما تركه عنده اختلاف ولكن ما عندوش ادب ما عندوش دخول ادابتاسيون لاباس عليه ولكن الدعم النفسي والاكومبانيمون راهو يصير للصغار الكل مستفيدين به نشوف معناتها مستحق ناخذوه في وضع استثنائي مستحق نعيطوا له الولي نتاعو في وضع استثنائي فهمت فماش معناتها موجودين الناس الكل بحاجه اخرى اللي هي مهمه زاده حبيت نجبد في اطار معناتها البروجي ثيرابوتيك نحن عندنا وهو

0: هو معناتها طلب للدولة بصراحة مشكورة. الدولة عملت شراكة بين وزارة التربية، وزارة الصحة بلوتو، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة، وزارة التشغيل، زاد كان لي برنامج نتاع طائفة توحد في باش يتمتعوا بالأنشطة الرياضية والسباحة والترفيهية. نحن ماذا بينا كان بيوتنا، خاطر برشا دي بارون يصلوا وما عندهمش الإمكانيات باش يرافقوا ولا يهزوا ولادهم.
1: اي
0: ماذا بينا يا ربي كان المرة الجاية تتيح الفرصة وأنهم يخصوا زادة ويبرمجوا لك الإعاقات الأخرى، معناتها كيما نتاع تخوبل دابخونتيساج نتاع الانفون ايبيليبتيك. خاطر بصراحه بون لي زيبيليبسي ما تلزمهمش برشا البيسينا، ما على الاقل يخرج من السونتر ويمشي الانشطه صحيت عنده. ماذا بينا
1: والماء يتحب راهو وما صغيرات راهو
0: الرياضه راهو الفن قديش تفيد برشا في الثيرابي راهي، وتعاون على الاخر على الاخر وتعمل توازن عاطفي
1: راهو على الاخر. وحتى على الصغيرات ما تنجمش هذوكم تهزهم على اساس باش يمشيو يتسلطوا.
0: صارت لنا حساسيه ديجا، صارت لنا حساسيه نحن تنمو الموضوع هذا.
1: الله يخلوا هاني معاكم في السونتر تهزهم تخلوني نقول نبكي
2: يعرضوني انا ندخل يعرضوني.
1: اي
2: عم سعيد راه ما هزونيش،
1: ما هزونيش، يشكيوا لك يا عم سعيد، خذ لي حقي يا رب. لهنا نداء موجه لشكون اروى؟
0: للدوله،
1: للدوله،
0: للدوله بالحق.
1: احنا في البرنامج هذا ساعات نتعصفوا على وزاره الشؤون الاجتماعيه، ما صابت تتحرك في الموضوع
0: هذا.
1: شباب والرياضه، حتى شباب والرياضه راهي قاعده تعمل في مجهود. كل ما تسمع نداء معانا الا والحقيقه
0: راهو عنده بالحق. راهو كان شفت نحن للسيونس، انا ما ناخذ في بالك انا بروية اللوطة ونهار اللي يبدا نشاط رياضي موجود ونعرفك الطفل هذاك يحب والله العظيم الطفل ما نوخر بيه ما نهزوش على خاطر يعمل لي معناتها سبور، يحب يخرج، يحب فما صغار يحل بيب ويخرج ما عادش ينجم يستنى في حصه الرياضه دي فول مو. بالنسبه لي تحقق التوازن العاطفي معناتها والنفساني نتاعو. فهمت؟
1: ان شاء الله،
0: ان شاء الله يا ربي صوتنا يوصل. وحاجه اخرى زيدا، راهو نحن الدور نتاعنا ما يكتفيش كان داخل المركز ولكن زيدا خارج المركز. نحن نتصلوا زيدا مشكورين الاطباء النفسيين الاطفال المراهقين والاطباء النفسيين زيدا اللي في السبيطارات الرازي موجي سليم في المدرسه محمد الخامس يخدموا معنا. وزيدا شكر خاص للطبيبه بيدو بسيكياتر دكتور امنه الشتيوي اللي تخدم معنا معناتها بصراحه جينيروزمون تليفوني فهمت تخدم معنا فهمت بكل بصراحه
1: يفضلها يعطيها الصحه الكل الحقيقه. انا
0: يجيبوا معنا يتصلوا بينا الحق معناتها ستاتخذ كومبليمونتير.
1: وقت اللي نقول لك انا ريت نعرف اللي انتم اليد في اليد وانتم ما شاء الله عليكم ما تنسبوش ديما النجاح لكم انتم وتحاولوا تحكيوا على زملائكم وزميلاتكم. ولكن وقت اللي نقول لكم انا وقت اللي مشيت ما عمري ما ريتش اختلاف ذهني عندك الوليدات والبنيات نفسيا اسوياء. انت كيفاش تراها الملاحظه هذه؟ كيفاش تاخذها؟ معناها
0: ناخذها نجاح
1: نطير تيران.
0: انا ناخذها نجاح. انا غير كولي يجي يقول لي معناتها يقول لي معناتها نخرج يقول لي الله ينورك بصراحه نقعد نهار كامل نبكي الحقيقه نتاع ربي. فهمت؟ شهاده الاولياء زاد راهي
1: برحمه خلونا اروى ولا وجماعه اللي في المركز يخدموا لاباس ووفروا لنا هالتمارين الرياضيه لوليداتنا وخليونا عاملين جو يا ربي ان شاء الله.
0: الحكايات الكل تستمتع بها.
1: عم سعيد مشيت انا ريت تابلويت مزيانين يشرحوا الحقيقه وانا نحب نقول ديما نقول فيها ديما عندي تابلو في الدار من لابات حطته في الكولوار واللي يدخل نقول له هذاك راهو من بايادي وليداتنا وبنياتنا اللي هما عندهم اختلاف. باش تحكي لي على الرسومات هذه كيفاش يشاركوا فيها والكل وهل تعرض للعموم معناها باش نبيعوها باش
2: سيز انفون سون ميتيكولو سامحني بالكلمه الفرنسويه معناتها هكاك اللي يردوا بهم على كل شيء. حتى كي تحط ترسم لهم الصوره قدامهم تقول له تبعها يتبعها بحالها وتتبعها وتعطيه لي كولور انت تقول له تبع نحب لهنا كذا ونحب لهنا كذا ونحب لهنا كذا. ما كريت شنو اللي
1: مزيانين مزيانين صدقوني انا نبدا فخوره بها كتابلو.
2: يجي يقول لك هذا المربيات هم اللي قاعدين يرسموا.
1: لا لا لا
2: صحيح المربيات
1: يعاونوا
2: يعاونوا يعاونوا فيه باش يقول له اعمل هكا اعمل هكا شوف هذه هكا شوفها شوفها.
1: معاهم استاذ ترسم سي سعيد؟ نعم. معاهم استاذ ترسم.
2: عندنا مربيات مختصات اللي هما بيديهم هما بيديهم
1: هما ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم كيفاش يكلموا في كالوليدات من تيلي
2: ودي عندنا زوز اساتذه تاع رسم زي
1: رسم عندنا فيه مانيش مستحقين اساتذه الرسم حاليا ولا ديما مستحقين.
2: لا على خاطر احنا محتاجين المكونات هما بيديهم استاذه نتاع رسم واستاذه نتاع كل شيء احنا غير بركة نلقي
1: بركة اعطينا تسويه الوضعيه بربي وكدوا لنا امورنا. المعروضات هذه تتباع للعموم عمنا ولمشينا فيها مناسبه صارت مع مركز الكباريه
2: كي نعملوا معرض نبيعوها
1: يلا عمل معرض مال عم سعيد خاطر فما ناس مؤمنه انه هذاك انجاز وهذيك حاجه اكسبسيونيل استثنائيه صنعت بايدي فئه مختلفه.
2: فما صوره كبيره بس تتنشر في مارسيليا يظهر لي في الشهر هدايا صورة كبيرة هي طولها يظهر لي فوق 30 متر فهمت على بلاص كبير منهم عنا وليد معناتها عنده لومبرانت نتاعو مسوي حاجه ديك. في الصوره هذه
0: والله يا عم سعيد
2: في مارسيليا
0: في مارسيليا
2: عالميه
0: ان شاء الله في تونس على قريب
2: صوره عالميه
0: سي عصام الاحمر نحبك بصراحه وبكل ود وحب تتحرك في الموضوع هذايا ونتلهيو بوليداتنا وان شاء الله تكون فما رسومات جميله
2: بربي.
0: من انامل هالفئه هذه
2: سيدتي انا بصفتي كتب عام تاع مكتب وطني رئيس جمعيه رئيس جمعيه رئيس فروع وكل شيء لكن انا كتب عام تاع مكتب وطني والمكتب الوطني معناتها انا ننظر للمراكز الكل نتاعنا كيفاش يزمهم يكونوا عندنا مراكز كاريه عندها اراضي ما لقيناش باش نبنيو لها احنا قاعدين نعملوا تصور احنا تو عملنا 10 مراكز فيهم دبرنا لهم الطباعة الحرارية
0: اي
2: سيبليماسيون
0: اي كيما هكا
2: كيما هكا
0: اي كيما اللي في الكاس نتاع
2: اي معناتها نحبوا المراكز نتاعنا نطوروها ونخرجوها من اللي هي فيه مش مركز نتاع إعاقة الحقيقة يلزمنا نقولوا احنا السنة فما عندنا ثلاثة وليدات خذاوا الكفاءة المهنية كريت ما كريتها في الإعلامية وراهم عدوا بارمي للناس الكل كل صحاح كل معاند معاق ما عملوش ليهم خاص وقت ولا عملوا لهم لا لا لا عدوا مع الوليدات دخلوا في السجاو وعدوا مع الناس العاديين وخذوا الكفاءة المهنية
0: وخذوا الكفاءة معناها هما قادرين انهم يشتغلوا
2: إيه كل قادرين.
0: عنا وليد بربي لهنا نجدوا سلطة الاشراف في تونس ولاية تونس رجاء ان تتحرك لهالوليد هذا باش نضمنوا له خدمة لوليدك اللي قلت لك عم سعيد ما يظهرش عنده اعاقة قلت لي انت اعاقته ذهنية خفيفة
2: اي خفيفة وعنده اعاقة في ساقه برك
0: نحبوا له على خدمة
2: إن شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا له قاعدين نسعى
0: اي اكيد مهم هذا اللي نحكي على لي بارون ديما حتى كي يجيو نقول لهم ابداو خمو من توا 16 17 ابداو خمو من توا على الاستقلاليه
1: اي
0: استقلاليه
2: عندنا اماكن حبيت نواصل السيد الوزير عندنا اماكن اللي هي توا طالبين باش نعملوا فيها مثلا في مدني طالبين عندنا منطقه فيها عملوا احصائيات فيها 2000 اعاقه
0: اي
2: وما فيهاش ماركس مش ممكن معناتها مش ممكن واحنا في وتونس في المستوى هذايا عندنا في الناظور زاد طالبين عندنا اكثر من 200 صغير فهمت ومطالبين احنا باش نعملوا مركز غاديك وكل شيء ما نجمناش علاش على خاطر الحقيقه المراكز هذه كي تجي مش تعمل داكورد وتو نكري لك سي المركز لكن وقت تجي مش تطلب في مربي ما تلقاش وقت تجي تطلب في كار مش يجيب صغار ما تلقاش وقت لي بلا باش تحلوا المركز فهمت هذايا يلزم يتوفر يلزم وقت نقولوا انا مش نحلوا مركز في البقعه الفلانيه ونقدم لك حاول باش تعطيني الكار ليه المركز هذاك وحاول باش تعطيني باش نحن ديما نقدمه ما نخلوش كان المراكز هذه اللي عملناها تو احنا عندنا 22 مركز تو عندنا سنين من اللي عملناهم وكتفنا يدينا ما عملناش مراكز اخرى ما عملناش احداثات اخرى كذلك زاد في الجمعيات الام الاخرى نفس ماذا بينا الدولة تعاوننا على هالشيء هذايا باش نجم نقدمه احنا
0: إن شاء الله.
2: كجمعيات ونمدوا يدينا
0: ان شاء الله تستجيب الدولة على خاطر رينا حاجات مميزة واستثنائية ويقول لك احنا توينسو قادرين ان نقدموا صورة نموذجية لفئة الذوي وذويات الإعاقة وعنا بارشا قصص اللي انقذناهم معناها فما اللي يتامى وجاوا معناها واحتضنهم المركز فما اللي معناها وضعيتهم صعيبة فما اللي معناها اجتماعيا الأسرة مفكة والكل ولكنهم يقراوا قاعدين يقدموا في جديد ويقدموا في شهيد وما شاء الله عليهم
2: متميزين
0: باه باش نخلي لكم كلمه الختام دونك المجال باش يكون مفتوح ليكم شنو هي اللي تحبوا اليوم توصلوه اروى نبدا بك انت اروى بن حسونه اخصائيه نفسيه ومره اخرى شكرا لكم على المشهد الاستثنائي اللي انا قلت لكم وقت اللي مشيت للحفله جيت باش معناها باش نعالج روحي اي والله
3: ديتونت في الختام والله اش باش نقول لك راني قلت لك أسر إصرار شديد على توفير الأنشطة
0: إن شاء الله
3: راهو الإمكانيات محدودة
0: ايه.
3: نخدموا قاعدين باللي عنا معناتها راهو بعض ساعات حتى بالورقة نخدموا راه ما نخفوش فهمت دونك ماذا بينا بالحق أن سوبور من الدولة وتوفير الأنشطة اللي قلنا عليها راهي مهمة جدا
0: واضح عم سعيد نعرف برشا حكايات وبرشا مطالب وصورة نموذجية راهي فيها برشا خدمة وبرشا مجهود للناس اللي تحب تتطوع كيفاش تتواصل مع الجمعية كيفاش تنجم تعاونك الوليدات والبنيات وتمشي تكتشفهم على عين المكان صدقوني حاجة وانا عجبتني المقدمة نتاعك اللي انت عملتها قلت هذوما معناها ناس ما يحاسبهمش القانون هما معناها خلقوا للجنة
2: بقدرتهم انا من بعد من خرجوا فما جماعة يبوسوا فيا نساء يبوسوا فيا وواحد كل شيء قالوا لي راهي الكلمة راهي حست فيا انا مش نعاودها شوف الناس هذو ما عندهمش مسؤولية لقدام العبد لقدام ربي، هذوما ناس عندهم تخلف عندهم كذا ونشغل. فهمت؟ قلت كونوا أحبابهم في الدنيا هذية يكونوا هم أحبابكم في الجنة إن شاء الله. وأنا هذا نداء نزيد نوصله لكل الناس اللي هم موجودين ويحيطوا بينا واللي هم عندهم باش يقدموا وباش احنا عنا مرأة تسكن عنا في رادس مليان في رادس. المرأة هذية كانت تعمل 50 فرنك فضلت 100 فرنك فضلت تلمهم تعمل بيهم بشكوت وتجيبوا الماركس
1: عايشها يفضلها يا ربي.
2: قالت هذا على صحتي وهذا للوليدات. معناتها راهو نجموا راك تنجم بالبشكوت تعمل حاجة.
1: أكيد أكيد والله.
2: فهمت؟
1: يتواصلوا على على صفحة الجمعية يتواصلوا معك انت. نحب نعطي انا نمرو الهاتف نتاعك والفاكس 71 460 955 للناس اللي تحب تعاون الاهل الخير. اراه فما حاجات مميزة واستثنائية. كملنا عم سعيد.
2: كملنا.
1: عندك اضافة اخرى قل.
2: شكرا سيدتي.
1: يخليك يا عم سعيد. هو راهو صوتي مش يجي برشا ما طاقتي هذيك اللي انتوما تمنحوها لي. حاجة اخرى ريت لهنا في الاذاعة البرنامج هذايا ما غير ما قلت لهم بربي تلهوا به الكل. من رئيس المديرة العامة السيدة هندة من علي الغريبي مرورا بإدارتنا سي محمد خضر سامية فتحلي مكتب الاستقبال وقت اللي يستقبل الفئة هذية
2: الله يبارك
1: راني ما قلت لهم شيء صدقوني أنا قدمت مقترح برنامج راني نقولها
2: الله يبارك
1: وهما الكلهم تطوعوا وتجندوا لإنجاح هذا البرنامج
2: فشكرا جزيلا هل هالبرنامج نتاعك أصبح ملجأ
0: نحن جايين في ثنية قلت له عم سعيد راهي كافر بالحق صوت الجمعية نعاودها مرة أخرى
2: انت صوت
1: بالحق يفضلكم نحب نقول لكم شكرا جزيلا على هالبوكي المزيان وعلى هالالوان الجميله يفضلكم يا ربي والله فرحانه بكم وشكرا لكم على العين والراس وان شاء الله يا ربي نزيدوا نوصلوا الرساله اكثر واكثر واليد في اليد حمل جماعه ريش باش نبلغوا صوت في ذوي الاعاقه. في ختام المداخله نتاعكم نحب تسلموني على مدام عفيفه برشا برشا برشا برشا برشا وموصلين رحلتنا يفضلكم. شكرا جزيلا لك مره اخرى. نذكر سي سعيد الحجاجي رئيس جمعيه اولياء واصدقاء المعاقين برادس والسيده اروى بن حسونه اخصائيه نفسيه. دونك شكرا جزيلا لكم لتلبيه دعوتنا ومعكم انتم نوصل ختام حصه اليوم من برنامج أصحاب الهمم في أمان الله.
4: أنا مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان. أنا اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش. أنا الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب. أنا طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي. أنا اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت. أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا. أنا معاكم كونوا معايا.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: سعد الله أوقاتكم بكل خير. سفارة تونس بالبرازيل تنبه كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة عقب زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب سواحل كولومبيا أمس أدى إلى 224 قتيلا وعشرات المصابين والمفقودين تحت الأنقاض. تم اليوم الانطلاق في تسليم مفاتيح 310 مسكن اجتماعي بتقسيم الفجة من ولاية منوبة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. حجز كميات من اللحوم منتهية الصلاحية ومنتجات غذائية أخرى تحتوي على الديدان كانت معدة للبيع للعموم، وذلك في إطار حملة مراقبة نفذتها الهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات الغذائية بالمهدية، وفق ما أكده للزميلة نادرة إسماعيل منسق الهيئة مكي بن ذياف. وزارة الصحة تعلن عن تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لمجابهة موجة الحر. ختاما وفي العالم، دراسة جديدة تكشف أن متحورا جديدا لسلالة نادرة وراء تفشي فيروس إيبولا الحالي في الكونغو الديمقراطية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كورية شمالية في ضرب جنوب أوكرانيا ما خلف 6 قتلى الليلة الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
2: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: النغمة نغمتك.
5: دنيا تفن وكيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
0: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
2: للناس الكل.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضية ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
0: للناس الكل.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10 نصف النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع متعة

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: فلاش سبور. مساء النور، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا العدد الأخير من أخبار الرياضة، والبداية ستكون بأخبار الأندية التونسية قبل انطلاق الموسم بطبيعة في كرة القدم اللي باش يكون 22 و23 أوت. سقوط المدافع المالي إسماعيل سيمبرا في الفحص الطبي لفريق النادي الإفريقي، والفريق يصرف النظر عن التعاقد معه. من أخبار النادي أيضا، السنغال يبدو سيدو يلعب في الهلال الليبي، فما اتصالات ممكن يكون موجود في الفريق. وأحمد التويهري يلتحق بفوز البنزرتي في الاتحاد الليبي. في بنقردين، تجديد عقد اللاعب قيس فضيل لزوز مواسم حتى جوان 2028، وتجديد عقد دريس المحيرسي موسم واحد حتى جوان 2027. النادي الرياضي الصفاقسي والتعاقد مع المهاجم الكونغولي لوليندو، المهاجم هذايا تعاقد معاه موسم واحد في شكل إعارة قادم من العين الإماراتي. تيرتيوس باغري اللاعب هذايا من بوركينا فاسو باش يكون قريب من فريق النادي الرياضي الصفاقسي، عمره أقل من 20 سنة، مواليد أكتوبر 2005 تحديدا، ويشغل خطة متوسط ميدان. في الترجي الرياضي التونسي، العودة عن الحديث وعودة الحديث عن المهاجم عماد فرج، هو مهاجم فرنسي لكن أصوله مغربية من مواليد 99، سبق وأنه لعب في موسوكران في بلجيكيا، بلينينسس في البرتغال، وأيضا لعب في البطولة الفرنسية ضمن فريق ليل وتجربة في قبرص. في النجم الرياضي الساحلي، انتداب متوسط الميدان الهجومي الجزائري الفرنسي سوفيان شادر بعد فترة اختبار في طرابلس حمام بورقيبة، وبعد الخضوع للفحص الطبي باش يتم إمضاء العقد بثلاث سنوات. نذكر أن الموسم كما قلت ينطلق نهار السبت 22 أوت، لكن الجولة باش تلعب على يومين السبت والأحد. بالنسبة لمباراة السبت 22 أوت تنطلق الأربعة ونص، مازال الدنيا سخونة بطبيعة، كل ما نقدمه في التوقيت نقصه بالنص ساعة هذا المعتاد. الملعب التونسي يلعب ضد نادي الرياضي الصفاقسي، أما الحمام سوسة الاتحاد الرياضي المناسيري، تقدم سقية الدير شبيبة العمران، واتحاد بنقردين ضد نادي الرياضي لحمام الأنف. بالنسبة لمباراة الأحد 23 أوت صدرها القمة منذ البداية، ترجي الرياضي التونسي ضد نجم الساحلي، نادي الرياضي البنزرتي مستقبل مرسى، نجم المتلوي نادي الإفريقي، وترجي جرجيس ضد الأولمبي البيجي. الأندية بطبيعة تواصل التحضيرات متاحة لانطلاقة الموسم، بعد شوية الستة متاع العشية تحديدا في تبرقة الملعب التونسي يلعب ضد شبيبة القبيل الجزائري. في الباسكيت اليوم، الموعد كان مع ندوة صحفية للمدرب عادل تليتلي وأيضا رئيس الجامعة والمدير الفني، وفما أيضا اللاعب فارس العشي. أهم ممكن ما تقال بالنسبة للموعد الخاص بندوة الصحفية هو النفذة اللي تحتضنها بلادنا في الفترة بين 27 و30 أوت، النفذة المؤهلة لمونديال قطر. باش يتحدث المدرب عادل تليتلي على النفذة المهمة هذه.
3: والله تحذيرات بهين مع الاولاد، خدموا اون دي كونديسيون صعب شويه سخانه، متعرف برشا حاجات، دونك خدمنا بوكو دونجاجمون، يعطيهم الصحه الاولاد. دونك جو تيان توجور لي رومارسي، باسكو كيما قلت لك ماهوش ساهل باش واحد السيف يخلي العائله والكل ويجي باش يدخل ليكيب ناسيونال. حظوظنا كيما قلت اوني دون اون بول صعيبه، لي ترو ديزيكيب اللي باش نلعبو لهم سي دي جوار اللي تشوفوا الروستر نتاعهم، انا لاعبيه كبار، لاعبيه تلعب ان بي اي وروليغ الكل، هذاك ما يخوفناش، خاطر لعبنا ضد لاعبيه اخرين زاد كاليبر عالي. ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله دي سي لا، وفيها ان غران ترافاي اليوم فيزيك والكل، دونك ان شاء الله افيك ماتش اميكو اللي يصيروا في تركيا ان شاء الله نكونوا اكثر جاهزين. انا ان تريبل ايكيب، تونس حشتها بولادها، نحبوا نفرحوا شويه، وشورتو سالترادس راهي كبيره وواسعه، وجمهور الباسكيت راهو ما يخوفش، جمهور نتاع عائلات والكل، لا سال سلا كريماتيزي، دونك ما فما لا مشكل تاع سخان، انا برشا حاجات، يجيبوا صغاركم يجاو انتم تفرجوا، دونك ان شاء الله يجيو يعاونونا يعاونوا بلادهم كيما احنا قاعدين نعاون وان شاء الله لا بور لا رولونس دو باسكيت دو بون ريزولتا يحسنوا برشا برشا من الامور.
2: سي عادل قال لكم الظروف الباهية الكل باش تكونوا موجودين وإحنا بطبيعة ما نتأخروش كجمهور أنه باش تكونوا موجودين مع المنتخب التونسي خاصة المنافسين الصعاب اللي يحكي عليهم سي عادل رغم أنه بطبيعة إحنا موجودين في المرتبة الأولى في النافذة والنوافذ اللي سبقت نلعبوا 27 أوت ضد الكاب فيرد 28 أوت ضد المنتخب الكامروني و30 أوت نلعبوا ضد جنوب السودان مقابلة الكل السبعة متاع العشية. سمعتوا المدرب عادل ثلاث اللي حكي على الحضور الجماهيري اللي يلزم يكون حاضر في المقابلات الكل وهو فارس العشية أيضا لعب يدعو الجماهير أن تكون موجودة.
4: لا المباراة ماشي باش تكون سهلة باش تكون ترومات صعاب جورة كل باش يعملوا عليهم يحطوا كل شيء في الترام لازمنا جمهورنا يساندنا ويعاوننا في القرادة إن شاء الله نشوف الصالة معبية ونيدي للناس الكل بدي تتفرج
5: الأجوان تاع التحضيرات اللي حلين كيفاش صعيب؟
4: لا يتوا احنا في مومون صعيب برشا قاعدين تريني وأكثر وقت مرتين وثلاث مرات في النهار فيزيك ما قاعدين نحضروا بليح ناس الكل تعبة وإن شاء الله يكونوا حاضرين في الروامات
5: النفسيين نتاعهم عندكم عليهم فكرة أكيد وتبعتوا
4: عندنا عليهم فكرة جنوب السودان وكاميرون كابفير هذا لنا فكرة لعبناهم عملنا كوب دافريك كامرون وكابفير نعرفهم مليح ونفسينا قويين وإن شاء الله نكونوا جروب به احنا ولحمة به وإن شاء الله نربحوا ماتشات
5: الحظوظ نتاعنا بين هذا الكل
4: على الورق نجم يكون أقوى منك لو تعرف شنو نجم يصير هو في الكور خاصة الباسكيت على الطلقة نجم زومبل جيك جنوب السودان ماشي في نهارها ما تمشيش معاها الكورة ولا حاجة نجم نربحوا الحظوظ كل موجود
5: كم معاك بمساج للجمهور تخليوا الجمهور يتشجع ويجي يتبعكم ويشجعك
4: والله نعرف جمهور برشا جماهير تونس راهم مغرومين بالباسكيت يجيو يشجعونا ويقفوا معنا وان شاء الله ربي معنا فرحوكم.
2: بتبع زميلي شهير الكافي اللي كان حاضر في الندوة الصحفية استغل أيضا تواجد نضال عبد الكريم المدير الفني للجامعة للحديث عن النظام الجديد بالنسبة للبطولة والمقابلات اللي باش تتلعب وأيضا انطلاقه البطولة.
6: جديد هو فما زوز تغييرات جوهرية مقارنة بالموسم الفارط. المرحلة الأولانية الموسم هذا باش تكون بنظام المجموعة الواحدة على اون بول مونيك اللي فيها 12 اكيب باش يلعبوا 11 ماتش عليه 11 ماتش ريتور سافي 22 ماتش. بالنسبة للبلاي اوف والبلاي اوت باش يدخلوا لي كلوب هذاك لو كابيتال بوان تاع الفاز الأولى. التغيير باش يصير بالنسبة للسوبر بلاي اوت الموسم الفارط كانوا الأربعة الأخرين هما اللي يلعبوا بنظام البطولة. بالنسبة للموسم هذا الفريق اللي مخل المركز التاسع باش يلعب ضد الفريق المركز 12 والمركز العاشر ضد المركز 11 بنظام نفسه نتاع السوبر بلاي اوف يعني بيست اوف 5 النصف النهائي. الزوز الفرق الخاسرين هما ينزلوا للقسم الثاني وزوز الفرق الفايزين هما باش يقعدوا في القسم الوطني. لأننا لاحظنا في الموسم الفارط كونه الفاز نتاع السوبر بلاي اوف بدات مباشره نلقاو فما فريق تقريبا نازل من قبل ما يلعب الفاز كلها وبالتالي هذا ينجم ياثر على المستوى نتاع السوبر بلاي اوت وتنجم تكون يعني الحظوظ نتاع الفرق ما عادش متساوي. الفريق هذا ينجم في البدايه يلعب مختلف خد حظوظ نتاعو ويولي المباريات الاخرى يسلم وبالتالي ما عادش فما تكافؤ في الحظوظ. رينا كونه نطبقوا نفس الفورمول نتاع السوبر بلاي اوف دونك الاول الرابع ثاني ثالث والخاسرين هم اللي ينزلوا القسم الثاني. مبدئيا البطوله تبدا 26 سبتمبر اخر الموسم مازال بالضبط.
2: إن شاء الله انطلاقة موافقة بتبيع بالنسبة لبطولة الباسكيت وقبلها بالنسبة للمنتخب الوطني. في الكرة الطائرة منتخب الفتيات أقل من 17 سنة في مونديال شيلي يلعب الليلة مقابلته الأخيرة في الدور الأول ضد منتخب المكسيك بعد هزيمة ضد فنزويلا البارح. أربعة من جملة ستة منتخبات يترشحوا للدورة ثم النهائي قعدوا الخامس والسادس مرشحين يكونوا تونس والمكسيك باش يلعبوا على المراتب بين 17 و24. وشكرا على التفصيلة هذايا سيد أحمد بوسيق. خبر غير صار بالمرة بالنسبة للبعثة اللي بتكون موجودة في تورنتو في إيطاليا في الألعاب المتوسطية مع إمكانية عدم وجود أحمد أيوب الحفناوي وإحنا مستبشرين خير أنه مازال كيف رجع وقاعد يعمل في نتائج إيجابية. غدوة بتكون فما اجتماع في وزارة الشباب لتدارس الوضعية وأيضا للحديث عن المشاركة هذية اللي كما قلت ممكن مش يكون موجود. نختم معكم بالورقة الأوروبية ولقاءات ودية. اليوفي فاز على باليرمو بهدفين لصفر. لعب ودية في آخر الأسبوع كان انهزم أمام فريق إنتر هدفين مقابل هدف. نذكر أن الكالتشو ينطلق 22 أوت لليغا قبلهم 15 أوت. الليغا في فرنسا تنطلق 21 أوت والبوندسليغا 28 أوت. والموسم الأوروبي ينطلق كالعادة بالسوبر والسوبر الموعد متاعه باش يكون غدوة في سالزبورغ بين البي اس جي وأستون فيلا بتحكيم شكون عمر أرتان النجم الصومالي اللي كان حاضر بطبيعة في الولايات المتحدة الأمريكية في المونديال الأخير لكن ما حكمش رغم وجود التأشيرة. والويفا نجم نقولوا أعطاته بريفيليج أن يكون موجود في أهم مقابلة لافتتاح المواسم الأوروبية. هكا وصلت معكم لختام موعد هذايا، نتقابلوا ان شاء الله موعد قادم. اجمل تحياتي نجوى طالبي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. الدكتور حكيم.
7: في الصيف تكثر أنواع الغلة، ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى ما نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر، وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
1: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: وفي عناوينها: الانطلاق في تسليم المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. بمشاركة 300 امرأة غدا انطلاق المعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع. وفي العالم: تزايد المؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وترامب يكشف عن 3 استراتيجيات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى شاطئ السلام بمدينة جابس، حيث اطلع على الأوضاع البيئية بالجهة وشدد على أن ما حصل في السنة الماضية لا يجب أن يتكرر. وأكد رئيس الدولة أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها، بما يضمن لأهالي جابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم. في شأن آخر، تم اليوم الانطلاق في تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية بتقسيم الفجة من ولاية منوبة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي استفاد منه عدد من عائلات شهداء العمليات الإرهابية. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أفاد في تصريح لخولة سليتي بأنه من المبرمج تسليم الدفعة الثانية من المساكن الاجتماعية خلال الأسابيع القادمة، باستثناء 216 مسكنا من المبرمج تسليمها السنة المقبلة.
9: البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تم إنجاز تقريبا حوالي أكثر من 1500 مسكن اجتماعي، 617 مساكن فردية، وكذلك مساكن اجتماعية قرابة 18 عمارة اللي فيها 930 مسكن. بالنسبة لكلفة للمشروع ككل هو 105 مليون دينار، فيه تمويل من هزينة الدولة وكذلك من الصندوق السعودي للتنمية. أتممنا وأنجزنا كامل مرافق المشروع، والبرنامج متاعه هو أكثر من 1500 مسكن. انطلقنا في عملية التوزيع اليوم ب 310 مسكن، يعني القسط عدد 5 الرياض. إن شاء الله في الأسابيع القادمة يتم تسليم تقريبا بقية المساكن ما عدا القسط عدد 2 اللي هو صارت فيه فسخ صفقة، واللي العدد متاعه تقريبا في حدود 216 مسكن، يتم تسليمه إن شاء الله معناتها عند انتهاء الأشغال اللي هي مبرمجة في سنة 2027. المستفيدين هما الحقيقة العائلات اللي هي من فئة ضعيفة ومحدودي الدخل، عادة معناتها يكون هما ما بين صفر سميك، معناتها نجم كوان دخل ما عندوش دخل جملة، وكذلك معناتها حد في حدود 3 معناتها سميك.
8: من جهته أفاد رئيس مؤسسة فيدا أحمد جعفر بتسليم حوالي 240 مسكنا لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية في مختلف ولايات الجمهورية، مشيرا إلى وجود تقدم كبير في إسناد المساكن الاجتماعية لأولي الحق كاعتراف من الدولة بتضحياتهم.
10: اليوم الحقيقة في إطار استكمال تنزيل الأحكام المرسومة عدد 20 لسنة 2022 متعلق مؤسسة فيدا، يعني مجموعة من الحقوق والمنافع تم إسنادها لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاعتداءات الإرهابية منذ انطلاقة المؤسسة في العمل متاعها. اليوم وصلنا للحظة هذه تقريبا 240 مسكن تم تسليمه في مختلف ولايات الجمهورية. بالنسبة لولاية منوبة اليوم سلمنا 5 مساكن لعائلات شهداء الاعتداءات الإرهابية، يعني الأمن الرئاسي، حديثة الأمن الرئاسي اللي تتذكروها، عاد عنا يعني من الجيش الوطني، من الحرس الوطني، من الأمن الوطني، عنا كذلك 22 جريح ثورة تم اليوم الشروع في تسليم المساكن متاعهم. هذه مسار متواصل منذ انطلاقة المؤسسة بعد مراجعة الأطر القانونية، فما تقدم كبير في إسناد المساكن هذه عندهم حق الأولوية، هذا اعتراف من الدولة بما قدموه الناس هذوم للوطن.
8: مثل تنفيذ الخطط الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة محور جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر وزارة الصحة بمشاركة الوزارات والهيكل المعنية، وتم الاتفاق على تفعيل انذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية إلى جانب تعزيز الجاهزية الجوية والتنسيق المستمر بين الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية وتحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بدرجات الحرارة. تنتظم بداية من اليوم في كل ولايات الجمهورية معارض جهوية، على أن ينتظم انطلاقا من يوم غد معرض وطني بقاعة الأخبار بالعاصمة تشارك فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن. رئيس مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة لطفي العيارية.
11: اثنين ثم 24 معرض على مستوى جهوي في مختلف ولايات الجمهورية، ومعرض وطني في شارع الحبيب بورقيبة بقاعة الأخبار بالعاصمة. المعارض الوطنية من 11 إلى 13 أوت، والمعرض الوطني باش يكون قد تعبي من 12 إلى 16 أوت. تشارك فيهم حوالي 300 امرأة بالمنتوجات متاعهم في الصناعات التقليدية ولا في تحويل المنتوجات الفلاحية. إن شاء الله هتكون الإقبال كثيف باش الهدف متاع الوزارة اللي يتمثل في تسويق والتعريف بالمنتوجات متاعهم يحصل بقوة رب.
8: في شأن آخر، تعد كلفة ودعم تقييم أبرز التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل المالية العمومية، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار النفط عالميا وارتفاع الطلب الداخلي على الطاقة، ما يفرض ضرورة مزيد ترشيد الاستهلاك والتسريع في الانتقال نحو الطاقات المتجددة. تقرير أحلام الجسمية.
12: إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة تتزايد أهمية ترشيد الاستهلاك والتوجه نحو الطاقات المتجددة، وفق ما يوضحه الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله، مؤكدا أن كلفة الدعم الطاقي تظل رهينة تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومشيرا إلى انعكاساتها المباشرة على ميزانية الدولة.
13: دعم نتاع الطاقة قاعد يكبر من سنة إلى سنة، خاصة في ارتفاع سعر النفط، فمزود عوامل مرتبطين بي الدعم هو سعر النفط بالطبيعة وكذلك سعر الصرف. من حسن الحظ للأشهر الفارطة أنه سعر الصرف تحسن، لكن سعر النفط ارتفع كثيرا. نعرفوا اللي قانون مالية نتاع 2026 حط سعر النفط ارتكز على 63.3 دولار للبرميل، ولكن لما يفوق السعر هذايا باش نلقاو الدعم يكبر. نعرفوا أسعار الطاقة هي كلها مدعمة بشكل كبير، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي أو المواد البترولية، وخاصة يعني الغاز البترول السائل الأسباب في الغاز هذوكم. شوفوا اللي كونوا الدعم هذايا غير موجه بشكل كيف، ما فماش توجيه مباشر إلى من يستحق الدعم هذايا. كذلك الدعم هذايا عنده تأثيرات كبيرة وضغط على ميزانية الدولة والمالية العمومية بصفة عامة. الاتجاه اللي يلزم نمشي فيه هو ترشيد الاستهلاك، عمليات بسيطة نطفي الضوء في البيوت اللي مستعملوهمش، نعدل حرارة المكيفات على 26 ولا 25 درجة نختار المعدات ذات النجاعة الطاقية الهامة على مستوى الطاقات المتجددة كذلك.
12: من جهته يستعرض مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري في تصريح للإذاعة الوطنية التشجيعات عن طريق صندوق الانتقال الطاقي لحث المواطن على مزيد الاقتصاد في الطاقة.
14: في حدود 40 ميجاوات من الطاقة الشمسية يقع تركيزها حاليا على أصبح المؤسسة العمومية. نسعى باش يكون عندنا أكثر مكيفات الكلاس واحد. تم تشجيعات تعطي فيهم الوكالة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي على القريب العاجل. هذه جديد إن شاء الله باش نشجع المواطن العادي على اقتناء المكيفات من كلاس واحد. فارق بين كلفة كليماتيزور كلاس واحد وكلاس اثنين ولا ثلاثة تاخذوا الوكالة اون شارج عن طريق صندوق الانتقال الطاقي. المكيفات هذو يقلل من الفاتورة بنسبة توصل حتى 30%.
12: وفي ظل التحديات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي يبرز التحكم في الاستهلاك وتعزيز الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لاستدامة الطاقة وتقليص نفقات الدعم.
8: يشهد العالم غدا ظاهرة فلكية تتمثل في كسوف كلي للشمس ينتظر أن يشمل شمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. ولمتابعة هذه الظاهرة تنظم مدينة العلوم تظاهرة فلكية بموقع سيدي مشرق بمعتمدية سجنان لرصد مراحل الكسوف باستعمال تلسكوبات إلى جانب جملة من الفعاليات الأخرى. مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم نوف المعاوية:
15: حدث فلكي نادر تشهده الكرة الأرضية وهو كسوف كلي للشمس وخاصة بمناطق شمال الكرة الأرضية شمال كندا غرينلاند وإيسلندا وكذلك بالنسبة لأوروبا في إسبانيا معنية بالكسوف الكلي. أما معظم الدول الأوروبية فهي ستشهد كسوف جزئي. بالنسبة لتونس إن شاء الله باش يكون كسوف جزئي للشمس حوالي 60% من قرص الشمس باش يغطيها القمر باش يكون على الساعة 6:46 إلى غاية 7:11 وهو كسوف كسوف جزئي للشمس. وإن شاء الله مدينة العلوم باش تقوم بتظاهر في منطقة سيدي مشرق من معتمدية سجنان باش نشاهدوا مع زوار مراحل الكسوف الجزئي. إن شاء الله هو باش يكون جزئي قلنا في حدود 60%. ثم باش يكون هناك تفسير لظاهرة الكسوف وبعد ذلك تكون هناك متابعة باش نشاهدوا كوكب الزهرة النجوم الهاوية واللي هي باش تكون الفترة هذه في أعطى نشاطها أو اللي نسميهم زيتوها الفيلان.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: وفي بقية أخبار العالم تتزايد المؤشرات على اقتراب التوصل إلى ترتيبات بين واشنطن وطهران في وقت تستمر فيه مفاوضات موازية بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وصفتها قطر بأنها بلغت نقطة مفصلية. هذا وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين وذلك فيما كشف وزير الدفاع الباكستاني عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بشأن مستقبل الممر المائي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن ثلاث استراتيجيات تتبعها واشنطن بهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي تتمثل في متابعة أوضاعها الداخلية وضربها بشدة ومواصلة الضغط الاقتصادي والسيطرة على الأصول الإيرانية. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزالة الألغام من مضيق هرمز بالكامل وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة التجارية مؤكداً أن واشنطن باتت تسيطر على المضيق بنسبة 100%. وعلى الجبهة اللبنانية تعرضت بلدات في قضاء نبطية لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف كما عمدت قوة الاحتلال الإسرائيلية إلى حرق منازل في بلدة الخيام بالتزامن مع استمرار عملياتها العسكرية. وإلى ليبيا الآن حيث تشهد محطات توزيع الوقود في عدد من مدن المنطقة الغربية ازدحاما شديدا للتزود بالبنزين تحسبا لتأثر الامدادات على إثر تعرض أحد خزانات الوقود بمصفاة الزاوية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة مساء أمس مما أدى إلى اندلاع حريق وفقدان كميات كبيرة من الوقود. وأكدت هيئة السلامة الوطنية الليبية تواصل عمليات إخماد الحريق في محاولة لمنع امتداده إلى الخزانات والمنشآت النفطية المجاورة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري وهذا تذكير بأبرز عناوينه. الانطلاق في تسليم المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمشاركة 300 امرأة. غدا انطلاق المعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع. وفي العالم، تزايد المؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وترامب يكشف عن ثلاث استراتيجيات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
16: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: seen them.
1: Dali, Dali, Dali, Dali, ولا تسأليني Dali, عبرتي بقلبي على كل حال.
0: الناس صمود.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب في لمة صيف مباشرة من استوديو 5. أهلا وسهلا ومرحبا سامي.
1: أهلا وسهلا كريمة، تحية كبيرة برشاليك، تحية كبيرة لكريم وتحية كبيرة لكوثر وتحية كل من اختار موجات إذاعة الوطنية موجات إذاعة الشباب. هذه لمة صيف كريمة لليوم 3/11/2026 تبدأ توا وتتواصل حتى الثمانية متاع الليل. أنا ديما نقول الثمانية متاع العشرين حس مازلت عشرين،
0: أي ما خاطر الشمس تغرب
1: مخر شوية
0: متأخر، دونك ديما في الصيف نحسوا أنه الشمس تبقى معنا أكثر.
1: أيوة.
0: دونك احنا كالعادة محمد بن حمود حبيب بن صالحة حاضرين معنا بحكاية شط وكتاب بحر، وإضافة إلى ضيفنا اللي باش يكون اليوم معنا سامي.
1: ضيفنا باش يحضر معنا بعد شوية اسمه محمد أمين الصباحي. محمد أمين الحقيقة حكاية غريبة، أنا بعثت نلقى باج
0: غريبة عجيبة
1: باش نحكيها لك أنت والمستمعين الكل. نلقى باج اسمها وين تخرج، فناخذ استفهام في الانستغرام، دخلت للتيك توك نلقاها موجودة في التيك توك، بعثت مساج قلت بالله خلينا نشوف الباج هذه، وفيها بلايص مزيانة برشا في تونس وحلوة على الاخر، من شطوط من جبولات بلايص ياسر ياسر مزيانة. بعثت لهم مساج قلت لهم شكون لهي بالباج معناها نحكيو معاه، يحب حبوا يجيب حدا الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. جاوبني فيسع وقال راني فرحان باش نجيب حداكم، وقال راني نحب نخبي وجهي. قلت له ما تجيب تخبي وجهك في الراديو، قال لي باين خبيوه في الانستغرام، نحب جوست تونس تظهر. إجا قلت مادام فيها تونس إجا بحذانا نكتشفوه بعد شوية كريمة إن شاء الله. واليوم بدايتنا مع جربة بقدرة ربي
0: نحكيو على غير
1: لا هو قال لك وجهي يظهر في الإذاعة مثال اسمه في الانستغرام، نحبه نحب ركز على تونس في الانستغرام.
0: مرحبا به محمد امين صباحي، اذا باش يكون حاضر معنا، وكذلك كما قلنا زاد كتاب بحر مع حبيب بن صالح وحكايه شط محمد بن حمود، اكيد نكتشفوا تفاصيل الفقرات هذه تباعا.
1: كلمه تكتشفوها اون فيغ اليوم راهو في الفير على الموقع نتاعنا www.radiojeune.tn. شو كتبت شات كريم في بلكش نفس بالفير؟
0: والله نسيت
1: ولا صفحتك على الفيسبوك زاد
0: ذكرت لي انا قررت اليوم الفير ما
1: ولا التطبيق نتاعنا زاد
0: التطبيق
1: ايوي هك كل شيء موجودين فيه بقدرة ربي.
0: بالضبط موجودين على الإذاعة الوطنية وإذاعة شباب في هذا البث المشترك والحصة المشتركة. إذا اللقاء ديما يبدأ بالغنيات اللي عندها نصيب كبير برشا في حصة اليوم من لمة صيف.
2: قالوا لي اخدم قلت الخدمة شرفي، إن لم نخدم

0: هذا جونا وهذه موزيكتنا في لمة صيف على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. كريمة، سامي، كوثر وكريم وكل كيف نسلم عليكم. باش نعمل طلة صغيرة كريمة على أحوال الطقس حسب المعهد الوطني لرصد الجو. الحرارة تكون في الليل عامة ما بين 27 32 درجة، توصل 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي، وتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات. والناس المغرومة تنجم تعمل طلة في ولاية نابل شط سيدي الجهمي معتمدية سليمان. ينظم المعهد الوطني لرصد الجو بالشراكة مع جمعية تونسية لعلوم فلك عملية رصد للكسوف الجزئي اللي باش يصير غدوة 14 أوت 2026. العملية هذه اللي باش تكون غدوة مفتوحة للعموم بارتير من 6:30 تاع العشية حتى غروب الشمس، دونك في طقس مزيان. ما نجم نحكيو كان على الشطوط نتاعنا وعلى حكاية شط تون سويت.
1: بالضبط هذا هو حكاية شط.
2: حكاية شط.
1: حكاية شط رحلتنا كيما سمعتوا، وإذا أنتم الأوفياء للإذاعة تعرفوا أنه نحن توفش نبقاو في جربة. سي محمد بن حمودة نرحبوا بيك، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك كريمة وكريم وسامي وكوثر وكل المستمعين لذا
0: محمد بن حمودة معنا.
1: أي محمد ومحمد بن حمودة اللي
0: سلموا عليك برشا،
1: المهتم أكيد بالثقافة وبالتنوع الثقافي والهوية الثقافية متاعنا في تونس. رحلتنا وين باش تكون اليوم سي محمد؟
3: احنا مازلنا في خليج جابز ومازلنا في الجنوب الشرقي، وكما شفنا البارح سيدياتي وشط اللي هو كما قلت لك متاع عائلات ومياه ضحلة وعشرات الكيلومترات من المياه الزرقاء التركواز الجميلة. اليوم باش نمشيو نبعدوا عليه شوية، لكن مازلنا في ميدون نحكيوا على شريط ساحلي طوله 125 كيلومتر في جزيرة جربة. يعني عندك 125 كيلومتر بحر. باش نمشيو للأغير،
1: بلد
3: المنتجعات
0: حلو،
3: النزل والمطاعم وكل ما هو ينجم الإنسان معناها يتمتع به من تزلج على المياه والا شو اسمه الباراشوت هذاك والا البلاد والا التور دو ليل، معناها الكل في أغير. أغير ما معنى كلمة أغير؟
1: ما معنى كلمة أغير؟
0: السؤال اللي بنسأله أنا أقول ما معناها أغير؟ وفما برشا أسامي زادة نحس اسمها بزار شوية في جربة.
3: أغير منك
0: هو جربة أقدم من أغير عليك الحقيقة.
3: كلمة أمازيغية أغير بمعنى الكتف أو الذراع أو الهضبة المطلع على البحر، كما منها أكادير أو في المغرب أكا، كي نقولوا أكا هي منطقة عالية، العالية مثلا كانت اسمها أكا بنزرة كثيفة المنطقة العالية.
1: به برش
3: كلمة آكا عالية. غير أو أغير هو المنبع نتاع المياه ولا البحر وإلا البحيرة، منها زادة بعد جات منها في اللغة العربية الغدير.
1: الغدير به برش
3: كله جاي من الكل ويأخذ من بعضه.
1: أي بالضبط، ويصب في بعض.
3: يصب في بعض وكل ماء.
1: أي
0: شهية غطبة هذه كريمة.
1: أي
3: وقتنا يقولوا أغير نقولوا كما قلت لك أغادير هي في المغرب ولا أغير في جربة. الجزيرة اللي مش بحر وسباحة فقط بل مصدر وموطن رزق.
0: لأنه
3: كما تعوم كما تلقى بحذاك الزريب. شنو هي الزريب؟
1: الزريبة بالبيت
3: الزريبة وحوت الزريبة. نعم الزريبة اللي هي بلا تتعمل بجريد من خل. فما نوعية متاع حوت يشبه للبوري هو، وعنده جوان حتير كريم وانا شفته ولا لا.
1: اي نعرفه
0: ينقز
3: هذاك الزعانف نتاعو، يعملوا زريبة يتحصره بك الزريبة هذيك، ينقز يتشد يسمى بالقصب، يحطوا قصب شبكة فوق الواحد يلقى روحه فك الشبكة هذيك. هذه الطريقة ابتكرها البحار الجربي عبر العصور الاقدميات
1: طبعا.
3: اي وعلى البونيس
1: باش يلقى له حل باش يصطادوه،
3: خطر هو ينقز ينقز الشبكة، تعرض الشبكة يلقى ينقز منها ينقز يلقى يروح فوق شبكة معناها عمودية
1: أخرى.
3: هنا البحر كي نشوف الجربة نحكيه على بلاصة جميلة بالفنادق نتاعها بالمسابح نتاعها بالرحلات البحرية اللي موجودة فيها. كل بلاصة في جربة عندها تاريخ وعندها أنشطة قديمة قدم سكان جربة، لأنه يعني طبعا دراسات أثرية تقول لي أغادير أو أغير تاع جربة معناها من العهد البوني. فما موانئ تاع صيد وفليك إلى يوم الناس هذايا، وتلقى نساء مع أولادهم يستنيوا بهم يروح مع المغرب كما لقيت هذا وشنو اللي يعطاه رزقه معناها ويصطادوا كما قلت لكم بالفليك يصطادوا بالزريبة ويصطادوا بالشرفية هذوما الطرائق قديمة
1: اللي قادوا محافظين عليها
3: ولكنها صحيت ولكنها تؤتي أكلها ومازالت معناها لتوا تعطي في خيرها
0: واليوم شيخ هذه رجعت ولت طريقة بيو في الصيد
3: بيو
0: أورغانيك
3: الحاجة الأحلى من هكا اللي مازالت كان في جربة في بعض بلايص وإن شاء الله ما تتنحاش اللي هي الدلالة يخرج بك الحوت هذا
1: يدلل به
3: ما يقولكش بالكيلو ولا نوزن لك يعملوا شق في الوحدة نتاع النخل هذيك ويبدا يقول لك باب الله او نبدا وبدينار وانت تهز راسك
1: ويدلل يزيدوا اي هكاك
3: تهز راسك معناها تجي ساعات تنعم هكاك
1: تلقى روحك في 100,000 200,000 ولا 300,000
3: ما توصلش
1: ما توصلش اي ليه مو ساعات
3: 20 دينار 25
1: جو
3: هكاك معناها هو الجو فيك الدلاله حتى في السوق في حومة السوق في المرشي تنحات كان كرسي الدلاله حتى وكان في تصاور في ديتابلو ولا في موزايك تلقاهم
1: يأرخوا ما ولازم مهم جدا أنه نخليوا هذوما الحكايات توثيق عن طريق
3: والله
1: الفن
3: والله أنا ماذا بيها يقعدوا لأنه ما فهمش مانا
1: لا ما فهمتنيش نقصد سي محمد هي إذا اندثرت أما على الأقل نخليوا الأثر عن طريق الفنون النحت والفسيفسية وغيره
3: يعطيك الصحة ولكن أنا أدعو البلدية أنا ترجعها ما فهمش علاش ما ترجعش خاصية وبالعكس الناس تمشي الغديكة باش يشوفوا الدلالة في المرض
1: هذا موضوع مهم جدا من يساهم في حفظ هالعادات هذية زادة مسؤولية شكون حتى لا تندثر
3: الجمعيات المجتمع المدني والبلدية
1: أي من المجتمع المدني كما يلقاش المجتمع المدني كما يلقاش السلطة المحلية معاه ينجم يقعد واحد وحده هو دونك يلزم هو فما هو تضافر الجهود منا ومن نرى
3: يعطيك الصحة هو فما حاجات زادة يلزم نعاونوهم الدلالة هذو خاطر كي خبز كان يتول الارتفاع الأسعار وغيره وكذا خطف الأخ بشيخه 10% هو
1: العمولة متاعه
3: العمولة متاعه يعطيك الصحة هذيك تزيد باش يقعد هو هما كانوا ثلاثة كراسي يقعدوا زوز منهم زوز في بالي توفي وواحد قعد موجود ولكن لو تقعد العملية هذيك أكيد باش تلقى شكون باش يشد الصلعة
1: باش يحافظ عليها سينو نختموا معاك سي محمد بالمصطفى اللي باش يمشي يعوم
3: باش يمشي يعوم توا هنا في أغير اللي يميزوا أنه شاطئ ممتد نحكي على أكثر من 15 كيلومتر مياه جميلة جدا صحيح فما فنادق وفما دي باراسول وفما مطاعم لكن فما بلايص باش تحط فيهم أنت الباراسول متاعك ولا تقعد أنت وعائلتك ولا خيمتك ولا تحط السيارة متاعك لأنه قريب زي للكياس وتاخو زيدا معاها تشر الحوت متاعك لأنه فما مرسى غديك غير منطقة جميلة جدا في
1: جربة
3: مكان آخر

0: وسهوله حكايه البحر ان هي تخرج وتبيض على الشط.
1: يلزم وهاورينا بعينينا ما هو خاطر التونسي يلزم يتشوي ويتكوي
2: يجرب الحريقه
1: باش يفهم
2: نوع جديد تاع حريقه.
1: الحريقه اللي هاجت علينا راهو جرت السلحفات اللي نقص عددها على خاطر وليت تخنق بالبلاستيك على خاطر هي كي تاكل الحريقه تأكل الشكل نتاعها كيما الساشي يبدا تتغش فيها ماشي في بالها حريقه يا اخي تاكل البلاستيك اللي هي تخنقها وتموت وترسينا احنا عنا برشا حريقه ونوليو ما عادش نجم نعوم. شهر جويلي راهو تعدل كله برشا ما عاموش بالكدا خاطر الماء ياسر فيه حريقه دونك توا بدات شويه
0: نوعية خايبه برشا الحريقه
1: بالضبط
0: اللي هي معناها
1: تكوي تشوي
0: حتى الشوت نتاعها ولو تموت
1: اي مليت
0: يقعدوا يحرقوا. هذا كما قلت انت التوازن البيئي
1: بالزبط.
0: وقيمه التوازن البيئي
1: بالضبط.
0: وقت اللي الانسان ما يخزرش قدام خشمه وكاو
2: خمامش لبعيد
0: لبعيد وحتى ما سميش سلحفات
1: كل واحد يعمل اللي عليه وكهو سهله الحكايه بسيطه.
0: قال محمود درويش فكر بغيرك
1: صحيتك هذيك يعطيك الصحة.
2: شكرا لك يعطيك الصحة محمود بن حمودة باحث الهوية ومهتم بالهوية التونسية. بعد شوية باش نقعدوا أكيد في تونس ليمسون كلها أكيد في تونس. بعد شوية سي الحبيب بن صالح يقترح علينا كتاب لي لطفي الصيد وحتى سي الحبيب زاد موجود في البحر وهو كتابنا
1: القفة كتاب البحر بعد شوية. بعد شوية أكيد أما احنا بما أنه حكينا برشا على جربة إيه بالحق حتى اللي ما مشاش وما كانتلوش فرصة يتشجع راهو شفت
2: ولا يسمع الموسيقى يحس روحه في جربة ديجا
1: توا في جربة باش نبقاو في جربة من توا باش كريم المدب المقعد عندك انت البالانسي عندك توا وتفضل
2: جربة نادي

0: أكثر من 4 ملايين فيو على اليوتيوب. نحكي زاد على الشزام، أكثر من 52 ألف شزام. نحكي على أغنية بنت السلطان صوت شام اللي وصلنا حتى لل 46 دقيقة. صحيح كريم يقول لي خارج من تيك توك، ناجحة برشا في التيك توك ومغروم بالتيك توك. كريم هكا تيك توك بحذانا ضيفنا ديجا باش يكون موجود معنا. الحقيقة عالم مزيان وعالم حلو برشا في الموسيقى ما بين التيك توك ما بين السوشيال ميديا، وعالم ياسر مزيان زاد وعالم عجيب. نمشيو فيه مع بعضنا في كتاب بحر.
1: كتاب بحر.
2: كتاب بحر. حبيب بن صالحة، يا مساء الأنوار.
3: عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
3: يوم قمت ومشيت للبحر وهليت القفة متاع كابس وحطيت فيها كتاب سيلوت الزيت
0: راس ديماس،
3: ولقيت شاب اسمه ريان حداء. قلت له اسمع، مادام عملت غطسة ترى شوف بربي الكتاب هذايا مون ابي سي دي تونيزيان أبجديت التونسي، وقرا لي شوف فماش حاجة ماكش موافق عليها ولا عجبتك. وعملت غلسة ورجعت وقبعت لكم الصورة.
2: أيه.
3: شوفوا النظرة متاعو، شوف الجدية. وأنا نشكر مؤسسة اللي راعر، وفما عدوى العدوى الطريفة الظريفة، فمشكل حتى جاب لنا من صياد كتاب متاعو قال واحد أنا نكتب اليوم
2: وحكيوا عليه وانا
3: مجلس آدم
2: حلو حلو حلو حلو
3: تحت شراف المدير المدرسة سي محمد البريقي ربي طول في عمره
2: ربي
3: يحيي. فولد ولد تفسير شنو قال وبوه مع جنبه قال حكاية فيسبوك هذه، شد كلمة فيسبوك في الكتاب متاعه تفسير. انتوما فيسبوك شنيه اصله؟ هو ما هو طالب ارار، طالب بجامعه ازار مارك زوكربيرغ في 2004 حب يتصل بصحابه كما كل يقرا يقول لك خلينا نشوفهم وين مشاو بربي راهو اصل الحكايه هو تقريب البعيد
2: وتواصل.
3: ولا نسمع الا بحذالنا ولا بعيد ولا بعيد ولا قريب
2: اي ولا تحكيه اخرى عاد
3: ولا تحكيه اخرى
2: احنا الفيسبوك اذا تلحلحله اذا تلحلح الفيسبوك
3: هو هذا
2: يطيح ويهبط
3: قالوا يا بابا في العائله راه اسمعني يلوم على ابوه قالوا في العائله هوك انت شادد فيسبوك وانا فيسبوك واختي فيسبوك وام فيسبوك ورانا في حدا بعضنا زي ما احنا بحدا بعضنا
2: اي شفت
3: روعه. فالتواصل او الانهيار المتهاوي كيفاش توا يلزمنا شيقول لوتفيستيت في الكتاب نتاعو يبدا من حرف الاولاني هي الصداقه بالفرنسيه لاميتيه واخر كلمه خاطر هو كلمات مفاتيح على المثقف على الصداقه على الزواج على العائله على اللغه على الفن على الادب. فكل تحل ورقة تلقى كلمة وكل كلمة تلقى فيها نظرة وفكرة. شي يقول راهو الجهل تو في الوقت هذايا راهو الجهل هو اللي ما يصنعش الجديد اللي ما يتجددش اللي ما يواكبش العصر ويخلق لنا حاجة جديدة. راهو الأمية هي غياب الفكر وغياب التجديد. وبالتالي يقول اللي التونسي كيسوق تو زعما هو التونسي قاعد يسوق ولا التونسي هرب بيه. يقول لي تونيزيان كوندويز كوم إيل سو كوندويز لا تونسي
2: سي حبيب
3: اخي وي
2: اي تونسي يسوق ولا هرب بي
0: شنو رايك انت
3: اذا كان هو البورتابل في يد ويسوق هرب بي
2: هرب بي هكا ربي يستر ربي يستر هالتونسي يا تونسي يا تونسي يا حبيب
3: هو راه هو فما كلمه اسمها المواطنه ويحب يقول هل ان التونسي مكبل الان بقيود أنانية غريبة ما تشبهش لتونس ولا التونسي ويحب يفتح نوافذ المواطنة ويطلب من التونسي باش يولي تونسي يرجع تونسي يولي تونسي يقعد تونسي حلو حلو ياسر الربط هذايا لأن سي لطفي يخرج بالكلمات الفاتحة متاعو من سماء المثاليات إلى الواقع إلى أرض الواقع يقول واقعيات كيفاش كما يحكي على المثقف يقول بيه فنان في فرنسا حبوا يكرموه قال أرفض التكريمة كيفاه يودي ليجيون دونور قال لا لا لا أنا فني حريتي وفكري وتجديدي ونظرتي وتواصلي شوفك المهرجانات القاعدة سايرة كلهم يكرموا في بعضهم بك تصاور يتكرم فاش يا ودي وقصعد المهرجان شبه مهرجان واللي انت عملت جهد لاخر شباب قول انا عملت جهد واجتهدت
2: وشكل التكريم زادة مش تعطيني كواترو بعد بسلامة ليه ليه كيفاش نكرمو ومن يستحق التكريم وهل يلزمني نبدأ انا بالعكاز وحالتي حليلة باش نتكرم ولا تنجم تكرموني وانا في بداية مسيرتي حتى تدفعوني الى مزيد العطاء دونك حكاية هالتكريمات هذو مسي حبيبي
3: يحكي على المتسول قال عجب تونس هكا ولا توا المتسول كان جيعان يطلب باش ياكل هذا كي تقول له نجي لك خبز يقول لك لا قول له هاتك الورقه نتاع الدونش يقول لك لا يقول له هاني نمشي معاك بلكش نتكفى عندك بنايه والولاد
1: نفرلك
3: عام كامل للسنه الدراسيه يقول لك لا
2: خاطرهم يمثلوا ويستقاتوا من الحكايه هذيك
3: الصحه يقول لك توا اين العائله اين المواطنه مشينا في الاكل السريع والفكر السريع والتفكير السريع والعيش السريع والرد السريع وش يصير لنا كلمه غضب يعني ولا تكتب كلمه وتندم قول انا ما قلتش وبرا فسخها عاد
2: اي وخرجت من سياقها وكل جو ذاك الكل ايش لذ حما يغني يا سي حبيب
3: تحقيق كتاب انا حقيقه
2: محليه
3: وكما نقول كيفاش ما لم يتجسد ولم يتبلور فالموجود نصف المنشود برا خلينا نبنيو بين الموجود والمنشود علاش نطلبوا في المنشود للمنشود ونساو العرق كيفاش توصل للمنشود بدون جهد وبدون فما دروس خصوصيه هذه كارثه انا سمعت في كتاب سوس في القالطه شكون قال استاذ انجليزي مع احترامنا الاساتذه واحترامنا منظمه التربيه الاسره والتربيه بصفه عامه والمعلم وربي قالوا 5 ملايين علمك الانجليزيه تتولي تتكلم الانجليزي خير من الانجليزي هذا كلام جاب ربي فما شكون في المستير قال ياسر حبيب جاني شكون ولي ومتفقد نتاع لغه قلت له نقعد مع ولدكم قبل كي قعد معاهم قال ولدكم راه يعرف الانجليزي خير مني ولات نوع من المرض والخصوصيه وهذا راه ما يخش علينا راه تونس انسان لازم يعمل على روحه ما لازمش يفقر العائله ام وابوه يقول له نعم كي صحابي الرياضيات ولا التجارة والفيزياء ولا التجارة فهذا الحقيقة أنا تألمت سمعت اللي ولده باش يعدي الباكسنا قالوا يا بابا حضر فلوسك قالوا لا قالوا استاذ الإنجليزية قالك 5 ملايين عجيب عاد انت برا لا حدا خلينا ندوروا الصفحه بربي خلينا ندوروا
2: دور الصفحه خاطر فما حلول راهو فما زاده لي زابليكاسيون وبرشا زاده منصات
1: والمواقع الموجوده
2: والمواقع تنجم اما
1: حتى لينكدين في حاجات
2: اي يحطوا ساعات موت التلميذ عم كامل يخليوه
3: تونسي موهوب صدقوني تونسي موهوب يحب اللغات وهذا شي يقول في السيد في الكتاب نتاعو راهو التونسي يتعلم وحطوا في ايطاليا جمعه يتعلم
2: بالضبط
3: حطوا في المانيا يتعلم
1: يلقى باش يتأقلم
3: ربي خلقه يعرف وش قال سيمون كلارات مصفقيقه لا ماجي دو لانتيليجونس يقول لك العرق في المخ علموا الرياضيات يولي رياضي علموا الفيزياء مرن
2: انت علاش باش تمرن اي
1: بالضبط سي الحبيب حبيت نسالك
3: فما واحد يعرف اكثر من واحد
1: سي الحبيب انا شدت انتباهي في العنوان اللي اختاره تفسير الكتاب نتاعو قال لك مون ابيسيدير دو تونيزيا معناها الابجديات نتاعو هو
3: تونسنا ابجديتي تونس نتاعي انا مدير عليها نحبها اخر كلمه قال فيولانس قال لا عمره ما كان تونسي يحب العنف غالطين فيه ومو باسون كي جا لتونس قال غريب هذا الشعب مسالم مضياف كريم متفتح ومشى لبلدان اخرى قال العكس تماما فالشهاده هذه نخدم بها بالسياحه انا جيد مو باسون
2: وكيف صار التونسيون التونسيين زاده
3: تونسيات وتونسيات
2: اي ذكرنا بكتاب سلهدي التيمومي ليه ومره زاده هزنا للبحر كتاب سلهدي التيمومي كيف صار التونسيون التونسيين زاده نحب ناخذ فكره على رايك انت في الكتاب زاده صاحبي بقى عندك من هوني لاخر السيف
3: عنده سخريه وعنده تاريخ خاص به
2: بالضبط
3: واحنا نشكر المؤرخين نتاعنا راهو
2: بالضبط
3: سي لطفي السيد راهو ناشر وكاتب ويحب الفن يقول اين متحف الفن في تونس ما عندناش هنبيعوا في الفن في تونس ما نبيعوش شوف المعلقات نتاعنا بكله ذكاء شبه اصطناعي اين الفنانين
2: توا هي مشكله فما اي مشكل كبير راهو خاطر توا
3: لازم قرار باش وزاره الشؤون الثقافيه تعمل قرار وتقول كل ولادنا في المدارس والتشكيليه والفنانين نتاعنا هم اللي يصمموا المعلقات نتاعنا لان المعلقه هي المهرجان
2: هويه بصريه
3: هي الخطوه الاولى هي الصوره هي الابداع
1: والرابط
3: هي الاضافه في الحقيقه ما نسسلوهاش، راهو كان اللي خلق فيسبوك ولا يبيع ويشري هو تو. علاش نستناو؟ علاش ما نعملوش احنا ولادنا غبي عملنا موقع اخر في افكارنا وقيمنا؟ هاو الناس كل تحكي على الطلاق توا وبرا، انا قريت بكليك متفقفه وجامعيه تحكي على الطلاق وقالت لك اما شكون سعيد بالطلاق، هذا تو كلام سعيد بالطلاق، وفما غريب لا الكلمات راهي يلزم الصدق كما يقول توفيق بكار، يلزم علينا ان نرفع نقاوم الصدق على الكلمات.
2: اي ما اما اما الحكايه راهو سعاده بالطلاق مش تكون موجوده، راهو
1: كل شيء نسبي.
2: اي كل شيء نسبي،
3: ما نحكموش.
2: انت حكمت تو كي قلت هكا تو، معقول؟
3: سامحني ها نفصل الكلمه.
2: ايش بدها
3: الكلمه؟ على كل حال
1: كل شيء نسبي سي الحبيب.
3: ظلي قال انت يا استاذ ما تعرست بعد دكتوره دوله، تو نعمل كيفك
2: هكا هو يعمل دكتوره دوله
1: بعد يعرس.
3: قالك تونس راهي، انا تو نحكي معك وفما فما الفرحه والصيف راهو برب نشوفوك الجانب هذاك. والكتاب هذايا باللي تقرا تلقى فيه ما تقرا،
2: تلقى فيه المتعه به. ما احنا زدت لنا 30 ثانيه
3: يرد التونسي الى نفسه
2: به، واضح جدا.
1: شكرا لك سي الحبيب،
3: يرجع مع روحه
2: شويه، يرجع التونسي للتونسي اللي فيه. شكرا لك حبيب نصالحه. كتاب بحر،
1: كتاب بحر مونا بسيدير تونسيان اللي حكينا عليه اليوم سي الحبيب لطفي السيد هو اللي كاتب تاع الكتاب هذايا. وعلى ذكر المواقع ضيفنا زاد عامل موقع يكون ضيفنا بعد شويه كريمه، بعد موجز الاخبار على الاذاعه الوطنيه وبعد الموسيقى على اذاعه الشباب.
2: بالضبط هذا هو، نتقابلوا بعد شويه.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تنظيم فعاليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس مساء غد الأربعاء، وتشمل عمليات الرصد 5 مواقع رئيسية موزعة على مختلف أقاليم البلاد، وهي محطات الرصد الجوي في كل من الكاف والقيروان وتوزر، بالإضافة إلى موقع سيدي جمور بجزيرة جربة في ولاية مدنين وشاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان من ولاية نابلة. 400 مؤسسة صناعية كبرى تستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية وفق مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفطي تلقى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني بمناسبة مرور 35 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والجانبان بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خاصة في المجال الزراعي، إلى جانب دعم التعاون الجامعي لتمكين الطلبة التونسيين من مواصلة دراستهم بأوكرانيا في أفضل الظروف مع تطوير الإطار القانوني المشترك. ختاما، إشارات إيجابية من باكستان وقطر حول تقدم المحادثات بين واشنطن وطهران لتخفيف التوتر وإعادة فتح مضيق هرمز. وفي لبنان، قصف بمسيرة إسرائيلية يستهدف فريق إسعاف في جنوب لبنان مع أنباء عن ترتيب جولة مفاوضات جديدة مطلع سبتمبر. خفر السواحل اليمني يعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم للحوثيين استهدف سفينة شحن قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا العنيف إلى 169 قتيلا وأكثر من 600 جريحا. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: لما تصيف،
5: لما تصيف،
2: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
5: لما تصيف،
2: بريحة البلاد.

0: لك حد واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذاعة وطنية وإذاعة الشباب على موجاتكم. أكيد يتواصل اللقاء والموجات متاعنا ومتاعكم هي مستمعينا أكيد على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. لقانا في لمتصيف سامي
1: لمتصيف اللي مازالت متواصلة حتى الثمانية متاع العشية كما نقول إلو اللي هي الثمانية متاع الليل. تسمعوا في إذاعة الشباب وإذاعة الإذاعة الوطنية أكيد على www.radionational.in radiojeune.in وعلى التطبيق متاعنا وعلى لي فريكونس متاعنا. كما قلت لك حكاية مزيانة صارت كريمة فرحة برشا انه في ضيافتنا في استوديو الاذاعه الوطنيه محمد بن صباح نستقبلوا بعضنا توت سويت في ضيف اللمه.
2: ضيف اللمه
1: وضيوفنا ما بين صناع المحتوى ضيوفنا زاد كيف كيف اي انسان يقدم اضافه لتونس. كما قلت لك كريما نعاود الحكايه المستمعين اللي تحقوا بينا توا
0: سريعا
1: نلقى باج اسمها وين تخرج. دخلت نلقى تونس موجوده في الباج الكل، التراكن بتاع تونس الكل موجوده، نلقاها ولات موقع موجوده على الانستغرام، موجوده كيف كيف على التيك توك ونجحه برشا وضربه برشا الباج هذه. بعثت مساج جاوبني مولاها، هو موجود بحذانا هوني في الاستوديو محمد من صباح. يا اهلا وسهلا.
0: مرحبا.
3: اهلا بكم. مرحبا مدام كريمه واخويا سامي.
1: مرحبا بك.
0: هو قال باج ضربة واحدة ضربة برشا. الكلمة هذه في الوطني ما نستعملوش برشا
1: بالحق. باج ترند تستعملوها؟ ترند
0: ترند شوي
1: شوي
0: غول نستعملوها ضربة برشا واللي في الوطنية نحن
1: ليه يقولي محمدين في الانستغرام تستعملوها واللي محمدين؟
3: طبعا طبعا ضربة طالعة فاريال
0: ترند.
1: مرحبا بك محمد امين بحذانا. مرحبا بك. عليك من قبل امين محمد امين الصباحي طالب
3: 27 سنة طالب هندسة في الإعلامية
0: انفورماتيك.
3: انفورماتيك
0: وشنو في الاختصاص بالذات في برشا اختصاصات
3: ديفلوبمون ماشين ليرنينغ اي اي معناها هو
0: اكل الاجواء هذيك الكل
3: هذيك الكل
0: الكلام الصعيب
1: هذاك الكلام الصعيب وجديد زاد
3: على فكرة اني كنت باك ايكونومي وبدلت سبيسياليتي وكان لي بالحق تحدي كبير والحمد لله معناها
0: نجحت
3: الحمد لله بعد 3 سنين ليسانس وثلاث سنين انجينيوري سنين ان شاء الله نتخرج اخر العام
1: مهندس
3: كمهندس عالمي ان شاء الله.
1: مهندس عالمي يعني. نحتفلوا بالتخرج مع بعضنا على الموجات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. من القرايه من العلم اللي تقرا فيه من الانجينيوري وين تخرج؟
0: وين تخرج؟
3: وين تخرج؟
1: كيفاش الرحلة هذه؟
0: كيفاش بديت الفكرة أول ما هكا؟
3: الفكرة
0: عرفت هذيك هكا؟
1: وعنده ستوري تيلينج حلوة راه محمد أمين بس نجاح حلوة.
3: الحقيقة أنا معناها ما كانتش عندي كإيديا إني باش نعمل باج وين تخرج، فمنهار خرجت مع صاحبي معناها وأنا كإنسان مغروم معناها بتصور هبطت على الباج بيرسونيل
0: الخاصة
3: تاعي الخاصة. الحقيقة معناها هو روحت للدار نشوف كان لي بارتاج لي جيم كومنتير
0: تفاعلوا
3: العباد والكل. والحقيقه معناها وفيت الحكايه غادي بعد جمعتين جيت خارج مع صحابي حرنا فهمت وديما نحيروا انا خدنا نحبوا الخرجات برشا
1: اما كل وين نخرج زعما
0: ما تلقاش دليل هكا باج حكايه تمشي باش تفهم روحك.
3: انا ما نقرا انفورماتيك كل بروبليم عنده سوليسيون. قلت انا علاش ما نعملش براند شفت اقرب اسم للتونسي وتعبر على الحاجه اللي نحب عليها انا وين تخرج فهمت. ومن وقتها بدات الرحله معناها وبحكم اني مغروم معناها
1: هو مش مغروم محمدين هو مغروم برشا خاطر فرق ما بين عبد يعمل تصويره فرق ما بين عبد يعمل تصويره بغرام يكتب عليها هكا ديسكريبشن يكتب عليها كلام يحدد البلاصه وين ومعناها
0: بطريقه جذابه
1: وطريقه مزيانه برشا صحيح طريقه حلوه برشا.
0: انا زاد عندي المستمعين
1: نتاعي اي بيان سور
0: انت ديسكريبشن تبعتك انت ديسكريبشن تبعنا التوصيف تبعني انا هذا هو القوى تاع المشترك.
1: زوز تبعيني زوز يمثلوني زوز بهين. اكثر تيك توك ولا انستغرام محمدين؟
3: طبيك انستغرام.
1: اما البدايه كانت في التيك توك.
3: في التيك توك.
0: اما علاش خرجت من التيك توك؟ خاطر التيك توك توا هو
3: اللي هو اللي بدا لي التيك توك. اما الانستغرام بدا لي كيفاش؟ مشيت مره لقصر نجمه الزهراء بالحق معناها وانا هبطت معناها من هنا
1: وانا عرفتك وقتها راه
3: اي قصر نجمه الزهراء
1: عرفتك وقتها اي
0: برك الله تبارك الله. نمشي نرجع مع قصر نجمه الزهراء
3: ان شاء الله.
1: هزوني معاك
0: مدام سلوى حفايظ نورمال موش تستقبلنا المديره نجمه الزهراء باش نعملوا جوله ان شاء الله.
3: ان شاء الله بالحق بلاصه مزينه ياسر ديجا طبيك قريب تمس المليون بون 900 وحاج بالحق معناها هذيك اكثر واكثر بلايز زدت عندي دقه توزر.
1: خلينا نحكيو قبل محمد امين انت بديت بديتك في الانستغرام بديت بالقصر النجمه الزهراء هبطت الفيديو قداش وصلت؟
3: وصلت 900 الف هكاك
0: 900 مليون دونك هذا وقتاش انت هبطتها؟
3: تو 9 اشهر الانستغرام بالضبط.
0: باهي شو نفهموا احنا من الموضوع هذا؟ النجمه الزهراء يعرفوها برشا وما يعرفوهاش برشا
3: اي نعم اي
0: دونك وقت اللي هبطت انت في الترونش داج نتاعك انت ما عرفوهاش دونك من خلالك انت عرفوها
3: عرفوها برشا ديجا برشا بيت
0: باش نخليكم انا لازمني نشرب ونرجع
1: عليك تفضلش علينا برشا نستناو فيك. دونك البدايه كانت من قصر النجمه الزهراء الفيديو اللي دارت برشا في في الانستغرام والبدايه في تيك توك كيفاش كانت ونحبك محمد امين تحكي لي زاده فرد وقت على البلايص الحلوه اللي في تونس اللي تزورها اللي تمشي لها خاطر في صناعه المحتوى نتاعك والمحتوى الموجود على الانستغرام وعلى التيك توك فيه برشا تونس الحقيقه.
3: اي باه بنا بوا تحب نبداو الساعه
1: الكل نحكي على اي حاجه فيها تونس احكي لنا
3: كيفاش بديت به بالتيك توك. تيك توك كيما قلت لك معناها اول بوست هبطها معناها ما كنتش مبرمج لها جمله ومشيت والكل حاسيل وبقيت نهبط من بعد شنيا بقيت في التيك توك بقيت نهبط هبطت على توزر هبطت على دقه وبرشا عباد وبرشا تفاعل جاني
1: على توزر. شنو حكيت عليهم توزر ودقه وغيره؟
3: توزر حكيت على البلايص مشيت لهم كيما دار شريد عنق جمل برشا بلايص في توزر. بالحق انا توزر شخت اول مره في حياتي نمشي
1: اكتشاف
3: اكتشاف بالحق شخت على توزر ياسر زاد دقه برشا عباد زاد ما يعرفوهاش دقه شيره باجه ما يعرفوهاش برشا
0: المعلم الاثري نتاعها اللي فيه زاد المهرجان
3: زاد هبطت على جربه وفي الانستغرام وجيني برشا تفاعل من عند توريست جاوني بعثوا لي ميساج في البريفي وسالوني وقالوا
0: سامحني باش نتفاعل معاكم. هو برشا ناس يعملوا هكا ويعرفوا باماكن دونك شنو المميز عندك انت في المحتوى اللي يخليه يوصل اكثر؟
3: انا الحقيقه انا ديجا فما برشا عباد معناها عاملين صنع محتوى وفدتهم فهمت. اما انا شنو جيت من الاخر للعباد
0: هذاك علاش قلت لك اعطيني شنو اللي عملته
3: انا ما نطولش على العباد طول واش فما
0: الهدف
1: وعفوي الحقيقه نشوف اللي الباج نتاع وين تخرج عفويه برشا هبطك التصوير والبلاصه
3: وما فما
1: حد غير فلوس زاد ما فماش مقابل فيها الحكايه
3: وريت ما فماش حد تدخل الكومنتات تلقى برشا نجيو بالناس الكل ليك ديجا عامل بوت ساعات
0: تتعرف تتفاعل معاهم
3: ديما نجيب حتى
0: الذكاء الاصطناعي في صناعه المحتوى نتاعك فما ولا ما فماش فاش يتجلى والنسبه نتاعو قداش؟
3: بار اكزومبل في لي كومونتير حكم
0: انشغالي
3: انشغالي والكل
0: لاسيستون نتاعك
3: يعطيك الصحه بوت عامله معناه باش يجاوب الناس بون فما اجابات كي تبدا حاجات نخليه انا ما نجاوبش عليهم من بعد تجيني لي انا ونجاوب عليهم وحدي وكاهو معناها هذيك يعاوني شويه مثلا في المونتاج يعاوني شويه في كتابه السكريبت
0: طبعا فهمت. اما انت تدربت انه سكريبت ما نحسوش زاد احنا ياسر ذكاء اصطناعي عملتك الذكاء البشري اللي
3: بيان سور اي هو جوست يعاوني
0: في يعاونك في الفكره وفي الصياغه وبعدين تعدل شويه
1: عمل سكريبت تاع محاوله كلمه كلمتين
0: هو يتعود بيه وكل هذاك عليه دونك الذكاء الاصطناعي حاضر في المحتوى نتاعو فاهم الجمهور شنو يحب اسكو فهمت وقتك والا بالاستعانه بادوات الذكاء الاصطناعي حطك في ثنيه صحيحه في المحتوى نتاعك؟
3: الحقيقه قرايتي قرايتي هي اللي ساعدتني ياسر باش
0: الاختصاص نتاعي نذكروا به
3: مهندسه اعلاميه والحقيقه اللي عاوني باش نفهم الالغوريتم تاع التيك توك والانستغرام عاوني باش اني سهل لي المونتاج ديجا قرينا قبل زاد حتى على معنا ديجيتال معنا قرينا على السوشيال ميديا ماتير قريناها قبل في الليسانس حاسره
0: دونك الخوارزميات هي اللي تهز فينا ما نجموش نتحكموا شويه فيها احنا ولا يلزمنا نمشيو معاها الخوارزميات؟
3: الخوارزميات حددها الانستغرام ولازمنا نمشيو معاها
0: يلزم
1: قالك كنت تمشي معاها باش ما عرفش يطلع لك الباج
3: اي لازم تمشي معاها لازم تمشي معاها وتفهمها وهما كل بيريود
0: يبدلوا يهبلونا مازلت تبدا نسبح حويجه هاك الفيسبوك ادس انا هبلوني تبدا مازلت كي تبرانشيت على الحكايه وبدلوا لك فيسا فيسا دونك هوني التفاعل مع الناس سامي ممكن نسالوه شنو اكثر حاجات متداوله في التعليق او في الاسئله؟
3: يسالوك على اللوكاليزاسيون يسألوك معناها فماش ترونسبور يهز البلاصه هذيك يسألوك مثلا حاجات هكاك معناها
0: فماش نلقاوش غادي ريستورون
3: ريستورون كافيه معناها اما شنو يحبوا ديما في الطبيعه ديما يحبوا فيو سور مير يحبوا ناتور
1: هو الحقيقه نحس هذا اللي يحبوا هو محمد امين مش يحبوا اللي يحبوا هذاك المحتوى
3: اللي نجحنا معناها في وين تخرج بالكل الحقيقه هذيك
0: دوك انا فرحانه برشا اليوم سامي اللي انت جبت لنا زاد هو اول مره
1: اول مره وقال لي ليه قال لي انا راه وجهي ما يحبوش يظهر قال لي ليه قال لي ليه وجهي قلت له راه عندنا كاميرا وعندنا لايف ستريمينغ في الباج نتاعنا وعندنا سيت ورانا قلت له رانا متطورين في الاذاعه الوطنيه الشباب عندنا كل شيء. قال لي مساج قال لي وجهي يظهر معاكم اما في الانستغرام نحب نركز على تونس والكلمه هذه عجبتني برشا الحقيقه. وحكيت معاه في الاوف شويه على مثلا على المصروف على ثمش دي كولابوراسيون. قال لي لا قادر نعمل كل شيء غراتويتمون. قال لي نعمل فيه التونس وحسيت انه فما ماشي يتطور. عمل تيك توك عمل انستغرام وبعد خرج مشي عمل موقع. في الموقع نلقاو مثلا الاكسبلورر الاكتشاف نلقاو الاكتيفيتيز الانشطه لي ريستورون لي كافي مكتوبه 100% تونسي وهو الكلمه اللي قالها لي موجوده في الموقع نتاعو وعجبتني برشا.
0: يعطيك صحة. كيفاش ناوي يتطور المشروع وكيفاش تخمم أن يولي زاد فيه مورد
1: واللي هو من حقه يكون عنده مورد
3: طبعا. أنا معناه اللي شجعني قرايتي باش أني نديفلوبيت سيت ويب باش أني نعاون العباد. نحب نعمل بلاتفورم تونسية معنا منحاول
0: تخرجت
1: الكلام اللي قالوا سي الحبيب قبيلة قال لي علاش التوانسة ما يعملوش بلاتفورم تونسية
0: حاجات نتاعنا
3: كل شيء. التوانسة ديجا طويكة
0: اسمها خرجت نجم تكون اسمها خرجت
3: هي اسمها وين الاسم الباج تاع وين تخرج
0: وين تخرج
3: وان شاء الله طويكة قاعد الايامات نديفلوبي فيها ابليكاسيون موبيل باش تهبط على الاب ستور والبلاي ستور ان شاء الله.
0: ديفلوبي فيها انت وصديقك بيان سور؟
3: لا انا وحدي صديقتي معايا.
0: لا الذكاء الاصطناعي رفيقنا صديقنا
1: السيستم تاعك المساعد
0: تاعك اللي يتعب لا يمل لا يكل لا يفد لحد شيء
3: بيان سور
0: مطيع
1: افكاره ديما حاضره. قل له حاجه يقول لك عندك الحق. كلامك صحيح
3: ديما صحيح الحقيقه والحمد لله معنا قاعد تويكا باش نولي نديفلوب ابليكاسيون موبيل ان شاء الله باش تهبط على قريب باش تولي سولون سونتيمون تاعك معناها الاحساس تاعك انت تحطه وهو يقترح عليك ويختار والكل فهمت ان شاء الله.
0: هزوني
1: هزوني هذه كريمه هزوني. فما غرام كريمه محمد
0: احنا مازلت عندنا دقيقه
1: لكن فما غرام قداش بالمية فما غرام اللي قاعد يحرك فيك محمد؟
3: الحقيقه 80% انا
0: بالحق مغروم.
1: فما غرام يحب تونس برشا راهو ما قالهاش برشا ما اتقال في السوشيال ميديا يحب تونس
3: بلادي برشا تونس بالحق بلادنا من اعز البلدان ديجا نقولها لاصحابي فيها الخضار الصحراء
0: البحر
3: الجبل
0: اخرجوا بركه حوسوا واكتشفوا وفي نفس الوقت يلزم النقل. وزارة النقل توفر زاد النقل عمومي اللي هزنا لكل بقعة في تونس راهو مازمناش نتعبوا باش نوصلوا نحبوا نكتشفوا بلادنا. النقل العمومي
1: تبعوا تخرج انستغرام فيسبوك والتيك توك والموقع زاد.
0: نشكروه صديقنا
1: الف شكر لك محمد بن صباح
0: شكرا لكم يعطيكم الصحه. اكيد مستمعينا يتواصل لقاءنا على موجات اذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. خليكم بعد مع سمسم سامي باش يكمل معكم اللقاء. يرفع الى حضرتكم الان مستمعينا مستمعاتنا اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

هذا صوت سامي يوسف تسمع فيه على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. صوت سامي نويسر يوصلكم من خلال محمد الغول، كريم المد بكوثر البجاوي، سليم نقصيبي وصوت زادة كريمة الوسلاتي. بعد شوية نشط أخبار 7:30 على موجات إذاعة الشباب. الموسيقى متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية. ما قبل خلينا نعمل وطلع على المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا أحوال طقسنا. يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، والحرارة الليلة تكون عامة ما بين 27-32 درجة، نجم توصل حتى 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب بمنطقة سيراتو. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيراتو، بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. قدوا معانا عشويتنا لما تصيف متواصلة حتى 8 متاع الليل مع الموسيقى ومع الفقرات.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: إن شاء الله تكونوا متونسين بينا متمتعين معنا في لما تصيف. دين معكم الستة مصرين حتى الثمانية كريم الوسلاتي سيما نويسة صوت وأكيد وصلكم من خلال محمد الغول كريم المد بسلم لقسيبي كوثر البجاوي مصرين مع فقراتنا. سدعكم الفقرة سبور ديكالي. واللي فيه اليوم نحكيه على التزلج على البراكين. علاش وكيفاش ووقتاش ومن وقتاش؟ سامي جاوبكم. تزلج على البراكين فولكانو بوردينغ فولكانو سيرفينغ واحدة من أكثر الأنشطة الرياضية إثارة وخطورة في العالم. يجمع ما بين تزلج على الجليد وإلى الرمال ويجمع ما بين الرياضات المتقطعة ويمارس على المنحدرات البركانية المكسوة بالرماد والحصى البركاني الأسود. قولوا لي كيفاش؟ خلينا نحكي لكم ساعة كيف بدأت الرياضة هذه. بدأت الرياضة هذه وتطورت بشكل رئيسي في نيكاراغوا في أمريكا الوسطى تحديدا على منحدرات بركان سيرو نيغرو النشط بالقرب من مدينة ليون. وسيرو نيغرو هو أصغر وأنشط بركان موجود في أمريكا الوسطى ويتميز بوجود طبقة كثيفة وسلسلة من الحصى البركاني الناعم اللي يخلي المقصد الأول والشهير عالميا للرياضة هذه هو سيرو نيغرو. خاطر كما قلنا البلاصة اللي هو موجود فيها والخصائص نتاعه تسمح أنه نمارس فيها الرياضة هذه. كيف زاد يتم ممارسة الرياضة هذه بأساليب مختلفة في مناطق أخرى كما مثلا بركان ياسور ماونت ياسور. كيف زاد في فانواتو بلقب بركان باكايا اللي موجود في غواتيمالا بعض منحدرات جبل إتنا اللي موجود في إيطاليا. رياضة نحكي عليها اليوم كيفاش يتم ممارستها من خلال ألواح اللي تصنع من الخشب المقوى المتين جدا والمغطى بالأسفل بصفائح من المعدن وإلا بالبلاستيك المقوى باش يقلل من الاحتكاك وزيادة السرعة. وكيفاش الوضعية نتاعه؟ وضعية التزلج بتاعنا هي الجلوس الأكثر شيوعا وأمانا. كيفاش المتزلج يجلس على اللوح ويمسك بمقبض فيها حبل مثبت في المقدمة بتاع اللوح بتاعنا ويستخدم قدميه على الجانبين باش يتحكم في التوازن والتوجيه وخاصة في الفرملة. بالنسبة للوقوف تشبه التزلج على الثلج السنوبوردينغ وتطلب توازن عالي ومهارة أكبر خاطر السقوط في السرعات العالية هذه تسبب في جروح بالغة. نحكي على السرعة والمعدات الوقائية. السرعة المعتادة للتزلج بتاع الرياضة بتاعنا اليوم بين 40 إلى 70 كيلومتر في الساعة والرقم القياسي هو 90 كيلومتر في الساعة. ونظرا لطبيعة الرماد وسطح الخشن القاسي المشاركين لازم يلبسوا معدات حماية متكاملة منها بدلة سميكة منها لونات بتاع حماية على الغبار خاطر نلقاو معناها الأتربة الموجودة مختلة برشا وقفازات ومعدات واقية للركب وللأكواع. نلقاو الخطوات تاع التجربة كاملة. أول حاجة نطلعوا للقمة. في عادة القمة بتاع البركان توصل ل 728 متر. معنا لوح معدات السلامة يطلعوها مشيا على الساقين تقريبا من ساعة حتى الساعة ونص. كي يوصلوا القمة بتاع البركان متاعنا يتم شرح قواعد السلامة والتأكيد عليها وبعد تنطلق الرياضة من خلال الهبوط. والهبوط من أعلى القمة حتى اللوطة يستغرق تقريبا 30 ثانية حتى 3 دقائق وهوني يجي التحدي متاعنا والرياضة متاعنا اللي تدوم من 30 ثانية حتى 3 دقائق أكها وما تفوتش 3 دقائق ورغم أنه الاستعداد يكون كبير برشا. كما فهمتوا الرياضة متاعنا اليوم في سبور ديكالي فيها مخاطر كبيرة برشا منها الإصابات والخدوش خاصة يتم السقوط والانزلاق على الصخور الحادة واللي هي تبدأ سخونة منها استنشاق الغبار البركاني ومنها النشاط البركاني رغم انه النشاط البركاني هو اخف خطر عندنا اليوم خاطر البركان هو مازال نشاط لكن بعاد عليها برشا ويتم مراقبته عن كثب من قبل الجيولوجيين فوالا الجيولوجيست. هوني اللي حبيت نحكي لكم اليوم على الرياضه هذه اللي حسيت انها غريبه وحسيت انها ديكالي فولكانو بوردينغ اللي تصير في برشا بلايص في العالم كما الفولكانو سيرفينغ. بعد شويه نحكيوا على عالم المهرجانات عالم الفن وعالم الموسيقى والمهرجانات في تونس الكل. تو نحكيوا موسيقى. هذا صوت وائل كفوري وهذا صوت سامي نويس متواصل حتى 8 متاع الليل.

0: أم تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
0: لم تصيف
1: بريحة البلاد.
2: الفستيفال واللي فيه اليوم نحكيه على مختلف العروض مختلف المهرجانات الموجودة اليوم وغدو. بالنسبة لليوم 3 شوت 2026 نبدأ بمهرجان قرطاج الدولي، عرض فولكلورات العالم، مشاركة تونس الصين اليابان مالطا ليبيا مع الفرق الوطنية للفنون الشعبية. نمشي لمهرجان الحمامات الدولي، اليوم عرض إدم من لبنان، مهرجان سوسة نلقاو لطفي بوشناق 10:15 في مسرح سيدي الظاهر، مهرجان بوغرنين الدولي نلقاو مسرحية الهاري بيتلي وفاء الطبوبي. بالنسبة للمهرجان الصيفي بحي التضامن عندكم موعد مع رشيد الماجي تحديدا في أريانا حي التضامن. موصلين مع المهرجانات في الفستيفال نحكي على عروض غدوة 4/12/2026. نبدأ بمهرجان سوسة الدولي وين تلقاو عرض أوبرا بكين، وبالنسبة للملعب الأولمبي غدوة عندكم موعد مع آدم وين في سوسة تحديدا في أورا فيستيفال. الأوركسترا السيمفونية لقرطاج غدوة 10 متاع الليل عندكم موعد معها في مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية في المهدية في الجم، وغدوة عندكم موعد مع عرض زيارة في مهرجان صفاقس الدولي، وعندكم موعد مع نغدول 10 متاع الليل في مهرجان جيبس. بالنسبه لمهرجان بوغرنين الدولي غدوه عندكم موعد مع عرض كاترسيس، ومهرجان الحمامات الدولي غدوه عندكم موعد مع عرض روضه العشاق معز العاشوري، والمهرجان الصيفي بحي التضامن في حي التضامن غدوه عندكم موعد مع ورده الغضبان. هذا فيما يخص المهرجانات ومختلف العروض الموجوده اليوم وغدوه في الجمهوريه التونسيه. الكل بشويه بشويه مستمعينا قاعدين نوصلوا لاخر ليميسيون تاعنا، إيمسيون لما تصيف اللي تلقاوها 2-3-4 خميس مع كريم الوسلاتي سامي نويسر والبشير خلف الله. إن شاء الله نتقابلوا بعد غدوة نحن نهار الخميس من 6 حتى 8، وغدوة عندكم موعد في نفس التوقيت مع نفس الإكيب كريم الوسلاتي والبشير خلف الله والإكيب الكل اللي أمنونا الفقرات الكل، فقرة كتاب بحر مع الحبيب بن صالحة، فقرة حكاية شط مع محمد حمودة، وأكيد ضيوف موجودين والفقرات متواصلة. بعد شوية عندكم موعد مع توب سبور على إذاعة الشباب، وعندكم موعد مع برنامج ديديكاس، وأكيد البرمجة متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية. نشكركم مستمعين الكل، فرحان برشا أني كنت معاكم محمد الغول اللي كان معانا اليوم كوتي تكنيك، كيف قبله كان معانا كريم المدب، وتحياتنا لكيب إذاعة الشباب سليم الأخسيبي كوثر البجاوي سامي الميسي. أقول لكم أقعد بغشية على موجات إذاعة الشباب وعلى موجات الإذاعة الوطنية. في أمان الله وباي باي.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن انطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي بالتزامن مع فتح باب اعتماد الصحفيين والملاحظين حتى 20 سبتمبر المقبل، وذلك استعدادا لعملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغز عن دائرة عمادة سندس فمالخنجة بولاية توزر، وإثر مصادقة مجلس الهيئة على تنظيم الاقتراع يوم 27 سبتمبر المقبل، مسبوقا بحملة انتخابية تمتد من 5 إلى 25 سبتمبر ويوم الصمت انتخابي في 26 سبتمبر. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن إطلاق منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي في أقرب الأجل، داعيا الطلبة المعنيين إلى المتابعة المستمرة لصفحته الرسمية على فيسبوك للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد. الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وحضرها رؤساء أقسام أمراض القلب ومسؤولو القسطرة والصيدلة والإطارات المعنية على أحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات وإعداد كراسي شروط وطنية موحدة يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. وتضم اللجنة وفق بلاغ لوزارة الصحة خبراء ومختصين من مختلف الجهات لضبط الحاجات والمواصفات وتجميع الشراءات لتحسين التحكم في الكلفة مع ضمان الجودة والتنوع والمنافسة واعتماد توزيع عادل وشفاف بين المؤسسات الصحية العمومية. ختاما، وفي العالم، مؤسسة النفط الليبية تعلن وقوع استهداف خامس لمجمع الزاوية النفطي غربي البلاد بطائرة مسيرة استهدفت خزان وقود. المنظمة الدولية للهجرة تعلن النزوح نحو 2500 شخص من مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق جنوبي شرقي السودان عقب اشتباكات شهدتها المدينة اليوم. والأمم المتحدة تحذر من بلوغ الوضع في الضفة الغربية المحتلة منعطفا خطيرا في ظل تصاعد عنف المستوطنين وعمليات التهجير والهدم بالتزامن مع تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فنانة متفردة في مسارها شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيل.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: النشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس. نرحب أيضا بأخي العزيز أستاذ الموسيقى وشيخ الملوف سي علي السياري، مرحبا بك سي علي مرة أخرى.
2: تحياتنا سيدي المختار وتحية للسادة المستمعين الأفاضل الكرام.
1: سي علي، في الحصة الفارطة تولينا استعراض فقرات أول عرض غنائي عمومي للرشيدية بعد شهر من تأسيسها، هكا ولا؟
2: إيه.
1: ليلة 27 رمضان 2 جانفي 1935، تحدثنا على الشيخ لسرم والعرض والمسامرة اللي عملها وعزفه على آلة الأرغن، نوبة الحسين اللي أدتها جوقة متركبة من محمد غانم وخميس تنان بالخصوص، قطاع الملوف والتراث أغانينا الشهيرة اللي غنيتهم المطربة شافي رشدي، وتوقفنا عند المفاجأة المتمثلة في عرض فرقتي سالم بودينا وعبد القادر الزغدود الشعبيتين، وعرفنا خلالها بسيرة الفنان الشعبي سالم بودينا. لكن الحفل هذا سي علي الأول لم يبقى في ذاكرة مؤسسي الرشيدية، ما حكوش عليه برشا. في رأيي الخاص واضح أنه كان حفل إشهاري، حب مصر صفرر وزملاو يعلموا الرأي العام بتكوين تنظيم موسيقي وطني جديد تعلق عليه النخبة وقتها أمال عريضة لرقي المغاني التونسية الأصيلة. لكن كان من أشد النقاط عتابا هو الصحفي عبد العزيز العروي، بدون مجاملة أشار إلى عديد النقائص الفنية والتنظيمية رغم اعترافه بالجهود اللي بذلت في الحفلة، منها من النقائص طول المسامرة طول ياسر والإصرار على تقديم كامل نوبة الحسين، كان قاسي تجاه المنشد أحمد الدريس لالو بالشيشي. وعكس ذلك حب برشا معناه مدح برشا عزف الشيخ لسرم على آلة الأرغن، وعجبه العرض البدوي اللي أدخل قال حيوية على السهرة، وعمل اقتراحات. قال مثلا يا سي توجه رئيس رشيدية سي مصطفى، قال له الرشيدية لما تقتصر مستقبلا على تقديم نماذج قصيرة وسريعة الإيقاع من تراث الملوف كما البراول والخفايف والأختام، وقالوا زاد ما قدمنا النوبات العاتشة الجميلة كما الأصبهان والمزموم والنواء، وعاب عليهم تسرع غير مبرر في تنظيم عرض كيف هذايا اللي هو لو كان ما ينجحش يقضي نجم يقضي على مشروع هايل كما المشروع اللي نتاع الرشيدية، واحنا عندنا رغبة كبيرة كالجمهور التونسي الكل باش الرشيدية تقوم بواجبها وتعطينا محاسن الغناء التونسي في المستقبل. فما صحفي آخر هو الشاعر سعيد أبو بكر نوه عكس زميله، قال لي الحفل عجبني. وهذايا سي سعيد أبو بكر هو من أعلام الصحافة الوطنية وهو شاعر، ولد في المكنين في 28 أكتوبر 1899، فرد عمره هو وسي محمد التريكي. استقر منذ شبابه في العاصمة وبرز اسمه في عالم الصحافة والشعر منذ العشرينيات، برز بديوان اسمه السعديات نشره سنة 1927، وخدم لسنوات مراسل ومحرر في يومية النهضة وغطى فيها النشاط الفني بالعاصمة خاصة منها حفلات الرشيدية. تعرف خاصة بأنه عام 37 أصدر مجلة معروفة اسمها تونس المصورة، كانت من الأولانين تعمل تصور على النشاط الفني والأدبي في تونس، وفيها مقالة دسمة وصور فيها وكتب عليها مجمل مظاهر الحياة الفكرية والفنية في تونس وحتى في المغرب العربي في الجزائر وفي المغرب بالخصوص، وداوم على إصدارها حتى اللي نتوفى. لكن عام 42 و 45 بيناتهم في السنوات هذوما تقطعت بسبب الحرب العالمية ودخول ألمان في تونس، وتوفى الله يرحمه في 29 جانفي 1948، كان سنه وقتها 48 سنة. على كل النصائح اللي والاقتراحات اللي جات من الصحافة للهيئة الرشيدية كان عندها وقع مهم في مراجعة الهيئة لبعض الخيارات الفنية، مما ضمن للرشيدية نجاح جماهيري متصاعد رغم الصعوبات الجمة اللي اعترضتهم كما سنلاحظ من خلال حفلاتها ونشاطها فيما بعد. نعتقد حان وقت الشاهد الأول الغنائي سعد.
2: الشاهد الموسيقي الأول باش يكون مع توشية نوبة الإصبعين، لكن باش تكون في طبع رست الظيل. علاش في طبع رست الظيل؟ لأن التوشية تكون ديما في التصنيف في الترتيب الحالي المعاصر للنوبة، التوشية ديما تكون في الطبع الموالي، طبع النوبة الموالية، وكأنما تنبئ الحاضرين بأن نوبة الغد ستكون هي نوبة رست الظيل. وسي مختار، التوشية في التقاليد متاع القرن 19 كان تحتوي على 7 أبيات من الشعر العربي الفصيح، تنشد وتحاسب، وكانت فيها المشد والمحط، وكان فيها حتى في يخرج فيها لغناء بعض الأغاني الشعبية.
1: أيوة.
2: هذه كله في إعادة تصنيف وترتيب النوبة المعاصرة في الرشيدية كله حرفوه، وتم الإبقاء كان على بعض الأجزاء اللي مدونة، ويتخللها زوز استخبارات، الاستخبار الأول يكون موزون أو مرافق بآلة موسيقية، والاستخبار الثاني يكون حر يتخلص فيه من الطبعة متاع التوشة باش يرجع به للطبعة متاع النوبة الأول أصبعين.
1: ولو عنده تفسير هو في دقيقة نزيد كان تسمح معناها نفسرها للتغيير اللي تعمل في وقت عمرة النوبات في الرشيدية في الحقيقة، هو لأنه الزمان متاع الملوف متاع القرن التاسع عشر والسهرية تقعد 10 ساعات بالعشاء حتى القريب الصباح، ما عادش الناس تقعد في قاعات الغناء وكذا، يحبوا حاجة معناها ملمومة لموها دونك النوبة حسب رأيي هذا.
2: إيه هذا عنده دور كبير، وكذلك ما ننساش أنه التقاليد الكتابة الموسيقية سي المختار قضات على كل ما هو جانب ارتجالي، يعني الأبيات هذه التي كانت ترشد وتنشد ارتجالا مرتجلا فمن يصعب تدوينها وأدائها بالترقيم الموسيقي.
1: سي علي نسمعوا من الفاصل الغنائي هذه الأولاني.

0: كنا في الاستماع إلى توشية رصد الذيل. شكرا لمحبي إذاعة تونس ومتابعي برنامج عبق الرشيدية. سي المختار، نعود إلى سياق الحديث حول ترخيص القانوني.
1: أي. في أواخر شهر جانفي سعلي، الهيئة الوقتية متاع الرشيدية بحثت المصالح المختصة في الحكومة ملف الجمعية وطلبت فيه الترخيص لها قانونيا في النشاط. نذكروا أنه الموافقة المبدئية صارت قبل، كان يعرفها سي مصفصر، هذاك علاش عمل الملف في عقله بعد الحفلة وبعثها. بعد 4 أيام المدير المساعد للداخلية، كان أديب هو معروف فرنساوي ويحب تونس وقتها، ولكن رغم اللي هو منا في الإدارة الاستعمارية، اسمه شارل سوماني، 4 أيام ورجع الموافقة متاعه نيابة عن الحكومة. وفي 20 فيفري تحصلت الرشيدية 35 يعني تحصلت الرشيدية على قرار الترخيص، وهو ما يدل أنه اتخذ عمليا في أعلى مستوى منذ أواخر شهر نوفمبر 34 الموافقة المبدئية. كما قلنا القرار أمضاه الهادي الأخوة الوزير الأكبر للبيع، لكن صدر عن الإدارة العامة للداخلية اللي هي كانت وزارة الداخلية تابعة للكتابة العامة لحكومة الحماية. في الواقع سلطة الحماية الاستعمارية كانت متشدة جدا طيلة عهد الحماية، خاصة في تلك الفترة قبل أن ترخص في بعض جمعيات أهلية، وبالذات ذات الصبغة الفكرية والثقافية. كانت تعطي الحرية المطلقة للمراقب المدني اللي يعتبر الحاكم الفعلي في الجهات باش يرفض كل مطلب في هذا الصدد من غير أن يعطي سبب، وبذلك أحكمت سيطرتها على الأنشطة الفكرية في البلاد. والقرار متاع الرشيدية هو مثال حي لهذا الواقع المرير. نستعرضوه للتاريخ بعجالة كما جاء في النسخة الأصلية اللي سخرجها سي مصطفى الكعاك عام 53، وجاء فيها ما يلي: بعد الاطلاع على التصريحين المدعين بتاريخ 18 وبتاريخ 23 جان في 35 لدى النيابة بتونس ولدى المراقب المدني، هذيك الهيئة الرشيدية بعثتهم واحد للنيابة واحد للمراقب المدني، بغرض تأسيس جمعية بصدد التكوين تحت عنوان جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، والاطلاع على الفصلين 1 و2 من الأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1888 الموافق 9 محرم 1306 هجري. هذا هو الأمر اللي خدمت به فرنسا طيلة عقود باش تنظم قانون الجمعيات في تونس. وحيث أن القانون الأساسي للجمعية المذكورة المودع طبق القوانين الجارية بالعمل لا يحتوي على كل ما من شأنه أن يخل بالنظام العام أو ينافي الأخلاق الحميدة، وباقتراح من المحافظ الأول رئيس الشرطة قررنا فصل وحيد يرخص الجمعية المسمى جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية والتي هي بصدد التكوين تعاتي نشاطها بداية من التاريخ يعني من 20 فيفري 1935. كان مصطفى صفر خلال تلك الفترة سعلي يكمل في دراسة تاريخية معناها أعدها منذ سنوات، موضوعها الجيش النظامي لحمد باي الأول اللي عاش في القرن 19 وحكينا عليه، وخاصة الحملة العسكرية التونسية اللي شاركت في حرب القرم لا غير دو كريمي في سنة 1854 كانت بين تركيا والإمبراطورية الروسية. مصطفى صفر اعتمد فيها بالخصوص على ملفات وثائق شخصية نادرة كانت عند جده مصطفى صفر اللي هو كان مساعد وزير الحرب في عهد محمد الصادق باي، وكان هو عاش الفترة هذيك ويمكن كان جندي كضابط وعنده وثائق عليها. بعد كمل الدراسة متاعه سافر في ربيع سنة 1935 لباريس وألقى محاضرتين بكلية العلوم الإسلامية، لاقت صدى طيب لدى الأوساط الفرنسية وحكيت عليها الصحافة التونسية، ودوما رجع معناها لتونس تفرغ لتأمين الانطلاقة الفعلية للرشيدية. نسمعوا فاصل ثاني وبعد نتعرفوا شنو اللي عمل سي مصطفى صفر وزملاء.
0: وهو كذلك سيدي المختار الفاصل الموالي باش يكون مع جزء أول من وصلة في طبعة المية بعنوان توير المسرار. البطايح هذا سي المختار من حفل الرشيدية بقيادة الفنان زياد غرسة بتاريخ 3 أبريل 2008.
1: هنا معنا وش رأيتم؟ نسمعوا ملا البطايح هذايا.

0: شكرا سي علي. تعديوا توا للجلسة العامة الانتخابية اللي تنظمتها الرشيدية يوم الجمعة 25 أبريل 1935، لانتخاب أول هيئة إدارية رسمية للرشيدية ولجانها الثلاث. كانت النتائج، من غير أن نتحدث على الجو اللي درت فيه اللي هو كان جو مفعم بالنشاط وبالتفاؤل، الهيئة الإدارية رئيس بتبيعة مصطفى صفر اختار أنه يكون عنده 4 كواهر رئيس، سي بالحسن الأصرم هذايا نرجعوا لي اللي مكن الرشيدية من أول مقر لها في نهج الباشا عدد 33 مكرر، والحاج طاهر مهيري نقيب تجار بيع الزيت بالجملة في تونس العاصمة وكان شيخ ملوف وحكينا عليه، كذلك الدكتور دافيد خياط زوج مدام خياط وزمرد العلجية باش يأمن مساندة الأقلية اليهودية التونسية المحبة للملوف للجمعية الجديدة، والأستاذ المحامي مصطفى الكعاك. أمين مال خذاها سي أحمد بن عمار، الكاتب العام تاع الرشيدية الأستاذ منصف العقبي اللي كان محامي وهو من الناس اللي هو سي أحمد بن مامي اللي عملوا الشرارة تاع الحدث التكوين الرشيدية، ساعدوه سي عبد العزيز بن شعبان موظف في الوزارة الأولى، وجمال الدين بوسنين المعروف المشهور وكاتب مساعد باللغة الفرنسية الأستاذ عبد القادر الخوجي، هذا ولا وزير بعد مع سي مصطفى الكعاك، وكان معاهم طبيب اسمه طاهر الزاوش وسي محمد بن عبد الله من إدارة الوزارة الكبرى في الكتابة العامة. اللجنة الأدبية يترأسها شيخ الأدباء سي محمد العربي الكبادي المشهور، تعرفوا عليهم هما واحد واحد وقت نحكيوا على مؤسسي الرشيدية. في الهيئة هذه الهدف متاعها اللجنة هذه هي ضبط معناها اللغة متاع القطاع الشعرية سواء كانت جديدة وإلا قديمة المناسبة للأخلاق ومعناها لغويا أولا وحتى في المضمون. فيها زوز شعراء كبار سي محمد الشيد لخزنة دار وسي مصطفى أغا، كذلك الشاعر بالحسن بن شعبان اللي عمل برشا أغنيات للرشيدية وقتها، جلال الدين بن نقاش، محمود بورقيبة، طاهر قصار، الصادق رزقي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية، محمود بن عثمان والد صديقنا المرحوم محمد بن عثمان، الحاج عثمان الغربي، سي عثمان الكعاك وسي مكي المعاوي. اللجنة الفنية رئيسها كما حكينا الشيخ محمد الأصرم، ومعاه سي رشيد بن جعفر هي أكبر شيخ مالوف من جيل حمد الوافي مازال حي وقتها توفى بعد 3 سنين، حسونة بن عمار، سي حمد الدريس، محمد الدرويش يعتبروه سفينة مالوف في الأسواق هذا، سي محمد الطبربي كيف محمد الطبربي شيخ مالوف، خميس ترنان بالطبيعة، محمد غانو طبعا، علي بن نواس وقتها تخلى علي بن نواس للهيئة، أحمد بن عبد السلام، الدكتور حجوج، عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه صاحب سيدي مفرج النادي متاعه في الموسيقى الشرقية، مصطفى بوشوشة هذا سهر سي مصطفى صفر ومعروف ياسر سي مصطفى بوشوشة حتى وقت الاستقلال، أحمد الضحاك من مجموعة النادي الإفريقي هذا أحمد الضحاك، شاد الشاوش، محمد الجيد شيخ مالوف هذا في السوق البلغجية، صادق النجار بالحسن بن الشاد اللي زاد من مجموعة شاعة وخشد إدارة الرشيدية من بعد، ليلو بشيشي، الشاد اللي مفتاح اللي عمل بشرة في ظهر لي
1: سماعي صباعين وسماعي حسين وهو كان في الموسيقى النحاسية يعني.
0: موسيقى النحاسية ايه، وشلوم العداوي هذا سعازف
1: الرباب والكمنجة هذا اللي عوض محمد غانم بعد وفاته 44 تقريبا.
0: وعين الشيخ محمد بن سليمان محتسب فني للجنة، سي علي محتسب فني حسب ما فهمت انا هو يحاسب على معناها انواع البراو الانواع القطاع اللي تتعطى في النوبه يظهر لي ولا
1: هو كلمه محتسب. المحتسب أي. نحن جرات العاده نفهموها في معناها المالي التصرف أي. المالي
0: بالطبع.
1: انا المحتسب بمعنى المدقق الفني،
0: انا اذا كان فما اغلاط فما حاجات معناها مش
1: أي.
0: ويكتبهم يظهر لي ما دام عين محتسب للجنه الفنيه معناه هو اللي تقول انت الكاتب نتاع اللجنه
1: مدقق يعني هو عنده الكلمه الاخيره الكلمه الاخيره في ضبط مثلا المساله الفنيه.
0: ثالث لجنه هي لجنه الدعم، هذه اللي تجيب الماده الماليه يعني، يترأسها سي حمد بن مامي، هذا سي حمد هو رئيس نقابه الشواشيه الكل معناها تاع امين الشواشيه سوق الشواشيه، وكان معناها من مع مصطفى العقبي هو اللي الشراره انطلقت من عندهم هما في المجلس الكبير. الاعضاء نتاعو عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه، رشيد بن مصطفى اللي كان مهندس مساعد وكان هو اللي كلفته من بعد الرشيدية باش يعلم المطلبات اللغة العربية، علي بوحاجب كان ولا وزير من بعد، دكتور التلاتلي، محمد علي العنابي مهندس، محمد علي العنابي رئيس جمعية القدماء الصدقية وذي تخرج من البوليتكنيك من فرنسا، الحاج علي ترابلسي، عبد العزيز الأخوة، مصطفى عويش، محمد لمي بن مصطفى هذا عنده كانت المكتبة معروفة ياسر بعدها جامعة زيتونة مازالت موجودة إلى الآن، الباهي لضغم أصغر نائب أصغر مؤسس عمره 21 سنة كان يخدم في الداخلية وقتها. محمد بدرة كان مدير البنك ورئيس الحجرة التجارية مع سي محمد تحت إشراف سي محمد شنيق، ولا وزير من بعد ومناضل وطني كبير. محمد بوهاشم الطيب الجميل هذا محامي خوسي عبد العزيز الجميل وكان مؤسسي الحزب الدستوري القديم، علي شرات، حسن الباجي، طار المناعي، والبشير بولكباش. المفاجأة أنا مدام خيار حضرت في الجلسة هذه زمرد العلجية وفاجئتهم وقلت لهم، كانت مع زوجها هي بالطبيعة اللي وقع انتخابه، قلت لهم هذه فرصة باش نسمعكم الاستوانة متاعي وبربي نوصيكم باش نطور نجيب جات من باريس وانتم أول ناس سمعتكم فيه وعاونوني باش تتباع. قصتها مرويناها بالتفصيل مش لازم نرجعوا لها. سعلي نظر للدور الهام اللي قام به الشيخ محمد لسرم خلال نشأة الرشيدية مفيد في نظري نعرف مسيرته باختصار إلى حدود تلك الفترة. هو تولد سنة 1883 وتوفى في حمام نلف يوم 22 فيفري 61. ينحدر من عائلة أصيلة مدينة القيروان، استقرت في أبنائها كما يقول الكتاب الكل رئاسة أقلام الدولة الحسينية تلت قرنين، من هو جده وكنا مع سي رشيد بي، كان حفظ القرآن في الكتاب وبعد التحق بالجامعة الأعظم حتى نال شهادة التطويع. زاول أيضا دروس في الحساب والهندسة في الخلدونية وعلوم الفلك، كان مغروم بالفلك وعمل حتى آلة فلكية. خدم في ريعان شبابه عاد الإشهاد وتعاطى التدريس في جامعة زيتونة، ولكن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وقتها هو الإمام الجامعة الأكبر ألحقوا بإدارة الجامعة. ويبدو أنه عدم استقراره في حياته المهنية يعود إلى كثافة اهتماماته الموسيقية، لأنه منذ صغير هو صغير تغرم بالفن رغم البيئة العائلية المحافظة اللي تربى فيها. بدأ يتعلم الغناء الصوفي في الزوايا متاع الطريقة القدرية، أجاد الصنايع والبردة المسبعة، تلمذ بالخصوص على الشيخ الصادق اسكندراني رئيس زوقة علي باي، يقولنا عليه عاش ما بين 1882 و1902 يعني في عهد علي باي، هذا الحكم نتاعه من 1882 1902. خذا عليه على الصادق الاسكندراني رصيد هام من تراث الموشحات والأزيال والفندوات والأغاني العتيقة، تمكن معناها مليح من خصائص الطبوع الموسيقية الأندلسية، تعلم على يديه العزف على آلة الأرغن حتى واحد ولا من أشهر العازفين مع ودافع على الأرغن هذا سي محمد لسرم، معاكسا رأي المختصين اللي يقولون أرغن معناها مش موافق للمقامات الشرقية. ولا في الحقيقة في الثلث الأول من القرن العشرين سي محمد لسرم أحد أعلام المألوف والغناء التونسي الأصيل، ما احترفش مهنة الفن بالطبيعة، مغناش في الحفلات مقابل إلا في الإذاعة خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. كان ينظم دوريا في بيته في داره مجالس وسهرات غنائية أسبوعية ورمضانية، كانت عنده جوقة خاصة يختار أفرادها من الوسط الفني، كان يعطي فيهم بارشة فلوس رغم معارضة البعض من أقاربه، يقولوا حتى أنه بدد ثروته في الحكاية هذه متاع الحفلات في داره. تغرم إلى جانب الفن بعلم الفلك كما قلنا، وانتصر إلى طول حياته للغناء التونسي والشرقي الأصيل، وناهض بشدة

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس. سي المختار، نعود إلى سياق موضوعنا حول إتمام وسائل العمل الضرورية لانطلاقة الرشيدية، يعني حيثيات تكوين الفرقة الموسيقية أو الجوقة.
1: فعلا بالفرقة الموسيقية كانت من أهم الإشكاليات المطروحة أمام رئيس الرشيدية، العمود الفقري للرشيدية ورئيسها.

0: في الحقيقة هي تكوين فرقة موسيقية محترفة خاصة بها، تكون أداة فعلة لتنفيذ برامجها الفنية الطموحة، وزاد تعمل الدعاية بعروضها وحفلاتها للمشروع الموسيقي الجديد. وقبل يختار أفرادها بمساعدة اللجنة الفنية اللي وقع انتخابها خاصة رئيسها سي محمد الأسرم، استدعى مصطفى صفر أحسن العازفين والفنانين المعروفين في الساحة مسلمين ويهود باش يسمعهم وياخذ رأيهم في إمكانية تعزيز أسرة الرشيدية. وتم اللقاء في شهر أفريل 1935 بمقهى المرابط. نذكر أن مقهى المرابط أغلقت بعد وقع سقوط الجدار نتاعها عام 33، وفتحت أبوابها من جديد في الفترة هذيك في ربيع 1935، يعني بعد سنتين. على كل حال شهادة اللي قالها سي محمد التريك، وحضر الاجتماع سي محمد الأسرم سي محمد التريكي بالطبع. شافي رشدي هنا حضرت في الاجتماع هذا، وهي تقول أنا حضرت في التأسيس، هي ما حضرتش في التأسيس، ما حضرت في الاجتماع اللي عامله سي مصطفى صفر مع الفنانين في أفريل 1935.
1: أي أيوة، نذكر واللي سي محمد التريكي لم يكن كذلك من المؤسسين، لكنه التحق في ربيع 1935.
0: أي في الاجتماع هذا. محمد التريكي الموهوب كان يعرف سي مصطفى صفر، يعرف سيرته الفنية كعازف كمان مشهور وقتها، وكاد يكون الموسيقي التونسي الوحيد اللي كانت له الشجاعة باش يقتحم ميدان تلحين الفواصل الموسيقية للمسرحية الغنائية. بين قوسين كان المسرح الغنائي وقتها في الشرق وفي تونس، كيفاش تصير مش مسرحية غنائية تغني ومعناها كما الأوبرا، لا لا، كانت تعطي فصل مسرحي وبين كل فصل وفصل غناء من وراء الستار، معناها ولي يطلع
1: التأثير الموسيقي يكون بتنفيذ حي من فرقة موسيقية.
0: اي صحيح، معناها مطابق يكون للأحداث المسرحية. هذا كيفاش كان، وكان سي محمد التريكي أول تونسي يلحن في الفواصل هذيك. أما سي محمد التريكي استدعى سي مصطفى صفر بتوصية من سهره مصطفى بوشوشة اللي هو كان صديق حميم لمحمد التريكي، وزاد خذا رأي مجموعة من المؤسسين اللي عندهم تأثيرهم كما جمال دموسينا كان يعرف سي محمد التريكي مليح، أحمد الضحاك كيف نتصور أنه خذا رأي الفنان خميس ترنين، علاش؟ خاطر خميس ترنين ومحمد التريكي خدموا مع بعضهم وقتها عندهم 10 سنين وهما يخدموا مع بعضهم، سواء مع حبيبة مسيكة والبقية
1: شافي رشدي وغيرها،
0: شافي رشدي وغيرها في قاعات ومجالس المدن التونسية، وخرجوا مع بعضهم النيس، وخرجوا مع بعضهم باريس وبرلين مع بيضافون وقتها. وانضمام محمد التريكي كان عنده أثر حاسم في نجاح توجهات الرشيدية الفنية والتعليمية، خاصة رفقة صديقه خميس ترنين. طبعا من ذلك الاجتماع الفني الهام تشكلت نواة الفرقة الموسيقية اللي عولت عليها الرشيدية في أولى حفلاتها العامة خلال صيف 1935، وسنرى هذا التغيير في الحلقة القادمة إن شاء الله. الأمر الثاني هو استقرار الرشيدية في مقرها الأول بنهج الباشا، حكينا عليه بالتوازي مع الجلسة الانتخابية وتكوين جوقة الرشيدية. توصل مصطفى صفر في نفس الفترة لإيجاد مقر لايق بها كان بنهج الباشا عدد 33 مقر، وضعوا على ذمتها أحد مؤسسيها الأثرياء وعضو المجلس البلدي بالحسن الأسرم اللي هو نائب الرئيس وقتها في الرشيدية، وبقيت هناك تلة 13 سنة إلى أن انتقلت في أواخر سنة 1947 بسعي من رئيسها الثاني مصطفى الكعاك لما كان وزير أكبر إلى مقرها الجديد الحالي بنهج الدريبة. الطريف أنه هيئة جمعية الترجي الرياضي رغبت في اتخاذ هذا المحل اللي هو وقت ولا شاغر، كان المطبعة الرسمية نقلت ضاحية بن عروس وقعد محل شاغر الدار هذيك، حب جمعية الترجي الرياضي تاخذه كمقر لها، خاصة أنه مصطفى الكعاك كان رئيسها في العشرينات. لكن سي مصطفى الكعاك كوزير أول أكبر وقتها وهو رئيس الرشيدية خير أنه الرشيدية ما عندهاش محل وكان كاري، وخاصة أنه ورثة المرحوم سي بالحسن الأسرم طلبوا المحل متاعهم. في الرشيدية وقتها في ربيع سنة 35 لم تكن لها موارد مالية خارجية، لذلك بعثوها عولوا على تبرعات الميسورين كما ستار المهيري كي سي أحمد ميامي وغيرهم باش يجهزوا المقر بما تيسر من ضروريات العمل. تقول شافي رشدي في مذكراتها أنها ساهمت في هذا المجهود بشراء أثاث أحد أقسام الجمعية من أرائك للجلوس وأواني وصندوق للبريد. نسمع فاصل غنائي آخر سي علي وبعد نتعدوا لأولى حفلات الرشيدية.
1: الفاصل الغنائي الرابعة باش نخرجوا شوية على نمط الملوف سي المختار.
0: أيوة.
1: نمشيو من أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني بعنوان تبعني نبني والدنيا زينة.
0: أيوة.
1: الأغنية دي أداء الفنانة ليلى حجيج رفقة فرقة رشيدية في حفل 8 2008، وهي من كلمات عبد الرزاق كرباكا وتلحين الهادي جويني
0: بقيادة زياد غرسة.
1: أي 2008 بقيادة زياد غرسة.
0: نسمعوا من ليلى حجيج.

0: نرجو أن تكون هذه القطعة الموسيقية الأغنية ليلى حجيج تبعني لبنيو دنيا زينة.
1: زينة.
0: نرجو أن تكون عجبت السادة والسيدات المستمعين ونالت رضاهم في برنامج عبق الرشيدية. نتعدوا الأول حفل عملته الرشيدية بعد الاجتماع مع الفنانين وأهل الشعر والثقافة، هو أنه في شهر مايو من تلك السنة صادف احتفال الأقلية اليهودية التونسية بمرور 8 قرون على ميلاد الفيلسوف العربي المنبت واليهودي الديانة موسى ابن ميمون. هو اسمه أبو عمران موسى ابن ميمون بن عبيد الله، اسمه زاد في التراث العبري مايمونيد، ولد سنة 1135 وتوفي سنة 1204. فيلسوف هو وطبيب أندلسي شهير معاصر لابن رشد، ولد مثل ابن رشد في قرطبة، هاجر إلى فاس ثم تحول للمشرق العربي وأصبح طبيب السلطان ناصر صلاح الدين خلال حروب الصليبية، وكان زاد كذلك طبيب كبير الأحبار في مصر، وتوفى في مصر سنة 1204. هو يعد أكبر مفكر ديني يهودي في القرون الوسطى، تأثر بأفكار أرسطو الفلسفية والتي ترجمت ودرست عن طريق الفلاسفة العرب كما الفيلسوف الكبير الفارابي، وحاول يجمع بين أحكام الديانة العبرية وبين العقلانية اليونانية. له عدة مؤلفات هامة بالعربية والعبرية كان لها تأثير واسع على الفكر اليهودي تلت قرون، منها كتاب دليل الضائعين وكتاب السراج. وهذاك علاش نظمت الأقلية اليهودية التظاهرة هذه اللي شاركوا فيها عدد مسؤولين من فرنسا، معناها أدباء ومؤرخين من إسبانيا، نظرا لأنه تولد في قرطبة، ومن المثقفين التوانسة أبرزهم سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، اللي الجمعية متاعه الخلدونية آوت جانب من الاحتفالات هذيك ونظمت حفل كبير يوم السبت 11 ماي. الحفل هذايا حضروا سي محمد الفاضل بن عاشور، كان عمره 22 سنة مازال كيتخرج، كلف والده بشينوبو، والده الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي، بشرق خطاب ضافي حول روح التسامح اللي تحدو المجتمعات الإسلامية والعربية على مر التاريخ. قال سي فاضل بن عاشور الروح هذيك هي اللي سمحت لموسى بن ميمون بإصدار الكتب الفكرية العبرية بكل حرية داخل المجتمع العربي مشرقا ومغربا. وهذا هي في الحقيقة إيحاء بأنه الحضارة الإسلامية عكس ما يروج له البعض في الغرب أنها قاومت الفكر العبري وحتى اليهود. فرقة رشيدية شاركت في الاحتفالات هذه، في اختتام احتفالاتها في عرض غنائي أندلسي قامته الأقلية اليهودية مساء أحد 19 مايو الموالي، وين؟ في الجامعة الشعبية اليهودية اللي كانت موجودة في نهج مالطا الصغيرة، وين المكتب توا الابتدائي في نهج مالطا الصغيرة. هذاك هو الجوقة، ضمت محمد غانم وخميس ترنان وعشر عناصر أخرين، من بينهم لأول مرة محمد التريكي كعازف كمانشا. طبعا كانت غالبية الجمهور من الطبقة الشعبية التونسية الإسرائيلية، ومثل الحفل فرصة أخرى استغلتها مدام خياط باش تسمع الحاضرين أغانيها وتحثهم على شراء استيوانتها. الأرجح سي عليها، وهذا في رأي عديد الملاحظين وقتها، العرض العمومي الثاني الرشيدية الأول بفرقتها المحترفة الجديدة سمح بإنعاش خزينة الجمعية ببعض الأموال، مما شجع الهيئة على تنظيم أول حفل الرشيدية في المسرح البلدي، وهذا باش يكون موضوع حصتنا المقبلة إن شاء الله. نسمعوا الفاصل الغنائي الأخير سعلي.
1: الفاصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بدوية تم تهذيبها في إطار رشيدية بعنوان مع العزب أداء شافي رشدي، رفقة جوقة رشيدية بقيادة محمد تريكي، والتسجيل هذا سي المختار يعود إلى أواخر الثلاثينات. هو أداء وبمرافقة الجوقة الأولى الرشيدية اللي هي في جوقة مصغرة قبل ما يكبروها.
0: أيوة.
1: وبهذا النغم ننهي سيداتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية، نرجو أنها نالت رضاكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: استقبلت بايدافون الجمعية الرشيدية بمشاركة السيدة شافية رشدي.

0: يا دهر بلا حقش من جد.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قد لبيت لك.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 12 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية لو جاردان دي زيما، نص ودراماتورجيا وإخراج معز عاشوري. مع تتويجها بجائزة أفضل إخراج في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مسرحية روضة العشاق باش تخلي الجمهور يعيش تجربة بصرية فكرية تعتمد على قوة النص، جمالية الإخراج وتنوع العناصر الركحية، وباش تزن الفضاء كله تأمل ونقاش حول علاقة الإنسان بأفكاره ومعتقداته. عمل مسرحي باش يخلينا نعيشه رحلة عميقة في عوالم التصوف وأسئلة الإنسان حول الحرية، الإيمان والبحث عن الحقيقة، في حكاية تجمع بين قوة الكلمة وجميل الصورة. نهار الأربعاء 12 أوت في مسرح الحمامات، الموعد باش يكون مع مسرحية روضة العشاق. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية. الاتفاق على إعداد كراسي شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. هيئة الانتخابات تعلن عن انطلاق تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة ولاية تزر. وتواصل الهيئة فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف إلى غاية يوم الأحد 20 سبتمبر، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 27 سبتمبر. تسليم 16 عائلة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظوري مؤسسة فداء مساكن فردية ضمن القسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي رياض بالفجة من ولاية منوبة، والتي تم الشروع في توزيعها اليوم. في أخبار العالم، وفي ليبيا المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان للوقود بمدينة الزاوية في غرب ليبيا، حيث ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد إثر استهدافه بطائرة مسيرة. وقالت المؤسسة في بيان بأنها تطمئن المواطنين بأن جميع الحرائق التي اندلعت في عدد من خزان النفط في الزاوية إثر هجمات بطائرات مسيرة انتحارية باتت تحت السيطرة. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة خلال المفاوضات. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران. وحمل واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. وأخيرا، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الحوثي على سفينة تجارية في باب المندب إلى 6 قتلى وعشرة جرحى وفق خفر السواحل اليمني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

مساء الخير، اهلا وسهلا بكل اوفياء الاستماع للاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونس من هنا والى حدود منتصف الليل في سهره فيها جوله في الواقع بين اجواء الصيف اجواء المهرجانات في ليله من ليالي تونس. فريق الاعداد يؤمن جمله من الفقرات تتعلق بجمله من المهرجانات في تونس، في الحمامات، في صفاقس، في جهات عديدة. تحية من كامل فريق البرنامج، كريمة الوساتي، نادر عطية، منى الماجد، انتصار المانع في الأعداد والعمل الصحفي، الزميل محمد الغول في الإخراج التقني، رامي المجولي في التنسيق العام من أمام هذا المزع، صديقكم عز الدين بن محمود.

9:08 دقائق بدأنا بفيروز نسم علينا الهواء. خليني نتحدث على جملة الفقرات. بشكون معنا سي فتحي بن علي مدير مهرجان صيفي بسند، المهرجان اللي ينتظم من 12 إلى 17 و 26. بشكون أيضا مصافحة من على مسرح مهرجان الحمامات مع الزميلة نادر عطية وحفل الفنان اللبناني آدم. ايضا باش نرجعوا للحديث في كواليس الفنان بابيلون اللي كان في على مسرح مهرجان بوغارنينو البارح، بالاضافه الى محطات من سهرات هذه الليله. ايضا باش يكون معنا مديره او مندوب الثقافه بولايه منوبه السيده نجوى الغربي للحديث عن المهرجانات الصيفيه بالولايه منوبه والدندان. هذه فكرة حول بعض فقرات هذه المساحة الإذاعية من هنا وإلى حدود منتصف الليل في ليالي تونس. نغم ثم نقدم أول فقراتنا في هذه السهرة الإذاعية.

9:18 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس ليلة. إذا تحدثنا على السهرات الموجودة في مهرجانات الليلة تعتبر ليلة كبيرة. الليلة في بنزرت الديفا أمينة فاخت، والأكيد أنه ليلة من ليالي بنزرت الكبرى في المهرجان مع أمينة فاخت اللي عندها تقاليد الحقيقة في بنزرت وفي قرطاج وفي غيرهم من السهرات الصيفية. قرطاج تم عرض موسيقي غربي الليلة، أوبيرالي أوركسترا. الأكيد أنه تم عدد كبير من الناس اللي تستهويهم هذه الموسيقى، والأكيد لهذا العرض جمهوره هناك في من على مسرح قرطاج الأثري. في بوغارنين الهاربات مسرحية، مسرحية وفاة طبوبي، المسرحية اللي توجت كلما أينما حلت في الواقع، مسرحية من الأعمال المسرحية الكبرى في العشرية الأخيرة في المسرح التونسي والعربي. أيضا الحمامات اللي باش نمشيو لها بعد إن شاء الله نعمل طلة مع زميلتنا نادر عطية آدم الفنان اللبناني، والأكيد أنه مسرح الحمامات غير قادرة على استيعاب سهرات موسيقية كبرى، خاصة كيبدو نجوم وعندهم ناس وراهم وينتظروا فيهم. نعرف مسرح الحمامات يعني صغير قياسا بسهرات الفنية الكبرى، هذاك علاش برشا يتحدثوا ديما يقولوا مسرح الحمامات مفروض يكون خاص بالمسرحيات أو بالعروض الموسيقية النخبوية النوعية، مش العروض الكبرى. على كل حال سنكتشف كل هذه التفاصيل بعد مع زميلتنا نادر عطية اللي موجودة هناك في حفل آدم في مسرح الحمامات. باش نتحدثوا بعد نمشيو لجرمدا، مهرجان جرمدا في صفاقس اللي هو زاد مهرجان ولا عنده جمهور وعنده برامج ينتظروها الناس. وتو تكون معنا بعد زميلتنا عايشة بيار الزميلة من إذاعة صفاقس، أكيد باش تعطينا تفاصيل برنامج جرمدا وسهرات جرمدا هناك في الضاحية من ضواحي صفاقس إذا إذا إذا صح القول. باش نمشيو أيضا نبعدو شوية، باش نمشيو القفصة العزيزة من خلال مهرجان السند. مهرجان السند اللي ينطلق غدوة 12 أوت ويتواصل إلى حدود 17 أوت. باش يكون معنا شوية آخر زملاء قاعدين نسقوا مع مدير المهرجان سي فتحي بن علي، هكا مدير مهرجان السند اللي ينطلق كما قلت غدوة ويتواصل إلى حدود 17 أوت. بعد نرجع لتونس باش نتحدث على منوبة من خلال استضافة للسيدة نجوى الغربي مندوبة الثقافة بولاية منوبة. منوبة جديدة، منوبة دندان، منوبة عديد الجهات وعديد المهرجانات حسب المعتمديات وحتى حسب الجهات. أيضا تو تعطينا فكرة بعد السيدة المندوبة على أهم البرامج والسهرات المدرجة في برنامج صيف 26 بالنسبة لسهرات ولاية منوبة. عنا أيضا جملة من الكواليس اللي أعدوها الزملاء انتصار المانع والزميلة كريمة الوساتي. أيضا عنا أيضا كواليس مهرجان سهرة بابلون في بوغارنين، السهرة أيضا اللي وكبوها عدد كبير من الجمهور رغم في الانطلاق وخرت شوية، لكن جمهور بوغارنين حضر برشا. وفي ذاكرتك النغم المعروف متاع بابلون يا زينة، الغنية اللي كانت من أبرز الأنغام اللي تعدت في الفترة الأخيرة.

0: يلا نمشيوا للسند، نمشيوا للقفصة، نمشيوا للمهرجان، يبدأ غدوة ويتواصل إلى حدود نهار 17 أوت. في فتحي بوعلي بن علي مدير مهرجان الصيف المهرجان الصيفي بسند، مساء الخير.
1: مساء النور
0: سي فتحي، شنو أحوالك؟
1: الله يبارك لك، عايشك الحمد لله.
0: في السند، سند المنطقة الفلاحية، سند الأصالة، سند التراث، سند اللي السهرات الصيفية أيضا،
1: المغاور الجبلية.
0: المغاور الجبلية عاد أنا قاعد نحل في الباب وأنت كمل عاد.
1: ويا مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: عايشك، شكرا، مرحبا بك. سي فتحي بن علي مدير المهرجان الصيفي بسند، المهرجان يبدا غدوه يتواصل نهار 17. قبل المهرجان شو الطقس في سند تو؟ هذول يثبت مطر المده الاخرانيه غادي.
1: الفتره السخونه كاني تعدت شويه.
0: فتناها الحمد لله.
1: اي الحمد لله، الطقس باهي معناها.
0: ثم نسمه نتاع صيف.
1: اي سافا باهي برشا.
0: الحمد لله، الحمد لله. مهرجان سند يبدا غدوه، باش يبدا؟
1: بشد بالرابس نعم، انا
0: ديتو بالشباب معناتها
1: كان صار اي، لانه هذاك هو اللي معولين عليه
0: اي
1: المستقبل، كان هو بينكر، لكن الشباب هو اللي متعطش برشا برشا للاجواء اللي فيها شويه معناها صيفيه، يكون فيها شويه احتفاليه.
0: ايوه
1: بدينا بالشباب. بعده هو ان شاء الله يبدا عندنا مع المسرح مصافحه سنان، معناها مش أول مرة، لكن إحنا اخترنا أنه يكون المسرح يكون موجود في البرمجة مع بسام الحمراوي.
0: أيوة.
1: ثم الفن الشعبي الأصيل أو الفن الشعبي التراثي مع الفنانة زينة سعد.
0: أيوة.
1: هذه إن شاء الله يكون نهار 14.
0: أها.
1: وللأطفال نصيب مع عرض نجوم الكرتون.
0: أها.
1: مع موسيقي.
0: أيوة.
1: ونرجع للفن الشعبي والسمح وكل شيء للشاب بشير.
0: هاي
1: هاي اللي يكون الاختتام من نهار 17 مع ألف رمضان.
0: باهي، من أحسن أصوات التونسية ألف رمضان.
1: هاي
0: وين العروض عادة تتم في مهرجان سند؟
1: مسرح الهواء تلق بدار الشباب.
0: هاي الباشا قداش عنده طاقة الاستيعاب نتاعه تقريبا هك؟
1: مش برشا، هو ما يرفعش برشا، احنا ديجا قاعدين نحاولوا ان شاء الله تكون فما، وديجا وعدونا انه باش يتم
0: توسع
1: تهيئه الفضاء، تهيئته ما عرفش يولي ينجم يستقطب اكثر من التو يستقطب فيه، يستقطب في 600 700 بقعه كهو.
0: والتذاكر شنو احوالها ولا بالمجان؟
1: لا لا، التذاكر احنا عندنا نعولوا شويه زاد على الموارد الذاتية، خاطر نحن نعملوا في عروض فنية تطلب وتحضيرات لوجستية وفما برشا منها،
0: وخلاص الفنانين زاد الناس هذوما هم جايين بلاش معناتها
1: جدا بياسير. هو توا معناها انك تعمل برنامج انك تحضر مهرجان معناها ولا امر يثقل الكاهل برشا على الدولة وعلى المنظمين
0: معناها. انتم ما جمعية المهرجان ولا تابعين المندوبية الجهوية للثقافة؟
1: جمعية مهرجان الصيفي.
0: جمعية مهرجان الصيفي. الجمعيات يحاولوا يقدموا برنامج ساعات تحس مش بدهم العظم كما يقولوا فيه، لكن صورتهم وسمعتهم كجمعية في الميزان في علاقة بالناس اللي ينتظروا في المهرجانات وينتظروا في السهريات.
1: أكيد جدا، احنا التحدي اللي نعملوا فيه الكل ديما نعولوا على الحضور الجماهيري ونعولوا على الدعم رجال الأعمال في البلاد ونعولوا على أنه زاد الدولة تولي تم التفاتا من بعض الجهات ان تدعم الانشطه الثقافيه وحتى الرياضيه والانشطه في المناطق الداخليه اللي هي معناها يعوزها برشا تمويل.
0: عندكم شي عرض مدعو؟
1: عندنا بيان سير، الوزاره تكرمت علينا كل عام، هي تعطي عرض معناها وهي حاجه نعتبرها حاجه باهيه برشا، خاطر لولا تدخل الوزاره وتدخل المندوبيه في اني تعطيك عرض. انا مثلا الدوره هذه عندنا عرض واخذينه من المندوبيه الثقافه قفصه والوزاره.
0: اي
1: زوز عروض اي
0: يعدلوا شويه هذوم.
1: باهي
0: يعدلوا شوي
1: معناها متوسطه ما باهي، معناها نحن ديما نطمحوا انه ديما الامور تتحسن، لكن ما نحبوش نبدا النظره التشاؤميه انه الشيء هذا ما يكفيش وكل، ما الحمد لله باهي، بس معناها احنا قاعدين نقدموا وبقى ديما نظرتنا لقدام انه فما امكانيه ان نلقوا دوتر سورس وثنية جديدة أن نجم نجيب التمويل.
0: أكيد ثم مجهود، والأكيد أنه الإرادة كبيرة، الإمكانيات شوي ما فيش كلام، هذا معروف، لكن بشوية خدمة وجهد وتعب، وإن شاء الله بحاول الله مهرجان سند في سهراته اللي يبدأ غدوة ويتوصل حتى شنار 17 أوت يجيب جمهور ويقصوا للجمهور تذكرهم ويتفردوا أيضا، لأنه المعادلة فيها الجانب متاع الجانب المالي هذاك يلزم زادة الجمعية متلقاش يروحها في آخر نهار جابت عروض ما عندهاش باش تخلصهم، في نفس الوقت أيضا الجمهور زادة كي يعمل بيلون في الاخر يقول له ثم سهرات ثم مهرجانات وثم ناس خرجت وتفرهدت وعاشت شوي اجواء صيفيه في مهرجان سند. بالتوفيق سي فتحي بن علي.
1: الله يخليك، يعيشك
0: ليك ولكل اعضاء الجمعيه اللي ساهرين على هذا المهرجان، وان شاء الله هذا المهرجان يلقى حظه من سلطه الاشراف في علاقه بوزاره الثقافه والمندوبيه الجهويه والثقافه هناك في قفصه، وفي علاقه ايضا بالمستشارين وبالاهالي، لانه اولا اخيرا المهرجان هو مهرجانهم بالاساس.
1: والله حتى المسؤولين في على مستوى معنا محلي والله قاعدين يبذلوا في مجهود معناها برشا، معناها يحاولوا ان يحاولوا يعاونونا لوجستيا، يحاولوا يعاونونا معناها حتى يدلونا في بعض الصعوبات في اننا نجم نتواصلوا مع بعض الجهات. حاسين ثم برشا ناسنا رافية حتى معناها من المجتمع المدني، ثم برشا ناس تحب تدعم المهرجان، وثم برشا ناس تحب تعاون حتى مجانا، اللي يروا حتى اشتلقى إنسان يعاون مجانا مشتاق لنا.
0: كثر خيرهم الناس.
1: كثر خيرهم.
0: كثر خيرهم. شكرا لك سي فتحي بن علي مدير المهرجان الصيفي بسند.

0: تونس.
1: تسعة وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. الليلة كما قلت في الحمامات ثم سهرة كبيرة، سهرة الفنان اللبناني آدم. الزميلة منى المجري عادت لنا في فقرة أهلا وسهلا بورتري خاص بهذا الفنان، الفنان آدم. يلا محمد.
2: أهلا وسهلا

مهرجان الحمامات الدولي. هو صوت من الأصوات اللي نجحوا يفرض رواحهم في الأغنية العربية والرومانسية والإحساس العالي. نحكي اليوم على الفنان اللبناني آدم، واسمه الحقيقي وائل شحادة، مولود في ديسمبر 1987 ببيروت. من صغره آدم كان عنده علاقة وثيقة بالموسيقى، ادى يغني هو طفل صغير في مجال الإنشاد الديني، وين برزت موهبته الصوتية، وبعدها كانت نقطة التحول الكبيرة اكتشف الملحن والمنتج اللبناني نجولة سعادة نخلة، اللي آمن بصوته وافتح له أبواب الاحتراف، وكانت بداية مشوار فني متواصل لليوم. قبل ما يقدم آدم أغانيه الخاصة، اختار يحيي التراث العربي، قدم أعمال من روائع الفنانة الراحلة ذكرى في ألبوم آدم يغني لذكرى، وبعدها أصدر ألبوم حلف الأمر بأغنيات ترابية خليت الجمهور يكتشف قوة صوته وإمكانياته في أداء اللون الأصيل. إما الانطلاقة الحقيقية كانت مع غنيات مش باقي غير أشواقي، اللي عرفت الجمهور العربي وبصوت جديد فيه برشا إحساس. وبعدها في سنة 2005 أصدر ألبوم هذا أنا، واللي كان نقطة التحول في مسيرته، خاصة مع النجاح الكبير اللي حققته أغنية خلص الدمع، واللي ما زالت اليوم من أشهر أغانيه وأكثرها طلبا في الحفلات. ومن وقتها واصل آدم يثبت مكانته في الساحة الفنية العربية بأغاني رومانسية ناجحة، من بينها كيفك أنت، على بالي، حدا عارف، وغيرها من الأغاني اللي حققت ملايين المشاهدات على المنصات الرقمية وتميزت بكلماتها العاطفية وألحانها الهادئة. وما اقتصرش حضور آدم على الأغنية فقط، بل قدم زيد شارات عدد من المسلسلات العربية، من أشهرها الناس تغيرت لمسلسل اتهام، إضافة إلى أعمال درامية أخرى ساهمت في زيادة شعبيته في الوطن العربي. طوال مسيرته غنى آدم على أكبر المسارح العربية، وشارك في مهرجانات وحفلات في لبنان، في مصر، في الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، الأردن، وعدة دول عربية، ونجح زيدا في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل حضوره فوق الركح وصوته الدافئ اللي يجمع بين الطرب والإحساس. وفي تونس سبق الآدم أنه يحيي حفل ناجح في مهرجان قرطاج الدولي، واليوم يرجع من جديد باش يقابل الجمهور التونسي، والمرة هذه من خلال مهرجان الحمامات الدولي في سهرة ينتظرها عشاق الأغنية الرومانسية باش يعيشوا معاه رحلة موسيقية فيها أشهر أعماله وأجمل الأغاني الترابية اللي تعود جمهوره يسمعها بصوته. سهرة آدم في الحمامات باش تكون موعد مع الإحساس والرومانسية، وصوت لبناني حافظ على مكانته وعلى امتداد أكثر من 20 سنة، ونجح إنه يبقى واحد من أبرز نجوم الأغنية العربية المعاصرة.

0: فقرة أهلا وسهلا مع الزميلة منى المجري. إذا لخص نقول اللي ليلة في الحمامات سهرة آدم سهرة الرومانسية هكا قال. هتمشوا الحمامات مع الزميلة نادر عطية هناك الأجواء الأجواء الرومانسية قبل العرض ولا مازلت؟
1: طبعا
0: أهلا بيك نادر، شنو أحوالك؟
1: أهلا وسهلا، مساء الخير عزيزين، مساء الخير للناس اللي تسمع فينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية من بوابة مهرجان الحمامات. نحييكم كل متابعينا،

0: كما قلت سهرة رومانسية بامتياز باش تكون أكيد، لأنه تعرف آدم باللون وبالستايل متاعه الرومانسي. بعد حفلة قرطاج عمناه اللي كان فيها نجاح كبير، الليلة يطلع على جمهور تونس من بوابة الحمامات. الطرب اليوم، أغاني خاصة به، الليلة الموعد مع صوت يحمل الكثير من الإحساس، مع فنان استطاع ربما أن يصنع لنفسه مكانة خاصة في قلوب محبيه بصوته القوي، حضوره المميز، أغانيه اللي تلامس مشاعر الملايين. ضيف السهرة هو آدم اللي الحقيقة يحط رحال في الحمامات باش يشارك الجمهور التونسي ليلة استثنائية عنوانها الحب والأحساس والطرب.
1: الله الله
0: المسرح، المسرح مليان برشا فوق، أنا نقول لك فوق طاقة الاستيعاب، يعني الحقيقة برشا برشا جمهور، حضور من مختلف الشرائح زادة، يعني فما الشباب وفما الأعمار متنوعة وفما زادة حضور إعلامي حتى يواكب السهرة هذه. الفرقة نتاعو وصلت، هو مازال ما وصلش للركح، إن شاء الله ناخذ تصريح الإذاعة الوطنية التونسية والإذاعة التونسية. هذا هو يعني
1: خلاص لك يا نادرة. تسمع فيا؟
0: اي نسمع فيك.
1: يعني لما ادم مثلا عمناه غنى في قرطاج قدام 8000 تقريبا او اكثر شوي، تسمع فيا؟
0: اي
1: واليوم باش يغني 1000 وشويه متى في الحمامات يبدا معبي برشا مهكه ولا
0: مختلف؟ أي.
1: يعني شنو المختلف المتغير في العرض؟ عمناول جاء قرطاج سنجا الحمامات، هو بيدو كفنان يقول انا جيت عمناول غنيت قدام 8000 متفرجين واسم مهرجان قرطاج. سنا قبل يحضر الحمامات، عما يبحث الفنان وانت تتبع في المهرجانات وكل
0: الفنان لما يوصل لمرحلة الثقة انه عنده جمهور، جمهور تونسي، وانت تعرف سمعة الجمهور التونسي خاصة يكون البداية مع مسرح الاثري بقرطاج، فلما يجي الحمامات هو مسرح اصغر من قرطاج، ومن بعدها بتمشي البنزرت اللي هو اكبر من قرطاج،
1: نعرف
0: اكثر من 10000
1: بعد غدوة انا الخميس يبدو لي في قرطاج في بنزرت.
0: انه الفنان اللي هو في تونس معناها راهنوا عليه، وهو زاد راهن على الجمهور التونسي. هذا بدنا يحسب، وإحنا حكيناها حتى قبل في لقاء من لقاءات ليالي تونس، انه مهرجان قرطاج هو صحيح حلم الفنانين ومحطه فنيه مهمه في مسيرتهم الفنيه، وانت تعرف الفنيه وانت تعرف برشا فنانين خرجوا من مهرجان قرطاج مثل كاظم الساهر، يعني هو تشهر من بوابه مهرجان قرطاج، ولكن كي يوصل المرحلة ما انه عنده ثقة، عنده رصيد غنائي يسمح له يعتلي مسارح، وانت آدم فنان عربي يعتلي اكبر المسارح في الوطن العربي.
1: نعم.
0: وتعرف انه المسارح الكبرى زادت تحسب لجهة الخليج، كما حكيوا على الرياض، جدة، يحيوا حفلات وولات مقاييس الحفلات بنوعية الجمهور وبحجم المسرح اللي يعتليه. هو صحيح مجال الحمامات حجمه ما هو كبير، لكن عنده خصوصية عزيز،
1: وبحجم وبحجم الانفاق زاد،
0: وحجم الانفاق وذيحة انت تحب تلبد مواضيع كبيرة في هذا اللقاء.
1: لا لا كبير لا شيء، معنا ما نخبيه وحنا
0: وريحة الياسمين وموجة البحر ونسمة
1: انت تحب تقعد في الاجواء الرومانسية.
0: الحقيقة نحبهم الاجواء الرومانسية. اي صحيح، على خاطر
1: باش نوعية الجمهور اللي حاضر مال الجمهور شبابي،
0: جمهور
1: شبابي نسائي،
0: الأكثر شبابي
1: والأكثر نسائي زادة.
0: نعم
1: الأكثر نسائي زادة.
0: أي هذوما مقاييس ولنا تعودنا عليهم، يعني مقاييس شبابي نسائي بكثرة في المهرجانات الصيفية، وهذه زي ما يظهر لي تحليل اجتماعي ونفسي. زادة فما حاجة أخرى، الجمهور توافد منذ لحظية، يعني معناها الفنان سولد أوت، عنده جمهور كبير عريض، وحتى عنده حفلات خاصة بعد المهرجانات الصيفية.
1: زادة بارك الله. أي أيوة
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله.
0: عزيز محمود ويحكي على المهرجانات بالحق. لازمك الأسئلة متاعي ذوكم نعرفهم.
1: على كل حال نادر احنا سعيد تكون معي في الحمامات، ساكون اسعد بمداخله اخرى ان شاء الله في بعد وقتش بعد العشرة، حتى اذا ثم برشا هكا موسيقى والكل ماذا بينا تحطنا في الاطار والاجواء اذا اذا اذا كان
0: أنا ممكن ما نجمش نسمعكم تسمعوني اما كان تحبوا معناتها تسمعوني نعدي لكم اللايف واحنا
1: لا لا اللايف اخترنا المشاكل خاطر قالوا يبدو انه ما ثموش باش يعطيوا العرض
0: مستعد الحفله للاذاعه، ولكن احنا مسموح لنا باش ناخذوا مقتطفات وباش غدوه تهبط الخدمه كالعاده في مناسبتنا
1: مالا بعد موجز بعد موجز العشره مباشره باش نطلبك وتحمل مسؤوليتك. شكرا لك نادرة عطية مباشرة من مسرح الحمامات، شكرا لك. شكرا زميلنا التقنية علي البلطي.
0: لا انا وحدي ما عنديش معناتها
1: معك ربي يا نادرة معك ربي معك ربي
0: كلنا معنا رب.
1: شكرا لك نادرة عطية مباشرة من مسرح الحمامات. كما كانت تحدث نادرة ليلة كبيرة آدم جمهور أكثر من طاقة استيعاب المهرجان، هذا معلوم لأنه آدم يعني أينما حل كان ثم جمهور كبير. غنى في قرطاج باش يغني نهار الخميس في بنزرت اللي ثم تقريبا 10,000، غنى في قرطاج تقريبا 8,000، اليوم يغني في 1000 واش في الحمامات. الأكيد متوقع أنه الجمهور باش يكون أكثر من طاقة استيعاب المهرجان. محمد الغول المقود عندك نمشيو الأغنية يلا.

0: شكرا حبيبات قلبي، مساء الخير. اهم يوم بحياتي هو اليوم لانه موجود على مسرح كرزاز وبيناتكم. ان شاء الله يا رب نقضي سهره حلوه، وانا مبسوط لانه بتونس سميعه المذوقين اللي اصواتكم كلها حلوه حبيباتي.
1: هذه من ذاكره مهرجان قرطاج في الصيف 25، عم ناول معناتها ادم في قرطاج باش نبدو فيها واضحين.
0: على بالك تغني ليا وصغير احوال تحكي لي مخبى بعيني.

0: كان هذا من ذكرت مهرجان قرطاج النسخة 59 في النسخة 59 عم ناول معتها في آدم لما كان في من نجم من نجوم مهرجان قرطاج آدم الذي يغني هذه الليلة على مسرح الحمامات كما كانت حدثتنا الزميلة نادر عطية منذ قليل تترجع معنا بعد تعطينا الأجواء أكثر بعد انطلاق هذا العرض. باش نبقاو في ذاكرة المهرجانات باش نمشيو لذاكرة القريبة هذه قلت البارح بابلون أمين بابلون كان على مسرح بوغرنين في فقرة كواليس.
1: كواليس. السلام عليكم، راني اليوم متواجد في تونس، تونس العاصمة، مع أخوتي لي تونيزيان مي فخير اي سور. راني فرحان برشا برشا كما تقولوا نتوما، صافي 8 ans، عندي 8 سنين ما جيتش غنيت هنايا في تونس. دوبوي لو ديرني فيستيفال اللي درتو هو لو فيستيفال انترناسيونال دو جاز في تبرقة، وعاود وليت اليوم هنايا في تونس في مهرجان بوغرنين. فرانشمون فاتت لا سواري فاتت فريمون توب، بوبليك ايل ايتي بريزون، كان بزاف مليح و متجاوب، وكانت كاينه اون انرجي و سامبيوز بيني وبين البوبليك هايله بزاف، فرحت بزاف و تي اون اكسيلون سواري.

باش نقول لك فرحان بزاف كي راني وليت اترافير سو فيستيفال اللي هو سي ان فيستيفال انترناسيونال فيستيفال بوغرنين ان شاء الله العقوبه الماخر ان شاء الله جديد كاين عندي غناني رايح نخرجوا ان شاء الله عندي بعض التعاملات مع بعض الفنانين الجزائريين ان شاء الله يعجبوا الجمهور وكاين دي سينجل normalement je prévois de faire un album inchallah et j'espère qu'il sera à la hauteur de l'estime de mon public.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيلة.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. الاتفاق خلال جلسة عمل بوزارة الصحة على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أماناً وجاهزي. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الآجل. 310 عائلة من مختلف معتمديات ولاية منوبة تتسلم اليوم مفاتيح الدفعة الأولى من المساكن الفردية الجاهزة رياض 5 ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بالفجة من ولاية منوبة، والذي يضم 1547 مسكنا فرديا وجماعيا ما زال في طور الإنجاز. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تنظيم فعاليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس مساء غد الأربعاء، وتشمل عمليات الرصد 5 مواقع رئيسية موزعة على مختلف أقاليم البلاد، وهي محطات الرصد الجوي في كل من الكاف والقيروان وتوزر، بالإضافة إلى موقع سيدي جمور بجزيرة جربة في ولاية مدنين، وشاطئ سيد الجهمي بمعتمدية سليمان من ولاية نابل. في أخبار العالم، في لبنان مقتل مواطن في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. مقتل 7 عمال في هجوم روسي بالصواريخ على مصنع للصلب في مدينة زاباروجيا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا. ووزارة الصحة المصرية تعلن مقتل 15 شخصاً لقوا حتفهم في انقلاب شاحنة للعمال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: مجددا اهلا بكل الذين اختاروا موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونس من هنا من 9 حتى 10:30 الليل في جوله ما بين سند في قفصه منوبه الحمامات تونس. باش نمشيو لصفاقس، صفاقس باش تكون معنا زميله عائشه بيار من اذاعه صفاقس باش تحط على مهرجان جرمده. مهرجان جرمده اختار الافتتاح هذه الليله مع الفنان التونسي المتميز محمد جبيري. محمد جبيري الذي الحقيقة اسمه دار ياسر في هذه الصيفة على خلفية عدم وجوده في برنامج مهرجان قرطاج، وبين مناصر ومؤيد وناقد ومحتج ومساند وغيره. الليلة في مهرجان كبير، مهرجان جرمدة، لأنه جمهور صفاقس برشا غديكة، ومهرجان جرمدة ولا عنده باع وذراع ومتابعين. الأكيد أنه محمد جبيري باش يلقى روحه قدام جمهور كبير الليلة، ربما ليثبت أنه جدير بأن يكون نجم من نجوم السهرات الكبرى. معايا زميل عائشة، معايا عائشة بيار، في العقل هنتابعه. مساء الخير الزميلة عائشة بيار من إذاعة صفاقس. مساء الخير
1: النور، مرحبا بك. في الحقيقة نحاول نخرج على قلب نسمع كثير خدمة المهرجان.
0: أيوة
1: طبعا تحية تصلكم من صفاقس، تحديدا مهرجان جرمدة.
0: مرحبا
1: دورة 33، تحية لكل جمهور الإذاعة الوطنية التونسية، ونحاولوا لنا إن شاء الله نعمل رسالة على الافتتاح اللي باش يكون مع الفنان التونسي محمد الجبالي.
0: يا عائشة
1: خويا
0: شنو أحوالك؟ معك عزين بن محمود، شنو أحوالك؟
1: شو عزين، أنا باش نسلم عليك وباش نحييك من بعد شوية باش نسمع
0: في عقلك. أنا نتخيل فيه قاعدة تبعد شوية على الصوت.
1: حاولت تعرف في ماراثون خاطر حصلت دخلت.
0: نعرفك رياضية، تبارك الله عليك.
1: الحمد لله.
0: والله الحمد لله. شو حاولت تفاق؟ شنو طقس الساعة؟ ثم نسمة متاع صيف وكل
1: الطقس سخون.
0: سخانة. مهرجان جرمدة وين موجود بالضبط؟
1: تقريبا اليوم 34 درجة، فوق 34 درجة معناتها.
0: يا عايشة، وين كنا ونصبحنا يا عايشة.
1: الحمد لله. فما نسمات تطقس شوية الأجواء، لكن ديما مازال طقس سخون، والحمد لله. بلطف ربي والحمد لله. الحمد لله.
0: اللي يسمع فينا عايشة وانتي في صفاقس مباشرة، تقدم لهم جرمدة، وين جرمدة بالضبط في صفاقس؟
1: جغرافيا تحب من جرمدة يعطيك بالضبط وين جرمدة، مش خاطر عايشة ما تعرفش. شايدة من أهلي أنا، مش من طريق جرمدة، أما ديما يقول لك جرمدة تبع
0: طريق جرمدة. أيوة
1: جرمدة يقول لك عليها العمدة. ليش التسبيب؟
2: الصغر تعلمناها جرمدة عليها العمدة.
1: من هيئة المهرجان فالحقيقة نحييه، من نوعية المهرجان هوني في
0: الجرمدة.
1: جرمدة هي تبعد على منطقة صفاقس البحر 7 كيلومتر، مقر مش جرمدة كلها، ما مقر المهرجان يبعد 7 كيلومتر على منطقة سونتر.
0: مقر المهرجان مسرح ولا فضاء مفتوح ولا
1: هو فضاء ملعب البلدي بجرمدة؟
0: أي؟
1: اللي هو توا قدش من عام هو مهرجان، هو فضاء المهرجان، وهذا اللي تقريبا أكثر نقطة يسألوا عليها المواطنين ويسألوا عليها الناس اللي يحضروا الندوات الصحفية، إنه هالملعب هذا وقتش باش تولي جرمدة عندها مهرجان وعندها فضاء خاص بالمهرجان. تقريبا أول صوت يوصل معناتها ديما في كل ندوة صحفية وقتش جرمدة يولي عندها فضاء خاص بالمهرجان،
0: يعني
1: هذا هو الملعب البلدي والملعب الرياضي بجرمدة، اللي هو في الحقيقة كل عام تو دورة 33 يحتضن، مازال ما تغيرش، تبدل شوية في اللوجيستي نتاعه أكيد جدا. معناتها ملائم إنه باش يحتضن سهرية وعرض فني، لكن ديما هالي جرمدة والناس اللي تغير على المهرجان واللي تحب جرمدة وتحب تفيق بصفة عامة، كل منطقة تحلم أن يكون عندها فضاء للمهرجان، هذا أكيد حلم مشروع معناتها.
0: الرياضة في خدمة الثقافة.
1: رياضة وثقافة هكا أونجواني نسير على الرياضة النجم وقوله بلغة فرنسية، الاثنين حاضرين وبالحق فيها معناتها، هو جو هكا جو معناتها، حتى في العروض الموسيقية اللي موجودة تلقى في برشا سهرات فيها رياضة بالحق، فما برشا سهرات فيها أجواء هذية. على كل احنا الليلة في سهرة أخرى هي سهرة الافتتاح لدورة 33، ممكن تعرف شوية على المهرجان.
0: أيوة
1: تقاليد المهرجان أنه يفتح المجال لكل الثقافات لكل الفنون باللي متاح بالإمكانيات اللوجستية والمادية اللي عنده، فيحاول ينوع في العروض الموجودة. تقريبا عنده العروض المسرحية كما عنده العروض الفنية.
0: نعم
1: هذا موجود.
0: شحول الجمهور الليلة؟
1: لحد الآن ما فهمش معناتها عدد كبير، هو عدد محترم لكن مازال كراسي فارغة.
0: قداش تقريبا قداش هكا عادة الجمهور؟ الكراسي قداش تقت الساعة تقريبا؟
1: والله أمنيا شفت نعطيك كل شيء قانونيا وأمنيا، تقت الساعة بالفضاء قداش تقريبا؟ ما يفوتش ما يفوتش ما يفوتش 2000 اما نحاولوا ديما يكونوا 1800 1500 في العدد المتاح
0: باش هذا مسافه الامان معناتها
1: يعني هذا هو معناتها فضاء كبير معناتها باش يحتضن العدد
0: وانت نجمه من نجوم الاعلام في صفاقس وفي تونس
1: لا العفو
0: تحدثت شيء لا نعرف عاد انا هذا راي عاد ثانيه أنا هذا رأي وتعرف لجمعتنا تجارب إذاعية وتلفزية والكل
1: تحدثتش
0: مع محمد تحدثتش مع محمد جبالي شنو أمور وبرنامج واستعداده لهذا العرض خاصة بعد
1: مع محمد جبالي هو طلع في الركح طلع للدروج عملنا تحدثت معه وخذت معه حوار
0: أيوة
1: وهدفي حتى أغنية للمرأة التونسية على إيقاع احتفالنا بالمرأة التونسية
0: أي كل عام والمرأة التونسية بألف خير
1: قالها وقالها في آخر حوار بتاعه كل عام والمرأة التونسية بخير صراحة معناتها قال أنا سألته حتى على التقريع اللي عملها مؤخرا معناتها اللي ضب فيها الجمهور كل صراحة محمد قبل أتي هو عتلي الركحة مازال ما دخلش الجمهور باش نكون واضحة معاك
0: أيوة
1: عز الدين بن محمود الإذاعة الوطنية التونسية نقول لك مساء الخير ومرحبا
3: مساء النور تحياتي
0: تحياتنا ليك وحظ موفق وأنت جدير بهذا المهرجان وبغيره من المهرجانات الأخرى وراك أنت عزيز وغالي على الإذاعة التونسية وعلى الجمهور التونسي
3: الحمد لله يا ربي يعزكم يا غالي ميرسي بوكو
0: حظ موفق في هذه السهرة
3: جمهور جرمدا اليوم معاكنا عائشة إن شاء الله نعطيه السهرية حلوة في افتتاح مهرجان كرمدا إن شاء الله
0: بالتوفيق صوت استثنائي وتجربة مهمة في الموسيقى التونسية وجدير بأن تكون نجم عربي محمد جبالي
3: بارك الله فيك الحمد لله عايشة
0: حظ موفق حظ موفق عايشة
3: شكرا إذا لك معك عايشة
0: ربي معك عايشة
1: شكرا محمد سارة طيبة ليك شكرا
0: عايشة
1: محمد نعم
0: قلت لك راك عالمية كبيرة وتبارك الله ما تختفت وهو في الدروج معناتها
1: والله أنا داخل باب المهرجان وهو باش يطلع للربح
0: أي بيه
1: نقول أنه الحوار يقول لك باش نعدي باش نطلق معناتها باش نغني في برنامجي أغنية اللي عارفها ريبرتور نتاع 40 سنة وموسيقى ومع هذايا أكيد يطلبوا الطرب
0: نعم
1: يغني الوديع
0: أكيد
1: معروف برشا دونك يقول لك أنا هذا وذاك فمع الأذواق مع طلبات الجمهور باش نحاول نلبيها ونكون موجود معاهم وسألت وانا كما قلت لك على التقرير على العمل قال لك فما نحس ما عادش اعتراف بالفن التونسي ولا بالفن التونسي حسيتها فعبرت عليها بطريقتي
0: هذه مناسبة باش يثبت مرة أخرى محمد جبالي اللي هو فنان مهم ومتميز وصوت استثنائي نعم
1: يكون حاضر وانا سألته على حضوره في بعض مرجات يقول لي الليلة بركة بعد عنده حضور خارج أرض الوطن في مسجد وفي كندا باش يكون موجود
0: هاي البرش
1: وإذا معروف على محمد يعني الأجواء الترابية تقريبا حتى في الأوبرا مصر يعني موجود في أكثر من ركح مسرحي عربي وعالمي أيضا
0: لا نجح تعدى في قاعة الأوبرا في القاهرة وكان عرض كبير وكانت عنده استضافات فنية معناتها هي تلفزية مهمة
1: في الجينيات التونسية في كندا برش عروض كانت عنده في ذلك يعني هذه تقريبا من الريبرتوار الموجود عند محمد جبالي يقولوا احنا تجربته الموسيقيه والتونسيه اللي هو ايضا يعتبر تجربه موسيقيه
0: نعم
1: وهذا في الاغنيه في تونس
0: بعد الافتتاح فما في جرمدا العروض عندك
1: بعد فكرة؟ الافتتاح فما تسع عروض انا قلت لك بوبت برا العروض يعني الفنيه كلها موجود العروض الراب أغنية الراب موجودة ثلاث عروض تقريبا
0: أي.
1: المسرح موجود في زوج عروض مسرحية الطلياني سفيان الدايش
0: أي.
1: وأيضا الموسيقى كما قلنا موجود الأغنية التونسية موجودة آية دغنوش اسمها والمرأة
0: أي صوت حلو برشا
1: أيوة. فما اعتراف بالشباب فما تثمين لطاقة شبابية موجودة وهي جدا مهم جدا كثرها على الشاب التونسي والأغنية التونسية خاصة كيبداو معناها شباب والآن أنت في بداية الموسيقى التونسية مهم جدا أن نراهنوا على الشباب هذه فبمغامراتنا قلت لهم حتى في الندوة الصحفية كنا سألناها وقلنا لهم غمرتوا على يعني تجاريا وإلا فنيا وثقافيا يقول لك احنا نحبوا الرهان الثقافي تحضر المادة الثقافية مميزة ومن بعد جيت التذكرة جيت الأمور المالية ووصلت معناتها ما نعرفوا المال قوام الأعمال ما تشتير لك المهرجان وإلا لا
0: نسألك سؤال عائشة
1: نعم.
0: نسألك سؤال عروض الراب تندرج ضمن رهان ثقافي
1: ضمن كما قلنا المطلوب عرفت كل المثل المصري يقول لك ما يطلبه المستمع
0: الجمهور عايز كده
1: اي بالحق مع الراب وشفنا تجاريا مراهنه كبيره للعروض الراب فيكونوا موجودين في اكثر من مهرجان يعني هذه ما تجمش تخرج على الاطار هذا فهمت لكن انا قلت صراحه على الصوت الفني وقت اللي تلقى فنان جديد ولا فنان مازال ما عندوش ريبرتور كبير.
0: نعم.
1: قاعد يعود في الاغاني معناتها للفنانين الكبار.
0: نعم.
1: بقى موجود على ركب مسرح، هذا رهان ايضا فهمت. اما المراهنه نتاعو هو صوته
0: هو راه الناس اللي حضروا الجمعيات تاع المهرجانات والادارات المهرجانات راهم في وضعيه لا يحسدون عليها، معناتها بين بين الموازنه الماليه والجمهور والتذاكر والحضور وغير وغير وغير، ثم كيمياء معينه، ثم وصفه سحريه يلزم يوصلوا لها باش ينجحوا.
1: اي نعم يعني. حتى في الندوات الصحفيه تقريبا هذا الكلام اللي يقولوه، يقولوا ما نجموش نحملوكم اكثر من طاقتكم صراحه، معناتها في اي مهرجان ولا في اي هيئه مهرجان تكون تقود مسار ثقافي ربما والا برنامج مهرجان باش تحضروا مش سهل
0: اكيد.
1: الرهانات الموجوده يعني رهانات خاصه التجاريه والاقتصاديه معناتها حاجه حاجه مهمه جدا.
0: نعم.
1: انا عرفت انا ممكن نقول لك عندهم الجمهور يغني زاده طريقه جديده لاستيعاب الجمهور واستقطابه تقريبا، يعني العروض هذه موجوده اصبحت موضه معناتها موجوده في برشا مهرجانات.
0: اي
1: وعرض للفن الشعبي كالعاده والنوبه والحضره مع مرشد بوليله.
0: اي
1: على اي دغنوش موجوده اي
0: سهره شخصيه 100%. ايوه
1: اي فما الكيكيف وليد التونسي
0: اي
1: باش يكون حاضر مره اخرى لانه كان موجود في كورس قاعد مثل المرجن جرمده. الافتتاح اليوم محمد جبيري، الاختتام باش يكون مع صوت فني زاد تونسي مميز رؤوف ماهر.
0: اي عاد
1: نهار 23 اوت
0: عنده
1: باين مهرجان
0: ولا عاد عنده تقاليد في صفاق سعد رؤوف ماهر.
1: عنده جمهوره ونقول يخدم على اسم، عنده يخدم على اسم رؤوف ماهر حتى يعني يستخدم الجمهور بطريقته الخاصه لانه خذا منهجيه معينه وخذا مسيره قاعد يمشي فيها بخطى ثابته وقاعد يكتب في اسمه كبير معناتها في الاغنيه التونسيه مهم جدا.
0: معقول جدا. عايشه نرجع لك ممكن بعد ناخذ فكره على به
1: ملا نعملوا نقل شويه للاغاني.
0: اي ماذا بينا شويه نرجع لك عايشه بيار زميلتنا العزيزه مباشره. شكراً. من مهرجان جرمنا في صفاقس.
1: شكرا.
4: هلا بالحلوه السمراء

0: هذه أيضا من أجواء قرطاج مع كاظم الساهر. كاظم الساهر الذي كانت له محطات مهمة في مهرجان قرطاج، وهو يعترف دائما أن مسرح قرطاج كان الانطلاقة الحقيقية لكروان العراق، لكاظم الساهر الذي اختار أن يتكئ على الكبار أيضا من خلال اشتغاله على قصائد نزار قباني وعلى أغاني تراهن على الكلمة وتراهن على الجانب الرومانسي اللي مشبع ثقافة شعرية وفنية. من صفاقس نرجع المنوبة بحذنا مش بعيد برشا، السيدة مندوبة الثقافة نجوى الغربي مباشرة معنا. مساء الخير.
1: مساء الخير، مرحبا بالإذاعة الوطنية.
0: ألا نجوى، مرحبا بيك.
1: مرحبا، عايشك.
0: مندوب الثقافة ديما كل ليلة في الصيف عنده مشكلة، وين باش يمشي؟ ما مهرجان
1: والله
0: ساعات بتتقسم وقتك ما بين ثلاثة هكا وكهرباء وتجري وتحب تخلط
1: والكل. مهرجاناتنا الكل طبعا في جهتنا والكل.
0: به وين موجودة طبعا؟
1: باش نوفقوا بيناتهم ونحضروا للمهرجانات الكل.
0: إن شاء الله موفقة ديما إن شاء الله. السيدة نجوى الغربي مندوبة الثقافة بولاية منوبة، هات ناخذوا فكرة على مهرجانات صيفية بولاية منوبة. تبارك الله منوبة كبيرة.
1: وهي عنا بس محسوب 8 مهرجانات.
0: أيوة.
1: منها ليالي ثقافية ومنها مهرجانات، معناها يعني فيهم حتى دورات، فيهم مهرجانات.
0: الصوت معايا، ما زالت معايا سيدة نجوى؟ المشكلة متاع ريزو هذه، ما مش نعود نتصلوا بها رامي ومحمد الغول. محمد الغول في الإخراج التقني، الزميل رامي المجوري في التنسيق العام. من أمام هذا المزه صديق معزين بن محمود في ليالي تونس، 10:23 باش نرجع منوب، وبعد نمشيو للحمامات، وبعد عنا عديد الفقرات الأخرى نحاولوا من خلالها أعطاء فكرة لمستمعينا حول أجواء المهرجانات والسهرات الثقافية في آخر أيامها. تنجم تقول لأنه تقريبا هذا الأسبوع الأخير في المهرجانات، بعد طول الخريف وآخر أوت، وبعد ليك نبدأ نفكروا في العودة المدرسية والجامعية وغيرها. مش عارف، حاضرة السيدة نجوى الغربي ولا نمشيو للحمامات ولا في عقلك؟ يلا في عقلك.

0: يلا نرجع للسيدة نجوى الغربي مندوب الثقافة ولاية منوبة مجددا. مساء الخير.
1: مساء الخير مرة أخرى.
0: يلا قلنا احنا ثمانية معناتها برامج ما بين المهرجانات وليالي ثقافية
1: تشرف عليها الجمعيات، بعض منها تشرف عليها الجمعيات، بعض من المهرجانات تشرف عليهم المندوبية مباشرة، معناها بالشراكة مع بلديات المنطقة الكل، كيما مهرجان منوبة الدندان يتم في زوز فضاءات مختلفة اللي هي القصر العربي زروق بمنوبة، يتبع معناها ترابي بلدية الدندان وجبيل زروق. جبيل زروق هذا يتم مقسمين المهرجان على زوز فضاءات باش يستفادوا منه متكئين نتاع زوز احياء دندان ومنوبة.
0: هايل برشا هايل برشا. شنو فيه المهرجان هذا؟ يبدا غدوه هذا.
1: هذا الافتتاح غدوه ان شاء الله بعرض الشاب بشير ان شاء الله. ونختتم ان شاء الله فيه بعرض الفنان رؤوف مير
0: نهار 19 اوت.
1: بين السهرات عندنا احتفاء بعيد المرأة 3 اوت، عندنا فرقة نسائية وتأمنها فرقة الألفة للموسيقى مع ضيف الشرف درة الفورتي.
0: درة الفورتي اي
1: الفنانة درة الفورتي والكل. وعندنا أحمد الربيعي في في بقية السهرات أسماء كذلك. عندنا في إطار معناها العروض الأجنبية والتعاون الدولي، الوزارة مدتنا بزوز عروض أجنبية، عرض هندي وعرض ليبي. العرض الليبي تم في مهرجان المرناقية اللي انتهى الأسبوع اللي فات.
0: أيوة.
1: وعندنا عرض فولكلوري من الهند معناها في إطار التعاون الدولي بين الوزارة وبقية البلدان والكل.
0: ثم اقبال جماهيري على عرض الهندي مثلا اللي هي تجربه.
1: احنا نعملوا له الدعايه ويحبوا الناس يتفرجوا راهو في تراث بلدان اخرى كما أكيد. احنا كي تمشي الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه اللي هي عندها عرض راهو عندنا زاده في النوبه كما فرقتنا احنا كي تمشي للاوروب ولا اي بلد عربي تلقى الحظوه وتلقى الاقبال والناس تحب تطلع على ثقافه الشعوب والكل. احنا هذا كيف كيف معناها الناس متشوقين يحبوا يعرفوا العرض هذايا الفولكلوري الهندي ان شاء الله ينال اعجابهم الكل.
0: باهي برشا باهي برشا. اذا تقريبا برشا سهرات من الثمانية هذوما كنت حدثت عليهم. وفاو ثم شكون باش ينطلق
1: غدوه؟ فما مهرجانات باش تنطلق معناها كيما المهرجان منوبة دندان باش ينطلق غدا ان شاء الله، وعندنا مهرجان الجديدة اللي هو يبدا من نهار 20 24 اوت.
0: ايوا.
1: فما مهرجان جواد البربري اللي باش يبدا من قبل حتى مهرجان الجديدة من 16 الى 20 اوت.
0: فين مهرجان جواد البربري؟
1: المهرجان الجواد البربري بالبطان معتقد
0: بالبطان
1: ولاية منوبة. وعندنا المهرجان الصيفي دوار هيشر اللي هو ذايا هو والجديدة من أكبر المهرجانات اللي تلقي إقبال جماهيري كبير، معناها يجيو العباد إقبال جماهيري كبير معناها ساعات صارة توصل تلقى فيها 3000 4000 متفرج.
0: بارك الله. وهذه عروض مجانية هذه ولا؟
1: والله فيها العروض المجانية وفيها اللي بحاجات رمزية معناها مش غالية يعني في المتناول.
0: الجمعيات
1: تنجم تغطي مصاريفها، تعرف انت راهو في تنظيم السهرات راهو الجانب اللوجستي كلف مكلف راهو فين وليمير باش تعمل عرض باش تخرجوا في حله باهيه وفي صوره باهيه معناها مكلفه
0: اكيد. سيده مندوبه تو المهرجانات اللي عندها ذات الخصوصيه مثلا كيما مثلا البطان الجواد البربري يلقى عنايه خاصه من المندوبيه لانه في تثمين الجانب التراثي خاص.
1: جمعيه نتاع النحاسيه للفنون والموسيقى معناها نحاسيه والله احنا معناها قاعدين ندعموا فيهم على خاطر اللي ماخذينوا دي جون وعندهم افكار والكل ندعموهم باش المهرجان هذيك يرجع كما كان قبل، خاطر المهرجان هذاك قبل كانوا والله يوصلوا حتى انا بنت المنطقه راني معناها نعرف تاريخ وتراث.
0: أيوة.
1: يوصلوا بالزوز وسرا يفتتحوه المهرجان هذاك راهو من اقدم المهرجان في الجهه. دوره 32 نحي سنوات الكوفيد والكل معناها عاملين دوره 32. معناها مهرجان عريق وقديم، وكان قبل عنده جانب معناها تراثي وجانب ترفيهي ثقافي وجانب حتى فلاحي، معناها يعملوا معارض ويعملوا معناها كل الصناعات التقليديه ومنتج المستهلك، ويعرفوا بالمنتوجات ولي ميتيز وكم داخل وكم الحرف الفنيه والكل نتاع النساء او الرجال، يجيبوا حتى معارض نتاع تصفيح الحصان كيفاش يكون والكل، معناها كان يتعمل في مكان حتى اثري موجود في البطان وين القنطره معناها نتاع البطان.
0: عندي سؤال سيده مندوب.
1: وي تفضل.
0: تو منوبه ولايه تبارك الله مش صغير. علاش اخترتوا مهرجان منوبه الدندان؟ اقحمتوها من بعض.
1: اي احنا خاطر منوبه الحق الولايه الوحيده انا نقولها، وتغيرني انا وان شاء الله فكر البلديه نتاع المكان باش تبني مسرح. الولايه الوحيده اللي ما فيهاش مسرح يؤمني معناها يغطي المعتمديه الولايه ككل. احنا ما عندناش فضائيات للعرف
0: رغم القصور الفاخره الموجوده في ولايه منوب.
1: قصورها مش كبيره برشا.
0: اي نعرف.
1: ديما يشركوا على المسارح لي اون بلانير.
0: اي اكيد. اكيد الدنيا سخونه.
1: ان شاء الله والله انا هذا قدمته مقترح للسيد كتم عام بلديه منوبه، ان شاء الله يكون يسمع فيا والكل. قلت له منوبه راهي من حقها يكون عندها مسرح. والمسارح ماهيش مكلفه برشا، راهو بحاجه بسيطه تنجم تعمل نفس. مهم الفضاء والكل. وباش يلم الجهه الكل والمعتمدات الكل، ولو نفطروا نعملوا في زوج جهات.
0: فهمت.
1: معناها باش يكونوا الفضائيات وكما يقولوش هاكا شبه منوبه السونتر ديما فيها والدندلي، هما راهم معناها بيناتهم سكت مترو في
0: الاخر. نعم. وانت بنت الجهه وعندك غير على الجهه اكيد.
1: تنويع الفضائيات باهيه.
0: اكيد اكيد لا اكيد.
1: بالعكس معناها علامه باهيه
0: يعني. اضافه هذيك اضافه.
1: في نفس البلاصه تعمل تنوع الفضائيات والكل. والمكان اللي نعملوا فيه قصر زروق من احسن الاماكن المعتنيه به بالقدا، وفي ساحه وفي جازون وفي ستان كبيره برشا، في المقومات الفنيه نتاع نجاح اي عرض فني او مسرح.
0: ان شاء الله بالتوفيق. اكيد انت فضلا على كونك مندوبه جهويه للثقافه، انت بنت الجهه زاد عندك غير على الجهه وتحب تشوف الجهه كلها تتنفس ثقافه وسهرات ثقافيه وفنيه وغيره.
1: قلت لك احنا راهو عندنا مهرجان في المرنقيه، في جديده، في دوار هيش، في برج العامري، الايام الثقافيه الصيفيه بتبربه اللي هي تعمل عروس في وسط تبربه وعروس في الريف. خاطر ديما الريف ما يلزمناش ننساوه، خاطر مش الناس الكل تقدر باش تاخذ ترونسبور في الليل ولا تلقى ترونسبور باش تواكب في الولايه ولا حاجه، نهزوا لهم عروس للمناطق الريفيه.
0: أكيد.
1: وهو ذا في اطار شعاع معناها التظاهرات الثقافيه والمهرجانات على المحيط نتاعها.
0: ان شاء الله بالتوفيق سيده نجوى الغربي.
1: شكرا يعيشك.
0: ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله
1: في
0: الدورات الجايه نتحدث على مسرح ولايه منوبه ان شاء الله.
1: اي ان شاء الله، وفرصه باش كل الناس يجيو للمهرجانات ويواكبوا ويتفرجوا، راهو فيها عروض ثقافيه فنيه معناها ممتازه والكل، وفيها برمجه للاطفال، مهرجانات كل برمجه انشطه موازيه للاطفال والكل من مسرح، خاطر ديما المهرجانات الصيفيه الموسيقى تاخذ حظها برشا ويساوي المسرح. احنا ليه ما نسيناش

لا لا معليك سليم دمق، سليم دمق الفنان التونسي الكبير سليم دمق اللي عندنا برشا ما سمعناش، لكن كانت له ايضا صولات وجولات في المهرجانات وفي السهرات الصيفيه. نمشي لجرمده محمد، ناخذ الاجواء نتاع عرض محمد جبالي في افتتاح الدوره 33 لمهرجان جرمده.

0: هذا جانب من أجواء حفل الفنان محمد جبالي في افتتاح مهرجان جرامدا. الشيخ ايش قاعد يحكي محمد؟ اسمعوها.
1: هو من المفروض كل أغنية كل فنان يقدمها خاطر الشاعر والملحن حقه مهضوم. والله نغني أغنية ومن با نعرف وشكون كلمات وشكون ملحن. هذه ايش سر لي فيك؟ هي كلمات حاتم الجيزاني وألحاني وتوزيع علي الكعبيش أخوي.
0: من كلمات حاتم الجيزاني وأداء محمد جبالي النغم الأخير اللي سمعناه مباشرة من مهرجان جرامدا في الدورة 33. هذه صارت الافتتاح، مش عارف الحمامات ما نجمش تواصل مع مرة أخرى.
1: نتابعوا كل الزملاء وكل الإعلاميين الموجودين اليوم إذا من إذاعات أخرى، كذلك كل حضور الإطارات سيد مندوب، كل حضور ميرسي، شرفتونا ونورتونا. يلا كما قلت
0: يلا نحاولوا ناخذوا شويه اخر من مهرجان جرامدا حفل محمد جبالي. العشرة وواحد واربعين دقيقه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونس. بعد ايش السر اللي فيك؟ الاغنيه معروفه برشا، هذه غناء محمد جبالي. يلا نسمعوا.
1: كما قلت باش يكون برنامج بين اغاني قديمه حبيتوها وجديد، كذلك باش نسمعكم تو اغنيه جديده يعني هي للشاعر المصري وليد رزيقه. يعني نذكركم ممكن بعض ما يعرفوش الاسم، لكن اعمال قدمها كانت ناجحه برشا. الشاعر وليد رزيقه هو اللي كتب للمرحومه ذكرى وحياتي عندك، واللي كتب الاسامي هي هي، واللي كتب الله غالب، وكتب يا ليل عاشقين جورج. شاعر كبير برشا يعني. قدم لي اغنيه من كلماته لحنها انا سمعها لكم، تقول عنوانها انا انسان. قول في الأول وفي الآخر أنا إنسان، يوم مغلوب ويوم غالب ويوم تعبان، يوم ينسى ويوم فاكر، يوم يغضب ويوم شاكر، يوم زعلان ويوم فرحان، ما أنا إنسان. يلا إن شاء الله تعجبكم. هي ألحاني وكلمات الشاعر وليد رزيقة وتوزيع حمدي المهيري كما قلنا. سيدي هذا نستناه خاطر كي الضو يقص الالات تدوم اللي غاليين برشا يلزمهم برشا يقص الضو شوي وقت.
0: مشكله الضوء في حفل جرامدا في افتتاح مهرجان جرامدا في الدوره 33. ذكر الافتتاح مع الفنان التونسي محمد جبالي كان يتحدث وكان باش يقدم نغم جديد. وليد رزيقه هو كاتب الكلمات للالحان محمد جبالي. نسمعوا الاغنيه. يلا

في الأول وفي الآخر أنا إنسان. أغنية حلوة، ظاهرة كلماتها عميقة، لحن أيضا حلو اللحن. طبعا صوت محمد جبالي كما تعرفوا، هذا جانب من سهرة الفنان محمد جبالي في افتتاح مهرجان جريمدا في صفاقس الدورة 33. مش يغني جبار عبد الحليم؟ نسمع شوية جبار طبعا.

0: يلا دخل عندكم
1: جبار.
0: يلا الله الله الله الله. فكرتني في سيكونس فما مرة عرض عملته حسين واحدة ترى سمعنا عاوز بقول انه عالي جبار.

انا ايجي هنا بحليبك سمع في الميكرو ايجي ايجي ايجي هذوما المفاجآت الحلوه برغم راي عالي عليها راي مش طبقتها والله هاني معك كله لاني قلت راه ما شاء الله عليك.

0: انقطع الاتصال بمهرجان جريمدا، حفل الفنان محمد جبالي وغنية جبار، وكان اكتشف صوت كان استثنائي من الجمهور الحقيقة في في في في مقطع صعيب من نغم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أغنية جبار. باش نرجع شوية للكواليس، كواليس المهرجانات، السهرة الخاصة التونسية المغربية، هكا عرض أصايل فرقة الفنون الشعبية التونسية والدقة المراكشية في إطار مهرجان بوغرنين الدولي. محمد غول، يلا نسمع الفقرة، فقرة كواليس.
1: كواليس. قدمنا عرض عصايل اللي فيها برشا من مخزون الفرقة الوطنية، وفيها كذلك لوحتين كان تم إعدادهم باش نعرضهم في مهرجان جرش، وعرضناهم اليوم اللي هما من تأليف ناس معناها كيما سي محمود الورتاني وخير الضاوي. نحب يعني نقدموا تحية لسي عماد عمارة على المجهود اللي قمنا به، كنا أسبوع كامل في جرش، واليوم كان عندنا عرض كبير برشا، ولقينا تفاعل كبير برشا من الجمهور ومحلي جمهور بوغرنين وشيخنا برشا احمد زاد. بالنسبه اليوم احنا قدمنا برشا برشا لوحات من تاريخ الفرقه ومن مخزون الفرقه اللي هي عمرها 60 سنه، واللي معناها عندها لوحات ماهوش باش يموتوا وباش يقعدوا حيين لاخر الدنيا. مع كذلك مع احنا عناصر شابه وفرقه صغيره،
2: فرحانين برشا اليوم بالعرض اللي قدمناه في مهرجان بوغرنين، وفرحانين برشا اللي الجمهور تفاعل مع العرض هذا، العرض اللي هو من إنتاج 2026 بالطبيعة مسرح الأوبرا هو اللي داعم والمنتج. نذكر زادة اللي الفرقة حازت على عدة جوائز وعلى عدة مراتب، ومنها المرتبة الأولى في عدة مهرجانات وعدة تظاهرات. اليوم كان عرض ممتاز بعناصر جديدة اللي كانوا في تربص لمدة 6 أشهر وقدموا أداء ممتاز جدا.
3: لنا الشرف نحضروا في المهرجان هذا، يقام تحت إشراف وزارة الثقافة، واللي كتديروا الأستاذ الجامعية أستاذ إقبال حمزاوي. كان لنا الشرف نحضروا فيه المهرجان اللي كان زوين، واكتشفنا فيه بزاف ديال الثقافات، وكنا درنا فيه زيو مع الفرقة الفرقة التونسية الشعبية، وكنتمنى ان شاء الله يكون مزيد مازال لهذا المهرجان هذا وللتوفيق. وكنشكروا على الترحاب الجميل اللي عطيتونا، وكنشكروا الجمهور اللي تفاعل معنا. اليوم قدمنا واحد النمط جديد اللي واحد ميلشي قدمنا فيه جميع الانماط تقريبا المغربيه، قدمنا فيه الدقه المراكشيه اللي في منطقه مراكش وتارودانت، قدمنا ثاني واحد لو تيرم ديال عيساوة اللي كينتمي للجهه ديال فاس ومكناس، وقدمنا واحد شويه ديال الشبيه اللي حيت كنعرفوا الناس ديال تونس زاد لهم نجات عتابو وحميد الزاير من زمان، قدمنا لهم حتى هما هذا الشيء، نوعنا لهم، ما بغيناش نبقاو في داك النمط ديال الدقه المراكشيه. درنا الفرقه الوطنيه الشعبيه التونسيه اللي كان عندهم واحد المزيج بين الثقافات، وفاش درنا معهم داك الفيزيون حسينا بالحل روحنا معاهم، تمجنا وتوفقنا لهم في الايقاعات وداك الشيء، وداز واحد اللوحه داز جميله. نتمنى من الله عاوتاني نعاودوا مهرجانات اخرين ان شاء الله.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأخبار. هيئة الانتخابات تعلن انطلاق عملية تحيين السجل الانتخابي بالتزامن مع فتح باب اعتماد الصحفيين والملاحظين حتى 20 سبتمبر المقبل، وذلك استعدادا لعملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة عن دائرة عمادة سندس فم الخنقة بولاية توزر، وإثر مصادقة مجلس الهيئة على تنظيم الاقتراع يوم 27 سبتمبر المقبل مسبوقا بحملة انتخابية تمتد من 5 إلى 25 سبتمبر ويوم صمت انتخابي في 26 سبتمبر. 400 مؤسسة صناعية كبرى تستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية وفق مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي. معارض جهوية للنساء الحرفيات في كل ولايات الجمهورية، وغدا انطلاق معرض وطني بقاعة الأخبار بالعاصمة تشارك فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن. في أخبار العالم، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يجدد التأكيد بأن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران لإنهاء الحرب. الجيش الأمريكي يفيد بمهاجمته ناقلة ترفع علم بنما لمنع السفينة من العبور عبر خليج عمان للوصول إلى ميناء إيراني. وارتفاع حصيلة هجوم الحوثيين على سفينة محلية في باب المندب إلى 7 قتلى و11 مصابا، جاء ذلك في بيان صادر عن الإعلام العسكري لما يسمى بقوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية والتي تنتشر قرب باب المندب. كان هذا موجز أخبار 11 ليلا، قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: قضينا العمر والفضل والفراح وضاع العمر هجران وغياب.
1: ماماي ماماي ماماي هذا يوديها صافي عاد في ليلة من ليالي قرطاج التاريخية مع الكبير. وديع الصافي 11 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. نرجع نعمل طلة للجريمدة زميلتنا عايشة بيار. مساء الخير مجددا عايشة.
2: مساء النور عبد الدين، مرحبا بك مرة ثانية من خلال افتتاح مهرجان الجريمدة. مرحبا بكم في جريمدة. مش لازم نذكرك شنو يقولوا على جريمدة، جريمدة في الحقيقة اللي فيها تاريخ كبير واللي
1: باهي المثل هذا جرمدة عليها العمدة
2: عليها العمدة. الله يكون منصة وعندها ما نقول احنا في البيت ورطالة بصراحة كل منصة وعندها شعراتها وعندها ألوانها أكيد اللي تخصها بالذكر بالطبيعة وذي أكيد تربيوا عليك ما قلنا أجيال جرمدة. إذا ترجع فينا الملعب الرياضي بجرمدة اللي ديما نتفادي ويكون ثم هذا خاص بالمهرجان اللي قلنا راوي تسعى الأكثر 1500 تحديدا، هيك هو 1500 مع الأسبابي ما
1: بتاعه ونقوله
2: في
1: أمام
2: جمهور محترم يغني في الافتتاح الفنان السعودي محمد
1: شبيلي. باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي
2: باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي كانت تيمي وغنينا ولا مقطفة كثيرة كما جاموتي كما تقريبا صابر كما أحمد حفظة، يعني ذكر أسماء بدأت في سفاقس انطلقت من سفاقس في بعض منها للعالم
1: معروفة سفاقس بالأصوات بالموسيقى والأصوات الفنية. أكيد أكيد أكيد
2: هذه لفتة من مدينة برشا أكيد طبعا حتى الجمهور الفعل معها حصل معها غني صبر. طبعا ما زلت السهرة متواصلة تقريبا عملنا ساعة توا من فعالية السهرة وزلت متواصلة ومجيت بأقبال جدا على فعالية الافتتاح واحد من قيدوميها وقديمي تو مروح ما فهمتش علاش نقول تعب ولا ظروف عائلية من قيدومي المهرجان من الناس اللي حضرت على تأسيس المهرجان وموجود جدا حتى في الهيئة قبل ومدير سابق في المهرجان، يعني كي نقول قيدوم راه موجود في ثلاث دورات تقريبا راهنت مهرجان جريمدة على انه
1: هاي البرش
2: هو المراهنة موجودة معناتها حافظ كسكيس عرفتي أكثر في الكلام يقول
1: لك هاي هاي سي حافظ كسكيس سي حافظ كسكيس
3: مرحبا فيكم.
1: مرحبا سي حافظ مرحبا
3: ومرحبا بسي محمد جبالي في جريمدة. بالحق سهرة كانت وإلى الآن متواصلة هي شيقة. ما نسمحش لنفسي باش نقيم الصوت بتاع محمد الجبالي لأنه صوت رائع وأكثر من رائع، وكان اكتشاف في سيدة في وسط الجمهور جمال وبالحق كان الصوت فيروزي.
1: لا صوت ممتاز، أنا تفاجأت أنا وعايش اختلفنا شوية، قلت لها رأى صوت ممتاز.
3: لا صوتها ممتاز بزي رغم التراك وأول مرة يمكن نتغني في وسط جماهير لكن من أصعب أغاني عبد الحليم
1: جبار
3: جبار
1: جبار.
3: على كل المهرجان
1: سي حافظ يا سي حافظ تسمع فيا
3: تسمع فيك طبعا.
1: تو أنت كنت مدير المهرجان جريمدة.
3: ايوه
1: مشاعر المدير السابق كي يشوف المهرجان قاعد متواصل ويكبر اكيد عندك رؤيه خاصه تعيشها في المهرجان خاصه في الافتتاح.
3: رغم عندي ظروف عائليه اكيده جدا لكن جيت لانه عندي حنين خاص المهرجان الجريمدة. كنا نتمناو مهرجان يتطور بالنسبة تكون أكبر بالنسبة للتصور فيها التصور من ناحية العروض
1: أي.
3: لكن ثم يسر أشياء قاعدة استغنوط كما هي خاصة الفضاء. الفضاء هو ملعب ثلاثي لكل في اليد تقام فيه جميع
1: السهرات
3: جميع العروض.
1: نعم
3: ناقشنا قبل حتى وقت أنا مديره وناقشته كإعلامي هو الفضاء البلدية المتصور لبرشة خسرة، لكن تعرف البلدية تجربة جاية في منطقة أكثرها منطقة سكنية. ما تمش الفضاءات.
1: الفضاءات ممكن استغلالها. نعم نعم.
3: ما تمش فضاءات فارغة يمكن استغلالها، وحتى تسمى فضاءات فارغة هي ظاهرة الثمن الأرض غالية ياسر.
1: طبعا طبعا.
3: اقترحنا على الأقل يمكن مع بلدية أخرى مجاورة، مع شيحية، مع سقيت الزيت، عوامل اللي هي بلدية ناشئة.
1: أيوة.
3: قلنا بو يمكن تضافر جهود الكلية ويعملنا فضاء مسرح صيفي من مسرح الصيفي اللي منصور.
1: نعم.
3: وإن شاء الله هذيك وقتها كي نعملوا مسرح صيفي يمكن المهرجان باش يتطور، خاطر اسمع تنجم تطور العروض، تنجم تطور الميزانية، تنجم تطور الاستثمارات. لكن في وسط فضاء كما هذا تقعد فيه مقيد،
1: يلزم مسرح في جرند، يلزم مسرح، يلزم مسرح. نعم.
3: تحب تكبر مهرجان امام 1500 متفرج فقط في حالات صعيب ياسر ياسر ياسر
1: ياسر شوي على جرند. صحيح.
3: وصلنا على مستوى الحضور الجماهيري، على مستوى العروض يتطور. تطور بالحق. انا حسيت فيها للامانه، معناها تم عروض خاصه بعاده افضل حتى بالعروض اللي قدمتها انا في الشديد الكبير. معناها يمكن كانت الظروف سوا احسن، لقد احنا جينا بعد الثوره مباشره. ويبقى في مهرجان كرمدا هو المهرجان الثاني في الساق.
2: تصلح لها الغيره المهرجان.
1: اي
2: تحسها يا عزيزنا من نتري تعديت على المهرجان يجي.
1: هو ما حبش يقول لول، هو اوكا ثاني وكاو.
2: هو اكيد حجم المهرجان وسيده ايضا هذا صداع
1: اكيد. 33 دوره 33 دوره. عايش، نحب نشكرك برشا. شكرا لك عائشة، سعداء انك تكون معنا بصوتك بنقلك بنقلك لتفاصيل جرمدا وافتتاح مهرجان جرمدا في نسخته 33. تحية ليك وتحية لكل الناس اللي مازالوا في الحفل، مازالوا يعيشوا في أجواء افتتاح مهرجان جرمدا مع الفنان التونسي المتميز محمد إجبالي. شكرا لك عائشة.
4: غازل في خالها، عرفتوها؟ خالي بدلني، هي الأقرب الحقرة اللي هي الأقرب اللي هي خاني وبدلني. أوكي يلا دوما شوية معلومات هكا حسن. نرجو نغنيوها يلا. أنت الكل في الكل يا عيني، قد ما نوصف فيك باقي شوية كلمات والحال عبدكم بالله. أنا صديقنا كذلك عازف متميز، عازف أورك أسامة، منورنا أسامة، منور. قوم حي جمهورك مثال الخشوب، أكيد تعرفوه تشوفوه في الفيسبوك، روا عازف متميز جدا أسامة، منورنا أخوي الغالي ومحلاك يا فنان. أنت الكل في الكل يا عيني، قد ما نوصف فيك. يلا وين الجو؟

0: شويه شويه شويه شويه يا عيني شويه شويه.
1: هذا جانب من حفل الفنان محمد جبالي من جرمدا. كانت معنا الزميلة عايشة بيارة تعطينا فكرة وتفاصيل تتعلق بهذه الدورة بحفل الافتتاح اللي حاضرينه تقريبا 1500. هذه كانت المسرح كل حال في جرمدا، العرض فني في برشا تنويع ما بين الغناء الكبار كما جبار غنى أيضا أغاني جديدة، غنى من أغاني الفناني صفاقس إكراما لجمهوره هناك في جرمدا في مدينة صفاقس. باش نرجعوا للذاكرة من خلال فقرة كواليس حول حفل بنزرت من سهرة بودشار. هك بودشار، يلا حمسة.
2: كواليس
3: يعني كي شفتوا اليوم مثلا الميدلي البنزرتي اللي ما يعني ما يمكنش ما كاينش شي واحد ما عرفوش هنا وكيتفاعل معاه، كان هذاك يعني ضروري خص تكون شي حاجه منتوش بنزرتيه بلس الاغاني كانت متنوعه طربيه، اغاني اوكسيدونتال، المعزوفات الخاصه اللي دخلت فيها منتوش تونيزيان و افيك ميلونج دو بليزيور ستيل. كما قلت لك كل سهره وتحضيرها تحضيرها الخاص. انا الصراحه تونس يعني والموسيقى التونس كنعرفها مزيان يعني من شحال هذه، فنقدر نقول لك ديرنييرمون كنت في جراش يعني دي جور كان عندي بريباراسيون، هذاك اختالي وقت اكثر بحكم ما كنتش معرف اكثر مع بزاف على الثقافة الموسيقية الأردنية، ولكن التونسي كان عارفه يعني ما كان نحتاج نبحث بزاف. البصمة يعني أول حاجة كما حكيتي على يعني الفرقة تبارك الله فرقة عالمية وعازفين من بزاف البلدان، فهذا الشيء كيعطي واحد الريشيس للموسيقى. كاين aussi les arrangements تاع يعني كل اغنيه كنحاول نعيدها بطريقتي بالجروب ديالي. يا aussi المعزوفاتي الخاصه يعني كاين بحث وكاين تاليف موسيقي اللي يعني كيخلي البصمه ديالي باينه، وكاينه تجربه الحمد لله بحكم انني يعني الكونسيبت ديالي بديته هذه 4 سنين ونص وعندي تجربه كبيره مع الجمهور الحمد لله هضرت به العالم كامل اللهم لك الحمد.

مسرح الحمامات وين ثم حفل الفنان اللبناني آدم من المجري. أعدت لنا أيضا جملة من الفقرات انتصار المانع أيضا في الأعداد. الشكر من كامل الفريق التقني، حمزة اللي خذا المقود على محمد الغول، الزميل رامي المجوري في التنسيق العام، عز الدين بن محمود يخليكم مع مهما يحاولوا يطفوا الشمس. بعد مباشرة الركن القار في البرنامج من أعداد الزميلة انتصار المانع، كما قلت ركح الخالد خاصة بالفنان محمد منير.

الركح الخالد. الكينج محمد منير زار تونس وأقام فيها العديد من الحفلات، آخرها كانت ضمن الدورة 53 المهرجان الحمامات الدولي، وكان هذا عام 2017، وقبلها كان على ركح قرطاج عام 2002. محمد منير الفنان المصري أصيل مدينة أسوان تحديداً من شية النوبة، تعرف ببصمة فنية مميزة وبموسيقى مختلفة على السائد، جمع بين اللحن التقليدي والمعاصر ومزج بين موسيقات العالم. فنسمع في أغانيه موسيقى الجاز والبوب والريغي، ونلاحظ آلة الساكسوفون والناي، فخلى الجمهور مكتبة موسيقية كبيرة ومتنوعة، وأكثر من 50 ألبوم غنائي وألبومات الموسيقى التصويرية لأفلام ومسلسلات ومشاركات سينمائية ومسرحية وتلفزيونية. خليكم مع مقتطفات من حفل محمد منير قرطاج 2002.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: بالموسيقى.
2: من حكمة الأقدار من الجزائر للأردن و
3: يا طير يا طاير

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أحلى الأغاني. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: الانطلاق في تسليم المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. بمشاركة 300 امرأة ليوم انطلاق المعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع. إيران تجدد التأكيد بأن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة بشروطها لإنهاء الحرب. الانطلاق أمس في تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية بتقسيم الفجة من ولاية منوبة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي استفاد منه عدد من عائلات شهداء العمليات الإرهابية. ومن المنتظر تسليم الدفعة الثانية من المساكن الاجتماعية خلال الأسابيع القادمة، باستثناء 216 مسكناً من المبرمج تسليمها السنة المقبلة، وفق وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري في ميكروفون خولة السلتي.
3: تم إنجاز تقريبا أكثر من 1500 مسكن اجتماعي، 617 مساكن فردية، وكذلك مساكن اجتماعية قرابة 18 عمارة اللي فيها 930 مسكن. بالنسبة لكلفة للمشروع ككل هو 105 مليون دينار، فيه تمويل من مزينة الدولة وكذلك من الصندوق السعودي للتنمية. أتممنا كامل مرافق المشروع والبرنامج متاعه، هو أكثر من 1500 مسكن. انطلقنا في عملية التوزيع اليوم ب 310 مسكن، يعني القسط عدد 5 الرياض. إن شاء الله في الأسابيع القادمة يتم تسليم تقريبا بقية المساكن ما عدا القسط عدد 2 اللي هو صارت فيه فسخ صفقة، واللي العدد متاعه تقريبا في حدود 216 مسكن، يتم تسليمه عند انتهاء الأشغال اللي هي مبرمجة في سنة 2027. مستفيدين هما الحقيقة العائلات اللي هي من فئة ضعيفة ومحدودي الدخل، عادة معناتها يكون هما ما بين صفر سميق، معناتها نجم كون ما عندوش دخل جملة، وكذلك معناتها حد في حدود 3 معناتها سميق.
2: من جهته أفاد رئيس مؤسسة فيدا أحمد جعفر بتسليم حوالي 240 مسكناً لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية في مختلف ولايات الجمهورية، مشيراً إلى وجود تقدم كبير في إسناد المساكن الاجتماعية لأولي الحق اعترافاً من الدولة بتضحياتهم.
4: في إطار استكمال تنزيل أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 متعلق مؤسسة فيدا، مجموعة من الحقوق والمنافع تم إسنادها لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاعتداءات الإرهابية منذ انطلاقة المؤسسة في العمل متاعها. اليوم وصلنا للحظة هذه تقريبا 240 مسكن تم تسليمه في مختلف ولايات الجمهورية. بالنسبة لولاية منوبة سلمنا 5 مساكن لعائلات شهداء الاعتداءات الإرهابية، يعني الأمن الرئاسي، الجيش الوطني، الحرس الوطني، من الأمن الوطني. عنا كذلك 22 جريح ثورة تم اليوم الشروع في تسليمهم المساكن متاعهم. هذه المسار متواصل منذ انطلاقة المؤسسة بعد مراجعة الأطر القانونية، فما تقدم كبير في إسناد المساكن هذه، عندهم حق الأولوية، هذا اعتراف من الدولة بما قدموه الناس هذوم للوطن.
2: تنطلق اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات معرض وطني تشارك فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن. رئيس مصلحة بإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة لطفي العياري.
5: السنه ثم 24 معرض في مختلف ولايات الجمهوريه، ومعرض وطني في شارع الحبيب بورقيبه بقاعه الاخبار بالعاصمه. المعارض الوطنيه من 11 الى 13 اوت، والمعرض الوطني باش يكون قدرة ربي من 12 الى 16 اوت. تشارك فيهم حوالي 300 امراه بالمنتوجات نتاعهم في الصناعات التقليديه ولا في تحويل المنتوجات الفلاحية. إن شاء الله يكون الإقبال كثيف باش الهدف نتاع الوزارة اللي يتمثل في تسويق والتعريف بالمنتوجات نتاعهم يحصل بقدرة.
2: انطلق أمس تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة السندس فم الخنجة من معتمدي التمغزة بولاية توزر وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على سحب الوكالة بهذه الدائرة إلى غاية يوم الأحد 20 سبتمبر، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 27 سبتمبر 2026. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه سيطلق قريبا المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي، وأضاف في بلاغ له أنه سيتم الإعلان في أقرب الأجال عن موعد انطلاق العمل بالمنصة وكيفية التسجيل والأجال والإجراءات الخاصة بتقديم طلبات السكن الجامعي. كسوف كلي يشهده العالم اليوم وينتظر أن يشمل أجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا. وتنظم مدينة العلوم بالمناسبة تظاهرة بسيدي مشرق بمعتمدية سجنان لرصد مراحل الكسوف باستعمال التلسكوبات إلى جانب جملة من الفعاليات الأخرى. مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم نوف المعاوية:
6: حدث فلكي نادر تشهده الكرة الأرضية وهو كسوف كلي للشمس وخاصة بمناطق شمال الكرة الأرضية، شمال كندا، غرينلاند وإيسلندا، وكذلك بالنسبة لأوروبا إسبانيا معنية بالكسوف الكلي. أما معظم الدول الأوروبية فهي ستشهد كسوف جزئي. بالنسبة لتونس إن شاء الله باش يكون كسوف جزئي للشمس، حوالي 60% من قرص الشمس باش يغطيها القمر، باش يكون على الساعة 6:46 إلى غاية 7:11، وإن شاء الله مدينة العلوم باش تقوم بتظاهر في منطقة سيدي مشرق من معتمدية سجنان باش نشاهدوا مع الزوار مراحل الكسوف الجزئي إن شاء الله، وهو باش يكون جزئي قلنا في حدود 60%، ثم باش يكون هناك تفسير لظاهرة الكسوف، وبعد ذلك تكون هناك متابعة باش نشاهدوا كوكب الزهرة النجوم الهاوية واللي هي باش تكون الفترة هذه في أعطى نشاطها واللي نسميهم زيتوال فينا.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: جدد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أمس التأكيد بأن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران لإنهاء الحرب. في الأثناء تتواصل المحادثات مع سلطنة عمان بشأن الممر البحري وسط أنباء عن تفاهمات وشيكة، كما تتواصل الجهود الدبلوماسية للواسطين الباكستاني والقطري اللذين أبديا تفاؤلا بخصوص التوصل إلى اتفاق، إلا أن كل هذه المساعي سوف لن تفضي إلى فتح المعبر على الفور أمام حركة الملاحة البحرية إذا لم تقبل الولايات المتحدة بالشروط التي طالبت بها إيران لإنهاء الحرب، بناء على التصريحات الأخيرة للرجل المقرب من المرشد الإيراني محسن رضائي. إلى لبنان، حيث أقر مجلس النواب اللبناني أمس قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. الأمم المتحدة رحبت بالقرار ودعت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى السير على خطى لبنان. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيدة عايد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين: الانطلاق في تسليم المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، بمشاركة 300 امرأة اليوم انطلاق المعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع، وإيران تجدد التأكيد بأن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة بشروطها لإنهاء الحرب. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسه. هي
5: مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب.
6: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

وسهلا، مرحبا بكم. نص الليل وواحد وعشرين دقيقة، لقاء جديد يجمعني بكم إن شاء الله. نكون خفيف ظل عليكم أنا وأخويا وصديقي في الإخراج حمزة صفار، وطبعا لقاءات الليل ورسائل الليل دوما تكون صادقة، تحمل ما لم نستطيع قوله بالنهار، صادقة لأنها تخرج من القلب بلا أقنعة. كلنا نعيش نفس الليل، ولكن يبقى لكل منا أشياء مختلفة. لقاءنا انطلق بصوت جورج وسوف. جورج وسوف النغم هذا كان عامل في 1992، لأن الألحان العصام جاد، وأنا ديما نقول خسارة كبيرة برشا أنه غاب عصام جاد وغابت ألحان عصام جاد عن جورج وسوف. لازم نذكر الشاعر الكبير شوقي شريف والألبوم هذا اللي خرج وعمل ضجة كبيرة برشا، وعديني كنا نتذكره عام 92 الألبوم هذا، الشيء اللي عمله والمبيعات اللي حققها جورج وسوف من خلال هذا النغم. اليوم إن شاء الله نحكيه على الصيف 26، وما زال في الصيف يعني بقية قليلة، لكن نلاحظوا أنه في الإنتاجات الجديدة تفوق الأغاني المنفردة، خليني نقول على الأغاني الألبومات، نوايا جديدة وطرق جديدة ثم بعد نكتشفوها تباعا. نحكي أيضا على فايدة كامل وطريق النجاح عام 56، وهناك يقول طريق النجاح، نقول طريق نجاح بليغ حمدي اللي بديته فايدة كامل من خلال فرصة اتاحتها لي بليغ حمدي أنه تغني له فايدة كامل. أيضا نحكي على جيتار الشرق، مجات الصغيرة 88 سنة، مولودة عام 38، مولودة تحديدا نهار 11 أوت، يعني فات ببعض الدقائق، لكن فرصة أن نسمعه ونحكي ونكتشفه كواليس وأشياء نحبها في صوت جيتار الشرق مجات الصغيرة. أيضا نحب نحكي شوية على محمد رشدي. محمد رشدي اللي بقى بين الموجي ومحمد سلطان، لكن بدخول الأبنودي، بدخول أيضا كيف نقول يعني الكبير بليغ حمدي، مش كلمة فقط، لأنه بليغ حمدي منح تقريبا كل المطربين نوعية ونقلة نوعية في كل ما قدموه. أيضا نحب نحكي على فايزة أحمد والقطيعة اللي دامت 13 سنة مع بليغ حمدي، والأغنية اللي أثمرتها القطيعة هذه طبعا نكتشفها مع بعضنا، هذا إلى جانب يعني النغم بصوت أم كلثوم اللي تعودتوا به كل سهرة من سهرات النساء. حكاية الموضوع على ذمتكم واللي اقترحتوه انتم لسهرة الليلة هو سبل التخلص من الإفراط في التوتر والشعور بالقلق، يعني كيفاش نقلصوا رغم معناها رغم كل ما هو موجود. إنسان ساعات يدخل في ستريس مع زوجته، مع عائلته، مع أصحابه، ويدخل في الدومين بتاع القلق، يعني يدخل في حركة لا شعورية يشعر بالقلق المفرط. كيفاش نتخلصوا من القلق هذا؟ كيفاش نبعدوا على التوتر؟ كيفاش نبعدوا على الشعور بالتوتر وبالضيق؟ 71-844-404. لكن قبل هذا كما عودناكم أنه ديما نمشيوا من خلال هذه الأنغام الجديدة، خليني نقول بين ظفرين، نمشيوا للأغاني اللي تقريبا تتصدر الترند. أنا لاحظت الفترة هذه أنه محمد حمائي رغم البعد متاعه تقريبا 3 سنين ورجع ب 18 أغنية بعد، وقلت كيفاش بعد على ترتيب، لأنه ممكن جازف بوجوده مع شيرين في نغم بحرية، يعني استنفذ ممكن رصيده من المتابعين ونجح النغم هذا بشكل كبير برشا، ممكن هذاك علاش خلاه وبقى الألبوم متاعه التالي برشا. لكن النجم يقول أنه بعد سنوات من الهيمنة الكبيرة، هيمنة الأغاني المنفردة بعد الألبوم الغنائي الكامل، يعني لهنا هيمنة قوية برشا، ورجع حاجة رجعت حاجة اسمها المشهد متاع الأغاني المنفردة في صيف 2026، موسم استثنائي الحقيقة، منافسة محترمة بين كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي. كنا سمعنا ابتسام تسكت الحسن فارطة، والنغم اللي يتكرر بشكل كبير برشا دير السكت، إن شاء الله تون عديو شوي آخر. لهنا لازم نقول أنه فما عودة الفنانين غابوا لسنوات عن طرح الألبومات، وفما فنانين أخرين واصلوا ترسيخ حضورهم ويتصدر السباق الكل هذا، الكل الهضبة. تو بعد نسمع النغم اللي هو الأوليني،
ثم نقاو محمد حمائي بأقل درجة، ثم ثامر عاشور وإليسا وراغب علامة والشامي في نجم أقول موسم يلفت الأنظار بحجم الإصدارات بحجم تنوع. عمرو ذيب الحقيقة تنوع موسيقي بطابع وطابع صيفي، سامحوني. يتصدر ألبوم عمرو ذيب حبيتك قائمة أبرز الإصدارات الغنائية في موسم صيف 2026، تقريبا الألبوم السادس تقريبا في عامين و36 في مسيرته الفنية، رقم 6 موجود. وبتبيعته يعني مسيرته الفنية تقريبا عقود كبيرة، تقريبا أكثر من 45 سنة يغني. ويراهن الفنان المصري بين ظفرين، معناها هو من اكتشافات هاني شنودرة والهضبة، يعني الهضبة في العمل الجديد هذا مركز على التنوع الموسيقي، يعني عمل لك الأغاني الرومانسية الهادئة الإيقاعات الصيفية السريعة. نجم نقول الأعمال اللي عندها طابع درامي، لهنا نشوفه محاولة أنه يقدم تجربة تتلائم أذواق الناس الكل يلقاو الأجواء بتاعهم في الأغنية هذه، والتحولات اللي موجودة توا في سوق الموسيقى. يعني الهضبة جرب أنه لحن في الألبوم هذا الروح، وسمعنا الحصة الفارطة يعني الأغنية اللي لحنها روحه، لكن الأغنية توا اللي نجم نقول معناها العنوان بتاعها مثير للجدل، الألوان، أول مطرب ياخو عنوان اسمه الألوان، لكن شوفوا الألوان فيها ألوان موسيقية. نسمع النغم ثم نعود.

هذا هو الألبوم الجديد للهضبة عمرو ذيب، ألبوم فيه 12 أغنية. تعاون فيها ذيب مع نخبة من أبرز صناع الأغنية العربية في كتابة الكلمات، نقاو أيمن، بهجة قمر، فيدريتي كبيرة برشا بينه وبين الهضبة، نقاو أمير تعيمان، نقاو أيضا ثامر حسين وثامر حسني، نقاو أيضا مصطفى البرنس، مصطفى حدوتة، من القيعة اللي خدمت برشا برشا مع فضل شاكر خلال الشتاء اللي الفارت يعني، وخرجوا برشا حاجات حلوين. من القيعة اللي تكتب في كتابات الحقيقة شبابة برشا. لهنا لازم نحكي على الألحان اللي لحن الروح والهضبة، ثم استنجد خلينا نقول بين ظفرين بإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى وعمرو مصطفى ونادر نور. توزيع الموسيقي طبعا بكل ولي أحمد إبراهيم وأسامة الهندي وعادل حقي. قبل ما نمشي للشامي، الشامي يحتل المرتبة الثانية من خلال أغنية جديدة اسمها أنا بعدك، لكن قبل ما نمشي للشامي باش نمر لكم بعد الشامي أغنية ثامر حسني نلقاها في المرتبة الثالثة. يعني أنا أقول ثامر حسني ديما الدراما ديما الإيقاعات السريعة. ثامر حسني سباق الألبومات الصيفية، ألبوم عنوانه وحتى العنوان حلو برشا، اسمه مش حتكرر، فيها 14 أغنية. بنت مين الأولانية نقاوش الخير، مش حتكرر هي الثالثة، لكن رغم أن هي الثالثة هي تتصدر تقريبا كل الأغاني متاعه في القلب وبعيش على الذكرى فيهم وعليهم نوعا ما. كل حد يحب الأغاني الدرامية فما شكون ليه، لكن هذا عمل لنا برهن من خلال ثامر حسني على تقديم نجم نقول مزيج متنوع من الألوان الغنائية بين الأغاني الرومانسية الدرامية الإيقاعية السريعة برشا، وهذا ما يتناسب مع أجواء موسم الصيف ويخاطب أذواق شرائح مختلفة من الجمهور. نسمع الشامي ثم نسمع جديد ثامر حسني.

0: بيعلو بيبعد كل الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

طبعا هذا صوت ثامر حسني سمعنا قبله يعني الأغنية الأخرانية انت ثامر حسني انا مش هتكرر بعد انا بعدك الشامي يعني ممكن نحكي شوي على الشامي ونفوت ثامر حسني لانه الحقيقة اثبت يعني الجدارة متاعه واثبت ايضا القدرة متاعه على مجاراة النسق الموسيقي. جس نحكي شوي على الشامي. الشامي اللي تقريبا شهرين التالي اختار الكشف على ملامح الألبوم تدريجيا يعني نشوفه انه طرح برشا اغاني من بين اخوتني وكانت باللهجة المصرية وين ودوالي وويلي يعني نشوفه انه خطوة حافظ بها على حضور المشروع عند الجمهور يعني ركز مليح يعني نني نحس انه الارتكاز على كل هوية على رؤية موسيقية فيها الطرب الكلاسيكي فيها ايضا التوزيعات الحديثة وحضور واضح للتأثيرات الموسيقى الجديدة والبيئة الدمشقية ومحاولة لتقديم عمل يحمل نجم نقول بصمة فنية متماسكة. حديث برشا على ثامر عاشور ونجاح الألبوم وأزمة كبيرة مع أنغامي ولاني نحكي على تقريبا نهارين ثلاثة من طرح الألبوم متاعه مراية الحب. ثامر عاشور أعلن بعد على سحب العمل من منصة أنغامي وأكد أنه جميع الأعمال متاعه الفنية باشتغال المنصة تباعا واستمرار إنتاج عبر بقية المنصات الموسيقية خدمة أخرى. وكتب على حسابه على الانستغرام وكتب تم سحب مراية الحب اليوم من على منصة أنغامي وسيتم سحب جميع المحتوى الخاص بالفنان قريبا وقال تنجموا تسمعوها على جميع المنصات الأخرى. ثامر عاشور تقريبا موجود في كل المنصات وكي نقول مراية الحب نقول 11 أغنية من بينها مراية الحب ولاد الحلال ومكاني الصح وآسف وواصل خلالها عاشور تقديم مزيج من الأغنيات نجم نقول رومانسية درامية مع إيقاعات أكثر حيوية. باش نسمعوا توا قلنا الأغنية الأولانية كانت عنوانها الألوان ثم أنا بعدك الشامي سمعنا مش هتكرر ثامر حسني نمشيو مراية الحب الجديد لثامر عاشور ثم ما حصرني الجديد للفنانة أنغام ثم إليسا. فما حديث تحكي أيضا على إليسا ورغب علامة وعودة مؤجلة. رغب علامة أعلن في الأول على ألبوم تاعه جديد كان من مقرر طرحه في وقت سابق. تطورات اللي شهدتها لبنان يعني تأجيل خطة الإصدار والفنان اللبناني يعد حاليا اللمسات الأخيرة على العمل متاعه هذا بعد الانتهاء وكمل تسجيل معظم أغانيه إما هذا الطرح وخلال أيامات أخرى. نجم نقول زاد أيضا إليسا تستعد العودة إلى ألبومات الكاملة خلال الأيامات القليلة القادمة من خلال ألبومها الجديد اللي تأجل طرحه أيضا بسبب الأوضاع في لبنان. ويعد نجم نقول عمل هذا ثاني ألبوم تتجه نحو إليسا إلى الأغاني الخاصة جدا ريديكور لصناع الموسيقى في الوطن العربي ورؤية جديدة بين اللهجة المصرية واللهجة اللبنانية واللهجة الخليجية وأغاني خليجية كما نقولوا برؤية إليسا. خليكم تسمعوا ثامر عاشور ثم نسمعوا النغمة اللي الحقيقة عادت بأنغام وأنا قلت في الحصة الفارتة أن أنغام رجعت من خلال أعمال جديدة رؤية موسيقية جديدة وتلونات موسيقية جديدة. تقريبا ما عاش نسمع في أنغام اللي تغني نص ساعة وسبعة دراج تعاود الكوبلي برشا مرات توجه آخر ولون جديد وكأنه تحب تقول الشيرين فما شكون يزاحم فيك وقادر أنه يغني الأغنية الرومانسية العاطفية القصيرة اسمها أنغام. نخليكم مع ثامر عاشور أنغام ثم إليسا.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. الانطلاق في تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية بتقسيم الفجة من ولاية منوبة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي استفاد منه عدد من عائلات شهداء العمليات الإرهابية، ومن المنتظر تسليم الدفعة الثانية من المساكن الاجتماعية الأسابيع القادمة باستثناء 216 مسكنا من المبرمج تسليمها السنة المقبلة حسب وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، اليوم إطلاق المنصة الوطنية لتسبيق المنتوجات النسائية وإسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابة النسائية التونسية لسنة 25 و2000 وتكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. كسوف كلي للشمس يشهده العالم اليوم، ومن المنتظر أن يشمل أجزاء من حوض البحر المتوسط وشمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا، وستكون ظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع الغروب، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر لمتابعي الظاهرة مشهدا فلكيا نادرا عند الأفق الغربي. ومدينة العلوم تنظم بالمناسبة تظاهرة فلكية بموقع سيدي مشرق من معتمدية سجنان بولاية بنزرت لرصد مراحل الكسوف الشمسي باستعمال المناظير. في العالم، وكالة بلومبرغ للأنباء تنقل عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن طهران وواشنطن تعتبران بل تقتربان من إبرام اتفاق سلام دائم، وأن مؤشرات الأيام الأخيرة تشير إلى ذلك. وقطر تقول إن المباحثات الإيرانية العمانية بشأن تسيير ملاحة في مضيق هرمز بلغت نقطة مفصلية. في المقابل، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي يشدد المضيق لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
5: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
6: قول اللي تحسه.
7: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
6: اتكلم من عروش عروش قلب.
8: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
5: الناس حكاية.